0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء النجعي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. نقتفي اليوم أثر فنان تشكيلي حمل روح الجنوب إلى اللوحة، وما حمله لم يكن مجرد صور من الطفولة، بل كان ذاكرة حية، ذاكرة أم تنسج ويد تشكل وبيئة تعلم ابنها أن الجمال يمكن أن يخرج من أبسط الأشياء.
3: سيرة ومسيرة.
2: ولد الفنان التشكيلي محمد مطيمط بمدينة جرجيس سنة 1938 في بيئة جنوبية غنية بالألوان والرموز والعادات والحرف التقليدية، وهي البيئة التي ستظل حاضرة بقوة في تجربته الفنية وفي ذاكرته البصرية. منذ بداياته اتجه محمد مطيمط إلى الفن التشكيلي، فالتحق بمدرسة الفنون الجميلة بتونس وتخرج منها سنة 1962. ولم يكن مطيمط فنانا يكتفي بلون واحد أو تقنية واحدة، اشتغل بالرسم الزيتي والمائي والنحتي والخزفي والفسيفساء والرسم بالفحم والحبر الصيني، وخاصة النسيج الفني الذي أصبح أحد أبرز مجالات تجربته. ولم يكن النسيج عنده مجرد تقنية فنية جديدة، بل كان ذاكرة، فقد كانت والدته تنسج الغرارة والكليم من الوبر والصوف والحصير من القصب والقفة من الحلفة. ومن هنا حمل مطيمط ذاكرة البيت والطفولة إلى عالم الفن، وحول ما كان حرفة شعبية إلى لغة تشكيلية حديثة. لم يكن مطيمط منغلقا على تجربته المحلية، كان يريد أن يرى ما يفعله الفنانون في العالم، وأن يتعلم وأن يجرب وأن يجد لنفسه مكانا في المشهد التشكيلي، فسافر إلى فرنسا وبلغاريا وغيرهما من البلدان، وطلع على تجارب وتقنيات فنية مختلفة. كان يذهب بعيدا، لكنه لم يقطع يوما خيطه مع تونس، بل كان يحمل تونس معه في كل رحلة ويعود إليها بما تعلمه. ولم يكن مطيمط مجرد فنان يرسم ويعرض أعماله، كان يؤمن أن للفنان دورا في بناء الحياة الثقافية وفي صياغة مشهد تشكيلي تونسي حر ومتنوع، ولذلك كان من المؤسسين لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين خلال مؤتمر الحمامات سنة 1968، وكان ذلك محطة مهمة في تاريخ الحركة التشكيلية التونسية. وفي مسيرة مطيمط الذي لم يكن فنانا لنفسه فقط، بل كان جزءا من مشروع جماعي لبناء الفن التونسي، كما أسس مع مجموعة من زملائه الفنانين رابطة عرفت باسم مجموعة 70. وكان مطيمط يؤمن أن الفن لا يكتمل إلا حين ينقل إلى الآخرين، لذلك عمل في التدريس وأشرف على تكوين أجيال من المهتمين بالرسم، وأنشأ مرسما في العاصمة أصبح فضاء لتعليم الرسم للأطفال والشباب والكبار، ولم يتوقف هذا المرسم عند رحيل صاحبه. فقد حملت الابنة أميرة مطيمط المشعل وواصلت العمل في مرسم والدها لتبقى الألوان حية في المكان. وهكذا لم يكن محمد مطيمط يعلم الرسم فقط، بل كان يفتح نافذة لجيل جديد، ومهما اتسعت رحلاته ظلت جرجيس حاضرة في ذاكرته وفي أعماقه. رسم حقول الزيتون وواحات النخيل ومراكب الصيادين والأعراس الجنوبية والنساء في زينتهن. لم يكن يرسم الجنوب كصورة فولكلورية ساكنة، كان يرسم الإنسان والحياة والذاكرة، ولذلك بدت أعماله وكأنها شهادة بصرية على عصر كامل. لم تبقى تجربة مطيمط داخل المرسم وقاعات العرض فقط، فقد أنجز أعمالا في الفضاء العام ومجسمات ورسوما جدارية وأعمالا بالخزف، كما شارك في تجارب فنية متنوعة. وكان من الفنانين الذين حضروا في المشهد التشكيلي التونسي منذ ستينات القرن الماضي، واستمر حضوره في المعارض والمناسبات الفنية لعقود عديدة.
3: سيرة ومسيرة.
4: وجرجيس التي ولد فيها لم تكن مجرد نقطة في سيرته، بل تحولت إلى مصدر دائم للصور والألوان والموضوعات.
2: ومن هنا حمل محمد نطيمة حلمه نحو العالم، لم يخرج من جرجيس لينساها، بل خرج منها ليجعل العالم يراها. وهنا تكمن قصة محمد نطيمة، فنان حمل ريشة في يده وعينا ترى أبعد من المكان. نسج بالنسيج هوية، وبالرسم ذاكرة، وبالتدريس جيلا جديدا. لذلك فإن أثر محمد مطيمة لا يقاس بعدد لوحاته ومعارضه فقط، بل بما تركه في الأجيال وفي الفن وفي ذاكرة المكان، من ريشة بدأت هنا إلى لوحة عبرت الحدود.
4: ولعل هنا تكمن قيمة محمد مطيمة الحقيقية، فهو لم يكن فنانا يبحث عن الشهرة فقط، بل كان إنسانا مؤمنا بقدرة العقل على الإبداع وبقدرة الفن على أن يرفع الإنسان ويحفظ ذاكرته. وهنا تستحضرنا كلمات الدكتور أحمد فريعة حين قال إن ما يميز محمد مطيمة إلى جانب شغفه بمنتجات العقل هو تعلقه بفنه وحبه الذي لا يقاس لوطنه تونس. وبين شغفه بالفن وحبه للوطن تكتمل دائرة الحكاية. فالفنان الذي خرج من حي في جرجيس لم يكن يرسم لنفسه فقط، بل كان يحمل تونس معه أينما ذهب، في لوحاته وفي ألوانه وفي النسيج الذي حوله من حرفة محلية إلى لغة فنية تتحدث إلى العالم. رحل محمد مطيمة في فيفري سنة 2011 تاركا وراءه تجربة فنية ثرية وذاكرة بصرية امتدت من جرجيس والجنوب التونسي إلى فضاء الفن التشكيلي. وبعد سنوات من رحيله أعيد تسليط الضوء على تجربته، وكرم في أيام قرطاج للفن المعاصر باعتباره من رواد الفن التشكيلي التونسي ورائد النسيج الفني. وهكذا لا تختصر سيرة محمد مطيمة في تاريخ ميلاد وتخرج ومعارض، بل هي حكاية فنان خرج من جرجيس حاملا ذاكرة الجنوب، ثم أعاد صياغة تلك الذاكرة بالألوان والخطوط والنسيج، وحول ما تعلمه من بيئته الأولى إلى لغة فنية خاصة. كان يرسم المكان، لكنه في الحقيقة كان يرسم ذاكرة المكان، وكان ينسج الخيط، لكنه كان ينسج أيضا جسرا بين الحرفة والفن، وبين الماضي والحداثة، وبين جرجيس والعالم.
2: رحل محمد مطيمة لكن الرحلة لم تنتهي برحيله، فالمرسم ما زال يحمل ذاكرته، والألوان ما زالت تشهد على يده، وتلاميذه ومن جاء بعده يواصلون ما بدأه.
3: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. صدى الأثر.
5: أكثر حاجات اللي ورثتها من عند بابا هي حب الخدمة، محبة الناس، ورثت منه جدية ومثابرة زيدة. علاقته بالنسيج كانت يسمى مرتبطة بالطفولة، ماخذوه من عند أمه اللي كانت تخدم على المنسج.
6: محمد مطيمة هو قبل كل شيء هو الأب الروحي، هو النهر الأم يعني، ونحن فروعه يعني، هو فعلا أيقونة الفن التشكيلي في الجنوب وفي جرجيس. وهو فنان متكامل روحا وقلبا وإبداعا، رسم بكل الأساليب وبكل التقنيات، رسم بالأساليب الواقعية والتجريدية السريالية وحتى الكاريكاتورية. اشتغل أعمال ضخمة منحوتة في شوارع مدن معروفة في إطار يعني تزيين المدن.
3: صدى الأثر.
7: محمد مطيمة طموح جدا وشغوف ويحب الفن متاعه ويعتبره رسالة. وسي أحمد فريعة ما غلطش كي وصفه بالوطني، شنو قيمة الفن إذا ما يكونش يعني عنده رسالة. محمد مطيمة حافظ على الذاكرة في جرجيس من خلال الفن. محمد مطيمة جاء من الريف التونسي البسيط، لكن تقريبا كان يعني في نفس التوجه مع زبير التركي. محمد مطيمة هو جزيرة من جزر هذا الأرخبيل، يعني فرض نفسه بأسلوبه بخبراته بتنوع تجاربه على مستوى التقنيات.
3: صدى الأثر. ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
4: وحين نتحدث عن الفنان محمد مطيمة فإننا لا نستحضر لوحاته ومعارضه وتجربته فقط، بل نبحث أيضا عن ذلك الأثر الذي تركه في من حوله، في عائلته، في تلاميذه، وفي المشهد التشكيلي الذي كان جزءا من صنعه. ولعل أجمل ما يمكن أن نبدأ به هو أن نسمع صوت من عاشت قربه ورأت الفن لا في لوحاته فقط، بل في تفاصيل حياته وفي مرسمه. إنها ابنته أميرة مطيمت التي لم تكتفي بأن ترث اسم والدها، بل اختارت أن ترث شغفه. فبعد رحيله لم يغلق المرسم ولم تنطفأ فيه الألوان، بل جلست أميرة في المكان الذي كان يجلس فيه والدها، وأخذت المشعل لتواصل تعليم الرسم وتفتح أبواب المرسم لأجيال جديدة. وكأن الفنان الذي غاب عن المكان ترك فيه جزءا من روحه، وترك لابنته مفتاح ذلك الباب.
3: صدى الأثر.
5: أميرة مطيمت بنت فنان محمد مطيمت، فنانة تشكيلية مقيمة في تونس. شكرا على استضافة إذاعة تطاوين. كانت ياسر إذاعة تطاوين قريبة ياسم الفنان الله يرحمه، وانت تعادى 5 سنين كما تعرفوا من رحيله، يقعد ديما في الذاكرة. كان من أبرز فنانين تشكيليين اللي عرفتهم تونس. عام 2022 أنجزت له كتاب لملو المسيرة الفنية من طفولته وآخر حياته الفنية، كانت الوصية متاعه هذيك. بابا الله يرحمه كان ديما يؤمن اللي الفنان الحقيقي ما يحتكرش المعرفة، بالعكس كان يحب ينقل تجربته وتقنيته وتلامذته، وكان ينجم يشوف أجمل حاجة معناتها يخليها من بعده هي المعرفة والخبرة واللي يعطيها للجيل الجديد. وأكثر حاجة كانت تفرحه هي كي يكتشف موهبة عند واحد من تلامذته، وخاصة كي يشوفه يتطور ويتقدم مع الفن معنا، وكان يفرح برشا ويعتبر له زيادة نجاح لي هو زيادة. في أوساط السبعينات كان بابا مشرف على نادي رسم في معهد كرتاج الرئاسة وحنبعل، والتعليم بالنسبة لي كان مش مجرد خدمة كهو، كان جزء من حياته ومن مسيرته. وحتى بعد أوقات العمل كان قريب ياسر من تلامذته الشباب، يقعد ديما يجيب وحده تلامذته يقعدوا يحكي، وحتى في الدار يستدعاهم، وكان ياسر قريب. وبعد التقاعد متاعه ما بعدش برشا على التعليم، بالعكس أسس مارسة متاعه في أول التسعينات في تونس العاصمة، وفتح أبواب للأطفال والشبان الكبار معناتها من الصغير للكبير. وبالنسبة لي التقاعد من الخدمة ما يعنيش تقاعد من الفن أو من العطاء. دايوغ أنا طلعت كيفهم، عندي أتولي دو بانتور من يتوفى هو ذيته هو، تلمت قاعدوا عندي وبشوي بشوي زيدوني كليب داخرين، دوك حتى أنا نحس في صورته هو موجودة عندي معنا. رافي روح ياسر نعطي، وبالعكس ما نحب معناتها نتقرب برشا من تلمذا، وكان يعمل معرض سنة من تلمذا متاعو في كل عام في الاسباس تياترو في تونس في المستن. المعرض هذا كانش بالنسبة لي مجرد عرض لوحات وكهوة لمناسبة باش يتلموا كل، كان بالحق مناسبة يفرحوا فيها تلامذة بتاعوا على الاخر وكيفاش تقدموا. كنت ديما نلاحظ قديش كان يفتخر بيهم، وتعديوا برشا تلامذة معروفين ومعتها تعرفوا بعض لاتولي بتاعوا. كانت حفلة فريمون نبداو نستناو فيها المعرض هذيك، وكان عنده دور كبير كبير كبير في اكتشاف المواهب من بداية متاع اي واحد يجي يقرأ عنده. دايوغ فما واحد تعرف توا اسمه أشرف النمري، كان خذيه معناتها كيما نقولوا استبنيه، يصور بساقه معناتها يصور بصوابع ساقيه. دونك اكتشف الموهبه اللي عنده وزيت سقلها أشرف وكل، وكان معاه معناتها يكون قاعد ويكون 3 سنين مع بعضهم، كان يعلم فيه كل تو من العباد المعروفه معناتها أشرف يبيع في تابلواته في تونس بالقدا.
3: صدى الأثر.
5: نعتقد لي كان دوره كبير في اكتشاف المواهب وترجيحها، كان ينجم يشوف الموهبة حتى قبل ما يسحبها يكتشفها في روحه، فهمت، ويعطيها ثقة ويعطيها يدفع، فهمت. وذيك من أكثر الحاجات اللي تميزوا معناتها كأستاذ. كان ابن جرجيز ومدفون في جرجيز، أما تونس كان جزء كبير من حياته مسيرته، عاش فيها جزء مهم من حياته وخلى أثر من خلال فنه وتعليمه وتلامذته. وبالنسبة لي جرجيز ما كانتش كان مسقط رأس كهو، كان جزء من هويته وذكرته زادة، كان وقتها في حياته في السنة فينا وقتاش كل واحد يكمل قرايته يكمل الغوطخات متاعه وغادي. وعلاقته بالنسيش كانت يسمى مرتبطة بالطفولة بالكدي، حكيت فيها في الكتاب، عملت جزء كبير عن النسيج الفني اللي تعرف بيه. ما كانش تقنية كهو مجرد تقنية، فيها برشا إحساس بالذكرى والعائلة والحرفة واليد وهذا كله كما قلنا معناتها ماخذو من عند أمه اللي كانت تخدم على المنسج، كانت تعمل في الغرارة، كانت تعمل في القفة، فهمت؟ دوك أخذ برشا حرفة من العائلة قبل كل شيء. ومن بعد اكتشف معناتها وزاد ثقله أكثر بقرايته، قرا البرة، عمل ليزاتولي غوبلان، تأثرت بيه حتى أنا زادة تأثرت بيه ونحب نرجع له حتى أنا، خاطر عشت فيه معناتها ونقعد معاه ونعدي مع الخيط ونأكل الصوف، كنا نصرحوه معناه نصرحوه الصوف باش هو يعمل، وكنا نلعب في وسط المنسج ديجا بذاك الكبوب متاع الصوف. بعد سنين هذه الكل، بعد 5 سنين تعديوا في سافيسا الله يرحمه وينعمه، قعدت أكثر حاجة نفتقدها في حياتي وأكثر حاجات نفتقدهم فيه هو طريقة كلامه معايا، كيفاش يغزر للدنيا، كيفاش يغزر للفن حساس معناها، ويظهر لك راهو اللي يحس بيك، ومعناتها ياسر كان لطيف معايا، معناها كان معناتها يصير حوار بيناتنا على برشا حاجات كانت تصير بيناتنا بين الأعمال والفن. ساعات نلقى روحي نخدم على عمل ونتمنى كان يكون موجود باش نسمع رأيه معناتها ونسمع شو يقول لي معناتها، افتقدته معناتها. وأكثر حاجات اللي ورثتها من عند بابا هي حب الخدمة، كما قلت لكم حب الناس، محبة الناس تعلمتها كم من عنده، وعندها كيفاش الناس تحبهم ويحبوك وكيفاش تعطيهم ويعطيوك، فهمت؟ والإيمان للفن مش كان لوحات وأعمال، زيدا بارتيسيباسيون، فما مشاركة، فما عطاء، فما تأثير على الآخرين، ورث منه جدية ومثابرة زيدا، وأنه الفنان يبقى ديما يتعلم ويعلم في نفس الوقت. هذيك هي، ونحاول نوصل معناتها الطريقة هذه ونوصل الإرث هذية بطريقتي حتى لأولادي من خلال الفن والتعليم. شكرا على الاستضافة شعلة.
4: من أميرة ننتقل إلى شهادة أخرى تحمل معها استمرار الفن داخل العائلة، إنها ابنة أخي الأستاذة والفنانة التشكيلية كوثر مطيمت، التي لم تكن تلميذة لعمها فقط بل صارت هي أيضا في طريق الفن واختارت الرسم مجالا للحياة والإبداع. وإلى جانب تجربتها كفنانة وأستاذة للرسم، كانت كوثر من الأسماء التي ساهمت في تأسيس وإثراء مهرجان الفنون التشكيلية بجرجيس، ذلك الفضاء الذي جعل من مدينة جرجيس موعدا للفنانين ومحبي الفن. إلى شهادة الأستاذة كوثر.
3: صدى الأثر.
6: كوثر مطيمت فنانة تشكيلية وأستاذة بالمعاهد الثانوية رسالة رسم، تحصل على الإجازة في الفنون التشكيلية من المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، ثم على شهادة الماستر في باريس في اختصاص فلسفة الفنون، وطبعا يعني لمشاركات في المعارض سواء في تونس أو في خارج تونس، معارض فنية وتأطير لورشات إلى غير ذلك. محمد بتيمت قبل كل شيء هو الأب الروحي، كل ما نسمع اسمه ما تحضرش يعني في ذهني مجرد صورة بالمعنى البصري، لكن إحساس بكل ما هو جميل. هو الرجل الفنان، هو الأب والعم والخال والجار الحنون العزيز على العائلة الكل وعلى الجيران وعلى معارف الكل يعني، ويشهد بذلك كل من يعرفه، كل اللي خالطه سواء في صغره في كبره في الميدان الفني وغيره، هو الرجل المحترم والجليس الذي يعني يستمتع معه الكبير والصغير، صاحب النكتة والحكايات الممتعة التي لا تنتهي. يعني هو فعلا أيقونة الفن التشكيلي في الجنوب وفي جرجيس. اللي يميز شخصية الرسام محمد تيمت عن بقية يعني الفنانين هو في نظري العطاء، لأنه أغلب الفنانين يرسموا لينفردوا عن العالم يعني، لكن هو كان ينسج خيوط ليصل العالم ببعضها. عليه اخترت العطاء لأني شاهد على كمية العطاء الذهني والبدني والمعرفي التي يعني كان يغدق بها من حوله، ما كانش يبخل بالمعلومة حتى حد ذكي. كنا في المرسم بتاعه في تونس وكان يدور على كل الطلبة بتاعه، كان يعلمهم ويكلمهم يعني كما نقوله بقلب ورب، لا يخفي سر من أسرار المهنة وإلا يصلح له مثلا شفويا ويتعدى، لكن كل تلميذ عنده في المرسم يعطيه وقته ويحط لمساته في العمل بتاعه وعطاؤه زادة جلة في تأسيسه لمهرجان الفنون التشكيلية بجرجيز والتي كنت أنا معاه عضوة يعني مؤسسة وعضوة بلاي المديرة لهذا المهرجان اللي لم فيه كل رسامين بجرجيز وأعطى من وقته ومجهوده واللي خدموا معانا كل يعرف يتذكروا، ولعلك أنت زادة أخت شعلة كنت شاهدة على المجهود اللي كنا نبذلوه، وكان هو في أول قائمة على رأس القائمة وكان هو أول واحد يحضر وكان أكثر واحد معناها حريص على أن اللوحات تكون في المكان المناسب وتعلق كما يجب ويهز معانا اللوحات ويكلم ويصرف من عنده، يعني لم يبخل لا بجهد ولا يعني بالفلوس على ذلك المهرجان باش يلم بقية رسامين الجنوب معانا، يعني إلى أن أصبح المهرجان وطنيا بأسماء كبيرة عرضت معانا بلوحاتها طبعا كيما زبير التركي وعبد المجيد البكري. العطاء الفني بتاعه لجرجيس يعني لا ينتهي يعني سواء عن بعد أو من قرب، كان له دور يعني هو من وضع البذرة لكي تكبر وتترعرع، وأعتقد أن هذه البذرة هي في جينات العائلة، الموهبة موجودة لكن هو من نماها وشجعني في هذا الإطار من وأنا صغيرة، كبرت مع الموهبة وكبرت مع صقل الموهبة، صقلت لي أكثر في الدراسة الأكاديمية بالجامعة كيف زاد كي نشوفه وكيفاش يدرس في الطلبة بتاعه أنا في المرسم يزيد يحفزني أكثر على أن أقوم أنا بدوري بتمرير المعلومة على أن أبث حب هذا الفن أو هذا الميدان في الطلبة أو التلاميذ، وكذلك أن أكتشف فيهم المواهب وأطيرها يعني بطريقة يعني تكون علمية تربوية، وربي يقدرنا إن شاء الله يعني على إتمام الرسالة وتبليغ يعني مقصودنا من هذه المهنة الشريفة. أهمية تجربة الفنية تكمن يعني في إعادة تعريف اللوحة نفسها، كيفاش يعني اللي كانت اللوحة في تونس في فترة ما هي كانت أسيرة اللوحة القماشية يعني لتوال الرسامين كل رسمه على القماش على توال، هو جاء بثورة الخامة يعني أدخل خامة جديدة في الرسم اللي هي انتقل يعني من ريشة الرسم إلى أدوات النسيج، فاستطاع يعني بذلك أنه يصنع نوع من الجسور أو بين صناعة الجدة وفلسفة الحداثة، ذلك الذي يعني ميزه، وكان أيضا يعني معاصر في روحه يعني أصيلا أيضا في جذوره، في نفس الوقت يعني كان يستوحي ويستقي من جذوره ويعني يبدع بطريقة معاصرة.
3: صدى الأثر.
4: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذة والفنانة التشكيلية كوثر مطيمت.
6: طبعا كان له دور يعني هو من وضع البذرة لكي تكبر وتترعرع، وأعتقد أن هذه البذرة هي في جينات العائلة فالموهبة موجودة، لكن هو من نماها وشجعني في هذا الإطار من وأنا صغيرة، وكبرت مع الموهبة وكبرت مع صقل الموهبة وأكثر معناها تسقلت لي أكثر في الدراسة الأكاديمية بالجامعة كيف زاد كي نشوفه كيفاش يدرس في الطلبة بتاعه وأنا في المرسم يزيد يحفزني أكثر على أن يعني أقوم أنا بدوري بتمرير المعلومة على أن أبث حب هذا الفن أو هذا الميدان في الطلبة أو التلاميذ، وكذلك أن أكتشف فيهم المواهب وأطيرها يعني بطريقة يعني تكون علمية تربوية، وربي يقدرنا إن شاء الله يعني على إتمام الرسالة وتبليغ يعني مقصودنا من هذه المهنة الشريفة.
4: ما زلتم مستمعينا الكرام بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذة والفنانة التشكيلية كوثر مطيمت.
6: أكيد أن نواصل بطريقة ما مساره يعني وهو طريق الإبداع أولا ثم طريق تعليم هذا الفن وتأطير الناشئة متاعنا ثانيا من خلال إشرافي على ورشات فنية في تونس وخارج تونس، ولكن خاصة من خلال تأطير المواهب الدفينة في أطفالنا أو حتى في الكبار من خلال الحصص التي يقوم بها سواء في المعاهد الثانوية أو حتى اللي نعلمها لهم في مرسم متاعي، واللي أطرت فيه يعني مواهب كثيرة. أكيد يعني اللي برشا من المستمعين ممكن يكون منهم اللي أطرتهم ونعملهم معارض في آخر السنة. فالرسام يعني محمد تيمت هو مرجعيتنا في تعليم الرسم، لأنه هو كما نقوله أعطانا البوصلة اللي بيها رسم كل واحد طريقه بأسلوبه، لأنه ما كانش هو هدفه أن يخلق نسخ منه، يعني بالعكس كان روح تكون قادرة على الإبداع. لذلك هي وليت أستاذة أنا أدركت أن مواصلتي لمسارة يعني لا يكون بالتشابه كلي، لكن في نية التعليم، نية تعليم الآخرين كيف يرون الجمال حتى في التفاصيل المهمشة. يعني مواصلتي لمسيرته هي امتداد أيضا لحوار بين جيلين، فبخلاف يعني اللي اكتسبته منه في طريقة تدريس الفن في المرسم، كذلك يعني زدت أنا أثريت التجربة بتاعي بدبلوم في العلاج بالفن لا تيرابي دو لاغ، ودبلوم أيضا في استراتيجية التعلم في دبي. أصبحت أدرس الرسم ليس فقط كتعليم أكاديمي، بل وأيضا يعني كآلية لعلاج صعوبات التعلم مثلا، أيضا تفريغ الطاقات السلبية، الأحاسيس التي نخرجها يعني وجسدها الشخص يعني في عمل فني، ليس بالضرورة أن يكون جميل يعني بقدر ما أن يكون يعني معبر، وهذا هو الأهم. يعني هدف الرسم أساسا هو التعبير بطرق مختلفة، سواء التعبير بطرق يعني تؤدي إلى عمل جميل أو التعبير الذي يؤدي إلى عمل فني قوي، يعني نحس أنه فيه شحنة تعبيرية كبيرة، هذا هو الأهم. أجد منه في نفسي أكثر شيء نظرته إلى الفن كأداة التعبير خاصة. أما الأسلوب فأكيد ممكن ثم التقارب في بعض الأشياء، يعني هو النهر الأم يعني ونحن فروعه، فربما هناك تشابه في ضربات الفرشاة مثلا أو الألوان الترابية مثلا الجنوبية اللي ساعات في بعض لوحات نستعملهم، لكن كما يقول يعني الفيلسوف بيركسون التقليد ليس في نقل الجمرات بل في إحياء النار. فأنا يعني بحكم من الجيل اللي بعده ودرسنا أكثر الفن الحديث والمعاصر، وخاصة يعني في إقامتي بباريس كنت دائما يعني أواكب المعارض في متاحف باريس وفي تجارب أيضا رسامين حتى عرب وغير عرب معاصرين. في الفترة اللي قمت فيها في الإمارات كان كل هذا قد ساهم في إثراء الزاد البصري والتقني خلاف اللي قريته من الناحية الأكاديمية واللي تعلمت معاه، يعني هذا كل مكنني من أن أشق يعني طريقي الذاتي، فهو من وضع يعني النغمات الأساسية يعني، لكني يعني أعدت تلحينها يعني وفقا لإيقاع روحي أنا.
3: صدى الأثر.
6: هو ما كانش يشوف المكان والبيئة بنظرة عامة الناس، الناس ما كانش مثلا وكأنها دمامة تتحرك على مسرح الحياة، بل كانت بالنسبة لي هو زي اللغة يتحدث بها مع الآخر مع العالم يعني ومع نفسه زداء، لأنه كان يغوص في أعماق ذاته في أعماق خياله وذكرياته زداء، ويجسد كل ذلك في جرجيز بموروثها. ما كانش بالنسبة لي يعني مشاهد عابرة، ولكن كانت أيضا توثيق للحظات فرح أو تأمل، فكأنه يرسم غيابهم الحاضر، يعني كان هم غايبين لكن حاضرين في ذهنه في ذاكرته في باله في لوحته. فبالتالي الناس والديار والطبيعة يعني كانت بالنسبة لي علامات وجودية، يعني هي مش فقط مجرد أشياء يراها بعين مجردة بعين بسيطة، يعني بنظرة بسيطة خلينا نقوله، هو يراها بنظرة فنية مختلفة عن الإنسان العادي. أنا نشوف التوثيق الحقيقي يعني صراحة ليس فقط على الورق، ولكن أكثر في مثلا عيون من يتأملون لوحاته، وإلا في ناس تعلمت منه كيفاش تمسك القلم والريشة كيفاش توثق يعني مشهد معين على لوحة. فالكتب صحيح يعني توثق المسيرة والأعمال، لكن روح الصورة تبقى تعيش يعني في كل من تأثر بها أو شاهدها أو حتى اقتناها يعني وحطها كعمل فني وارث ثقافي في داره. يعني في نظري هذا هو التوثيق الحقيقي. هو صحيح يعني ركز أكثر وخاصة في السنوات الأخيرة في مسيرته على الموروث بتاع جرجيس، لكن طوال مسيرته كان قد رسم بكل الأساليب وبكل التقنيات، رسم بالأساليب الواقعية والتجريدية السريالية وحتى الكاريكاتورية، اشتغل أعمال ضخمة منحوتة في شوارع مدن معروفة في إطار يعني تزيين المدن، تو ما زالت موجودة شاهدة يعني هي أثر من فنه. هو فنان متكامل بمعنى الكلمة يعني روحا وقلبا وإبداعا، رحمه الله وربي قدرنا نكون خير خلف لخير سلف. أخت شعلة
8: كل الشكر على الاستضافة وكل الشكر على هذه المبادرة الطيبة، وأشكر جميع المستمعين والمستمعات.
4: وإذا كانت الشهادتان الأولى والثانية تأتيان من داخل العائلة ومن داخل المشهد الفني، فإن الشهادة الثالثة تأتي من عين نقدية قرأت تجربة محمد مطيمت ووضعتها في سياقها التشكيلي. إنه الناقد الفني عمر الغدامسي الذي اختصر مكانة محمد مطيمت بعبارة لافتة حين وصفه بأنه آخر الكلاسيكيين. فماذا كان يعني بهذه العبارة؟ وما الذي جعل محمد مطيمت في نظر الناقد عمر الغدامسي آخر حلقات ذلك الجيل الذي حمل معه قيم الفن التشكيلي الكلاسيكي، وفي الوقت نفسه كان يبحث عن أفق جديد؟
3: صدى الأثر.
7: محمد مطيمت هو فنان متعدد يعني الاهتمامات، متعدد التقنيات من رسم ونحت ونسيج ورسم زيتي ورسم مائي. أعتقد أنه يمتلك أو امتلك أسس تخليه يعني ينجح في تنويع يعني التقنيات بتاعه. الأساس الأول هو الرسم الخطي، لا يمكن تكون يعني متمكن من المادة أو من الموضوع بتاعك وأنت يعني لا تحسن الرسم الخطي. فهو الأساسي يعني الرسم الخطي أساسي في كل يعني في الرسم كما في النحت. أيضا المعرفة التقنية والخبرة التقنية اللي كانت عنده يعني كصاحب موهبة أو كصاحب يعني تكوين أساسي في معرفة الفنون الجميلة، يعني هذا كله يعني تقرب بعضه ومفهوم الفنان التشكيلي يضم كل هذه القدرات على تطويع يعني الأساليب وتطويع يعني المحامل. هو الفن التشكيلي ليس رسام فقط وليس نحات فقط وليس يعني نساج فقط، هو يمكن يكون كل هذا بتقنيات وبتقنيات شنية عبارة للفبين قلوا احنا يعني الف باء ليكون بها اما نص شعري او نص نثري او مقال صحفي وما الى ذلك. وطبعا الكاريكاتير يعني جزء من التمكن في الرسم الخطي أو التصميم، كل هذا يعني مع بعضه يعني يمثل الأرضية التي تسمح للفنان بأن ينطلق ويعني ويعالج يعني كل المواد. وهذا ما نجح فيه يعني محمد مطيمت، كان منطلق يعني كان يعني يعني طموح جدا ومشغوف ويحب الفن بتاعه ويعتبره رسالة يعني. وسي أحمد فريعة في النص بتاعه في الكتاب يعني ما غلطش في وصفه بالوطني، يعني شنو قيمة الفن إذا ما يكونش يعني عنده رسالة. برشا فنانين يوم والله تعبير ذاتي، تعبير إيه؟ تعبر ذاتك مع ذاتك، لكن بدون أن يكون فن يعني يحمل رسالة للآخر، يعني رسالة مش بالضرورة، وبالعكس مش تكون يعني فجة وظاهرة، لكن تعطي معنى، تعطي تجربة، تعطي روح. وهذا يلقاه في يعني أعمال أحمد مطيمت، لدرجة أنه أعمال أحمد مطيمت ممكن قراءتها في مستويات متعددة، قراءة فنية، قراءة أنثروبولوجية، قراءة تاريخية. ممكن يعني أعماله نقرأ جزء من تاريخ تونس أو جزء من تاريخ المنطقة التي ولد فيها وعاش فيها وحفظ ذاكرتها يعني جرجيس وما إلى ذلك. تجربة محمد بن قيمة بدأت قبل ما توصلنا وقبل ما أصلا يعني يكتب غارسيا ماركيز تلك الجملة الشهيرة: العالم يبدأ من قريتي. محمد قيمة كان يعرف هذه الجملة قبل أن يكتبها ماركيز، وكان على وعي تام بيعني خصوصية محيطه وبيئته وما يمكن يستخلص منها من أشكال ومن تعابير ومن جماليات وألوان وما إلى ذلك. وراوها في أعمال الألوان البنية، الألوان الترابية يعني تعكس البيئة، البيئة جرجيس، البحر، الرعاة، الفضاء المفتوح، هذه هي يعني جرجيس. أيضا تقاليد في جرجيس، يعني حمتمت رسم الأعراس والأتراح تأهالي جرجيس، وهذا يمثل يعني شيء مهم. يعني أنا عندما أخذت الكتابة عنه يعني صادف أني كنت أيضا قبلها في جرجيس في تار يعني تظاهر امتدت لأيام، كان عنا يعني لقاءات مع بعض الباحثين وعلماء الاجتماع من جهة. الأشياء اللي تعلق في ذهني هي يعني تأثير الهجرة على الأعراس في جرجيس، يعني تأثير الهجرة والرفاهية التي أصبح عليها بعض المهاجرين يعني في ألمات الزواج وحفلة الزواج في جرجيس. يعني المجتمع هناك يتغير لأسباب يعني معطيات مختلفة. محمد بطيمة يعني يشير في أعماله إلى تلك التقاليد لكن في بعضها الثابت، في بعضها المترسخ عبر اللوحة. اللوحة لا تتحرك، المشاهد لا تتحرك، لكنها تعطينا يعني صورة عن ذلك الواقع بتعابير جمالية وبألوان وما إلى ذلك. أعتقد أن يعني محمد مطيمة يعني حافظ على الذاكرة في جرجيس من خلال الفن وليس من خلال يعني العمل التوثيقي التسجيلي بشكل معروف. يعني هو أخذ ذلك الموروث وتلك التقاليد والعلامات وجعل منها يعني وسيلة لي يعني لشيء يعني في بعض الخيال، في الحقيقة، في تسجيلي، لكنه يعني ذاتي وشخصي لفنان يعني حب واستلهم من البيئة بتاعه. أعتقد أن محمد ثمة مجلش يعني المعهد الفن، معهد الفنون الجميلة بتونس، ومجلش للميدان الفن عبر حاسوب يعني في أحد مكاتب وزارة التعليم وقتها. أعتقد يعني مجلش يعني مثل ذلك الطالب الذي كان يتمنى أن يكون يدرس طب أو الهندسة أو فوجد نفسه مجبرا على دراسة يعني فنون. لا، محمد الطيب كان هو منذ قبل أن يلتحق بالمعهد كان يحب الفن قبل أن يلتحق بالمعهد، وكان شغوف بالفن قبل أن يلتحق بالمعهد. فكان المعهد هو مجرد مسلك، يعني مسلك يعني حتى يطور تجربته، حتى يعني يندمج، حتى يعني يكتشف يعني تقنيات وخبرات يعني عن طريق الأساتذة المعهد آنذاك. فهذا الحب للفن يعني كل ما رافقه من شغف ومن يعني ومن تطوع يعني خلاه تلك العلاقة مفتوحة مع الطلبة بتاعه. يعني يتحب يا ما تحبش، مش ممكن الفن يعني يلقن بشكل يعني فوقي، لا، لكن الطالب عليه أن يدمج وأن يحب وأن فما يعني أشياء مطلوبة قبل ما يعني المقررات متاع المعهد، قبل يعني فصول التدريس، قبل يعني البرنامج. هي هذه يعني المنطلقات يعني الذاتية، منطلقات الحب، الرغبة، الشغف. وهذا ما عارفه محمد بطيمة كان هو اللي جابه المعاني هذه، هي اللي جابته للفن. فكان طبيعي أن يتعامل مع الطلبة بتاعه بهذا الصدر المفتوح، بهذا الحب، بهذا يعني بتلك التلقائية. وهذا كان مفيد أعتقد، خلقت نوع من الأريحية والتواصل المفتوح مع الطلبة، وهذا شيء مهم جدا. وكمل تجربته كفنان، لأنه الفنان يترك أثر يحمل معنى، فما بالك إذا ترك جيل يحمل ذلك المعنى ويعيشه ويعني يغامر من خلاله بأسلوبه وبطريقته يعني المخصوصة.
2: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الفنان التشكيلي والناقد عمر الغدامسي.
7: علاقة محمد مطيمت بالنسيج يعني علاقة يعني متوغلة في طفولته بشكل ما ولو بصورة ما، كانوا رضع عن تقنيات النسيج، وهذا واضح يعني في تجربته. محمد مطيمت كان الوحيد تقريبا اللي قادر انه يعني يقف قدم من آلة النسيج وينسج، كان الوحيد قادر انه يعني يعمل كرتونات وحده يعني ينفذها وحده بالصوف. الكرتونات هي عبارة عن يعني تخطيطات واللي يعني تساعد في عملية صناعة الصوف تحويله إلى منسوج. كان يعني كان هذا همه، هو يعني كيفية يعني جعل هذا الفن جزء من بقية يعني الفنون الرائجة في تونس مثل الرسم تماما. لكن الرسم مستورد، الرسم معناه يعني معروف اللوحة، فن اللوحة المسندية وفن يعني مستورد، وراء أنه عنا فنون أخرى ممكن يعني توظيف إمكاناتها وتوظيف يعني تعبيراتها وتوظيف يعني تقنياتها نحو يعني أفق آخر فني فردي وذاتي. يعني للأسف يعني هذا المشروع يعني انحصر ولم ينجح لأسباب يعني بيروقراطية، ربما أسباب يعني عدم القدرة على فهم يعني اكتقاط يعني هذا المشروع وفهمه في إطاره يعني متعلق بالتأصيل وما إلى ذلك. يعني يمكن يعني أن يصبح المنسوج الفني يعني جزء ناشط وفاعل وحي في معرضنا اليوم، في يعني وحتى في التجديد يعني التصاميم وما إلى ذلك. لكن يعني أسف عندما يعني أراد يعني يكون ذلك الأستاذ الذي يلهم ويكون جيل من المختصين في النسيج يعني على مستوى التدريس يعني قرر في أعتقد في الفوتوغرافيا حاجة هكا يعني في مادة بعيدة على الهم متاعه والشغف متاعه. وأعتقد أنه يعني خسرنا بهذا الكثير. كان يعني نشوف اليوم في برشا بلدان خاصة ذات التقاليد العريقة في النسيج عند فنانين مهمين، فنانين كبار حاضرين في أكبر تظاهرات الفنية الدولية من خلال يعني منسوجات حديثة ومعاصرة فيها برشا بحث. كان يمكن يكون يعني جزء من هذه يعني التجارب العالمية بخصوصيتنا وبفنانينا، لكن للأسف يعني بقى يعني النسيج يعني فن ثانوي أمام يعني اللوحة. اللوحة لا يعني تعوض النسيج، والنسيج لا يعوض اللوحة. كل واحد جماليته، كل واحد يعني طاقته التعبيرية، وكان ممكن يعني يكون كلهم موجودين حتى يشكلوا مع بعضهم ومع النحت ومع بقية وبحفروا يعني مشهد وفرها التجربة التشكيلية في تونس. مؤسف جدا، وما نتصورش انه فيه يعني اليوم مع الاجيال الجديده باسباب يعني حتى السوسيولوجيه هي انه لقاو معلم، وركز على كلمه معلم، كيما يعني محمد مطيمت قادر يعني انه يعني ينقل المعرفه والخبره في فن النسيج للجيل الجديد. يقول معلم يعني يقول له فما برشا حب وفما برشا سخاء ورغبة في العطاء، وهذه صفات موجودة لأنها يعني علاقة محمد مطيمت بالنسيج هي هذه، يعني علاقة حب، علاقة يعني علاقة خاصة جدا وشيء مصف. إشارة إلى بأنه يعني آخر كلاسيكيين تونسيين لا تعني يعني مقارنة ما بفن الكلاسيكي والفنان الكلاسيكي في القرن التاسع عشر وما إلى ذلك، بل ربما تعني أو تخص المضمون، الروح، روح الفنان الكلاسيكي واللي راه تجسدت في يعني تجربة محمد مطيمت. أولا محمد مطيمت يعتبر أنه الفن يعني عملية إرشاد وعملية يعني تكوين وتربية وما إلى ذلك، تمام مثل الفنانين الكلاسيكيين اللي يعني

0: قدرات في الرسم الخطي يعني مذهلة، ويعتمد في فنه على التخطيطات الأولية ثم التدرج نحو الرسم يعني على لوحة. أيضا يعني تماما مثل الرسامين الكلاسيكيين، أيضا القوى عنده الكروكي يعني لكارني دي فوياج تقريبا، يعني إن صح الوصف هو يعني بالألوان المائية يعني يحاول أنه يعني يأخذ مشاهد يعني كدراسة بصرية أولى قد تؤدي إلى عمل رسم على مستوى اللوحة أو الاحتفاظ بها كيعني أعمال في الرسم المائي. هذا هو المقصود تقريبا بآخر الكلاسيكيين. طبعا احنا مع تطور الأجيال وتطور المفاهيم وكم التطور حتى بين النفرين هنا أصبح الفنان في تونس أو يعني الأغلبية لم يعد يعني معنيين بهذا، سواء بهذا المعنى للفن أو بهذا الوظيفة للفن المحافظ على الهوية. وأيضا الرسم الخطي أصبح يعني في مستوى متدني قدام يعني أساليب الفن المعاصر والتجريد وتنصيبات وما إلى ذلك من الأساليب الفنية. يعني الرسام معناه المتمكن من الرسم الخطي الديسان، مقصود الرسم الخطي والديسان تقريبا لم يعد موجود للأسف أو ما أعتقده. لا ننسى أن يعني محمد بطيمة هو من جيل الذي واكب الاستقلال، هو يعني ود دولة الاستقلال في تونس بما رفقها من طموحات وأمال في البناء والتشييد يعني وترسيخ الهوية الوطنية، وهو من الجيل يعني الذي تخرج من معهد الفنون الجميلة بكل ما يمكنه من أحلام وطموحات ودور لعب أساسي في بناء يعني الدولة التونسية الحديثة يعني ومساعدة المجتمع على النهوض بعد يعني فترة الاستعمار المباشر وما إلى ذلك. هنا يعني جاء دوره يعني أو ما كان يؤمن به هو أنه يعني شخص عليه أن يجعل من فنه أداة وسلاح لمقاومة يعني الظواهر السلبية داخل المجتمع من رداءة ومن يعني ضرورة تحسين يعني وبث الجمال في الفضاء العمومي ليس في العاصمة فقط بل في كل الجهات. يعني تونس وطن واحد، أيضا علينا أن نسترد تراثنا وماضينا وصنائعنا. يعني النسيج هنا يعني يلعب دور وهو قريب من هذا من هذه الصناعة أو الحرفة عن طريق الوالدة متاعه طبعا. فكان يعني يعتبر نفسه مش هو يعني خاصة يعني هو جيل كامل في كل ميادين يعني في التعليم في الصحة في حمل نفس الطموح المساهمة في بناء يعني مجتمع التونسي الراقي المتمدد بتوافق مع يعني إمكانيات الدولة. وهنا جت يعني مغامرته سفره يعني من مكان إلى آخر، المشاريع اللي قدمها جازت لعملها في الفضاء العمومي مساهماته ومبادراته. هذا هو محمد مطيمت في السياق الذي وجد فيه نفسه، وهو سياق يعني مجتمع التونسي النهض المتوثب طامح إلى الأحسن، وذاته في ذلك هو الفن بتاعه والتقنيات والخبرات اللي اخذها في عبر سنوات الدراسة.
1: ما زلتم مستمعين الكرام بصدد الاستماع إلى شهادة الفنان التشكيلي والناقد عمر الغدامسي.
0: كل فنان هو حر يعني في تجربته، بمعنى أنه يعني أصيل في تجربته، يأتي يعني حاجة خاصة به هو يعني ولا يمكن مقارنتها، وهذا ينسحب يعني لا يمكن تشبيه يعني حاتم المكي بسبير التركي، كل واحد مساره، لكن جميعهم شكلوا المشهد التشكيلي في تونس ولو تجربة التشكيلية في تونس متواصلة إلى الآن. يعني ومحمد مطيب واحد من هؤلاء، يعني كان نحب نوصف المشهد نصفه بالأرخبيل، يعني مجموعة جزر يعني وكل جزيرة عندها يعني مكانها وعندها خصيتها. محمد مطيمة هو يعني جزيرة من جزر هذا الأرخبيل، مش ممكن يعني نمر على تجربته مرة الكرام. يعني فرض نفسه بأسلوبه بخبراته بتنوع تجاربه يعني على مستوى التقنيات، كان يعني في نفس المستوى التقني على الأقل، نحكي تقنيا كان في نفس المستوى لا يختلف عن البقية. وهذه يعني جانب الأصيل في تجربته والمسار اللي خذاه في علاقة بالهوية وبالذاكرة وفي علاقة بجرجيس وال

0: والريف يعني، وخاصه في علاقه بالمنسوج، كان صاحب مشروع كامل انه كيف يمكننا دمج المنسوج التقليدي الثري التونسي المحلي في المشهد التشكيلي ضمن رؤيه يعني مفتوحه ورؤيه معاصره لا تفقده هويته. هذا هو محمد المتيمت يعني. وكان كيفهم يعني، كنشوفوا احنا يعني نفس الجيل تقريبا ولو ليس بنفس الامكانيات. محمد المتيمت يعني جاء من الريف التونسي البسيط يعني، لكن تقريبا كان يعني في نفس التوجه مع زبير التركي. زبير التركي ايضا سعى الى الشغال على الهويه في مفهوم معين. زبير التركي يعني مارس الرسم، مارس يعني النحت، مارس يعني الديكور على مستوى المسرح، مارس يعني الإسرسيون بتاع يعني الكتب المدرسية وكتب مختلف أنواعها. كانوا يعني هو يعني نفس الروح ونفس يعني التمشي بيناتهم على اختلاف الأساليب وما إلى ذلك. وهذه القيمة بتاع محمد المتيمت وقيمة الجيل هذاك الكل. لا أعتقد أن يعني محمد المتيمت كان يخشى فالهوية، مسألة ليست يعني الخوف من اندثار الهوية أو العمل على يعني استمراريتها وبقائها. لا ننسى أن يعني محمد المتيمت يعني فنان متكون مطلع على الحداثة الفنية، وعندما نقول مطلع على الحداثة الفنية يعني مطلع أو مؤمن بأن التاريخ يعني يتحرك ويتقدم وليس بالثابت. لكن ربما هو كان يعني يؤمن بأن يعني عندما يكون تراثك وهويتك مرئية قدامك هذا يخليك يعني تسأل عن المستقبل. يعني فهمت يعني نحن لنا الهوية لا ترسم الحاضر، ترسم الماضي، ما كان موجود، ما تبقى مما كان موجود، ولكن في نفس الوقت تخلينا نسأل على المستقبل. ليس الهوية يعني بالشكل أن الحنيني ويحسر كنا ويحسر ويزمان، هذا كل ممكن نقوله، لكن لا يجعلنا نفكر، لا يجعلنا يعني نبحث. أعتقد أنا محمد المتيمت أنه لكي تكون قادرا على التفكير في المستقبل فإنه عليك أن تفهم أو يعني تكون عندك علاقة ما بماضيك وبهويتك كما يعني كانت عليه عبرة ما يمكن أن تراه من صور وحكايات ومثل وما إلى ذلك عبر الثقافة يعني البصرية أو المكتوبة أو الشفوية اللي تشكل ما تبقى من تلك الهوية. المشكلة أنه أحنا ما هنا قضية كبيرة هي نراه تعرضوا لحتى عديد من الفلاسفة الأغريق وغيرهم وغيرهم أنه نراه التفكير في الماضي هو في الحقيقة تفكير في المستقبل، وفي الحقيقة سؤال عن المستقبل، كيف نريد أن يكون مستقبلنا بدون طبعا يعني قطيعة، بدون يعني لا يمكن أن نتقدم بدون ذاكرة يعني، لكن لا يمكن التوقف في حدود الذاكرة. فهذا يعني أن الزمن توقف، فعلاقة الذاكرة والهوية بالزمن يعني هي أساس المفتاح لفهم يعني تراث محمد المتيمت أو حتى تراث كل يعني اشتغلوا على الهوية واشتغلوا يعني على الصور يعني مثل الخصوصية المحلية التونسية. وشكرا.
1: صدى الأثر.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد من منطقة الصحبي بالموانسة من جرجيس. بدأت الحكاية هناك حيث كانت البداية بسيطة، كان الحلم كبيرا، ريشة في اليد وعين ترى أبعد من المكان. رسم فتجاوز حدود جرجيس وأبحر بريشته إلى فرنسا، إلى بلغاريا وإلى آفاق أخرى. ذهب ليكتشف العالم ولم ينسى أن يحمل تونس معه، فكلما ابتعد كان يعود إلى جذوره، وكلما اتسع عالمه كان يتسع فنه. لم يكن شغفه بالفن عابرا، كان الفن عنده حياة، وكانت تونس عنده وطنا وحبا لا يقاس. ولعل هذا ما لخصه الدكتور أحمد فريعة حين قال أن محمد المتيمت إلى جانب شغفه بمنتجات العقل كان يحمل تعلقا عميقا بفنه وحبا لا يقاس لوطنه تونس. وربما هنا يكمن سر أثره، لم يكن يرسم لوحة فقط، كان يرسم ذاكرة. لم يكن ينسج خيطا فقط، كان ينسج هوية. ولم يكن يعلم الرسم فقط، كان يفتح نافذة لجيل جديد. وهكذا من مكان صغير في جرجيس انطلق فنان نحو العالم، ولكنه لم ينسى أبدا المكان الذي علمه كيف يحلم من الصحب بالمواسى إلى العالم، من ريشة بدأت هنا إلى لوحة عبرت الحدود، ومن فنان رحل إلى أثر لم يرحل. محمد مطيمت، رحل الفنان وبقيت الريشة، بقيت الألوان، بقي المرسم، وبقي الحلم، وبقي الأثر. كان ذلك محمد مطيمت، فنانا خرج من جرجيس وحلق نحو العالم، وظل قلبه دائما في تونس. وذلك هو الأثر، حين يعبر الفن الزمن ويعبر المكان ويصل إلى الأثير. هكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى خاتمة حلقة أخرى من أثر عبر الأثير، تحياتي مع تحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة. إلى اللقاء، ودمتم أنتم أيضا أثرا جميلا في حياة من حولكم.
1: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم شعلاء النجعي.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

والفرحة ما صدقت لقيتها كان فيها.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

0: واحد حلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي سنتي خليفة كتفوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناس وعهد العالي من وطي راس للكلام.
4: هذا سيف إرميتا، ارمي سيفك يا أبو زيد.
5: وجود لدلال كل شيء على.
6: مسرحة الدراما تقدم إيسا حراس، وحيد الدريد، صالح جدين، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: اي والله هذا بدران يركب في سروج الخيل، لازم نناديه ونحاكيه. بدران يا بدران،
2: ناديتني يا زيزي؟
1: ايه ناديتك. قل لي ايش اخبار الزناتي يا بدران؟
2: الزناتي صار يشك في العسكر يا زيزي، كل من يغلط يخسر رقبته، سيف الاعدام قاطع، وزناتي لا يعرف رحمه ولا شفقه.
1: قلت لي المسافه بين القصر والحبس ما هي طويله.
2: ما هي طويله، الحبس سواره عاليه وحارسين رجال ما شفت كيفها، طول وعرض، حبس للموت لباس.
1: حبس الزناتي ما يقدر هو يعطل رجال بوزيد، سيوفنا صايدة للريوس، وسيوفهم خماسي وزدوس، سيوفنا من الموت لا تهتم، وسيوفهم تخاف لون الدم. اسمع يا بدران، انت واحد منا، زرعناك جاسوس في عسكر الزناتي، وانت وحدك تقدر تخلص بوزيد ورجاله قبل ما يصطادوهم رجال الزناتي.
2: كيف؟ ما عندي الحيلة اللي تطلق المعسى، كيف تطلب مني معجزة؟
1: هذه ما هي معجزة، هذه دباير سهلة.
2: الصعيب يسهل على الزاز، ما يسهل على بدران.
1: انت واخذ شام، وشام زرعناها خديمة في قصر الزناتي.
2: شام جايبت الاخبار، كل شيء حتى في قلطيار.
1: خلاص بوزيد ورجاله بيديكم يا بدران، انت وشام.
2: ايش تقصدي يا زازي؟
1: لازم تكسح قلبك يا بدران وتتظاهر بالموت، وشامة تبكيك وتسخن زنازتك ويهزوا نعشك للمقبرة.
2: ايش تقولي؟ انا الموت، انا الموت.
3: سمعت يا بدران ايش وصتني الزازية؟
2: لازم وصاتك على حيلة جديدة نعرفها، الزازية عندها دباير ضمن كل حاير، هي تخطط ورجال بوزيدي نفسه، عقلها يوزن بلاد وزينها زين وداد.
3: ايش تقول يا بدران؟ الزازية اسمح مني؟
2: الشاب والشاب، الشاب الزازية الشامة، الجاب زهاوة رب للغم.
3: ما جاوبتني، الزازية أسمح مني؟
2: لا أنت أزين يا شام، غير الناس عميان ما يفرقوا بينكم. هات كمل، إيش هي دبارة الزازية؟
3: الزازية تقول ما دام بوزيد وثياب وبقية رجال محصورين في المقبرة، لازم نفكر كيف نخرجهم قبل ما توصلها بسيوف رجال الزناتي.
2: كيف يصير هالشيء يا بنت هلال؟
3: ما هو محال يا بدران، الزازية قالت
1: لازم بدران يتظاهر بالموت ويقطع النفس ويتمد على طوله، وانت يا شامة تبكي وتندبي حالك، والناس تتلم على جالك في سنازة حامية تنوح بقلوب دامية، ورجال يشيعوا جثة بدران للمقبرة ويعطوا عسكر الزناتي حتى ما يوصلوا البوزيد ورجاله.
3: ايش رايك يا بدران؟
2: نامن هالوقت ميت، اللي تشاور بيه الزازي يتنفذ. ناميت انتبي، ترملتي يا شامة انتبي، ابكي وسيحي، لمي الناس يا شامة.
1: ايش عالصياح ومديم في بيت بدران يا ناس؟
4: بدران مات يا ولاد هلال، بدران مات يا ولاد هلال.
5: اللطف يا صاحب اللطف، هذا صياح موت يا بنات.
4: مات يا ولاد هلال.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ادخلوا البيت بدران يا رجال وتفقدوا حالك، وانتم يا نساء روحوا الشامة واسوها. الله يرحمك يا بدران.
5: الله أكبر الله.
2: هذه كلاب حنينة، الباحة ما هو صداق.
6: حتى حديث الكلاب فهمت يا أبو زيد؟
2: الكلاب في كل بر يا ذياب. نا فهمت حديث الوحوش الضارية، كيف ما نفهم حديث الكلاب؟ وهذا جبل اللي طل على سوار تونس. تونس حلمنا يا ذياب، حلمنا اللي جابنا من الأبعاد. ولا نسيت؟
6: ما نسيت، أنسيت مرحولنا من وكر الوكر، كثرة وكر هلال، وما تعبنا من الترحال.
2: ليش ما نرجع ونتفقدوا ناسنا يا ذياب؟
6: لازم نستنى رجوع بدران يا أبو زيد، ويخبرنا على سوار وبنيان حبس الزناتي.
2: بدران جاسوسنا مزروع وسط عسكر الزناتي، ما قصني الأخبار يوصلها أول بأول.
6: من غيره ما نقدر نكشف العديان.
7: أبو زيد، هي أبو زيد،
8: قرب يا بدران قرب.
6: ما خالفت وقتك يا بدران، اقعد هك ارتاح واشرب.
7: واحد من رجال الزناتي يحاول يتبعني، اتخبيت وجيت من طريق ثاني، ما يعرف حتى هرج النظرك.

0: ايش فيكي يا نافلة؟ ليش متكدرة مهمومة؟
1: والله ماني دارية يا ساسية، ماني مرتاحة.
0: ليش ماكي مرتاحة؟ ايش ناقصك يا نافلة؟ كل هالقد وانتي حايرة؟ انتي لازم تفرحي وتعيشي عيشة زينة، ولا ايش يا نافلة؟
1: ناقصتي ما يعلمها كان الخالق يا ساسي. خوي ذياب ما هو تارك واصفة مرتاحة، ناوي يزوجها لدرغاء وهي ما هي قابلة.
0: ما تحملي هم يا نافلة، نان حدث ذياب وما نخليه يرغمها، اطمني. هذا أخوي الأمير حسن جاي ناحيتنا.
2: قرب يا حسن قرب، هذه نافلة أخت ذياب ما هي غريبة.
3: بالإذن يا زوجي.
2: روحي روحي يا نافلة، والملقى في الغد.
4: ظنك يا زازية بوزيد يقدر يخرج ولدي مرعي من حبس زناتي؟
2: بوزيد قدها وقدود يا أمير حسن، اتهنى وطمان.
4: خايف يا زازية خايف.
2: لازم تصبر يا حسن، وما تخلي حزنك وخوفك على حياة مرعي ينسوك وضعك. انت سيد أولاد هلال، سلطانهم وقايدهم من تراب مصر لتراب تونس.
4: قلت الحق يا زازية، أنا والله جالي قوي النوم لعين مفارد. كيف الحال يا مرعي يا ولدي؟ أنت في حبس الزناتي محبوس ونا حاصل تحت الظروس، مشغول البال. يا ربي ما يضروك حتى يوصل لك بوزيد وذياب ويخلصوك من الكلاب. أي بخاطرك يا زازية؟
2: بخاطرك خوي، يصير خير إن شاء الله.
5: علاه علاه ما تقوليش يا مسعود، علاه تخليهم يبان الحبس محلوله؟
6: اللي هبطوا علينا سيدنا ذيوبه ما همش بشر، يطيروا تيران هيجين كثيرين، اللي يخطوا عليه يخليوهم لوح.
5: كيفاش كيفاش ما راهم حد؟ كيفاش باش يتميزوا؟
6: سيدنا وجوههم غليظه ويديهم محلفه، حزاماتهم عريضه، ريوسهم مغلفه.
7: هي اللي قالوا مسعود صحيح يا سيدنا.
5: عجب، حتى انت زاده يا علام راجع في حال حليله.
7: نعم يا سيدي، قد ما تعدات علي حروبات في الصحاري والوديان، وقد ما سيفي قطع عروس وبرك فرسان. مريتش السيوده والموره كيف هذوما يا سيدنا؟
6: قد ما نوصفولك يا سيدنا شويه، قد ما نوصفولك راهم حلالث. لا تفرقهم ثيران يعرثوا الارض حرثان، ولا تفرقهم قروده ينقزوا وسقيهم ممدوده.
5: ورجالنا احنا شنو؟ قولولي رجالنا احنا شنو؟
7: سيدنا الزناتي يؤمر واحنا ننفذوا يا سيدي.
5: هل وديك مليح؟ ربي يستر. اعرف الزناتي سلطان عينيه
6: حمر كجمر، خايف لريوسنا.
5: ما عنديش الوقت نسمع تخريف. انا نقود العسكر وغدوه.
7: سيدنا انت تقود العسكر؟ انت؟ اي
5: نعم، انا الزناتي، انا الزناتي تونس، تونس مرهونه في حياتي. اي نعم انا الزناتي تونس يا علام. اسمعوني يا رجال، فركسوا الجبانة بقعة بقعة، يلزمكم تخرجوا لي هالمجرمة، وإذا تفشلوا مصيركم الحبس، هذا إذا ما هوش قطعان الرقبة.
7: تهنى يا سيدنا، رجالنا قاعدين محبسرين الجبانة، وهالعصابة طولت ولا قصرت يجي نهار وتحصل.
5: أي نعم، أنا نحب نرى رؤوسهم مقطوعة، مكدسة فوق بعضها، باش يكونوا عبر لغيرهم.
7: أمرك سيدنا،
6: أمرك سيدنا، أمرك.
5: حب نرى مجرف، حب نرى رؤوسهم مكدسة.
7: احمد ربي احمد ربي اللي سيدنا الزناتي مشى. وبرا جيب العسكر اللي تابعينك يا مسعود، قول لهم يقدموا للجبانه، جماعه يبقوا في المدخل، وجماعه يعسوا على السور من برا، وجماعه يدخلوا، وردوا بالكم من حرمه الموتى، ما تهدموا حتى اكبر. اما عينكم على قبوره جديده، يحتمل رجال بوزيد الهلالي يكونوا متخبيين فيها.
6: شنو يا علام؟ قصدك يردموا رواحهم في الرمله؟
7: جنون يا مسعود جنون، مش يردموا رواحهم برك، يقطعوا النفس يموتوا ويقوموا وحتى حد ما يفيق بهم ويحياوا. سادك
6: يقوى عليهم ربي، انا اول مره نحس بروحي نحارب في جنون، هما يشوفونا واحنا ما نشوفوهمش.
7: اسكت يا مسعود. كان يسمعك سيدنا الزناتي
3: ينحي ثقته فيا.
7: اذا كان نحى ثقته فيك ماك تعرف
3: عادي. الحبس يقطع من الرقبه.
7: ما اسمع الكلام وبر لرجالك قسموا مع المقبره كما قلت لك. دي برا يا مسعود برا.
3: كان باش نمشي باش نموت كان باش نقعد قصت لي راسي. هيا معايا بدي.
7: لا نخسك يا ودي برا.
3: هاني الله يبارك
7: لك. اذا كان مازال نجي انا معاك اذهب.
8: جاتي لي قلبي يا شامي وصدقت روحي ميت. كنت تندبي ناسحة وصرت تندبي ناسحة ودموعك تنزل واضحة.
1: اسكت اسكت يا بدران. لازم تبقى ميت. اقطع النفس. خطتنا لو تكمل تعطل عسكر الزناتي وما يقبضوا على رجال بوزيد الهلالي. اسكت ما تتكلم. مفهوم مفهوم يا بدران؟
8: مفهوم يا شامي مفهوم. انت بي يا شامي نام من هالوقت ميت. ابكي يا شامي. ونساهم يبكوا على الجالي. لا ممدود عامل ميت ومدموعهم على الخدود. همنيت روحي رخيص ما عندي قيمة. لكن هالوقت من تحت الكفن شفت الغلاف عيونهم. والله صار الكفن مرايا على المسكوت فاصلة بين الحياة والموت.
9: هذا وقت تاع سنايس. الرجل ملقى وقتاش يموت كان كعسكرنا حاصر الجبانة. تساع شوية وقت ونحصلوهم لابدين ولا مردومين في قبر من القبورات. إيه لكن توا أنا شو باش نقول سيدنا؟ إيش باش نقول سيدنا خليفة توا؟ والله ماني عارف شو نقول له. ربي تستر.

0: نزعت أزنزة خلتهم يمنعوا من عسكرنا. كنا محاصرين الجبانة بكلها، خرجولنا من القبر كالسيودة، حلوا فينا فترية. هذو ما همش عسكر، هذو منعاش. اي نعم منعاش. يا ويحنا من سيدنا الزناتي، يا ويحنا. برش ريوس باش تقص يبات عليها الحس. ان شاء الله راسي ما يكونش منهم. ان شاء الله راسي ما يكونش منهم. ان شاء الله يا ربي راسي ما يكونش منهم.
1: هيا سرح يزي عاد من الصبح ولا تبكي وتشحن. شنو اللعب هذا؟ ديما في الحرب رابح وخاسر، اللي يخسر ما يبكيش. يا مسعود راك راجل، راجل وسيد رجال.
0: انا نبكي على عمري، على عمري. في بالك سيدنا خليفة الزناتي باش ينسي لي هالعملة؟ ماهوش باش يحاسبني. انا قايد العسكر اللي بعثوا الجبانة باش نقضوا على رجال بوزيد الهلالي. انا قايد العسكر، قايد العسكر اللي فشل وخسر يا عمار. معناتها قصان راسي وخرطة نحس فيها تعقدت على رقبتي، على رقبتي يا عمار. نحس الخرطة تعقدت على رقبتي يا عمار، يا عمار.
2: أبطال بني هلال:
3: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخين، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب الرميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاق، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبرو.
2: شارك في التمثيل:
3: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، منصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بوعمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
2: هندسة الصوت والمكساج:
3: لسعد الدريدي.
2: توظيف الإنتاج:
3: إدريس الشريف.
2: ساعد في الإخراج:
3: توفيق البحري.
2: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: التأملات تمضي سريعا.
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات
1: ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، نستقبل معكم الآن لقاء جديدا يجمعنا في رحلة تأملات ملونة.
1: ومع بدء الرحلة تتفتح أمامنا الآفاق واسعة تدعونا لتأملها،
0: فتعالوا لتشاركونا التأمل بالرأي والحوار، فما أمتع اللحظات التي يتحاور فيها الأصدقاء.
1: وما أحوجنا اليوم إلى الحوار الفكري النابع من قلب صادق ليصل بنا إلى مرافق الإبداع.

0: تأمل في لون الفراغ.
1: الآن أيها الأعزاء، وقد بدأت العطلة الصيفية لأبنائنا التلاميذ والطلاب، تقف الأسرة حائرة أمام هذا الفراغ الكبير الذي يعيشه الأبناء.
0: تساؤلات عديدة تطرحها الأسرة وتحاول الإجابة عليها بشتى الطرق، بحيث تعود العطلة الصيفية بالنفع لا بالضرر على التلاميذ والطلاب.
1: وكثير من الإجابات العديدة التي تطرحها الأسرة تريد تحركا وفعلا من أحد أفراد الأسرة، فهذه الحلول والإجابات للقضاء على وقت الفراغ تريد من الأسرة تحركا وجهدا ربما لا يقل عن جهد أيام الدراسة، فما العمل؟
0: دعونا نطرح تصورنا كأسرة لهذا البرنامج، وفي البدء نقول إنه اجتهاد يخضع للمناقشة والحوار من قبلكم أيها الأعزاء.
1: أولا، نرى أن جميع أطراف الأسرة مسؤولة عن وضع برنامج يرضي جميع الأطراف فيها، بحيث لا يرهق طرف على حساب طرف آخر.
0: ثانيا، الكل مسؤول عن التحرك والعمل، فالمسؤولية لا تقع على الأم فقط أو الأب، فجميع أطراف المشكلة مسؤولون عن حلها والتعاون على إنجاز هذه الحلول.
1: في الآونة الأخيرة نلاحظ أن المسؤولية تقع على الأم فقط، فنراها بجانب مسؤولياتها العديدة التي لا مجال لحصرها الآن، تقع عليها مشكلة الفراغ الذي يعانيه أبناؤها التلاميذ والطلاب في عطلة الصيف.
0: والحقيقة التي يجب إقرارها الآن وفي هذه المرحلة بالذات، أن المرأة أصبحت عضوا مشاركا وفعالا، لا في حياة المجتمع فقط، ولكن في حياة الأسرة الصغيرة التي تضم كل فرد منا.
1: لا نتصور على مستوى القطاع العريض في مجتمعنا أن المرأة ما زالت لا تعمل ولا تساهم في بناء اقتصاد الأسرة المساهمة الفعالة في دخلها. بمعنى آخر أكثر وضوحا، نعتقد أن معظم نساء هذا الجيل يعملن كما الرجل تماما.
0: وتأسيسا على هذا الوضع، لماذا نضع أعباء التربية عليها فقط؟ فكل صغيرة وكبيرة في حياة الأبناء العملية تقع على عاتق الأم.
1: فإذا ما جاء الصيف وابتدأ الفراغ الكبير في حياتهم، وقع العبء الكبير عليها وحدها. نرجو من الجميع إعادة التأمل في هذا الوضع، علنا نخرج بلون آخر غير السائد.

0: عزيزي، ما أشد حاجتنا إلى الوفاء. هذه الكلمة الصغيرة في عدد حروفها الكبيرة في معناها العميق.
1: الوفاء في حياتنا. كان في يوم ما يسكن تحت وسائد نومنا، نستيقظ صباحا فنحمله ما بين القلوب والضلوع.
0: كان الوفاء عادة من عاداتنا وسلوكنا اليومي، فتحدث العالم بعجب وإعجاب عن قوم زادهم الوفاء وقانونهم أساسه الوفاء.
1: فصار القوم بوفائهم الطبيعي مثالا للعالم كله، ودارت السنون والأعوام دورتها، تغيرت فيها مفاهيم وقيم كثيرة، فشملت تغير الوفاء.
0: تباعد القوم واختلفوا، وتغرب الإنسان حتى في حارته، صار لا يعرف جاره، وانعزل القوم كل في حلقة مغلقة.

0: تفاصيلها.
1: فهل نعيد النظر لبعث هذه القيمة الرائعة في حياتنا العربية؟ نأمل ذلك ونتمناه من أعماقنا.

0: يا جماعه
1: بس اسمعوني اسمعوني اسمع يا ايه
2: عايز ايه دي مشاكلنا ومين يمنا يحلها دي حياتنا ودي متعبنا.

0: عزيزي، عندما تضطرم المتناقضات في داخلك لا تبتئس ولا تخف، فمن المؤكد أن كل إنسان مهما كان طيبا وخيرا ومستقيما يعاني في داخله كثيرا من المتناقضات.
1: وقد يجد الإنسان نفسه منساقا في طريق الخطأ، أو تراوده فكرة شريرة، أو تداعب نفسه فكرة خبيثة.
0: هذه كلها حالات طبيعية للنفس البشرية، لا ينبغي أن تدمرنا نفسيا أو معنويا. فالإنسان الذي يعيش في سلام تام مع روحه أحد من ثلاثة: إما قديس أو ميت أو غير موجود.
1: عزيزي، لن تستطيع إخضاع نفسك بالقوة والعنف، فالنفس التي وصفها القرآن الكريم أمارة بالسوء، هذه النفس تستطيع أن تهزمك في النهاية، هزيمة بافانوس في رواية أناتول فرانس الشهيرة تاييس.
0: لقد كان بافانوس راهبا شديد القسوة على نفسه وعلى المخطئين، واستطاع أن يهدي الغانية تاييس إلى طريق الفضيلة، ولكن نفسه هزمته في النهاية حين عشق تاييس عشقا ماديا فتحول إلى شيطان مريد.
1: وكان خطأ بافانوس أنه لم يفهم النفس البشرية، وظن أنه يستطيع أن يخضعها إلى ما لا نهاية بالقسوة والعنف والتقشف والتعذيب، ولكنه كان كلما اشتد على نفسه كان الشيطان في داخله يكبر ويتمرد.
0: والواجب علينا حين نشعر بالتناقض في أعماقنا أن نصارح النفس بالحقيقة، فلنقل: تلك أمنية شريرة خبيثة، وبالتالي علينا التخلي عنها أو الرجوع عن هذا الطريق.

0: في الغد مع تأملات أخرى لكم منا أعذب المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أطيب الأوقات وأجملها نتمناها لكم برفقتنا في هذا اللقاء المتجدد مع المعرفة والعلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع رحلة جديدة نتعرف من خلالها إلى بعض المعلومات والموضوعات المنوعة.
0: فإلى بداية اللقاء مع لقاء الأنس.
1: في لقائنا لهذا اليوم:
0: الحضارة الإنسانية سلسلة متصلة.
1: الذهب معدن ثمين متى تم اكتشافه واستعماله.
0: محطة شعرية وقصيدة الفرزدق بحق الإمام السجاد عليه السلام.
1: من أعلام الأدب العالمي جورج برنارد شو الكاتب الساخر الإنجليزي.
0: كيف يتكلم الببغاء؟
1: هل تتشائم من الرقم 13 ولماذا؟
0: معلومات عامة حول النباتات.
1: فأهلا ومرحبا بكم إلى موضوعنا الأول.
0: إن الحضارات الإنسانية سلسلة متصلة فيما بينها، تتعهد الحضارة اللاحقة في حمل تراث ونتاج الحضارة السابقة، ويتم التلاقح والتواصل على نحو لا يعرف الانقطاع.
1: والإنجازات العلمية في أي أمة لا بد لها من تاريخ، إذ إنها لا تنشأ مقطوعة عن جهود الأمم السابقة ولا تتطور مستغنية عن إسهامات الرواد الأوائل.
0: هكذا كانت الحال في حضارتنا الإسلامية والعربية التي تأثرت واستفادت من حضارات الأمم التي سبقتها، اليونانية، الفارسية، الرومانية، والهندية وغيرها،
1: وهي بدورها تركت آثارها وساهمت إسهاما كبيرا في الحضارة الأوروبية والعالمية.
0: لقد اتصل العرب قبل مجيء الإسلام بالشعوب المتاخمة لهم وبطرائق مختلفة، فتبادلوا معهم معارف عصرهم في الفلك والطب والزراعة وغير ذلك.
1: ثم ازدهر النشاط المعرفي إثر تأسيس المدارس الفكرية في البلاد المتاخمة للجزيرة العربية، كمدرسة الإسكندرية التي أسسها الإسكندر المقدوني والتي اهتمت بإنشاء مكتبة كبيرة، وكذلك كان هناك مدرسة الرها وأنطاكيا.
0: ومع ظهور الإسلام وبسط سيادة الدولة الإسلامية على مناطق جديدة وواسعة، أخذت ثقافات الشعوب القديمة المختلفة حضاراتها المتنوعة تنتشر وتنصهر وتتلاقح فوق أرض الإسلام وساحته الرحبة.
1: وكان لحركة الترجمة أثر كبير في هذا المجال، حيث ترجمت أبرز الكتب اليونانية والفارسية والهندية، ومنها كتب أرسطو وبطليموس وأرخميدس.
0: وأشهر المترجمين هم ثابت بن قرة، حنين بن إسحاق، ابنه إسحاق، الحجاج بن مطر، ويحيى بن عدي.
1: وابتداء من القرن الثاني الهجري أخذت حركة الترجمة تزدهر وتتسع في ظل تشجيع المجتمع واهتمام الإسلام في نشر العلم وتعميم فائدته.
0: وخلال عدة قرون خرجت من أرض الإسلام حضارة إسلامية شاملة حملت إشعاعاتها الفكرية والثقافية، وراحت تسطع في بلاد أوروبا وآسيا وأفريقيا، وقدمت الإسهامات الكبيرة في مختلف مجالات المعرفة الفلسفية والأدبية والتاريخية والعلمية.
1: والحضارة الإنسانية اليوم تدين إلى علماء كبار تخرجوا من الحضارة الإسلامية، أمثال ابن سينا والفارابي والرازي وابن النفيس وجابر بن حيان وابن الهيثم والإدريسي وغيرهم الكثير من الأسماء اللامعة.

0: الذهب من المعادن الثمينة التي تم اكتشافها في عصور مبكرة من عمر البشرية، وتدل الحفريات والآثار التاريخية على أن الذهب كان متداولا بين الشعوب منذ أكثر من 5000 سنة. ولكن كيف ومتى تم اكتشاف الذهب؟
1: نحن يا فؤاد لن نعرف أبدا متى عثر الإنسان الأول أول مرة على الذهب، لأن ذلك كان قبل البدء في كتابة التاريخ الإنساني بفترة طويلة. ولكن بما أن الذهب يوجد حرا، أي لا يكون دائما متحدا أو ممزوجا مع معادن أو صخور أخرى، فقد كان المعدن الأول الذي عرفه الإنسان.
0: في الواقع يا جمانة، فإن الأدلة الأولى التي عثر عليها الباحثون تدل بوضوح تام على وجود مناجم لاستخراج الذهب كانت موجودة في مناطق متفرقة في مصر منذ أكثر من 5000 سنة. كما أن هناك أدلة مسجلة على أن الآشوريين القدامى غزوا جيرانهم للحصول على الذهب قبل حوالي 4000 سنة.
1: وقد أحب الذهب أيضا ملوك الإغريق والرومان، وجمعوا أكبر قدر ممكن منه بسرقته من البلدان التي فتحوها وباستخدام العبيد لحفر المناجم.
0: وفي العالم الجديد في قارة أمريكا لا بد من أن يكون الذهب قد استخرج من المناجم منذ زمن قديم جدا، لأن الإسبان عندما وصلوا إلى المكسيك وجدوا أن الأزتك وهم الشعوب الأصليون لتلك البلاد كانوا يملكون كميات ضخمة من الذهب في مدنهم، كما كانت قبائل الإنكا القديمة قد جمعت الذهب قبل أن يصل الرجل الأبيض والغزاة الأوروبيون إلى البيرو وأمريكا الجنوبية بمئات السنين.
1: لقد كان اكتشاف الذهب في أي مكان من العالم دائما سببا لاندفاع المغامرين إلى مواقع اكتشافه بحثا عن المعدن الأصفر. وهكذا كانت الرحلات الاستكشافية في المناطق المجهولة والنائية وفي البحار والمحيطات.
0: وكانت النزاعات والصراعات تنشأ حول الحقول التي يتم اكتشاف الذهب فيها.
1: والآن يوجد الذهب في مختلف مناطق العالم، وخصوصا في الدول الأفريقية ومنها اتحاد جنوب أفريقيا التي تعتبر الأكثر إنتاجا للذهب في العالم.

0: في محطتنا الشعرية لهذا اللقاء اخترنا لكم القصيدة العصماء التي أنشدها الفرزدق بحق الإمام زين العابدين عليه السلام، وهي من عيون الشعر العربي ومن لآلئه الرائعة.
1: ولهذه القصيدة يا فؤاد قصة سأرويها لك نقلا عن أبي الفرج الأصبهاني في كتابه المشهور الأغاني. حج هشام بن عبد الملك في خلافة أخيه الوليد ومعه رؤساء أهل الشام، فجهد أن يستلم الحجر الأسود فلم يقدر من ازدحام الناس، فنصب له منبر وجلس ينظر إلى الناس، وبعد قليل أقبل الإمام السجاد، فلما بلغ الحجر الأسود تنحى الناس كلهم وأخلوا له الحجر ليستلمه هيبة وإجلالا له، فغاض ذلك هشاما، فقال أحد حاشيته: من هذا أصلح الله الأمير؟ قال: لا أعرفه، وكان به عارفا. عندها نهض الفرزدق وقال: أنا أعرفه، وأخذ ينشد قصيدته.

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا النقي التقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. أي الخلائق ليست في رقابهم، لأولية هذا أو له نعم. من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم.

0: نور الهدى من نور غرته، كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. الله شرفه قدرا وعظمه، جرى بذاك له في لوحه القلم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم. من معشر حبهم دين، وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل الندى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت، والأسد أسد الشرى، والبأس محتدم. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في كل بدء ومختوم به الكلم.
1: انتظرونا بعد هذه المحطة الموسيقية لنتابع معكم
2: برنارد شو، الكاتب والفيلسوف الإنجليزي.
1: كيف يتكلم الببغاء؟
2: هل تتشائم من الرقم 13؟

0: نرحب بكل الذين انضموا إلينا الآن في لقائنا لقاء الأنس.
1: جورج بنارد شو الكاتب والمسرحي الإنجليزي هو ضيفنا في هذا اللقاء، وسنتعرف معا إلى شخصية هذا الأديب المبدع.
0: من المفارقات الغريبة أن برنارد شو كان في صباه تلميذا كسولا يعيش في بيت برجوازي يعود إلى أصول إيرلندية. كان في بداية حياته موظفا بسيطا في شركة تليفونات إديسون، ولكنه سرعان ما طرد من العمل.
1: ثم توجه برنارد شو إلى التأليف، ولكن أحدا من الناشرين لم يوافق على نشر كتبه، ومديرو المسارح رفضوا إخراج مسرحياته. وهنا خيبة ثانية تصيب هذا الشاب الطموح، ولكن من دون أن تهن من عزمه وتصميمه على متابعة حياته نحو التألق والإبداع، بل كان يتلقى هذه الصدمات بسخرية ما بعدها سخرية. وهذا هو أسلوبه الذي اعتمده في أكثر مؤلفاته وحتى في كل حياته.
0: وهكذا كانت مؤلفاته ومسرحياته تجد طريقها إلى عقول وقلوب الجمهور عبر لغة جميلة وأفكار تحررية يغلب على أسلوبها الطابع الظريف والروح الانتقادية للظواهر الاجتماعية والسياسية.
1: ومن هذه المؤلفات التي أخذت شهرة واسعة قيصر وكليوباترا، صدرت عام 1898، الإنسان وسوبرمان عام 1903، منزل الحسرات عام 1919، جان دارك عام 1923.
0: ويأتي العام 1925 ليمنح برنارد شو تقديرا عالميا من خلال منحه جائزة نوبل للأداب، وهي جائزة معنوية كبرى إضافة لكونها جائزة مالية. أمر برنارد شو بتوزيعها على الأدباء السويديين. لقد عمر برنارد شو طويلا، فعاش 94 سنة وتوفي عام 1950. واليوم يعد هذا الأديب والمفكر من أبرز رواد الأدب العالمي إلى جانب شكسبير وتولستوي وفيكتور هيغو.
1: ويبقى أن نذكر أن برنارد شو ينقل عنه الكثير من المواقف الظريفة التي تميزت بالنقد اللاذع. فقد سأله يوما أحد الصحفيين: أترغب في حياة مثالية بعد هذا العمر الطويل؟ فأجابه: كلا، لأن في ذلك اعترافا بإخفاقي في حياتي الأولى. وعندما حاول مجلس بلدية دبلن تكريمه مع بلوغه سن 90، اعتذر عن حضور حفلة التكريم بقوله: لم يبقى مني إلا القليل ولن يلاحظ أحد غيابي.

يندهش الناس ويسرون حين يسمعون ببغاء تتكلم وتحاول تقليد الصوت وكلمات الإنسان، ويبدو أن لا أحد يستطيع أن يفسر كيف تستطيع هذه الطيور أن تقلد كلام الإنسان جيداً.

0: البعض يعتقد أن طيور الببغاء تستطيع التكلم بسبب تكوين لسانها الكبير والسميك، ولكن هناك طيور لديها ألسنة كبيرة كما الببغاء ولكنها لا تتكلم. والبعض يعتبر أن الببغاء أذكى من الطيور الأخرى، والواقع أن معظم علماء الأحياء يعتقدون أن الببغاوات تتكلم لأن آلية الصوت والسمع لديها تعمل بسرعة أبطأ من آليات الطيور الأخرى.
1: وعلى أي حال فإن الببغاء لا تتعلم كلام الإنسان بسهولة، بل يجب أن تتردد الكلمات ببطء ووضوح أمامها عدة مرات لتتمكن من تقليدها. ويبدو أن الببغاء لا تعني لها الكلمات التي تتعلمها شيئا، ولا تعبر عن حالة شعورية لديها. فقد حاول أحد العلماء أن يعلم ببغاء بحيث تستعمل الكلمات لتعبر عن شعورها، ولكنه فشل. فهي لا تستطيع أن تقول طعام حين تكون جائعة، ولا أن تقول ماء حين تكون عطشة. وحتى لو قالت لك أريد طعاما، فإن ذلك لا يعني أنها جائعة، بل إنها تردد عبارة من العبارات التي تعلمتها.
0: يبقى أن نقول إن الببغاء من الطيور المميزة، فهي تستطيع أن تكيف نفسها مع أي نوع من ظروف العيش الطارئة.

0: يعتقد بعض شعوب العالم أن العدد رقم 13 رقم مشؤوم. ما السبب في ذلك؟
1: في رأي العلم يا فؤاد، فإن هذا الاعتقاد ليس له أي مبرر، بل هو مجرد معتقد خرافي.
0: برغم أن الكثير من شعوب العالم تؤمن بهذا الاعتقاد، فهناك مثلا الكثير من الفنادق لا يوجد فيها الطابق 13، فالعد ينتقل من رقم 12 إلى 14 مباشرة، وفي بعض المستشفيات لا وجود لأي سرير يحمل رقم 13.
1: الأمر غريب، لأنه لا يوجد أي تفسير واحد مقبول لأصل هذه الخرافة. فقد يرى بعض الخبراء أن الرقم 13 لم يكن محبوبا منذ أن تعلم الإنسان العدد والحساب.
0: ومن وجهة نظر دينية، حسب رأي بعض الباحثين، يعود التشاؤم من العدد 13 إلى العشاء الأخير، عندما تناول السيد المسيح عليه السلام العشاء مع 12 شخصا من تلاميذه، فكان ذلك آخر عشاء له، وبعد ذلك أصبح رقم 13 يرتبط بسوء الحظ والتشاؤم.
1: وهناك بعض القصص والأساطير في الأدب اليوناني حول الرقم 13، ولكنها يا فؤاد تدخل في باب الخرافات.
0: ومهما كان السبب في التشاؤم، فإن الأمر كما قلت يا جمانة ليس له أي أساس علمي، فلا يوجد رقم جالب للحظ أو آخر جالب للنحس، إنها أعداد حسابية فقط.

0: وفي ختام لقائنا نتعرف معا إلى بعض المعلومات الخاصة بالنباتات.
1: ما هي وظيفة الأوراق في النبات؟ للأوراق فائدة أساسية للنبات، فمن خلالها يتغذى ويحصل على الماء والأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وتحمل أنسجة الأوراق الطعام المغذي لنمو النبات.
0: لماذا تحتوي بعض النباتات على رائحة عطرة؟ هناك الكثير من النباتات التي تحمل بعض أجزائها روائح عطرة مميزة، فإما أن تكون الرائحة في الأوراق أو في اللحاء وربما في الجذور أو الثمار، ويعود هذا لحمل هذه النبتة لزيت معين يحتوي على هذه الرائحة. وقد تكون وظيفة العطر أحيانا من أجل جذب الحشرات كالنحل أو الفراشات لكي يتم نقل حبيبات التلقيح.
1: ماذا نعرف عن الطحالب؟ الطحالب نباتات صغيرة خضراء اللون، ليس لها جذور أو أزهار، ولكن لديها خيوط صغيرة تنمو فوق سطح التربة الرطبة، وتقوم هذه الخيوط بامتصاص المياه والمعادن من التربة، وتكثر الطحالب في المناطق الرطبة على جوانب الأحواض والبحيرات والأنهر، وهي تختلف عن باقي النباتات، إنها تجف ولكنها لا تموت، وعندما تأتي الرطوبة تعود وتنتعش من جديد.
0: والسؤال الأخير في لقائنا، هل تتنفس النباتات وكيف؟ جميع الكائنات الحية تتنفس لكي تعيش، والاختلاف الوحيد بين الحيوانات والنباتات هو أن الحيوانات تستنشق الأكسجين وتطلق ثاني أكسيد الكربون، بينما النباتات تستنشق ثاني أكسيد الكربون أثناء النهار وتطلق الأكسجين، ولكن خلال الليل تتبدل العملية، ولهذا ينقص الأكسجين في الليل في الأماكن التي يوجد فيها نبات.
1: والآن نحن سنودعكم،
0: ولكن إلى لقاء جديد ورحلة ثانية من التشويق والإمتاع، ودائما في رحاب العلم والمعرفة.
1: فحتى ذلك الحين نترككم برعاية الله وحفظه، ولكم منا أجمل التحيات وأطيب الأمنيات، وإلى اللقاء مع
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق هترها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
2: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إخوة الأكارم بقية الرحلة الممتعة التي بدأناها مع أمهات المؤمنين، وكانت أول محطة في بيت خديجة رضي الله عنها وقصة زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم سنرى لماذا وعد المولى سبحانه وتعالى وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب في الجنة. سنرى اليوم إن شاء الله وقفتها إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قابله قومه بالصد ورفض دعوته عليه الصلاة والسلام، وسنرى كذلك كيف أنها يعني استمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تضعف في مواجهة القرشيين وما فعلوه وما كادوه للمسلمين من مكائد. فللسيدة خديجة رضي الله عنها أكبر فضل بالصبر على المحن ومساندة رسول الله ومواساته بالمال والكلمة الطيبة التي تخفف عنه، فقاست معه سنوات الحصار وأقامت 3 سنوات في شعب أبي طالب عندما أعلنت قريش مقاطعتها للمسلمين وهي الحسيبة الشريفة، وزاد بلاءها عدو الله أبو لهب عندما أمر ابنيه أن يطلق ابنتيها. وتمر الدعوة بمراحلها الصعبة، ويقف أهل مكة موقف العداء الشديد من محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، نالوه بالإساءة وولوه بالسخرية ورموه بكل ما يكره من بذيء القول وفاحش الكلام، نعتوه بالجنون والسفه واتهموه بالكهانة والسحر. في كل يوم كانت عقول أهل مكة تتفتق عن مزيد من رسائل المكر والخبث والحرب ضد النبي وأصحابه. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوجه خديجة والنفر القليل من المؤمنين معه يقابلون كل ذلك بإيمان أرسخ من جبال مكة وبعزيمة أثبت من الدنيا وما فيها، يقابلون الفظاظة بالمرحمة والطيش بالحلم والإساءة بالإحسان. كم عانت السيدة خديجة من جوار أبي لهب الذي تزعم هو وزوجه أم جميل نادي قريش في الإساءة إلى النبي، فكانت تكتفي بإزالة ما كانت تلقيه أم جميل من أقذار وأشواك تضعها في طريق النبي وأمام داره. وسارت خديجة مع زوجها العظيم في طريق الدعوة والآلام صابرة محتسبة. ردوا عليها بناتها رقية وأم كلثوم، وكانتا عقدا عليهما لعتبة وعتيبة ابني أبي لهب. هاجرت ابنتها رقية مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه مع أوائل المهاجرين إلى أرض الحبشة. كانت تحس بالألم يعتصر فؤادها على غربة بناتها، وتشتت شمل أسرتها، ولكنها الصابرة المحتسبة. وكيف يمكن أن تكون أما للمؤمنين ومثلا أعلى للمؤمنات إن لم تعطي من نفسها القدوة والمثل في التضحية والفداء؟ رأت قريش أن كل ما استعملته من وسائل مع النبي وصحبه من المسالمة والإغراء ومن السخرية والاستهزاء ومن الإرهاب والتعذيب ومن الدعاية والتهويش لم يجدها نفعا، ولم يصرف الناس عن دعوة الإسلام، ولم يحل بينها وبين الظهور والانتشار. ورأت أن دخول العناصر القوية فيها قد زادها ظهورا وانتشارا، فقد عز المسلمون منذ أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، واستطاعوا أن يستعلنوا بصلاتهم بعد أن كانوا يسرون بها، وأن يصلوا عيانا في حرم الكعبة بعد أن كانوا يستخفون في شعاب الجبال، واستطاعوا أن يجهروا بالقرآن على مسمع من قريش بعد أن كانوا يتخافتون به. وحارت قريش في أمرها، فلجأت إلى سلاح آخر غير سلاح التخويف والتعذيب، هو سلاح المقاطعة. فاجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب إلى قريش فظاهرهم، وتركت خديجة دارها وانتقلت مع محمد إلى شعب أبي طالب تقاسي ما يقاسي زوجها وما يقاسي أتباعه معه، ولم تتوان رغم تجاوزها 60 في أن تقوم لمحمد صلى الله عليه وسلم بما كانت تقوم له من قبل، فظلت هي المواسية المشجعة المؤازرة وزير الصدق الذي عاون محمد وأخذ بيده منذ بدأ دعوته. ليس هذا فقط، بل وكانت تدبر أمر إيصال بعض الطعام إلى الشعب المحاصر وتشرف بنفسها على توزيعه على المحاصرين. 3 سنوات طوال مكثها المسلمون محاصرين في الشعب حتى اشتد بهم البلاء وبلغ منهم الجهد، فأكلوا ورق الشجر وسمع صراخ أطفالهم من بعيد. وإذا استطاع الحصار أن ينال من الأجساد المتعبة إلا أنه كان يصفي المعدن الكريم فيزداد قوة وصلابة وتمسكا بالدعوة العظيمة. وما أن انقضت أيام الحصار وأحس النبي صلى الله عليه وسلم أن بإمكانه استئناف دعوته حتى فقد عمه أبا طالب الحصن الحصين الذي كان يحوطه بكل أنواع الرعاية والحماية، ولم تلبث خديجة أن مرضت واشتد بها المرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبها يمرضها ويقوم على خدمتها ويقول لها بالكره مني ما يجري عليك يا خديجة، ويظل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب خديجة يخفف عنها ويذكرها بما وعدها الله به في الجنة من نعيم وما أعده لها من قصر من قصب لا نصب فيه ولا سخب، حتى فاضت روحها بين يديه صلى الله عليه وسلم. توفيت الطاهرة المجاهدة أمي وأمك، توفيت الطاهرة بمكة ودفنت فيها قبل الهجرة إلى المدينة وقبل فرض الصلاة 5 وقيل بثلاث سنين، في السنة التي مات فيها أبو طالب ابن عبد المطلب، وفي كل ذلك خلاف، وكان عمرها وقت وفاتها 65 سنة، وقيل 55 في شهر رمضان 10 من النبوة، ولم يجتمع معها أحد من نسائه صلوات الله عليهن. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، إذا مررتم بالحجون في مكة فألقوا التحية على أمنا الكبرى، على خديجة المرأة العظيمة عظم الدعوة وعظم الرسالة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام، فإذا هي

سلاحه وجهاده وفي الوصول إلى أهدافه. فقد كانت خديجة تلك السيدة العظيمة التي ناصرت النبوة وعاونت على رفع راية الإسلام وجاهدت في سبيل الدعوة الإسلامية. لم تخذل زوجها يوما من الأيام، بل كانت الأولى في كل شيء، في سماحة الخلق وجمال الطلعة ووفاء الزوجة وشرف النسب والإيمان الثابت والنفس المخلصة والقلب السليم. لقد كانت الحضارة الإسلامية التي أضاءت الدنيا وارتقت بالإنسان من وهدة التخلف إلى أرقى مستويات الرقي، ملفعة بصبر خديجة البارة بأمتها وبرسالة زوجها. لقد كانت حصيلة حب وأمانة وتضحية ورصانة وجلد وصبر وكد وعمل ودفع للباطل وتأييد للحق. أخواتي المؤمنات، فلتكن قدوتنا أمنا خديجة، فنحن بناتها لابد أن نهتدي بهديها وأن نقتدي وأن نسير على خطاها، عسى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى بها في الجنة في البيت الذي وعدها به المولى سبحانه وتعالى. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. إني داعية، فأمنوا تقبل الله مني ومنكم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وجنة بعد الموت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

الكذب. لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.

طائفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار

صدق الله العظيم. اللهم استجب لنا كما استجبت لعبادك الصالحين، وارحمنا كما أغثتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعجل علينا بفرج من عندك بكرمك وجودك وارتفاعك في علو سمائك، أنت يا إله العالمين. اللهم صل وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. الزهد.
1: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.
1: نبدأ بسم الله العظيم الذي يسبح بحمده كل شيء.
2: نبدأ بحمد الله وشكره الذي خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال، وزين صورته بأحسن تقويم وأتم اعتدال، وعصم قلبه بنور الهداية عن ورطات الضلال،
1: ثم كحل بصيرة المخلصين من عباده بنور المعرفة.
2: أعزائنا المستمعين، على الخير والبركة نلتقي، وما زالت بيدنا باقة ملونة من الكلمات الطيبات، وقد اخترنا لكم منها كلمة الزهد.
1: نعم، الزهد الذي في الدنيا مقام شريف من مقامات المؤمنين الذين يبيعون الدنيا بالآخرة، الذين عرفوا أن ما عند الله باق وما هو في الدنيا إلى زوال، كمثل الجوهر والثلج تحت الشمس الساطعة، فالدنيا كالثلج الذي يذوب وينتهي، والآخرة كالجوهر الذي لا فناء له.
2: ونسب الزهد إلى العلماء، ووصف أهله بالعلم، وهو غاية الثناء، وهم الذين باعوا أنفسهم لله وتحولوا بقلوبهم وعقولهم إليه دون سواه.
1: وفي هذا ما يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
2: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا.
0: في معنى الزهد.
1: الزهد في اللغة من زهد وزهد وزهد وزهدا وزهادة في الشيء وعنه، رغب عنه وتركه، ومنه زاهد في الدنيا أي تخلى عنها للعبادة، فهو زاهد والشيء مزهود فيه وعنه.
2: وزهده في الشيء وعنه من رغبه عنه، وتزهد ترك الدنيا للعبادة. وتزهد القوم فلانا احتقروه، وازدهد الشيء عده زهيدا. والزهد والزهادة الإعراض عن الشيء احتقارا له، والزاهد هو الراغب عن الدنيا حبا في الآخرة.
1: فالزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، فكل من عدل عن شيء إلى غيره فإنما عدل عنه لرغبته عنه، وشرط المرغوب فيه أن يكون عنده خيرا من المرغوب عنه.
2: فكما أن التوبة مثلا هي ترك المعاصي والمحظورات، فإن الزهد يكون بترك المباحات والتقرب إلى الله والانصراف له بالتعبد والطاعات.
1: وكذلك فالزهد يوجب ترك المزهود فيه كليا، وهي الدنيا بأسرها مع أسبابها ومقوماتها وعلائقها، ويخرج من القلب حبها، ويدخل فيه حب الطاعات.
0: فضيلة الزهد.
2: الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى من القرآن الكريم:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم.
2: وهذا يشير إلى أن الزهد من أحسن الأعمال لدى الإنسان المؤمن.
1: وها هو الله سبحانه وتعالى يشير إلى الغاية والحكمة مما جعله على الأرض زينة. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صدق الله العظيم.
2: وعن أجر الزاهدين الصابرين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم.
2: ولقد جعل الزهد شرطا من شروط الإسلام، متمثلا في تجافي الزاهد عن دار الغرور طلبا وأملا في دار الخلود.
1: إن النور إذا دخل القلب انشرح الصدر وانفسح.
2: إذا رأيتم العبد وقد أعطى صمتا وزهدا في الدنيا فاقتربوا منه، فإنه يتلقى الحكمة.
1: ويتحدث سبحانه وتعالى عن جزاء من أتاه الله الحكمة فيقول في كتابه العزيز:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
2: ولذلك قيل: من زهد في الدنيا 40 يوما أجرى الله ينابيع الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه.
1: وعن بعض الصحابة أنه قال: قلنا يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: كل من المهموم القلب صدوق اللسان. قلنا: يا رسول الله، وما المهموم القلب؟ قال: التقي، الذي لا غل فيه ولا غش ولا بغي ولا حسد. قلنا: يا رسول الله، فمن على أثره؟ قال: الذي يشني الدنيا ويحب الآخرة، أي إن شر الناس الذي يحب الدنيا.
2: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا، أي جعل الزهد سببا في المحبة، فمن أحبه الله تعالى فهو في أعلى الدرجات، فينبغي أن يكون الزهد في الدنيا من أفضل المقامات. ومفهومه أيضا أن محب الدنيا متعرض لبغض الله تعالى.
0: علامات الزهد.
1: في كثير من الأحيان يتم الخلط والخداع في من تنطبق عليه صفة الزاهد من غير الزاهد، ويصبح أمر المعرفة للزاهد مشكلة، بل حال الزهد على الزهد مشكلة. وفي هذه الحالة ينبغي أن تتضح علامات الزهد بمضمونها أو محتواها الحقيقي.
2: فعرف العلماء 3 من العلامات تدل دلالة حقيقية على الزهد: أولا، ألا يفرح الزاهد بموجود ولا يحزن على مفقود، مثل ما قال تعالى في كتابه العزيز:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم.
2: والعلامة الثانية أن يستوي عنده ذامه ومادحه، فالأول علامة الزهد في المال، والثاني علامة الزهد في الجاه.
1: فالعلامة الثالثة الدالة على الزهد أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلبه حلاوة الطاعة، إذ لا يخلو القلب من حلاوة المحبة، إما محبة الله وإما محبة الدنيا، وكل من أنس بالله عبده وأطاعه ولم يطع غيره.
2: وهناك علامات أخرى متفرعة من هذه العلامات الثلاث، وقد جاء بعضها على ألسنة بعض العلماء. علامة الزهد السخاء بالموجود.
1: الزهد هو العزوف عن الدنيا بلا تكلف.
2: جعل الله الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. الدعاء.

0: الشكر على نعمه وفضله، والصلاة والسلام على صفيه ونبيه وعلى آله وصحبه وكل من اتبع دينه. اللهم افتح لي مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك، وارزقني صحة في إيمان وإيمانا في حسن الخلق، ونجاحا يتبعه فلاح.
1: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك من نفسي شيء، وأنا البائس الفقير المستغيث الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه.
0: اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله.
1: اللهم إني أسألك إيمانا أهتدي به، ونورا أقتدي به، ورزقا حلالا أكتفي به.
2: آمين يا رب العالمين.

اليوم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.
1: أهرت عبر العصور والأزمان سير وحكايات تكتنفها مسحة دينية روحية ذات أبعاد عقائدية واجتماعية وحضارية، هدفها بناء الإنسان من حيث هو كائن بشري يسعى لفعل الخير ودعم أواصر الإخاء والمحبة بين الناس. ومما جاء على ألسنة أدباء الأساطير والحكايات الدينية أن مجتمعات الحضارات الغابرة عاشت قصصا دينية وروحية هدفها تنمية الوازع الديني والأخلاق والحضاري لدى الإنسان في إطار الكيان الأمني والنفسي والروحي من أجل الاستقرار وبناء الحضارات، فهي نسيج تراثي يصور المعاناة في إطار قصص تناولت شتى المواضيع الأخلاقية والدينية والاجتماعية التي تكسوها جماليات الأسطورة وأهدافها الفنية التي تترجم العبر الواردة في قصص الأولين وصراعهم ضد الطبيعة والجهل، وذلك بدافع من رغبتهم في الاهتداء إلى ما يحقق لهم الأمن والسلم والعيش. في زمن السير والحكايات يسجل أدب التراث تذكرا وتواصلا روحيا فيما يجمل ذكره من غرائب الأطوار ومكامن الأسرار، مما يضيء بعض ما في الحفيظة من مآثر الأخبار. في زمن من الأزمان كان فيه المشتهى مطلبا مرتقبا يسعى إليه الإنسان في شق من المعاناة والعزم والمكابدة، في ذلك الزمن الذي أضحى بعدا رابعا لا طائل من ورائه كانت هناك ما يطلق عليه اليوم أسرارا أو حكايات كان أبطالها ممن خاضوا ما كان في مقدورهم أن يخوضوه من مكابدة ومعاناة جعلت سيرهم تروى على الألسن دون انقطاع. سير هي للتذكر والتأمل والسفر عبر مسافات الماضي بروح ملؤها التأمل والنظر فيما هو عالق بالأذهان من سير التراث والعبر الكامنة في مآثر الأزمان الغابرة. ما كنا نعلم أن الأسطورة خلدت قصص الماء، فلولاه لما ابتلت العروق ولا نبت الشجر وما اخضرت الأوراق. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. فلا حياة بدون ماء في هذا الكون. ففي شهر الصيام يتذكر المسلم زمزم، ولكن ما قصة ماء زمزم؟ تقول الأسطورة العربية عن حفر بئر زمزم حسب ما رواه أبو هشام في كتابه السيرة النبوية، قال ابن إسحاق: ثم ولي عبد المطلب السقاية والرثادة بعد عمه فأقامها للناس، وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم، وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم شأنه فيهم. قال الحارث ابن عبد المطلب: ما بك يا أبه؟ فلست كما اعتدت أن تكون كل صباح. فأجابه عبد المطلب بأن أمرا غريبا يجد له في نفسه وقعا محيرا، لقد أمر بحفر زمزم، فقد أتاه في المنام من يأمره بحفرها، بل جاءه عند الفجر وقال له: احفر طيبة. قال له عبد المطلب: وما طيبة؟ فقال له: احفر برة. فقال: وما برة؟ ولم يجبه عن سؤاله، فقد ذهب عنه. ثم جاءه في اليوم التالي وهو نائم في مضجعه وقال له: احفر المظنونة. فقال له عبد المطلب: وما المظنونة؟ ثم ذهب عنه، فظن عبد المطلب أن به مس من الشيطان سيذهب وحده كما جاء وحده، حتى كان بالأمس، وما أن نام حتى جاءه قائلا احفر زمزم. فقال عبد المطلب: وما زمزم؟ فأجابه: لا تفرغ أبدا ولا يقل ماؤها، احفر زمزم، إنك لئن حفرتها لم تندم، وهي تراث من أبيك تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم، يملأ سواد جناحيه بياض عند قرية النمل، احفر زمزم تكون ميراثا وعقدا محكم، ليست كبعض ما قد تعلم، أما الفرث والدم فلأن ماءها سيكون شفاء من الأسقام وطعاما للجائع، أما الغراب الأعصم فهو إشارة إلى مكان الحفر. أما قرية النمل فستكون زمزم عين مكة يردها الحجيج من كل جانب، فيحملون إليها البر والشعير وغير ذلك، ومكة لا تحرث ولا تزرع، وكذلك قرية النمل لا تحرث ولا تبذر، وتجلب الحبوب إلى قريتها من كل جانب. سمع الحارث كل ذلك وقال: ما أظن إلا هذا الذي أتاك قد أصدقك القول يا أبه، والرأي أن نبدأ الحفر من الغد. وفي الغد حمل المعاول عند خيوط الفجر حتى بلغ الحجارة التي تغطي عين الماء، لقد وصل، إنها هي. فصاح عبد المطلب: الله أكبر. عندئذ ظهر نفر من قريش، فقال أحدهم: يا عبد المطلب، لقد أدركت وحق اللات سؤالك يا عبد المطلب، وبلغت البئر، فهذه بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك فيها وإن لفاعلون. فهم الحارث بمعارضتهم، فقال له عبد المطلب: رويدك يا حارث، ما لي من ولد غيرك، وما أنت قادر على أن تمنعني وتكف أذاهم عني، فلابد من قبول الخصومة، ولكنني أشهدك وأشهد البيت العتيق، لئن ولد لي 10 أنفار ثم بلغوا معي حتى يمتعوني، فلأنحرن أحدهم عند الكعبة. إنه نذر عظيم. ومنعت قريش ماءها عن عبد المطلب ورفاقه من عبد مناف، فسعى في الأرض لعل الله يرزقه بماء. وما إن هم عبد المطلب بركوب ناقته حتى انبعث الماء من تحت الراحلة، ويشرب الجميع ويرتوي، ويصبح لعبد المطلب الحق في زمزم، فلا يخاصمه فيه أحد، فإن الذي سقاه الماء في هذه الفلات لهو الذي سقاه زمزم. لم تنتهي الحكاية عند هذا الحد، موعدنا مع بقيتها في الحلقة القادمة من هذا البرنامج.
0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. استكملت وزارة التربية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق غدا الثلاثاء 15 من سبتمبر 2026، وشملت الاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري. يستأنف التزود بالماء الصالح للشرب في عدة معتمديات بولاية تطاوين ومدنين وجابس بداية من منتصف نهار اليوم الاثنين. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين 14 من سبتمبر، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غردمة وعنابة. في العالم، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات عند الفتح اليوم الاثنين عقب وقوع هجمات جديدة على السعودية وعلى سفن في الخليج أمس الأحد. أعلنت وزارة الخارجية العمانية عن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين في مدينة صلالة إلى موعد لاحق، موضحة أن القرار يأتي حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: مستمعينا في كل مكان، سعد الله صباحكم وبارك أعمالكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا على موجات إذاعة تطاوين مع بداية يوم جديد، يوم سعيد، يوم يحمل في طياته بشائر الخير لكل من يتابعنا. صباح جديد يطل علينا يحمل معه فرصة جديدة، فرصة لأن نبدأ من جديد وأن نترك خلفنا ما أثقل قلوبنا بالأمس ونستقبل هذا اليوم بشيء من الأمل وكثير من التفاؤل. كم هو جميل أن نستقبل الصباح لا باعتباره مجرد بداية ليوم جديد، وإنما باعتباره هدية جديدة من الحياة. الصباح لا يسألنا ماذا حدث بالأمس ولا يطالبنا بأن نكون مثاليين، هو فقط يفتح لنا نافذة جديدة على الحياة. قد لا نستطيع أن نختار كل ما يحدث لنا خلال هذا اليوم، ولكن نستطيع أن نختار كيف نستقبله. نستطيع أن نبدأ بكلمة طيبة، بابتسامة صادقة، بدعاء جميل، ولعل ما أجمل في هذا الصباح أن يمنحنا فرصة لنقول لأنفسنا أهلا وسهلا بهذا الصباح الجديد. دعونا نبدأ صباحنا بالفرح، حتى وإن كان فرحا صغيرا، بالامتنان حتى على الأشياء التي اعتدنا وجودها ولم نعد ننتبه إلى جمالها بالأمل. ذلك الشعور الذي كان والذي يستطيع أن يجعل الطريق الطويل أقل تعبا. صباحكم أمل لا ينطفئ، وصباحكم قلوب تعرف كيف تجد النور حتى في الأيام المزدحمة. من هنا، من هذا الصباح الجميل، نفتح معكم نافذة جديدة من هذه المساحة المباشرة، نفتحها على الكلمة الطيبة، على الموسيقى، على الأخبار، على كل ما يجعل صباحكم أخف وأجمل، لنجعل من هذا الصباح بداية حكاية جميلة. فربما يكون أجمل ما في يومنا أنه لم يبدأ بعد، لأنه ينتظركم.
1: كل شيء يولد مع الصباح، الفرح، الشفاء، البهجة، حتى الحياة. لمجرد دخول الصباح تشعر بأنك أفضل. صباح النور والسعادة، صباح الورد.

صباح الخير لكل قلب يستيقظ كل يوم وفي داخله أمنية، ولكل إنسان رغم التعب مازال يؤمن بأن الغد يمكن أن يكون أجمل. صباحكم أمل وصباحكم تفاؤل، صباح يحمل في طياته بداية جديدة وفرصة أكيد جديدة للحياة، وأكيد صباحنا ننطلق به مع الأمل، ذلك الشعور الجميل الذي يمنح الإنسان القدرة على الاستمرار ويجعله يرى الضوء حتى عندما تشتد العتمة. فالأمل ليس مجرد كلمة نقولها، بل قوة تسكن في داخلنا تدفعنا إلى المحاولة من جديد، وتذكرنا بأن الفشل ليس نهاية الطريق، وأن بعد كل ضيق فرج وبعد كل ليل صباح. وأكيد خير ما ننطلق به هو الأمل، لأننا نحتاجه دائما، لأن الحياة لا تسير دائما كما نريد، قد نتعثر وقد نخسر وقد نمر بأيام نشعر فيها أن الطريق طويل وشاق، لكن الأمل يجعلنا نقول سنحاول مرة أخرى، والأمل يمنحنا القدرة على الصبر ويجعلنا أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات. فالطالب الذي يحلم بالنجاح يواصل الدراسة رغم التعب، والمريض يتمسك بالشفاء، ومن فقد شيئا عزيزا يتعلم أن الحياة تستمر، وأن في الغد أبواب ما زالت لم تفتح بعد. ولعل أجمل ما في هذا الأمل أنه لا يحتاج إلى ظروف مثالية حتى يولد، أحيانا يكفي أن نؤمن بأن الغد يحمل احتمالا جديدا. فهل نعلم أن التفاؤل لا يعني أننا نتجاهل مشاكلنا أو نتظاهر بأن كل شيء على ما يرام، بل يعني أن نعترف بصعوبة الواقع ثم نبحث رغم ذلك عن الحل ونؤمن بقدرتنا عن تجاوزه؟ وهل نعلم أن الذي يحمل الأمل كل واحد فينا طبعا في قلبه يستطيع أن يحول كثيرا من العقبات إلى دروس، ومن الإخفاقات إلى خبرات، ومن الانتظار إلى استعداد دائما لفرصة قادمة؟ لكل شخص يستمع إلينا نقول قد لا تأتي الأشياء في الوقت الذي نريده، وقد نسلك الحياة أو تسلك بنا طرقا لم نخطط لها، ولكن هذا لا يعني أن قصتنا انتهت. ربما يكون ما نراه اليوم تأخيرا بداية أو تأخيرا لبداية شيء أجمل. لا تقارن بدايتك بنهاية الآخرين، ولا تجعل عثرة واحدة تقنعك بأنك عاجز عن الوصول. ابدأ من جديد ولو بخطوة صغيرة، ابتسم، خطط، حاول، وادع الله ثم امضي. فالأمل الحقيقي ليس أن ننظر أن تتغير الحياة وحدها، بل أن نؤمن بأننا نستطيع أن نكون جزءا من هذا التغيير. ما دام في القلب نبض ففي الحياة فرصة جديدة، وقد لا نستطيع أن نختار كل ما يحدث لنا، لكننا نستطيع أن نختار كيف نواجه. فاجعل الأمل رفيقك والدعاء سندك والأمل طريقك.

يوم آخر في حياتنا ويوم جديد في حياتنا أكيد، وإحنا بكل الأحوال نبقى نعشق ونحب الحياة ونحب التفاؤل رغم كل شيء ورغم كل السوء الذي امتلأت به هذه الدنيا، لكن أكيد في قلوبنا الكثير والكثير من الحب والعشق للحياة.

فعلا برغم كل شيء نحن نعشق الحياة، لابد أن نعشق الحياة، لأن مهما كانت الحياة جميلة بأكيد بإيجابياتها وبسلبياتها، فمش حاجة ما فيش السلبيات، لكن ديما احنا نقول أنه الشاطر هو اللي يعرف كيف يتعامل مع الحياة ويقبل عليها دائما بأمل كبير إن شاء الله، وأكيد بمحبة كبيرة إن شاء الله دائما القادم أفضل. مرحبا بكم ديما معنا في مساحتنا المباشرة ورد الصباح، تواصل معكم إلى حدود 9 صباحا في أول مساحة أكيد نفتح بها أسانا، وأول مساحة لهذه الشبكة الجديدة الخريفية الشتوية إن شاء الله تسمعوا فيها كل ما ينال رضاكم واستحسانكم. أكيد هي مساحة مباشرة كما قلت تتوصل إلى 9، يخرجها فنيا زميلي هدي غريبي، معكم ليلى بعجيلة من أمام الميكروفون، نواصل معكم وفقرتنا الآن أكيد نرجع مع بعضنا على أهم ما عاشوا العالم من أحداث، وتاريخنا اليوم هو 14 سبتمبر، ونرجع لسنة 786 هارون الرشيد يتولى الخلافة بعد مقتل أخيه. بتاريخ اليوم كذلك من سنة 1812 نابليون بونابرت يتمكن من احتلال موسكو اللي هي أهم مدن الإمبراطورية الروسية، وكذلك بتاريخ اليوم من سنة 1901 روزفلت يتولى رئاسة الولايات المتحدة خلفا الرئيس ويليام ماكينلي اللي توفى متأثرا بجراحه بعد تعرضه لعملية اغتيال بتاريخ 6 سبتمبر. في مثل هذا اليوم كذلك من سنة 1917 هو تاريخ إعلان الجمهورية الروسية لتحل محل الإمبراطورية الروسية. 14 سبتمبر من سنة 1960 العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا يؤسسون منظمة الدول المصدرة للنفط، وذلك باجتماعهم الذي كان في بغداد. في مثل هذا اليوم كذلك من سنة 2082 هو تاريخ اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بشير جميل، وذلك قبل تسلمه لمهامه بأيام قليلة. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2003 السويد ترفض في استفتاء عام اعتماد اليورو كعملة لها وتحافظ على عملتها اللي هي الكورونا السويدية. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2019 استهداف معلمين تابعين لشركة أرامكو السعودية في منطقتي بقيق وهجرة بمجموعة طائرات مسيرة أثرت على تقريبا 50% من إنتاج الشركة هناك، والحوثيون يتبنون الهجمات. في مثل هذا اليوم من سنة 2020 علماء فلكيون يعلنون اكتشاف غاز الفوسفين في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، مما أشار إلى احتمالية وجود حياة عضوية على الكوكب المذكور. وأخيرا في مثل هذا اليوم من سنة 2024 فوز الرئيس عبد المجيد تبون الجزائري طبعا بالانتخابات الرئاسية الجزائرية بعد حصوله على 84.30% من الأصوات وفقا لإعلان المحكمة الدستورية. كانت هذه أهم الأحداث التي عاشها العالم بتاريخ 14 سبتمبر.

أكيد مجموعة من الأغاني اللي قدمناها لكم في شكل كوكتيل أغاني صباحية إن شاء الله نال رضاكم واستحسانكم, وبه إن شاء الله تستقبلوا نهار مزيان, نهار فيه كل الخير يا ربي, فيه السعادة فيه الفرحة لكم الناس الكل, بداية موفقة إن شاء الله للسنة الدراسية, خاصة اليوم العودة لتهم كل الأساتذة والمعلمين, الإطار التربوي بصفة عامة إن شاء الله سنة دراسية موفقة, سنة جامعية كيف مكللة بالنجاح, وأكيد هذا موضوع مهم نرجع عليه إن شاء الله في المساحات القادمة وفي الساعات القادمة على الشيء, وإن شاء الله هلكم زين, وشكرا أنكم اخترتوا موجاتنا اليوم للرفقة والمتابعة في ورود الصباح, إن شاء الله تسمعوا فيها كل ما يروق لكم وكل ما تنتظروا أكيد من معلومة مهمة ومفيدة اللي أكيد نقدمه لكم من خلال الأولى والحرة.

0: إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار صباح نقدمها من إذاعة تطاوين. والبداية بأبرز العناوين: تواصل اضطراب وانقطاع تزود بالماء صالح للشراب بعدة مناطق من ولايات تطاوين مدين وجابس، وعودة منطقة بداية من منتصف نهار اليوم. استكمال الاستعدادات لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ في مفتتح سنة دراسية جديدة. الإدارة العامة للذات تذكر بإمكانية الاندفاع بالعفو الجبهي إلى غاية 30 من سبتمبر الحالي. وفي العالم، وعقب التوترات في الشرق الأوسط، النفط يقفز فوق 107 دولارات للبرميل الواحد. إلى تفاصيل الأخبار: يتواصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء صالح للشرب في عدة معتمديات بولاية تطاوين ومدين وجابس، منها مارثة من ولاية جابس ومعتمديات مدينة الشمالية والجنوبية وجرجيس وبنجردان وسيدي مخلوف من ولاية مدين، إضافة إلى معتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية وغمرسن بولاية تطاوين، على أن يستأنف التزويد بالمياه اليوم بداية من منتصف النهار وفق ما أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وأوضحت الشركة في بلاغ أصدرته أمس أن بعض الأعطاب الفنية التي طرأت خلال أشغال إصلاح العطب الذي جد مساء السبت الماضي على قناة الجلب قطر 1000 ملليمتر لمحطة تحلية مياه البحر بزارات قد حالت دون إتمام الأشغال بالتوقيت المعلن سابقا، وأن الأشغال ما زالت متواصلة دون توقف. تنطلق قريبا أشغال إحداث وحدة 12 أطفال حديثي الولادة والخدج لأول مرة بالمستشفى الجوي بتطاوين، وفق ما أفاد بها المدير الجوي للصحة بتطاوين دكتور عمرو بعون.
2: سيتم بعث وحدة إنعاش الأطفال الخدج والرضع حديثي الولادة اللي ناقصين اللي تولدوا قبل الوقت 7 شهور 9 شهور، إن شاء الله باش نتمكنوا من العناية بهم هنا في تطاوين خلال الأشهر القليلة القادمة. الاعتمادات مرصودة، ثم بعض الدراسات الفنية تتم ونتوكلوا على الله.
1: بعد طول انتظار دام لسنوات، تمت الموافقة رسميا من قبل لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة على توفير الاعتمادات اللازمة والتي تقدر ب4 مليون دينار لتنفيذ مشروع القسط الأول للمحطة الاستشفائية في المنتزه الحضري بالمطوية. ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال هذا المشروع قريبا بعد استكمال كل الإجراءات الترتيبية، والذي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الدورة الاقتصادية، وسيفتح المجال أمام الاستثمار الخاص في مجالات السياحة العلاجية والبيئية. ولتقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين، استكملت وزارة التربية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق غدا الثلاثاء. وشملت الاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شمل الصيانة والتوسيع وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية. وبحسب آخر المعطيات المتعلقة بالعودة المدرسية، بلغت نسبة التلاميذ الذين أتموا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية 100% من إجمالية تلاميذ المستهدفين، فيما أتم أكثر من 1 مليون تلميذ دفع معلومة ترسيم، أي ما عادل 96% من مجموعة التلاميذ. وبخصوص الانتدابات الجديدة، أفاد وزير التربية نوردين نوري أن الوزارة أنجزت انتدابات في مختلف الأصناف تقريبا بما في ذلك سلك الأساتذة، مشيرا إلى صدور النتائج النهائية للانتدابات يوم السبت 12 من سبتمبر، على أن يتم تعيين المنتدبين لمباشرة مهامهم بمؤسساتهم يوم الاثنين 14 من سبتمبر. ذكرت الإدارة العامة للإداءات بوزارة المالية أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبهي لا زالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر الحالي بالنسبة إلى التصاريح الجبهية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر الماضي ولم يشملها التقدم والمودع ابتداء من غرض جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026. وبينت أن الفصل 69 من القانون عدد يطيح للمطالبين بالأداء تسوية وضعياتهم الجبائية من خلال التخلي عن الخطايا المستوجب بعنوان عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفق شروط وأجال محددة. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من 13 إلى 20 سبتمبر الحالي أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب سياستها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثر السلبي للذكاء الاصطناعي على مواطني العمل والدافع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ترسيما للخيارات السياسية التي يضبطها رئيس الجمهورية. وأعلن وزارة الشؤون الاجتماعية إعادة منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر 2026. في المستجدات الدولية واصلت أسعار النفط صعودها اليوم مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة في ظل تهديدات متزايدة للحركة. وارتفع خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 2.8% إلى 107.54 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.3% إلى 102.34 دولار. وتضاف هذه المكاسب إلى ارتفاعات سجلتها الأسعار الأسبوع الماضي بعدما عادت للتداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل. تتركز أنظار أسواق الطاقة على التطورات الأمنية في الشرق الأوسط خصوصا في منطقة الخليج ومضيق هرمز الذي يشكل أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم، وسط مخاوف من أدوية اتساع رقعة التوتر إلى تعطيل حركة الإمدادات. وفي السعودية أغلق خط أنابيب شرق غرب مؤقتا عقب هجمات بطائرات مسيرة، فيما تعرضت سفينة تجارية إيرانية لهجوم في مضيق هرمز أمس أسفر عن مقتل شخص بحسب ما نقل التلفزيون الإيراني عن محافظة جزيرة قشم. وكانت حركة المنحة في مضيق هرمز مفتوحة قبل اندلاع الحرب، إلا أن إيران تشترط حاليا حصول السفن على إذن للعبور في حين تدرس فرض رسوم مقابل خدمة الملاحة. وفي مؤشر آخر على تعقيد الوضع أعلنت سلطنة عمان أمس تأجيل اجتماع كان مقررا عقده اليوم بين إيران ودول خليجية لبحث مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. يترقب المستثمرون التطورات المقبلة في المنطقة وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الاضطرابات إلى مزيد من الضغط على امدادات النفط العالمية، وهما قد فعل أسعار إلى مواصلة الارتفاع وزيد الضغوط على الأسواق والاقتصادات حول العالم. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه لا يهمه إذا التقت دول خليجية بإيران، وإن الأمر متروك لها في شراء الاجتماع صلالة الذي وقع تأجيله. وأفاد خلال الزيارة إلى إيرلندا لعقد اجتماعات أن الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بالنفط في تشبيه بمسن أمريكي للسيطرة على خمس احتياطات فنزويلا الهائلة من النفط. وأكد تراب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر. أعلنت السلطات الصحية في ولاية شرق دارفور تسجيل 5 حالات اشتباه بالكوليرا وافدة من ولاية شمال كردوفان، في وقت تشهد فيه مناطق من شمال دارفور ظهور حالات مرضية غامضة وتزايد حالات الاشتباه بالإصابة بالكلازير، وسط دعوات إلى تعزيز الاستجابة الصحية والوقاية من انتشار الأمراض. استهدف هجوم روسي بطائرة مسيرة قطارا للركاب على الحدود الأوكرانية مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي أمس بعد وقت قصير من استخدام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ودبلوماسيين أوروبيين آخرين الخط نفسه. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار صباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد في النشرة في عناوين: تواصل الاضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولاية تطاوين مدين وجابس، استكمال الاستعدادات لاستقبال أكثر من 1,000,000 تلميذ في مفتتح سنة دراسية جديدة، الإدارة العامة للإذاعات تذكر بإمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي إلى غاية 30 من سبتمبر الحالي. وفي العالم معقب التوترات في الشرق الأوسط النفط يقفز فوق 107 دولارات للبرميل. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدولة الإدريسية هي أول دولة إسلامية مستقلة قامت في المغرب الأقصى، وقد تأسست في أواخر القرن الثامن الميلادي على يد إدريس بن عبد الله، وهو من أحفاد الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وصل إدريس إلى المغرب في العام 788 بعد نجاته من موقعة فخ، وهي معركة وقعت سنة 786 للميلاد قرب مكة المكرمة بين العباسيين وعدد من العلويين، انتصر فيها العباسيون. وبعد فراره إلى المغرب بايعته قبائل أوربا، وهي من أكبر القبائل الأمازيغية في المنطقة آنذاك، واتخذ من مدينة ووليلي الواقع قرب مدينة مكناس في شمال المغرب مقرا لحكمها. اغتيل إدريس الأول سنة 791 للميلاد قبل أن يتمكن من توسيع دولته، إلا أن ابنه إدريس الثاني وصل بناء الدولة الإدريسية، وفي عهده تأسست مدينة فاس في العام 808. فاس التي أصبحت مركزا سياسيا وإداريا وعلميا للدولة، وأسهم موقعها في تنشيط التجارة وربط مناطق المغرب بالأندلس وإفريقيا جنوب الصحراء. امتد نفوذ الدولة الإدريسية على أجزاء واسعة من المغرب، مع تفاوت في درجة السيطرة على بعض المناطق نتيجة استقلال القبائل وقوة الزعامات المحلية. واعتمدت الدولة الإدريسية على التحالفات القبلية في إدارة شؤونها، كما شهدت انتشار الإسلام وتعزيز اللغة العربية وظهور مراكز للعلم والقضاء. وخلال القرن العاشر الميلادي دخلت الدولة في مرحلة من الضعف بسبب المنافسة بين أفراد الأسرة الإدريسية، إلى جانب الصراع بين الخلافة الأموية في الأندلس والخلافة الفاطمية في إفريقيا للسيطرة على المغرب. وتراجع نفوذ الإدريسيين تدريجيا حتى انتهى حكمهم في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي، وتحتل الدولة الإدريسية مكانة بارزة في تاريخ المغرب الأقصى، إذ أرست أول كيان سياسي إسلامي مستقل في بلاد المغرب العربي، وأسهمت في ترسيخ دور مدينة فاس بوصفها أحد أهم المراكز السياسية والعلمية في الغرب الإسلامي.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: الاثنين 14 سبتمبر، برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك.
9: الموجة اللي تعيش معاك.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة تطاوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 لـ 9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك من 10:30 النهار تسمعوا برامج الضحى. الاثنين لباس، وبعدها مدنين مباشر.
10: ثلاث الدكانة، الأربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر، الخميس ديار وحكايات، الجمعة الكلمة ليك، السبت دق خلالة، ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطاوين تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: صباحكم زين، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. 7:32 دقيقه على موجاتنا 22، علاش نزل مازال بكري. صباح الفل ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. موصل معكم اللي قديمه في ورد الصباح على موجه الاولى والحره حتى للتسعة متاع الصباح. تحيه ليكم وين كنتم في الاستماع، تحيه لكل الاطارات التربويه برشا توا قاعدين يجهزوا في انفسهم، خارجين للمعاهد للمدارس اليوم باش يستلموا الجداول متاع التوقيت متاعهم متاع العمل. ان شاء الله ستيلت السنة الدراسية كاملة، إن شاء الله السنة الدراسية موافقة، ما فيش برشا مشاكل ومصاعب بالنسبة للمعلمين الأساتذة، إن شاء الله فيها برشا نجاح وبرشا توفيق لكل أصدقائنا وليداتنا تلامذة وأصدقائنا الطلبة، وإن شاء الله يربي بالنجاح والتوفيق للناس الكل. يوم 14 سبتمبر غدوة كما هالوقايد زادا نبداو نحيو في تلامذات اللي محضرين رويحاتهم إن شاء الله ومشين قصدي ربي للمدرسة. طلب العلم بالطبيعة اللي هو أهم حاجة في الدنيا، بالتوفيق ان شاء الله للناس الكل. واهلا وسهلا ومرحبا، موصلين ديما اللقاء ونرجع الهادي وانا بعد نرجع لكم.
1: رفقا بالارض،
0: من خلال رفقا بالارض باش نعطيكم عنوان هو من النفايات الى الطاقه، مشروع بيئي واعد باش نحكي لكم عليه شويه. مشروع هذا ان شاء الله باش يصير في جزيره جربه، واكيد نافذه باش نفتحوها على واحده من اهم المبادرات البيئيه اللي هي بالفعل تستحق الحقيقه المتابعه والاهتمام. مشروع وحده استخراج الطاقه البيئيه من النفايات العضويه كما قلت في جزيره جربه، في الوقت اللي نجم نقول فيه معناها وليت ربما مسألة التصرف في النفايات من أبرز الحقيقة التحديات البيئية اللي تواجه بلادنا. جينا كما هذه المبادرة ولا كما المشاريع هذه حتى تطرح رؤية مختلفة في النفايات العضوية اللي هي بطبيعة تمثل جزء مهم من الفضلات اليومية، ويمكن أنها معناها ما تكونش معناتها مجرد عبء على البيئة، لكن يمكن تحويلها كما قلت إلى مصدر للطاقة وللثروة. الفكرة هذه فكرة المشروع تقوم على تثمين النفايات العضوية ومعالجتها لإنتاج الطاقة، الشيء اللي يساهم في الحد من كمية الفضلات الموجهة معناها للمصبات وللتقليل من أثارها البيئية، وفي الوقت نفسه زاد إنتاج الكهرباء والاستفادة من مورد كان ينظر له في السابق باعتبار مجرد نفايات لا أكثر ولا أقل. هل المبادرة هذه بطبيعة هي نجم نقول تكتسب أهمية خاصة معني بالنسبة لجزيرة جربة على خطرها، يعني معناها تتمثل الجزيرة معناها قيمة بيئية وسياحية واقتصادية، واللي كذلك حاجتها إلى حلول مستدامة تساعد على المحافظة على نظافتها ومواردها البيئية. لكن نجاح مشاريع من هذا النوع الحقيقة معناها ما يرتبطش بالتكنولوجيا وحدها، لكن يحتاج زادة إلى وعي المواطن. لهنا باش نعمل سطر معناها بالبنت العريض كما يقولوا، سطر طويل وبالخط الأحمر وعي المواطن. لهنا نحكي على فرز النفايات من المصدر بطبيعة، وتشجيع التثمين وإعادة الاستعمال، ولهنا زاد كيف تعاون البلديات والمؤسسات والمجتمع المدني والمواطنين. هذا راهو عمل متاع مجموعة، وأنا اللي نحب نقول معناها من جربة التطاوين من الجنوب المختلف جهات تونس أكيد هي الرسالة واحدة. النفايات ما هيش كما يقولوا معناها نهاية الطريق، لكن يمكن أنها تكون بداية لإنتاج طاقة وكذلك حماية البيئة، وبالطبيعة أكثر حاجة خلق فرص جديدة للتنمية. إن شاء الله معناها ننجح في تحويل ربما ثقافة التخلص من النفايات إلى ثقافة تثمينها، وإن شاء الله تصبح هالمشاريع هذه كما هذا المشروع تحويل النفايات إلى كما قلت إلى طاقة، إن شاء الله ننجح في أن نحول النفايات إلى طاقة وتكون جزء من الحل البيئة البيئي والطاقي في تونس. وقفتنا اليوم كانت من خلال رفقا بالأرض على هذه المبادرة وهذا المشروع، على أمل أنه نرى وإن شاء الله في المستقبل مزيد من المبادرات اللي تجعل معناها من بيئتنا ثروة نحافظ عليها ونستثمر فيها من أجل بالطبيعة الأجيال القادمة ومن أجل أن نشوفوا تونس خضراء ومزيانة.

0: لازم يجي الصبح وتضويهم وان شاء الله ربي يضويها وينورها. قدام الناس الكل مرحبا بكم ديما معنا على موجة الاولى والحره في صباحنا معاكم المباشر متواصل حتى 9 متاع الصباح. ونحن زاد الاستوديو نور وذوى بحضور نجاة خليصة اللي تقدم لنا اخر اخبار الرياضه. ما خليني نصبح عليها صباح النور.
1: صباح الفل ليلى ما شاء الله الاستوديو منور بوجودك. صديقنا الهادي زاد كيف كيف سمعنا الصوت الانيق الجميل لفني بدايه موفقه ان شاء الله يا رب
0: يعطيك الصحه
1: لك العاده ما شاء الله. الطاقه الايجابيه في اذاعه تطاوين صديقتنا زميلتنا ليلى في عايشك. كل مناسبه يعني في كل لحظه لازم تبسيمه موجوده صباح ليل مساء
2: وقت الحياه
1: ما شاء الله ربي
2: ما شاء الله حتى
1: الحمد لله
0: نورتني نجات ومرحبا
1: بوجودك ليلى.
0: وقديش عندنا من سنوات ما تقابلناش امام الميكروفون
1: هذاك علاش واحد المستمعين حسوا يعني بالحافز بالفعل يعني مديده ما شاء الله سنوات ان شاء الله عوده ميمونه لي
0: ان شاء الله اكيد
1: ان شاء الله بالتوفيق وتواصلي نجاحاتك ليلى ان شاء الله
0: اكيد اكيد. انا فرحت برشا كي سمعت صوتك رجعت لنا للكوره ولقائتك اليوميه اكيد مع جمهورك والناس اللي تسمعك وتتبع معك اخبار الكوره.
1: وعلى الكرة. فكره حبيت نقول على اخبار الكوره راه ليلى ما شاء الله عندها ما تقول في اخبار الرياضه يعني في اي لحظه تنجم تتوقع ليلى بعجينه تقدم لك اخبار الرياضه بكل يعني
2: في صوره انا ما جيش حد
1: عشتوا عندنا جديد ليلى اخبار الرياضه
2: في صوره انا ما جيش حتى عاد وقت المليانه نجم نكون ملمة بالموضوع ونخشى
1: عن
0: أكيد عنا برشا اليوم هذا باش نمشيو للكرة الأوروبية بتبيعة والكرة الإفريقية وعنا رابطة وغدوة زاد عنا حاجة مهمة برشا هكا لليه ما نحبش أحقك أخبارك
1: حدث عالمي كبير كرة اليد لكرة الطائرة في تونس يعني إن شاء الله غدوة 15 حتى 22 سبتمبر تفاصيلها بعد شوي. أنت حكيتي على المسابقات الإفريقية أو نعطي المستمعين شنية تفاصيلها
3: passport
1: صباح النور صباح الورد والسنين اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع تحيه صباحيه مجدده لاحباء الرياضه على موجات اذاعه تطاوين. وكما كنا نحكوا انا وليلى قلت اكيد هي كثيره الاخبار الرياضيه بالحقيقه بالجمله على المستوى الوطني الافريقي والعالمي. لكن خلينا نبدا بالمسابقات الافريقيه. التتويجات التونسيه الفرق التونسيه الثلاث الموجوده في مختلف المسابقات الافريقيه تحدث على كاس الكاف تشامبيونز ليغ الافريقي العلامه الكامله لانديتنا التونسيه موجودة في الدورة الثانية. أو نبدأ بكأس الكاف والترجي جرجيس ورغم الهزيمة البارح هدف مقابل صفر نهار السبت ضد نادي ديامبارز السنغالي يترشح للدور التمهيدي الثاني وباش يلاقي نادي ريال باماكو المالي. نذكر نتيجة مهمة كان قدمها أبناء ترجي الجنوب في مباراة الذهاب وأيضا مباراة الإياب. شرب الحظ وتوفيق النجاح للدورة القادم. وأكيد ترجي جرجيس أكد بقاءه أكد قيمته الكروية قيمته الفنية في هذه المسابقة الإفريقية وهو أيضا كبير الأندية التونسية في هذه المسابقات الإفريقية. الممثل الثاني في نفس المسابقة كأس الكاف السي اس اس نادي رياضي صفاقسي يتأهل هو بيدو إلى الدور التمهيدي الثاني بعد قلب تأخر ضد شوتينج ستارز النيجيري في الذهاب هدف مقابل صفر للنيجيريين في تونس وفي صفاقس طيب المهيري بصفاقس يفوز بهدفين مقابل صفر وهكذا يكون زملاء علي معلول في الدور القادم باش يلاقي أكاديمية فار الإيفواري. المسابقة الإفريقية الثانية نحكي على تشامبيونز ليغ الإفريقي والسيا النادي الإفريقي ممثل كرة القدم التونسية يزيح جولي بالمالي بعد تعادله في الإياب 2-2 والفوز هدف مقابل صفر في مباراة الذهاب وهكا فريق باب جديد باش يلاقي في الدور التمهيدي الثاني تشوي مازامبي الكونغولي. وبالنسبة لممثل كرة القدم التونسية الثاني في تشامبيونز ليغ الإفريقي الترجي الرياضي التونسي اللي عرف البارح تعرف على منافسه في الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا وباش يلعب ضد نادي السويح الليبي المتأهل على حساب الفريق الزنجباري بعد ما فاز عليه ذهاب بهدف لصفر وإياب بثلاثية نظيفة. مباراة الذهاب باش تقام أيام 16-17-18 أكتوبر في ليبيا وين باش تقام مباراة الإياب في رادس أيام 23-24-25 من شهر أكتوبر. أكيد إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للترجي التونسي باعتبار وإنه كان معه في الدور الأول من الدور التمهيدي للتشامبيونز ليغ الإفريقي. ديما مع كرة القدم وديما مع الأخبار التونسية. والبارح سبت الأحد تعرفنا على لقاءات الدفعة الرابعة، الجولة الرابعة من مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكروا أن جي اسو يفوز على نجم تلوي هدف مقابل صفر، ترجي التونسي يفوز على نادي حمام الأنف هدف مقابل صفر، والتعادل إيجابي في لقاء الأولمبي الباجي مع تقدم سقيطة دير. من لقاءات السبت، مستقبل المرسى يفوز على نجم الساحلي هدف مقابل صفر، التعادل 3-3 في لقاء اتحاد الاتحادين من السيري وبنقردين، و3-1 خارج القواعد للملعب التونسي أمام أمل حمام سوسة. نهار الأحد أكيد الحال بقية اللقاءات باش تلعب بين النادي الإفريقي ترجي جورجيس نهار 20 سبتمبر في الأربعة متاع العشية، السي اس اس مع السي بي. وبطبيعة الحال الترتيب الحيني بعد الجولة الرابعة، الترجي التونسي في المرتبة الأولى بتسع نقاط، الثاني تقدم سقيطة الدير بثمانية نقاط، المرتبة الثالثة نادي البنزرتي سبع نقاط صحبة كل من جي اس او شبيبة العمران، المرتبة الخامسة النادي الإفريقي بست نقاط وتنقص مباراة الاتحاد، المرتبة السادسة الاتحاد المنستيري خمسة نقاط، ثم في المرتبة السابعة كل من اتحاد بن قردان بأربع نقاط تنقصوا زوز لقاءات، بعدها نادي صفاقسي ملعب التونسي ومستقبل مرسى والنجم الساحلي. في المرتبة 12 ترجي جرجيس بثلاثة نقاط تنقصوا زوز مباريات، ونجم متلوي في المرتبة 13 بثلاثة نقاط، ثم المرتبة 14 أولمبي البيجي 12 نقطة، أما الحمام سوسة بنقطة واحدة في المرتبة 15، والمرتبة الأخيرة لنادي حمام الآن في المرتبة 16 بصفر من نقاط عن من وأن تنقصوا مباراة. قبل ما نتغير الاختصاص نذكر وانه اخبار في الفرق الجهوية، امل بوشمة في غياب الترشحات يتم تأجيل الجلسة العامة الانتخابية الى يوم 15 اكتوبر 2026. مواصلين كما ذكرت قلت حدث عالمي في الكرة الطائرة، غدوة باش تحتضنوا بلادنا نهار من 15 ل 22 سبتمبر كرة البطولة العالمية لكرة الطائرة، وأكيد المنتخب الوطني التونسي باش يسعى في هذه البطولة أن يكون حاضر، لأنها دورة وبطولة مهمة ومهمة جدا حتى يكون حاضر في الألعاب المتوسطية القادمة. إن شاء الله بالتوفيق ونجاح، وإن شاء الله مثل هذه التظاهرات نشوفوها ديما في مختلف ملاعبنا التونسية، سواء في مختلف الاختصاصات سواء كانت جماعية أو فردية، باعتبار أن الرأي التونسية نحبها تكون ديما موجودة في أعلى الملاعب مع يعني المستحققات الرياضية العالمية، وعلى غرار البطولة الأخرانية بطولة الدورة للألعاب المتوسط تارانتو بإيطاليا اللي كان فيها نتائج إيجابية كبيرة وتشريف كبير للرياضة التونسية في مختلف الاختصاصات. إن شاء الله يواصلوا على منوالها، وإن شاء الله أندتنا التونسية في المسابقات الإفريقية تأكد أيضا حضورها في الدورة الثانية من الدورة التمهيدية الثانية من المسابقات الإفريقية. بطولة إفريقيا للأمم للكرة اليد لفئة الناشئين أقل من 18 سنة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان خلال الفترة 15-22 سبتمبر. ذكروا أنه الإقامة أبيدجان كوت ديفوار، ومن المنتخب الوطني التونسي باش يكون موجود في المجموعة الثانية اللي تضم كل من الجزائر نيجيريا ومدغشقر. تلعبت البارح الأحد جملة من المباريات ضمن الدوريات الأوروبية الكبيرة، الليغا الإسبانية تعادل 1-1 في لقاء سيلتا فيغو مع مالقة، ليفانتي انهزم بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين من برشلونة، وفي الدوري الإنجليزي 5 أهداف كاملة لبرايتون أمام كومتري، والمفاجأة كما قال صديقتنا ليلى بوعجيلة أكيد في الملاعب الأوروبية والملاعب الإنجليزية، المان يونايتد ينهزم أمام مانش سيتي. أكيد هذه كانت مفاجأة الجولة بالنسبة للدوري الإنجليزي. الكالتشي الإيطالي هدف مقابل صفر لنابولي أمام بولونيا، وفي الدوري الألماني لبيس كيف كيف 5 أهداف كاملة أمام هامبورغ، و 2-1 لبايرن ميونخ أمام ألفيرسبورغ، وفي الدوري الفرنسي زوز لقاءات 2 لبلاش لليل أمام تخوا، والتعادل 2-2 في لقاء لومو مع لونس. والليلة أكيد بقيت لقاءات كبيرة في الملاعب الأوروبية، في الليغا الإسبانية الجولة الخامسة 8 فياريال مع ريال بيتيس، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الرابعة ليدز يونايتد في 8 يستضيف نيوكاسل، وفي الدوري الإيطالي الجولة الرابعة في 5 نوسكومو مع بارما، تورين ومع روما، والإنتر يستضيف أودينيزو في 8 غير البعض. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة تخليصها في العداد التقديم. أكيد باش يوصل معكم المشوار هادي الغريبي حتى العشرة في الهندسة التقنية. وليلى صديقتنا بوعجيلة باش تواصل معكم المشوار في رد الصباح كيف كيف حتى للعشرة مع باقة من أجمل الأغاني حتى للتسعة. ما زلت مبرمجة شوية على توقيت الصيفي على كل حتى للتسعة تكمل معكم ليلى في ورود الصباح. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. شنو الغنية هذه؟

أي نس حمزة نمر نسل معاه التوقيت 7:47 دقيقة على موجات نصبحكم زين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ديما معكم في مساحتنا المباشرة ديما في ورود الصباح نرمي والورود كننثرها في كل مكان بأنواعها بألوانها بروايحها الفواحة وين ما كنتم. باقة لكم مستمعينا الكرام وشكرا لاختياركم موجاتنا. فقرتنا اللي باش نبداوها الآن هي فقرة العالم في دقائق من واشنطن لموسكو من الشرق الأوسط للهند، باش تكون جولة سريعة في أهم التطورات السياسية اللي شغلت العالم خلال الأيام الأخيرة وخاصة اليومين الآخرين. التوتر يتصاعد في المنطقة وهذه المرة على جبهات متعددة. باش نعيشوكم كما قلت ونعطيكم آخر الأخبار. السعودية كانت أعلنت إغلاق خط أنابيب النفط شرق غرب بعد هجوم جوي في وقت تصاعدت فيه هجمات الحوثيين في اليمن وسط مخاوف من اتساع الصراع وتأثيره على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة. مضيق هرمز شهد كذلك حادث جديد بعد إصابة سفينة تجارية، بينما تستعد إيران للقاء عدد من دول المنطقة في سلطنة عمان حتى تبحث أمن الملاحة في المضيق الحيوي. وبذلك يصبح الصراع في المنطقة ما يتعلقش فقط بالجبهات العسكرية لكن كذلك بالنفط والملاحة والاقتصاد العالمي. إلى غزة الآن، وما زال الوضع الإنساني والأمني في القطاع تحت الأنظار مع استمرار الضربات الإسرائيلية. وفي آخر التطورات أفادت مصادر طبية مقتل فلسطينيين وإصابة 13 آخرين في ضربة إسرائيلية على غزة ليلة البارحة. في نفس الوقت تستمر الجهود السياسية والدبلوماسية باحثة عن مخرج للصراع. من غزة إلى اليمن، الحوثيون يواصلون توسيع تحركاتهم في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، فيما تثير التطورات الجديدة مخاوف من انتقال الصراع إلى طرق التجارة الدولية. والسيطرة على مواقع استراتيجية قرب باب المندب تعني أن الملاحة العالمية ولات جزء أساسي من الحسابات العسكرية والسياسية في المنطقة. في الهند نمشي مباشرة للهند، وقادة مجموعة بريكس اجتمعوا في نيو دلهي وسط تصاعد التوترات الدولية، والقمة ناقشت أزمات الشرق الأوسط وأوكرانيا ودعات إلى وقف إطلاق النار في عدد من مناطق الصراع، كما شددت الدول الأعضاء على ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية وتقليل الاعتماد على النظام المالي الغربي. واللافت أنه بريكس اللي تضم 11 دولة تحاول تقديم نفسها كقوة أكبر تمثل الجنوب العالمي في مواجهة هيمنة القوى التقليدية على القرار الدولي. نمشي والآن إلى أوكرانيا. الحرب الروسية الأوكرانية اللي مازالت بعيدة عن النهاية، وخلال الساعات الأخيرة تعرضت أوكرانيا لهجمات روسية واسعة بالطائرات المسيرة والصواريخ، فيما واصلت كييف استهداف منشآت الطاقة والوقود الروسية.

تزامن أزمات إيران والشرق الأوسط وأوكرانيا. والتحدي الأكبر اليوم أمام الإدارة الأمريكية هو كيفية التعامل مع أكثر من جبهة في الوقت نفسه من دون ما تتحول الأزمات الإقليمية لأزمات اقتصادية عالمية، خصوصا مع ارتفاع المخاوف بشأن الطاقة والملاحة. أما لبنان فالمساعي الفرنسية واللبنانية تتجه نحو تمديد مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بعد نهاية ولايتها الحالية. والموضوع ما يتعلقش فقط بتمديد مهمة قوات حفظ السلام، وإنما أيضا بمستقبل الأمن في جنوب لبنان في ظل استمرار التوترات الإقليمية. وبعيدا عن الحروب، العالم يعيش كذلك نقاش متزايد حول مستقبل الذكاء الاصطناعي بعدما دعا عدد كبير من أبرز قادة شركات التكنولوجيا إلى التمهل في تطوير النماذج الأكثر تقدم بسبب المخاوف المتعلقة بالمخاطر المحتملة للتكنولوجيا. وهكا نجم نقولوا أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم ماهوش مجرد موضوع تكنولوجي، لكنه ملف اقتصادي سياسي وأمني عالمي. هذه جولتنا اليوم في العالم في دقائق، والبقية مع فريد الأطرش.

فريد الأطرش ما نحرمش العمر منك وإحنا وصل معكم اللقاء. والآن نفسح المجال قسم الأخبار تحديدا عمر بودربالة موجز الثامنة وراجعين بعد شوية.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنطلق قريبا أشغال إحداث وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة والخدج لأول مرة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بتطاوين الدكتور عمر بوعون. يستأنف التزود بالماء الصالح للشرب في عدة معتمديات بولايات تطاوين ومدنين وجابس بداية من منتصف نهار اليوم الاثنين. تم مؤخرا الموافقة رسميا من قبل لجنة قيادة برنامج التنمية المندمجة على توفير الاعتمادات اللازمة والتي تقدر ب4 مليون دينار لتنفيذ مشروع القسط الأول للمحطة الاستشفائية في المنتزه الحضري بالمطوية. أفاد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة أنجزت انتدابات في مختلف الأصناف تقريبا بما في ذلك سلك الأساتذة، مشيرا إلى صدور النتائج النهائية للانتدابات يوم السبت 12 من سبتمبر، على أن يتم تعيين المنتدبين لمباشرة مهامهم بمؤسساتهم يوم غد الاثنين 14 من سبتمبر. في العالم، قالت وكالة رويترز إن بيانات أولية لتتبع حركة سفن أظهرت انخفاض عدد ناقلات البضائع العابرة لمضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى رقم فردي يوميا، وهو ما يقل بكثير عن متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ 14 سفينة. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم براد كوبر إنه لا يشعر بأي قلق بشأن نقص الذخائر اللازمة لمواجهة الهجمات الصاروخية والمسيرات الإيرانية، مؤكدا أن القوات الأمريكية مسلحة جيدا ومستعدة لأي طارئ، وذلك خلال مقابلة مع شبكة سي بي اس نيوز. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: شبيك لطو باش نجر تحت موف صحيح
4: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: صحربشك هو اش باش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه كنت عندي سين تبرين نبيع بيه وطنف رح بيه هاي انطلق
5: اليوم اخر بروفة لازم نفرحوا برفقة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
6: لازم نجيبوا البخمية بخي
7: هاي الولاد الفمية بيه
8: هاي يا وليد هاي ابوك وراجع
7: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
5: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
3: ايش هي زطلة
5: زطلة
3: ايش مين
5: مهبول تحب بسينة
8: ايش مين الحكاية شو سمعت تو
5: مسيه مين
8: مسيه ولا لي ولا لي مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
5: ما تقولش ما قلتش
8: مسيه ولا لنيان
5: تكلم فيه
8: مسيه ولا لنيان مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
7: يا مالك يا مالك
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
10: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
10: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
10: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
10: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
10: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
10: فكونوا في الموعد.
11: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الشرقي ما يدومش ديما بالفعل, وهذا هو طقسنا اللي هو متقلب في الفترة هذه. وأعتقد أنه عادي تقلب الطقس في الفترة هذه, بين ريحة قوية شوية, بين أمطار, بين حتى البرد. وبرشا يقول كيفاش نزول تسجيل نزول برد في الفترة هذه بداية الخريف. لكل اللي يجي من عند ربي بيه, إن شاء الله ربي يغيثنا أكيد بالغيث النافع. مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي معنا المهندس سرحان الرحالي, معه ناخذ فكرة عن أحوال طقسنا اليوم والأيامات القادمة وكميات المطر بالفعل إذا كان فما كميات كبيرة نجم نحكيه عليها في نهاية الأسبوع. مرحبا, أهلا سهلا, صباح النور سي سرحان.
1: نهارك زين, مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي تطاوين.
0: يعيشك, نورتنا, مرحبا.
1: يعيشك, أكيد يعني حالة الطقس مالت جدا إلى الاعتدال بعد الحرارة المرتفعة. أيضا استقبلنا سبتمبر أو بداية الخريف بالأمطار الموزعة تقريبا وبكميات متفاوتة على مختلف ولايات الجمهورية وحتى المعتمديات, على خاطرنا أحيانا في نفس الولاية معتمدية تستأثر بكميات طيبة جدا. خلال 24 ساعة الفاتت سجلنا كمية هامة بولاية تطاوين, تحديدا ببير الأحمر بلغت 51 مليمتر, يعني كمية طيبة من مليمتر إلى 4 بمدين تحديدا بحس الجربي. الحمد لله الأمطار هذه نثمنها ونقول لكون بداية الخريف كانت طيبة جدا,
0: الحمد
1: لله. الأجواء المعتاد لا تتزامن كذلك مع انطلاقة العودة المدرسية يوم الغد.
0: نعم.
1: إن شاء الله موافقين الناس كل أجواء طيبة في الحقيقة. اليوم ممكن نسجل بعض الأمطار الممكنة والمتفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية. الحرارة ما بين 26 و 31 درجة بشمال واجهة الساحل وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية, وبين 32 و 36 ببقية الجهات.
0: نعم.
1: تقريبا طقس اليوم هو شبيه جدا بطقس الغد, إمكانية نزول بعض الأمطار الواردة يوم الغد بالمناطق الساحلية للشمال والوسط. الحرارة حتى وإن ارتفعت بمعدل درجة ما نجمش نحسوا بها, لكن مؤشرات الأمطار تعود من جديد يوم الأربعاء والخميس, تكون جلية أكثر يوم الجمعة. المدة نسبيا ما زالت بعيدة أكيد, كل ما نقربوا كل ما نعطيكم كل المعلومات كل التفاصيل كل التحيينات الضرورية. إن شاء الله السلامة للناس الكل, موافقين تلامذتنا في عودة مدرسية إن شاء الله تكون طيبة وفي ظروف مناخية طيبة, الأجواء مستقرة إن شاء الله. ربي يسترنا ويرحمنا في قادم الأيام
0: إن شاء الله. شكرا ليك, يعطيك ألف صحة. شكرا ليك سرحان رحالي, مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي, خذينا فكرة مع بعضنا على حوالي طقس اليوم والأيام القادمة. إن شاء الله ربي يغيثنا, ربي يعطينا إن شاء الله الغيث النافع, وديما نقولوا الحاجة إن شاء الله ربي اللي فيها السلامة أهم حاجة, إن شاء الله أمطار نافعة ومن غير حتى يعني خسائر لا قدر الله. مرحبا بكم, خليكم معنا ديما, معكم على موجات الأولى والحرة ديما في ورد الصباح حتى التاسعة صباحا. بعد شوية وجهتنا ومش تكون صحيح, ما احناش بعده برشا, لكن مش نحكيه في موضوع يهمنا الكل, يهم تونس الكل, العودة المدرسية وتحديدا ولاية تطاوين, استعداداتنا شنو حضرنا, كيفاش باش نتلقى ان شاء الله العودة المدرسية بكل خير يا ربي, بكل سعادة وبكل ان شاء الله نجاح للناس الكل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم ديما معكم على موجة الأولى والحرة ديما موصلين في ورود الصباح اليوم الاثنين 14 سبتمبر، معناتها غدوة 15 سبتمبر، إن شاء الله معناها العودة المدرسية، موعد جديد يتجدد كل سنة، ترجع مع حركة الحياة للمؤسسات التربوية، ترجع العائلات الأجواء المدرسة والعودة المدرسية، المعلمين لسيذة زيذا كيف كيف هما يرجعوا لرسالتهم النبيلة أبنائنا، ما فيه شك عودتهم لمقاعد الدراسة، يرجعوا في نفس الوقت حاملين معهم أحلام صغيرة لكنها قادرة أنها تصنع جيل أكيد وتصنع مستقبل كبير إن شاء الله. في ولاية تطاوين بكل خصوصياتها وتحدياتها، العودة المدرسية تكتسب أهمية خاصة، تحمل يعني انتظارات عند التلامذة والأولياء والإطار التربوي والإداري كذلك. وإحنا في هذا الإطار والحديث طبعا العودة المدرسية والاستعدادات والانتظارات والتحديات وكذلك الرهانات، سعيدة جدا اليوم أنه نستضيف معايا في هذا الصباح السعيد سي نور الدين المقبلي مدير الجهوي للتربية بولاية تطاوين حتى نحكي في هذا الموضوع. سي نور الدين صباح النور، نورتني وشكرا على قبول الدعوة رغم الالتزامات.
1: شكرا، صباح الخير، تحية للمستمعين إذاعة تطاوين ولكم جميعا.
0: يعيشك، شكرا لك، نورتنا. استعدادات المندوبية سي نور الدين للعودة المدرسية، وكيفاش اليوم نجم نطمنوا أبنائنا تلامذتنا وكذلك الأولياء وكل معناها أنه كل ومختلف المؤسسات التربوية اليوم هي بالفعل جاهزة إن شاء الله لاستقبال سنة دراسية، إن شاء الله نتمنى وأن تكون سنة ناجحة مكللة بالنجاح لكل أبنائنا التلاميذ.
1: شكرا. بدءا طبعا تحية لكل أبنائنا التلاميذ، تحية لكل أهلنا في الجهة، وتحية خاصة إلى سدنة العلم والمعرفة، المعلمون والأساتذة العائدون اليوم إلى ملكة عملهم استعدادا لاستقبال أبنائهم. تحية موصولة أيضا لكافة أسلاك التربية في الجهة والمنطقة الذين أعمالهم تواصلت على كامل الصيف استعداد مادي لوجيستي لضمان تأمين العودة المدرسية. أتحدث عن عملية التربية وإداريها وقيمها
0: أكيد،
1: والسادة المدربين طبعا.
0: نعم.
1: الشكر موصول أيضا في هذا الخضم إلى كل من ساهم في تأمين هذه العودة من مجتمع مدني وصورة محلي وجهوي. بالنسبة للتطاوين بالأرقام إن شاء الله نشهد هذه السنة عودة إن شاء الله ما يناهز 40,000 تلميذ إلى مقاعد الدراسة، يتوزعوا على 2,227 تلميذ في المستوى التحضيري وأكثر من 20,000 على مستوى المرحلة الابتدائية و 17,000 حوالي 17,000 تلميذ بين المرحلتين الإعدادية والثانوية. في الحقيقة تلامذة هما طبعا تحفظينهم مجموعة مؤسسات تتوزع على 110 مؤسسة ابتدائية و 39 مؤسسة في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. الاستعداد طبعا دائم ومتصل حسب نسق متعود فينا، الاعداد الجيستي والاعداد المادي والاعداد البشري.
0: نعم.
1: ماديا طبعا تم اعداد مادي فيما يخص التجهيزات، اليوم تم تجهيز وتجديد الكثير من التجهيزات. يكفي نتحدث عن توزيع اكثر من 1400 طاولة مزدوجة في مطلع هذا الشهر. ايضا تعميم مخابر اعلاميه لمن المدارس الاعداديه والمعاهد اساسا ولاغلب المدارس الابتدائيه، ايضا تامين الوسائل التعليميه الضروريه. بالنسبه للبنيه التحتيه اليوم في هذا العوده هذه تقريبا يمكن نتحدث على عوده ان شاء الله امنه، هي عندنا أشغال ما زالت مستمرة في بعض المدارس وأسميها يعني مدرسة النجاح بتطاوين الشمالية، حي الثكنة بسمار، والإعدادية التقنية بتطاوين الجنوبية.
0: نعم.
1: أشغال متواصلة باش نوقفوها طبعا ولكنها لا تعيق العودة.
0: نعم.
1: العودة مؤمنة، صحيح ليست عودة يعني ليست أشغال منتهية تماما.
0: نعم.
1: ولكن طبعا هي عقود أشغال.
0: نعم.
1: مربوطة بفترة تعاقدية تمتد لأكثر من 360 يوم الأعمال.
0: نعم. نعم. يعني سي نور الدين حضرتك تتحدث عن أشغال صيانة معناها وتهيئة وتجهيز مؤسسات هكا ولا
1: صيانة صيانة من أجل غد أفضل لهذه المدرسة،
0: نتحمل
1: شوية مع بعضنا إن شاء الله وستكون في حلة وفي أبهى حلة إن شاء الله.
0: نعم. نعم.
1: الجديد ربما في مستوى البنية التحتية السنة هذه هو المدرسة الوليدة الجديدة بتطويل الشمالية طريق قلب إسماعيل، مدرسة الامتياز.
0: جيد.
1: مدرسة جديدة.
0: نبارك
1: لأهالينا بالمنطقة.
0: نعم.
1: مدرسة في موقعها ستحد من مشقة تنقل صغارنا التلاميذ وانشغال أبنائهم عفواً أوليائهم في ابتعادهم عن مناطق الحي.
0: نعم.
1: المدرسة إن شاء الله باش تنطلق بنواة التلاميذ يناهز 100 تلميذ أو أقل تقريباً. إن شاء الله الأمل أن يكون أكبر وأكبر انتشار على المنطقة.
0: نعم.
1: جاهزة مجهزة كافة الإطار فيها منذ قليل افتتح اجتماع المدرسين بها
0: جيد.
1: في نفس المكان.
0: جيد. وتم العمل على توفير الإطار التدريسي والإداري الضروري لضمان الانطلاق إن شاء الله.
1: إن شاء الله تقريبا تم صحيح. طبعا الإطار الإداري والعمل موجود في المؤسسة التربية كلا طبعا ولا يتمتعون بالعطلة. بالنسبة لإطار التدريس تم منذ يومين تعيين أكثر من 200 أستاذ مدارس ابتدائية خريجي معاهد وكليات علوم التربية.
0: نعم.
1: تم تعيينهم على كامل المدارس وذلك تم سد كل الشغلات واليوم إن شاء الله يكونوا ملتحقين في الاجتماع البيداغوجي اليوم تبع السياسية وهيئة التدريس بالمدارس الابتدائية.
0: جيد.
1: كيف بالأمس أيضا تم تعيين 29 مدرس بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي من الناجحين في مناظرة قبول أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني التي أجريت منذ فترة.
0: نعم.
1: إن شاء الله يلتحقوا اليوم إن شاء الله بالاجتماع
0: إن شاء الله.
1: ولو أنه إن شاء الله ممكن يلتحقوا مؤخر شوي على الاجتماع ولكنهم سيكونون بعد غد يوم 15 في أقسامهم
0: إن شاء الله. يعني
1: بالشكل هذه بالشكل هذا الأرقام تتحدث لوحدها.
0: صحيح.
1: أن العودة إن شاء الله قد وفرت لها كل أسباب النجاح إن شاء الله,
0: إن شاء الله.
1: والتوفيق من الله سبحانه وتعالى
0: إن شاء الله. يعني ما حناش باش نحكيوا على شغورات سنة سينور الدين
1: نحكي تطاويل نحكي أرقام وهذه الأرقام وحدها لا شغورات عندي هنا.
0: جيد.
1: ولا شغورات بالعكس بالعكس بالعكس يعني نتحدث على توزيع المدرسين خاصة المرحلة الابتدائية يعني برفاهية خلينا
0: واضحين
1: يعني برفاهية. شوف الصعوبات وين وأعرف أن كثير من الأولياء وعندهم الحق يعني هو سوء الفهم وسوء التفسير. مثلا أنا عندي اكتمال المشهد مثلا في مؤسسة معينة في يومها المعلمة ذات سبحان الله يمرض أو نعلم أن صاحبه قد في حادث طريق وقت يصير الإرباك في اليوم لا يعني أن
0: لا ما نحكيش على اليوم طبعا هذا كوارد جدا أكيد
1: وارد مو صغير يروح يقول له ما قريناش المعلم
0: ما فهمش معلم
1: أما بالأرقام معينين والحمد لله
0: الحمد لله جيد جدا. تجربة الحصة الواحدة تخنيش فيها الزاوية هذه يا سي نور الدين عندناش تجربة هذه
1: هي ظهرت ولا الترند هي طوف الجهات كلها
0: بالضبط خذيناش نصيبنا من الترند
1: أي وهو النصيب صار نخدوه
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: فقط شوف هو وخذت حطوا على نظام التوقيت هو اللي حطوا على الهدف والغاية الهدف طبعا هو ضمان بيئة مدرسية جاذبة وظروف تمدرس أليق أقول جيدا وأنيق يعني من حيث
0: ما في شك طبعا طبعا
1: إذا إذا إذا إذا باش نمشوا للتوقيت الصيفي فقط أو تعرفوا التوقيت خلينا نقولوا نصف الوقت التوقيت الصيفي فقط من أجل أن نغلق المدرسة عند منتصف النهار أو عند الظهيرة أنا شخصيا نحكي كرجل تربية أعارضه بمعنى إيش أنا أعارض إذا الأمر سيصبح قاتل للحياة المدرسية بالمؤسسة اسمح يعني فهمتني ولكن هو جعل التوقيت هذا لملائمة بعض المدارس في بيئات مختلفة وبيئات صعبة ومتنافرة الحاصل ونتحدث توا بعموم من حيث المبدأ لا مانع عندنا في اعتماد أي مؤسسة الحصة الواحدة شرط التقدم بطلب في ذلك مدقق
0: نعم.
1: ومبرر ومعلل.
0: عنده شروط معناه أي. أي.
1: طبعا عنده شروط بيداغوجية مش باش تكون باش نعملوا إرهاق للتلميذ ولا أو قتل لكل رغباته
0: نعم. لا.
1: وأيضا توفر النقل العمومي وشبكة ما ثم حتى معنى لتلميذ يخرج ثلاثة والحافلة تجي ستة.
0: أي.
1: إذا خلي يبقى في المدرسة أفضل يعني. فهمتني؟
0: صحيح.
1: إن شاء الله إحنا الغاية ديما راهو سواء في التوقيت المدرسي أو في البنية التحتية أو في التجهيزات هو توفير مدرسة آمنة أساسا وجاذبة وفضاء رحب يحبه التلميذ.
0: ما فيش اليوم شك.
1: اليوم,
0: نعم.
1: اليوم, اليوم اليوم حتى واحد بينكر أنه تطلعات التلميذ تغيرت وأحلامه تغيرت أيضا
0: صحيح.
1: وحتى مستوى قبوله للخدمات تغير. فهمت وارتفع لذلك يجب أن تواكب المدرسة ذلك وهذا هو رهاننا في وزارة التربية إن شاء الله أن تكون مدرسة هي البيت الأول أو الثاني خلينا نقول الأول أو الثاني الموازي للأسرة. هذاك علاش اليوم عندنا توجه لخلق فضاءات في المؤسسات اللي فيها إمكانيات أكثر فضاءات حرة سميناها مش مكتبة ومش قاعة مراجعة
0: نعم.
1: فضاء حر للجلوس
0: نعم.
1: للاستمتاع وللترفيه.
0: ما فيش شك انت حكيت على الاولياء حكيت على العائله وعلى البيت. انا خليني نسالك انه معناها الاولياء سي نور الدين اكيد شاطرني راي انهم شريك اساسي في العمليه التربويه ما في ذلك شك نعم. طيب الرساله اللي حضرتك اليوم توجهها مع خاصه انطلاق سنه دراسيه كيفاش يمكن انه يكون اليوم التعاون بين الاسره والمؤسسه التربويه حتى يكون طبعا اكثر معناها تفاعليه ولا اكثر فاعليه؟
1: اكيد اكيد اكيد الأضلاع المدرسة أضلاع النجاح وسميه
0: نعم.
1: لعل النسبة الأكبر منها تكون للولي هو الذي طبعا يرافق وهو الذي يتابع أتحدث للولي أقول أنت الشريك الحقيقي
0: نعم.
1: ونحن في خدمة التلميذ بدءا من كل من أي عامل نهاية أي مدير مرور
0: نعم
1: كلنا في خدمة التلميذ
0: نعم.
1: والتلميذ هو المشترك بيننا وبين العائلة. نحب نوصيهم بالهدوء شتم واستقبال التلميذ ورعايتهم خاصة مرافقتهم خاصة التلميذ الصغار. نحب نتكلم الأولياء يخفوا الضغط على التلميذ. الأمر ليس سباق خيول وسباق معدلات
0: صحيح.
1: الأمر رأى تحصيل معرفي
0: نعم.
1: رأى حياة أخرى رأى بناء نشأ وصنع علاقات. نحب نقول كلمة واحدة
0: تفضل.
1: المدرسة ليست عدوا ومن فيها ليس خصما فلنحفظ منهم أيضا.
0: يعطيك صحة. الملفات كذلك ولا من النقاط ربما اللي تشغل بال العائلات اليوم سي نور الدين وخاصة الناس اللي تسكن بعيد شوية مسألة النقل المدرسي، هل الأمر يعني واضح في النقطة هذه؟ محسوم النقل موجود متوفر لأبنائنا؟
1: لا أتحدث بلغة السماء الصافية
0: نعم نعم
1: ولا أسمع زقزقة العصافير بعد أتحدث ضمن جهزي وإن شاء الله أطراف أخرى تكون مستوى التزاماتها
0: نعم
1: نعرف النقل هو مش مسؤول عليه
0: صحيح ولكن
1: ولكن طبعا لكن ننسق طبعا بإشراف السلطة الجهوية
0: أكيد
1: ننسق معنا تجتمع بنا مع أطراف النقل والتعليم وكل شركات الإدارة الجهوية طبعا الداعمة تحت إشراف الولاية السيد الوالي والسادة المعتمدين والفروع المحلية للنقل والإدارة الجهوية
0: نعم نعم. نقطة أخيرة نعرف التزاماتك سي نور الدين، فقط حبيت نجي معك في نقطة صغيرة حتى نفهمها الناس الكل، هي منظومة الحياة المدرسية اليوم الناس الكل نحكيوا عليها، المنظومة هذه شنو اللي خلاها جزء أساسي من مسار التربوي، شنو الهدف من إرسائها؟ هل أنها تشمل التلميذ فقط، تشمل التلميذ مربي، تشمل كما اسمها الحياة المدرسية ككل، شنو تنجم تضيف لنا احنا كأولياء وكذلك معناها للتلميذ وللحياة المدرسية بصفة عامة؟
1: واضح والصحة هي مولود جديد
0: نعم.
1: المولود الرقمي منصة الحياة المدرسية
0: نعم.
1: دي سكولير طبعا هو يندرج ضمن مشروع حكومي أوسع لرقمنة الوزارات مش وزارة التربية فقط
0: صحيح.
1: طبعا هي وزارة التربية هي ربما من أكبر وزارات من حيث عدد روادها ومرتديها يعني ربما فهمتني المنصة هذه سأقول بكل بساطة منصة تخدم التلميذة كما تخدم إدارة المدرسة كما تخدم المدرس وكذلك الولي اليوم خلينا نتحدث عن الولي اللي هو أكبر جمهور
0: أي.
1: فهمتني معضلة تعدد فضاءات الترسيب وفضاءات المتابعة. هذه المنصة تتيح للولي منفذ وحيد. منفذ وحيد أولا يتيح له ترسيم ابن هذه العملية آلية مش حاجة كبيرة يعني. يتيح له متابعة الحياة اليومية لابنه من خلال متابعة حضوره متابعة غيابه من خلال متابعة الأعداد المتحصل عليها في الفتاة الاختبارات القصيرة والآنية بالتست والأوران. أيضا كل الأنشطة الرياضية الموجودة في المدرسة الأنشطة الثقافية ينجم يتواصل فيها مع الإدارة يتواصل مع المدرس. لكن طبعا كل هذا مشروط بنقطة واحدة هو أن ينخرط الجميع. من الجمش أنت تتواصل مع ولي هو غير منخرط فيها أو مع مدرس هو غير منخرط فيها. شرط الخراط الجميع مش يتيح الأمر هنا نافذة وحيدة للولي فيها كل شيء ولكل أبنائه ولكل أبنائه فهمت. فضاء شامل وفيه خدمات مدرسية وفيه إعاشة وفيه متابعة النبيذ وفيه حتى نوعية الأكلة إذا كانت خلنا في انخراطها. وطبعا ونقل نقل ولده حتى من المؤثر المؤثر طلب إعادة التوجيه بتغيير المادة الاختيارية. يعني حياة مدرسية كاملة متكاملة يعني.
0: نعم واضح.
1: طبعا المشروع على وليد ونشأ وعوده صلب إن شاء الله نشأ كبيرا وليدة كبيرا ويكبر من خلاف الجميع فيه. طبعا
0: ما فيش شك احنا نتمنى إن شاء الله سنة دراسية جديدة موفقة تكون سنة نجاح وتميز وتألق الأبناء التلاميذ والإطاراتنا طبعا التربوية لأنه العملية تخص الناس الكل والنجاح أكيد هو نجاح المجموعة الكلها. نعم تحياتنا مرة أخرى لكل الإطارات التربوية إن شاء الله بداية موفقة إن شاء الله سنة سعيدة ليهم الكل فيها برشا عمل أكيد ولكن في المقابل فيها نجاح. إنسان كي يقطف ثمرة نجاح ما يحسش أكيد بتعب متاع سنة كاملة. شكرا لك مرة أخرى سي نور الدين المقبلين مدير الجهوي للتربية. بارك الله فيك. شكرا خدينا من وقتك رغم برشا التزامات اليوم. موفق إن شاء الله نلتقي في مناسبات إذاعية قادمة. يومك سعيد. يعيشك تفضل.
1: في الختام طبعا نجدد التحية للمعلمين والأساتذة العائدين اليوم إلى مدارسهم. وإن شاء الله كل عام وأنتم وتونس بخير.
0: شكرا لك. يومك سعيد. إلى اللقاء.

0: علم ولدك أكيد هذه تحية وهدية لكل أبنائنا التلاميذ وكل أصدقائنا الأساتذة أكيد والمربين إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع. مباشرة فقرة آي تيك لأمنها يوميا زميل عبد الله بكيرش.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريد طور

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. أطلقت شركة أوبن إي آي رسميا نموذجها الجديد اللي يعتبر الأكثر قوة، شات جي بي تي 6 أسترا، واللي يمثل قفزة هندسية كبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي الفائق. تحدثوا في تفاصيل الإطلاق والوصول للمشتركين. بالنسبة للمشتركين، توفر نموذج شات جي بي تي 6 أسترا بشكل تدريجي لمشتركي باقات كما الشات جي بي تي بلاس، بالإضافة إلى باقات البرو، البزنس والإنتربرايز. شرط الاستخدام الباقة ما يجي الاستفادة من المهام المعقدة والمتعدة. بالنسبة للنموذج هذا، نموذج لمشتركي بلاس عبر منصات شات جي بي تي وورك وكودكس المخصصة للمطورين، بينما يتطلب تشغيله في الواجهة الدرج التقليدي الشات العادي لاشتراك في فئة برو الحصول عليه تحت اسم شات جي بي تي 6 برو. شنو اللي يخلي النموذج هذا شات جي بي تي 6 أسترا متفوق؟ نتحدث في نقطة أولى، هو التحكم والتحليل البرمجي والسيبراني. يعد أول نموذج من أوبن إي آي تخطى العتبة متاع كريتيكال ثيرس هول في قدرات الأمن السيبراني وتقييم الثغرات. الاستخدام الذاتي للكمبيوتر، نتحدث على الكمبيوتر يوز، يتفوق بشكل مذهل في تنفيذ المهام المكتبية المعقدة وتصفح الأنظمة باستخدام لوحة المفاتيح، وهو من استخدام السوري افتراضي يحقق نسبة نجاح عالية وفارق زمني أسرع بمرتين من الطراز السابق. تحدثوا على شات جي بي تي 5.6 سول. في نقطة أخرى، نتحدث على سياق ضخم ونظام حفظ ملاحظات ذكي. يجي كما قلنا النسخة هذه بحوالي سياق يوصل 1.05 مليون توكن في بلاصة ضغط النصوص القديمة وصياغة التفاصيل. يستعين بميزة مبتكرة في بيئة الكودكس تتيح تدوين ملاحظات مستمرة لتذكير أسباب فشل الأكواد أو التفاصيل والمتطلبات السابقة. وبدت جولة المقارنات ما بين شات جي بي تي 6 أسترا ونموذج كلود فابل الخمسة في مجالات البرمجة والخدمة. عديد المتابعين قاعدين يلاحظوا في القدرات ما بين زوز من أقوى الموجودين تو في السوق.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريد طور عالم.

صدق كلام الناس. غنيت الفنانة التونسية المتألقة نجاة عطية. رجعنا بيكم لسنة 1988 وقت اللي خط هذا الكلام الجميل وكتبه شاعر الغنائي عبد الحميد ربيعي ولحنها الفنان القدير عادل بندق. صدق كلام الناس. بها نكونوا وصلنا لنهاية رحلتنا الصباحية معكم اليوم. شكرا لكم الكل على حسن الانتباه والمتابعة. إن شاء الله أنسناكم، إن شاء الله عديتوا معنا وقت ممتع، إن شاء الله زاد أفدناكم بكل معلومة قدمناها وكل أغنية زاد سمعتوها معنا ونغمة إن شاء الله نالت رضاكم واستحسانكم. ديما نقابلكم صباحة كل اثنين إن شاء الله، ديما نبدأ مع بعضنا بداية أسبوع إن شاء الله موفقة فيها نشاط وعمل أكيد ونجاح وتوفيق من عند ربي سبحانه وتعالى. مرة أخرى نقول إن شاء الله عودة مدرسية إن شاء الله وجامعية موفقة لكل العائلة التربوية بأبنائنا طبعا التلاميذ وأخوتنا الطلبة، إن شاء الله موفقين الناس الكل. غدوة تفتح المدارس وأبوابها وتحتضن أبنائها، إن شاء الله موفقين. شكرا لكم الكل. شكرا هدي غريبي، يعطيك ألف صحة على المرافقة الجميلة الصباحية من الجانب التقني. ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون. غدوة نقابلكم إن شاء الله وقتاش العشرة متاع الصباح إن شاء الله نقابلوا في الدكانة. نهاركم زين الناس الكل، إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة مستمعينا الكرام. يستأنف التزود بالماء صالح للشرب في عدة معتمديات بولاية الطاوين ومدينة جابس بداية من منتصف نهار اليوم. استكملت وزارة التربية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق غدا ثلاثاء 15 من سبتمبر، وشملت الاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات. وبحسب آخر الإحصائيات بلغت نسبة التلاميذ الذين يتم عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية 100% من إجمالي التلاميذ المستهدفين. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر 2026. دوليا نفذت قوات المحتلة الصهيونية فجر اليوم اقتحامات واسعة طالت مناطق وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهم وتفتيش منازل فلسطينيين والاعتداء عليهم. أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم إسقاط مسيرة أمريكية متطورة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، فيما تواجه الدبلوماسية حجر عثرة مع إرجاء اجتماع بين إيران ودول الخليج. أعلنت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أمس عن مقتل 150 مدنيا وجرح أكثر من 200 آخرين في حصيلة أولية للتصعيد العسكري للحوثيين منذ 3 سبتمبر الحالي في عدة محافظات في البلاد. انتهى الموجز بعد الفاصل. معرض الصحف العربية والدولية مع الزميل عمر بودربلا.
0: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا لك عبد النور، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية. والبداية بصحيفة العرب الجديد وتحت عنوان إيران وباب المندب، الجغرافيا سلاحا نوويا. يرى الكاتب أنه في الوقت الذي كان الحوثيون يبنون مركز قرار أكثر تماسكا في مناطق سيطرتهم، كانت الجبهة المقابلة تتشظى إلى قوى ومكونات وحسابات متنافسة، مضيفا أن ما يحدث اليوم في باب المندب ينبغي ألا يقرأ تطورا عسكريا منفصلا، بل نتيجة طبيعية لعقد من الأخطاء والتفكك وسوء التقدير للخصم وللذات وكثرة الحسابات المتوهمة والمتناقضة أحيانا، وأيضا عدم القدرة على قراءة تحولات الظروف المحلية والإقليمية والدولية. لقد فهم الحوثيون أهمية الجغرافيا قبل كثيرين من خصومهم، وفهمت إيران مبكرا أن نفوذها في اليمن لا يمنحها ورقة داخل شبه الجزيرة العربية فحسب، بل يضعها أيضا بالقرب من واحد من أهم شرايين التجارة العالمية، أي يمنحها مكانة دولية كبيرة ويجعلها رقما صعبا في المعادلة الأمنية الدولية ما كان لها أن تبلغه بهذه السهولة. إلى صحيفة اللواء اللبنانية التي عنونت الدولة اللبنانية من هشاشة السيادة إلى صناعة الدولة الفولاذية. اعتبر الكاتب أن لبنان اليوم لا يواجه أزمة أمنية عابرة ولا مجرد خلاف سياسي بين قوى تتنازع على موقع أو سلطة، إنه يقف أمام امتحان وجودي يتعلق بمعنى الدولة نفسها وبقدرتها على أن تكون دولة بالمعنى القانوني والسياسي الكامل. ولبنان اليوم، يقول الكاتب، لا يحتاج إلى مزيد من التسويات التي تؤجل أصل الداء، ولا إلى الخطابات الوطنية التي ترفع في النهار ثم تفرغ من مضمونها عند أول اختبار. يحتاج إلى قطيعة فكرية وسياسية مع فلسفة الدولة الهشة، مشددا على أن أخطر احتلال ليس فقط ذلك الذي يعبر الحدود، بل ذلك الذي يعبر إلى العقل الوطني فيقنع اللبناني بأن الدولة أمر قابل للتأجيل. إلى الانتبندنت عربية التي وتحت عنوان صمت ترامب تجاه إسرائيل أصاب نتنياهو في الصميم. يرى الكاتب أن التوتر غير المسبوق بين بريطانيا وإسرائيل سببه سياسات حكومة نتنياهو الاستيطانية لا تبدل المواقف البريطانية، محذرا من اتساع العزلة الدولية لإسرائيل مع تنامي الانتقادات الغربية وصمت ترامب اللافت بعد بما قد يهدد رهانات نتنياهو السياسية في الضفة الغربية المحتلة. يشير المقال إلى أنه في الماضي كان نتنياهو واثقا إلى حد كبير من أن معظم الدول الأوروبية وكندا ستتبع خطى الولايات المتحدة في دعمها الثابت لإسرائيل، ويبدو أن هذا الوضع قد تغير الآن. من السابق لأوانه القول إننا نشهد حتى بوادر إعادة ترتيب الاصطفافات العالمية، بحيث تكف الديمقراطيات الليبرالية عن اعتبار الولايات المتحدة الحليفة والحامي الأقوى بلا منازع. وإذا ما تعذر على نتنياهو الاعتماد على دعم ترامب في تحقيق هدفه المتمثل في ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، فعليه أن يقلق، لا سيما أننا على بعد أقل من شهرين من الانتخابات المصيرية بالنسبة إليه في 27 من أكتوبر. نختتم المعرض بصحيفة لوفيغارو التي تساءلت في عنوانها: مستوطنون أم جنود إسرائيليون في الضفة الغربية الغموض والفوضى. نقرأ في الصحيفة أنه لم يعد بالإمكان التمييز بين المستوطن والجندي الإسرائيلي، ويوضح نيداف وايمان من منظمة كسر الصمت أن المستوطنين يحصلون على الأسلحة والزي العسكري ويفعلون ما يريدون. نقلت الصحيفة من منطقة جريوت وصل عدة مستوطنين إلى حقل زيتون أحد الفلسطينيين بجرافة، وقال جميل معمر إن مستوطنين كان يحملان بنادق من نوع M16، والجيش لم يصل إلا بعد ساعة ونصف من إطلاق النار. لم يتم اعتقال أي إسرائيلي، بينما تم اقتياد عدة فلسطينيين للاستجواب، كما تم الكشف عن أن أحد مطلقي النار على الفلسطينيين هو جندي احتياط في الخدمة الفعلية في الجيش الإسرائيلي وعضو في وحدة دفاع إقليمي خاصة بالمستوطنات. بهذا نأتي إلى ختام المعرض، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: الاثنين
1: 14 سبتمبر.
0: برمجة خريف شتاء
1: 26-27.
0: عناوين جديدة،
1: برامج مختصة، سهرات فنية،
0: وبرامج رياضية في إذاعة تتوين.
1: وين ما كنت
0: الموجة تسمع منك،
1: تحكي عليك، إذاعة تتوين.
0: إذاعة تتوين،
1: صباح الألحان،
2: إذاعة تتوين.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنطلق قريبا أشغال إحداث وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة والخدج بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وفق إفادة المدير الجهوي للصحة بتطاوين عمر بعون. أفاد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة أنجزت انتدابات في مختلف الأصناف تقريبا، بما في ذلك سلك الأساتذة، مشيرا إلى صدور النتائج النهائية للانتدابات يوم السبت 12 من سبتمبر، على أن يتم تعيين المنتدبين لمباشرة مهامهم بمؤسساتهم الاثنين 14 من سبتمبر 2026. أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. دوليا ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات عند الفتح اليوم الاثنين عقب وقوع هجمات جديدة على السعودية وعلى سفن في الخليج أمس الأحد. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الولايات المتحدة منعت رئيس البرنامج النووي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من السفر للمشاركة في اجتماع مقرر بالعاصمة النمساوية فيينا. قالت كوريا الشمالية اليوم الاثنين أن إطلاق عدد من الصواريخ يوم السبت جاء في إطار تدريبات بالذخيرة الحية نفذتها قوات من بينها وحدات المدفعية والصواريخ بعيدة المدى. نهاية الموجز، ولنا الرياضة مع نجاة خليصة.
2: شكرا لك عمر. انفاسبار من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبايب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين، هالأربعة 16 سبتمبر الموعد باش يكون مع لقاءات الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى اللي وقع تأجيلها باعتبار مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية في ملعب ميدون المعشف في الأربعة، ترجي جرجيس الاتحاد المنستيري، وفي بنجردان في الأربعة اتحاد المكان يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي. تقام بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد لفئة الناشئين أقل من 18 سنة في العاصمة الإيفوارية أبيجان خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر، يعني غدوة انطلاق هذه البطولة. نذكروا أن المنتخب الوطني التونسي موجود في المجموعة الثانية، ضم كل من تونس، الجزائر، نيجيريا ومدغشقر. إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لعناصرنا الوطنية في هذه المهمة الإفريقية. نكمل أخبارنا الرياضية بالملاعب الأوروبية. في الليغا الإسبانية الجولة الخامسة، فيا ريال في الثمانية يستضيف ريال بيتيس، وفي الدور الإنجليزي الجولة الرابعة ليدز يونايتد يستضيف نيوكاسل يونايتد في الثمانية، وفي الكالتشيو الإيطالي الجولة الرابعة كومو في الخامسة ونص مع بارما، تورينو مع روما، والإنتر يستضيف الثمانية غربع أودينيزي. هذه أخبارنا الرياضية، بعد شوية تلتقيكم لامعة مع تحية صديقنا ذو بن سالف في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
5: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
4: برامج المساء،
6: برامج المساء
4: أصايل من الاثنين للجمعة من 5 إلى 8 متاع الليل، السبت ويكاند على الكيف، ولحد شبابيك من 8 للـ9. تسمعوا معانا الاثنين ذاكرة الأيام، الثلاث نصوص مؤسسة، الخميس من وحي الخيمة يسألونك في إعادة الجمعة، ناعورة الطبوع السبت، لوشام لحد. بعد موجز التسعة السهرة تحلى وتحلى. وردة وكتاب الاثنين، اللي الحكاية الثلاثة، مراحيل الاربعة، وتنطلق الثمانية. حديث الخشبة الخميسة، أرضك يا بلادي الجمعة، أثر السبت. وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
5: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل. لبس لبس لبس مع لامع بن عثمان.
2: مرحبا بكم، بداية أسبوع موفقة لكم الكل. مرحبا بكم في بداية شبكة جديدة على موجات إذاعة تطاوين، الشبكة الخريفية الشتوية. إن شاء الله بداية موفقة لكل الزملاء، وإن شاء الله بتبيعة تلقوا كل ما تحتاجوه من معطيات ومعلومات ومتابعات ديما في إذاعتكم إذاعة القرب إذاعة تطاوين. نرجو لكم في فضل لباس مستمعينا الكرام، الفضل اللي نتمنى لكم من خلاله الصحة دائما إن شاء الله، واللي نسعى من خلاله طبعا لنشر الوعي صحي للمحافظة على سلامتكم وعلى صحتكم. وهذا كالعادة من نجم يكون كان من خلال جملة من الفقرات القارة اللي تعودتوا بها في المواسم السابقة. الفقرة الأولى هي فقرة مع الطبيب، وكذلك فقرتنا الثانية التغذية الصحية، ومن خلالها نأخذ كل المعطيات الطبية والغذائية اللي تكون طبعا بحضور عدد من الضيوف المختصين في المجال، حتى تكون المعطيات دقيقة وتوصلكم المعلومة وربما الإجابة عن مجمل الأسئلة اللي تنجموا تطرحوها في مختلف المواضيع الصحية. وفي كل مرة نأخذ موضوع صحي ونسلط عليها الضوء بتبعة في متابعة الكل، خاصة المستجدات الطبية اللي نتابعوها في بلادنا وخارج بلادنا. موضوعنا الرئيسي اليوم في فقرة مع الطبيب باش نهتم بالجانب النفسي للتلامذة، بما أنه غدوة إن شاء الله باش يكون تاريخ العودة المدرسية لكل التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية. وبالمناسبة إن شاء الله استعدادات موفقة للجميع، وإن شاء الله بداية تكلل بالنجاح والتوفيق، وجيد أنه نهتم بالنقاط الصحية ونهيئ صايراتنا نفسانيا لعودة مدرسية. في فما تلامذة في بداية المراحل التعليمية، وفما تلامذة ربما في الوسط وفي ختامها، فجيد أنه يكون فما تركيز على الجانب النفسي. وإن شاء الله ضيفتنا الدكتورة أخصائية الأمراض النفسية عفيف الحشيشة سليمي تكون حاضرة معنا بكل النصائح وبكل المعطيات النفسية الصحية. في التغذية الصحية نتحدث اليوم عن التعليب الغذائي اللي يكثر استعماله، خاصة في الفترات هذية اللي تتزامن مع العودة الجامعية، وبطبيعة برشا أولياء يحضروا لصغارهم الأكل المعلب. نتسائل في التغذية الصحية، هل إنه الوجبات المعلبة عندها فوائد، وهل إنه عندها مضار صحية؟ زادة برشا نقاط تنجم تكون مطروحة وتنجم تكون زادة في شكل أسئلة من قبل المستمع اللي يسمع فينا. إن شاء الله نسعى الإجابة عن كل الأسئلة اللي تطرحوها في علاقة بالأغذية المعلبة. أخصائية التغذية عايشة الملومي إن شاء الله تقدم لنا كل التفاصيل. إلى جانب هذه فقرة أخبار طبية اللي بعد شوية نتصفح أبرز الأخبار اللي عشت على وقحة تونس في الساعات الماضية ولا في الأيامات الماضية. وقبل هذين نحب نحيي زميلنا التقني ضو بن سلم على مستوى الهندسة الصوتية. مرحبا ضو، كيف تحياتنا للزميل حبيب الخراز على مستوى اللوحة الهاتفية. بعد شوي نبدأ معاكم بأخبار طبية.

0: أخبار طبية.
1: ومن الأخبار الطبية اللي تم المواطن في كل مكان، نتحدث عن جهة الجنوب الشرقي معنية بجزء من الأخبار هذية. تجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار دخلت حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحامة والمستشفيين الجهويين بتطاوين، وكذلك الكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، وباشرة الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بالتجهيزات هذية. طبعا التجهيزات هذية تنجم تساهم في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات، وأهم حاجة هي تقليل مدة الانتظار وتمكن بطبيعة من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. ولهنا نجم نقوله بطبيعة مهم أنه المستشفيات تكون على جاهزية كبيرة برشا بتجهيزات متطورة نجم تدخل في المجال الكل، وخاصة الجراحة بالمنظار اللي هي تعتبر من الجراحات المتطورة جدا. نمشي للنجاحات الطبية. فريق طبي في المستشفى الجامعي لحبيب بوقطفة ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة أجروا عملية دقيقة لإعادة بناء الجزء الأمامي من قاعدة الجمجمة وترميم عظام الوجه. هذه العملية كانت لفائدة مصاب بكسور متعددة كانت إثر حادث مرور، ربي يشفيه إن شاء الله. العملية استغرقت تقريبا أكثر من 6 ساعات، كانت بمشاركة اختصاصات جراحة الأعصاب وجراحة الوجه والكفين والتخدير والإنعاش، وبطبيعة كانت بمساندة الإطارات الشبه الطبية. بداية المتابعة الأولية الطبية بينت أنه فما استقرار للمؤشرات الحيوية للمريض، وفما تحسن كبير للحالة العامة للمريض اللي كما ذكرنا تعرض لحادث مرور كبير، مع طبعا تلقيه للرعاية والمتابعة إلى حد اللحظة. وهذا يخلينا نتحدث عن التدخل بكفاءة الفرق الطبية والشبه الطبية، وخاصة تكامل الخبرات بين المؤسسات الصحية العمومية للتكفل بالحالات المعقدة، وهذا أكبر دليل على نجاحات كفاءتنا الطبية في تونس. من الأخبار أيضا الصحية، وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني تحدث عن الذكاء الاصطناعي في الصحة، قال أنه يجب أن يخدم المريض ويساند للطبيب، وربما أن تتلقى الحلول الرقمية من الحاجيات الفعلية والأساسية للمرضى والفرق الصحية. وهذا طبعا كان في مشاركته ضمن دورة ثانية لقمة الطبية 2026، وأكد على دور المستشفى الرقمي والطب عن بعد في تطوير طب الاختصاصات في الجهات الداخلية وتقليص عن التنقل ورفع الضغط عن المستشفيات لخلق ظروف أكثر ملائمة للفرق الطبية وللمواطن. كيف في نفس اللقاء طرق دكتور فرجاني لأهمية تطوير الملف الطبي الذكي المعرف الوطني للصحة لتيسير متابعة المريض ودعم التشخيص المبكر مع ضرورة تأمين المعطيات الصحية. الدعوة جاءت أيضا للأطباء والباحثين والمهندسين والمؤسسات الناشئة لتطوير تطبيقات لمعالجة مشاكل المنظومة الصحية وإصلاحها، مؤكدا القدرة الخاصة لدى الكفاءات التونسية على ابتكار حلول محلية تحسن جودة العلاج وتقربه من المواطن التونسي في ربوع جهات الجمهورية التونسية كلها. هذا بخصوص الذكاء الاصطناعي ووجود اليوم في الخدمة الصحية. نتحدث الآن على أشغال تهيئة 5 مخازن تابعة لوزارة الصحة بموقع الشابي ببردو. انطلقت بطبيعة الأشغال هذه كانت بحضور مدير عام الصحة الدكتور وليد نعيجة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بيل بيزي، وتتمثل الأشغال هذه في 4 مخازن لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية، ومخزن خامس باش يكون للأرشيف. المشروع كلفة تناهى 6 ملايين دينار، باش يكون على مدى عامين إن شاء الله، ويشمل تجديد المخازن وتجهيزها بمعدات تبريد ونظام للتحكم لتحسين ظروف حفظ الأدوية واللقاحات وزيادة طاقة الاستيعاب. وباش يساهم أيضا المشروع الطبي هذايا في إرساء بنية تحتية حديثة ومتطورة تدعم عملية إصلاح المنظومة الصحية بإشراف وحضور فرق هندسية من البلدين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. ونعرفوا أنه الإشكالية أو ربما الإشكال اللي تطرح الفترة الأخيرة هو عدم وجود جملة من الأدوية، وخاصة الأدوية الأمراض المزمنة، فمثل هذه المشاريع نجم يخلينا ناخذ الاحتياطات على مستوى توفير الأدوية بجميع أصنافها. من بين الأنشطة الصحية اللي تكون مع عدد من المنظمات الأجنبية، وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني بحث مع نبيل عسيف ممثل منظمة الفاو بتونس سبل تعزيز سلامة الغذاء ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من مخاطر المبيدات، كما أكد طبعا على تفعيل مقاربة الصحة الواحدة اللي تجمع بين الصحة والفلاحة والبيئة عبر تبادل المعطيات، ووضع خطة موحدة للاستباق والإنذار المبكر وتعزيز التعاون بين المخابر. الهدف شنو لهنا؟ هو حماية المواطن وضمان غذاء أكثر أمان. هذه جملة الأخبار اللي انتقيناها واللي حبينا نبدو بها معاكم في فضاء لباس، وإن شاء الله ديما تكونوا لباس. لقنا متواصل بعد شوية فقرتنا الرئيسية مع الطبيب، خليكم معنا تسمعوا معنا جملة من التفاصيل الدقيقة الخاصة بالحالة النفسية للصغير، بما أنه نتحدث على عودة مدرسية باش تكون غدوة إن شاء الله لكل المراحل الابتدائية.

0: أكبر. عشر دخات جديد كذا من الساهر, وإحنا نقول لكم ما دخوش برشا, نعرفوا رو نمط حياتنا كعائلة تونسية تغير شوية مع عودة الحياة المدرسية, لكن دخات هذه تنجم تنقص شوية وقت نشوفوا جمال صغيراتنا وجمال أطفالنا هما يكبروا أمامنا بصحة نفسية جيدة. هذا كلاش باش نركزوا برشا على التحذيرات النفسية للعودة المدرسية. بعد شوية كل التفاصيل مع ضيفتنا مع الطبيب. ونستقبل الدكتورة أخصائية الأمراض النفسية والعصبية عفاف لحشيشة سليمي, حضر معنا على خط البرنامج. دكتورة عفاف صباح النور وشكرا ليك على قبول دعوتنا.
1: صباح الخيرات, وهي يشرفني ياسر أن نكون معكم مع الخط.
0: شكرا
1: أن نكون معكم.
0: يعطيك صحة دكتورة, وإحنا يشرفنا زاد حضور كفاءاتنا الطبية وخاصة تقديمهم لكل المعطيات بكل دقة وبكل حرفية للمستمع اللي هو في حاجة فعلا للمعلومة الطبية الصحيحة في ظل انتشار ربما بعض المواقع اللي تنجم تضلل شوية المعطيات الصحيحة. دكتورة, نتحدث على أهمية الاستعداد النفسي للعودة المدرسية, ونعرف أنه فما برشا برشا عوامل تخلي العودة المدرسية هذه هي مرحلة مهمة في في حياة الطفل وكيف كيف في حياة العائلة بصفة عامة. هذاك علاش من شوية أشرت لأنه فعلا نمط عيش الطفل ونمط عيش العائلة بصفة عامة ينجم يتبدل شوية مع عودة مدرسية جديدة.
1: السلام عليكم. هو أكيد مش يكون ثم تغيير كبير كان على الطفل وحتى على العائلة
0: بتبيع.
1: من حيث التحول من نمط الصيف نمط اللعب قلت معناتها كل ما هو عمل فكري لكن لازم نفهموا انه الاعتناء بجانب النفسي التنمير خلال العوده المدرسيه هو امر اساسي ليس فقط للنجاح الدراسي لكن حتى لبناء شخصيته في المستقبل.
0: صحيح
1: صحيح نعتمد الاكثر على النتائج وعلى النجاح ونحبه يوصل ونحبه يولي طبيب محامي لك مثلا مش كان هذا نحب نقول خاصة للأسرة أنه قبل ما نهتموا بالنتائج قبل ما نهتموا بالعلامات نهتموا بالراحة الراحة النفسية للطفل. نقول راحنا موجودين باش نسموك كان عندك مشكلة حكينا من الأول, خاصة أنه تويكا ولد في المدرسة ظاهرة جديدة اللي ظهرت التنمر
0: صحيح
1: ظهرت العزلة. دونك لازمتنا العلاقة مع المعلم والمعلمين متاعنا التوكي واللي ياسر واعيين بالحكاية دي والواعي إذا أقل شوية في المدرسة في العائلة التونسية أنه تم حكاية التنمر وعزلة التلميذ. دونك من الأول لازم تكون الحوار موجود باش نخلق مناخ من الثقة ومناخ آمن ومطمئن سواء داخل القسم وداخل العائلة للانتباه وكشف الصعوبات هذه في كما هو التنمر والعزلة. يعني ما نركزوش كان شيء على أنه نكون في قسم قوي ومعلم ما يكلبيه معلمين كل بيين. أنا حابة نأكد على النقطة هذه خاصة عند الأم
0: عند الأولياء وخاصة الأم كما ذكرت دكتورة عفيف وهوس كبير برشا اليوم بالتميز المدرسي ويخلينا في فعلا في بعض الأحيان ننسوا أهمية أنه صغيرنا يكون لباس يكون بصحة نفسية جيدة يكون بعقل نير
1: أنه المهارات ليس مهارات فكرية فقط مهارات يدوية. رو تقعد تلميذ صحيح ما هوش ماهر في كل ما هو رياضيات أو فيزياء لكن تقع ماهر في أعمال يدوية وحشنا بالطاقات هذه وحشنا بإنسان يكون ماهر في التقني تقنين سمين في أشياء أخرى كما التعليم القصير اللي هو التعليم المهني. يعني الراحة النفسية للطفل لدى الدراسة هي تخلي في حالة آمنة في حالة ثقة في النفس وخاصة في حالة حوار مع المعلم ومع الأسرة باش نثق بالمواهب متاعه. رانا مش كنا باش نطلعوا محامين وطب وحشنا بقدرات أخرى.
0: حاجتنا بجيل يكون سوي أخرى. قبل كل شيء دكتورة، الجيل المقبل إن حاجتنا به يكون لباس يكون بصحة جيدة
1: في نفسه.
0: أي بالضبط.
1: احنا ديما سمحلي في الكلمة نقضمو حد وحد الجوز تكتب 17 وتشكر وشهادة تشكر وتما يسمحنيش كنا هكا. وخاصة خاصة هو أعطى الكلمة السر أن نهتم براحتك قبل علامتك نساعدك على تجاوز الصعوبات، وفي أي صعوبة أنا موجودة معك أنا سند لي. وهذا يحسن التلميذ أنه يعاون سمحني التلميذ أنه يحسن التركيز متاعه التحسين الدراسي متاعه ويكتشف مهاراته ويخلي يخلق علاقة إيجابية مع المدرسة.
0: صحيح.
1: دونك نبعد من الهوس ومن القلق ومن الخوف ويكون كما تسهيل من انتقال من مرحلة العطلة إلى مرحلة الدراسة واكتشاف المشاكل مبكرا وخاصة المواهب. ونحب نقول هاي المواهب ليست فقط في العلامات في النتائج الدراسية، أراه النجاح هو في التعليم في المشاركة في الثقة في النفس في الراحة النفسية. وأكيد ثم زيد حاجة مهمة جدا هما والمعلمين معلمين متاعنا كلهم يعرفوها أنه تلك الأقسام أصبحت مكتظة
0: جدا
1: مكتظة جدا وفيها زيد ذوي الحاجات الخاصة.
0: صحيح.
1: هما يحتاجوا إلى تأثير أكبر إلى إلى إيكود أكثر. والمعلمين راه ساعات القامة مساكن يحبوا يأثروا لكن بحكم الاكتظاظ ما ينجموش يهتموا بهم. دونك هوني مش ما ينجموش هما يحاولوا لكن ما ينجموش يكونوا 100% معهم. دونك هيك التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم راهم عندهم مهارات كبيرة.
0: صحيح.
1: اليوم نشوفوا منهم المحامين ونشوفوا منهم الطب ونشوفوا منهم الأساتذة ونشوفوا منهم راهم في كل المجالات كانوا ما يحظوا بتأثير معين يحظوا باهتمام معين يكسبهم ثقة في نفسهم. دونك الانتقال من المرحلة العاطلة لمرحلة الدراسة لا تقتصر فقط على نقل المعلومة بل هي لازم تكون تساهم في بناء توازن النفسي والاجتماعي للطفل مهما يكون الطفل
0: كي نتحدثوا
1: خاصة أو لا.
0: واضح. كي نتحدثوا ربما على تعامل الولي مع التلميذ خاصة اللي يكون في سنة أولى مثلا أول خطواته في التعليم الابتدائي، هل إنه الدور لهنا يكون للولي أكثر إعداده النفسي وإلا ينجم يكون للمعلم دكتور أكثر؟
1: شوفوا هو بصراحة المعلمين ياخذوا سنوات الأولى في أغلبية الوقت ويقول لك 90% منهم ما شاء الله يعرفوا دورهم ديجا يختارون المديرين يعرفوا كيفاش يأطروهم. المدرسة اللي احنا عنا الميزة في الدراسة في المرحلة الدراسية متاعنا عنا التحضيري مش منتشر في كل مدارس للأسف، لكن هيك المرحلة التحضيرية تحضر أصل التلميذ باش يدخل مدرسة سنة أولى. نشوف أن الدور الكبير والدور الأخرى أنه من الأول تنظم له النوم متاعه ما تخليش من المدرسة الغول الحبس لازم تكون تتبه المعلم من الأول لازم تجيب أحاديد قوية، لا لازم تنفهمه أنه الاهتمام بالصحة النفسية في بداية السنة الدراسية ليست طرف بل هي استثمار في التعليم.
0: نعم.
1: في الثقة في النفس في العلاقات بينه وبين أصحابه أنه يعطي ثقته في المعلم متاعه وما يخليش المعلم أنك تخاف أنه بالعكس معلم لازم أنك تحترمه عندك حدود أنت وياه، لكن هو الصورة الأبوية أو الصورة الأم في المدرسة. يعني يقول له أحكي مع المعلم متاعك كان ثم قلق أحكي له كان ثم حاجة أحكي له كان حيث التنمر أو السلوك وذلك يكتشف المشاكل المبكرة والوقاية من التنمر أو من الاكتئاب النفسي اللي يجب يصيب التلميذ خاصة في المراحل الأولى من أيامك الدراسة.
0: كما ذكرت هو صغير في بعض الأحيان برشا صغيرات يخاف شوية من لحظة فراقة من الأولياء متاعهم وابتعادهم ربما برشا يحسوا في الفترة الزمنية المجانية. فلهنا جيد يقع على التركيز على التفاصيل هذه من قبل الولي ويجهز صغيره نفسانيا. نعرفش تنجم تكون فما زيارات مثلا في فترة الراحة في المدرسة وإلا ما تشوفهاش ضرورة نفسية دكتورة؟
1: بالعكس أنا نشوفها مش ضرورة بالكل. بختارية تطوي لزنقات السيباراسيون خوف من هو صغير عمره 6-7 سنوات ماذا بي يتعلم أنه المعلم هو الصورة الأبوية أو صورة الأم والمعلمة يحكي لها. والأم لما باش يكون عندها علاقة احترام متبادل مع المعلمة هذا شيء يطمئن التلميذ. إيه كان الشيء دي كلمة دي المعلم بي وإذا المعلم خايب بي المعلمة بي ونحب نحول تلميذي من قسم القسم.
0: أي صحيح مش باهية برشا أمام الصغيرات لكن فما صغيرات دكتورة سمحني على المقاطعة البعض وإن شاء الله ما يكونوش برشا بتبيعة يصابوا بنوبة من البكاء الحادث نجم تكون مع دخولهم للمدرسة. كيفاش يقع التعامل على الحالات هذية؟ وأكيد عدد من المستمعين يسمعوا فينا يعني يا إما عاشوا الحالة هذية وإلا يعرفوا شكون ربما كان في حالة طفل اللي يدخل بالبكاء للمدرسة وكيفاش يقع تهديئته كيفاش نجم نتعاملوا معاه حتى يقبل الفضاء المدرسي الجديد على حياته.
1: هو هذه دور الوقاية اللي يصير قبل دخول المدرسة دور الأسرة أنه نخلي المدرسة هي مكان آمن هي مكان تربوي هي فضاء لتنمية الفكر لتنمية المواهب لتنمية القدرات التلميذ باش تقوم انت بالعكس باش تمشي لغادي كي باش تشوف صحيبات باش تتعلم الدنيا. أقل حاجة راه ما تخافش بابا ماما مع المعلم راه كلشين نسمعه راه احنا موجودين حتى كان احنا غايبين سم حاجة تشم تكتبها بعدين بابا ماما يحكيه. يعني الحوار انه نعلم صغير انه المدرسة مش حبس المدرسة مش نسكر البيبان وباش نقطعك من العالم الخارجي بلاك هي تواصل مع الأسرة المعلم وتواصل مع الأولياء إنك صغيرات هما إلا نموذج من المجتمع اللي باش تتواصل معه. دونك يتولي ما عاشت مرهاب من المدرسة كما فوبي سكولير دونك يتخدم من قبل ويحب إذا كان تم نعرفوا إحنا صغيرات عندهم بالخصوص ذو الحاجات الخاصة وصغيرات اللي مر نفسيتهم هشة شوية يتخدم الشيء من الأول وحتى النبو المعلم.
0: شنو معناها من الأول؟ يعني منذ السنة الأولى الثانية من عمره كيفاش؟
1: لا لا لا لا, لا, لا. من الأول معناها ما قبل بتوصل شهر 20
0: هاي
1: بيحكيه معه
0: أهله وهذا هو التأهيل النفسي ما قبل المدرسة.
1: التأهيل النفسي بريو المدرسة شو محلها شو بالألوان محلهم أراك بشتقى صغيرات كيفك رك بش تلعب رك بش تقرأ شوية بش تتعلم ودايما تنمية الثقة في الناس أنا فرحانين بيك مهما بش تكون نتيجك إحنا موجودين بش نسمعك مهما كثير المشكلة في المدرسة إحنا موجودين بش نستمسك بش نلقى ولا حل بس مش مشكل سمى حلول ثم صعوبات وثم حلول.
0: ما نخوفوش الصغيرات من المراحل التعليمية مهما كانت حتى لهنا نجدو
1: حتى لو عنده هو صعوبات كل الصعوبات هيكية باش نتخلينا نكتشفوا عندك انت مواهب أخرى مو ماشي صغيرات كل بين في المات ثم صغيرات بين في أشياء يدوية راه عشتنا بدي تكنيسيان في تصليح الطيارات وفي تصليح القطارات وحاشتنا بدي تكنيسيان في الإلكتريسيتي حاشتنا وإذا الشيء رو كان موجود في التعليم حتى كان BTS اللي وراء موجود تويكا ونحب نطمن صغيرة ونقول وراء حتى كان أنت عندك صعوبات في أنك تاخو في الرياضيات ما عندك حتى مشكلة أنا موجودون باش نوصلك لسنيتك وسنيتك تشم تكون مختلفة عن سنيت إكس ويجريك دوك ما نخليش كما خوف من التعليم خوف من كور المات ولا خوف من كور الفيزيك ولا خوف من القراية. يمكن أنا كان عندي صعوبات في التعليم يمكن نكتشف اللي أنا ولدي عنده صعوبات التعلم ومقدمش نشوف أخصائي نفسي. هيك علاش نقول أنه الحوار مع الطفل أو مع المعلم يكشف يخلينا نكتشف لك شكل من الصعوبات كانت موجودة عن الطفل وإحنا معلش فيقين بها وهذا يقوي راه وتعزيز الثقة في النفس عند الطفل ويساعده يكون عنده نتائج أكثر ويخلي يركز أنه وقته عنده حويج ما مشيتش معه كان في القراية كنت في اتصال مع المعلم أو حتى في اندماج مع أطفال الآخرين يختص عطتوش ولا أخصائي نفسي يهمينا.
0: هو وإحنا نتحطوا على الصغيرات وأهمية تعديدهم النفسي للعودة المدرسية، لكن حتى الأولوية دكتورة يحتاج شوية للتأهيل النفسي مع هذه العودة وتغيير الروتين الحياتي بصفة عامة، وفما ضغط نوعا ما ونعرفه الضغط النفسي اللي يعيشه التونسي بصفة عامة اليوم، يعني بتطورات الحياة ومشاغل الحياة. باختصار شديد نعرج على النقطة هذه حتى نكونوا احنا كأولياء حاضرين، وكيف كيف صغيراتنا والإطارات التربوية زادة تحياتنا لهم الكلهم يكونوا مستعدين على انه يخرجوا أجيال لبس عليها وأجيال متعلمة وبطبيعة مثقفة إلى أبعد حد. تفضل دكتورة باختصار.
1: إذا نحب نقول حتى راهم المعلمين راهم أولياء في حد ذاتهم،
0: أكيد
1: ما ننسيوهاش، ما ننسيوش حتى الأولياء راهم المعلمين راهم عندهم ضغوطات، راهم حتى ما وقت يدخلوا حتى هما مخاوفهم، يدخلوا حتى هما يحاشتهم بأن الولي يكون معاهم مش ضدهم. يدي لولا ثاني شيء صحيح أن الأولياء عندهم ضغوطات كتكون مادية نفسية اجتماعية، لكن ما نخليوش أنه الطفل وما كب هذا كل ما صب هذا كل، لا قلوا أنت مش أقرع على روحك وإحنا تنتليه في مشاكل، أنت أقرع على روحك تميز فيه، أنت تقدر تتميز فيه وعندك صعوبات إحنا معك كما حاجة أحكي للمعلم. وزيدا ما نخليوش أنه كان ولدي عنده صعوبات روح أصم المعلم، المعلمة اللي مش هم المعلمة ما فهمتش ولدي، لا أرى الأسرة التربوية والولي هم يكونوا وحدة متكاملة، وحدة بعد كومبليمنتير باش يعاونوا الطفل. وما نساوش أن المعلم حتى هو راهو ولي، راهو إنسان، راهو بشر، ما نبداوش نضغطوا عليه حتى راهو حتى يفت ويقلق. أنا نحب مع ساعات نقول لهم راهو ما تنساش حتى اللي قدامك صحيح عنده لا كاسكيت نتاع المعلم والمربي، ونقول لك راه المربي نتاعنا راهوك وما له شيء يخدم، جاي حبي يبني جيل ويخدم بسمعته ويخدم باسمه ويخدم بكفاءاته، يحب يوصل جيل مهما يكون، لكن ساعات يا سبحان الله ثم تلميذ قدراته محدودة، ثم ساعات أولياء يخليه أنه ليك المعلم تحت الضغط واللي حتى هو ما عاش ينجم يوصل المعلومة كما يحب يوصلها.
0: وموجودة الصورة هذه برشا دكتورة، باش نخلي لك كلمة الختام في دقيقة تقريبا، أبرز النقاط اللي اليوم يلزم يركز عليها الولي اللي هو موجود بتبيع حتى في الإطارات التربوية، وكيف كيف اللي ركز عليها المعلم والإطار التربوي حتى نحافظوا على سلامة أجيالنا المقبلة، وإن شاء الله ديما الناس كلها تكون بخير ولباس.
1: أهم حاجة هو أن تكون العودة المدرسية تدريجية مهدئة، تنظيم النوم والوجبات، استماع ما يخوض في الطفل دون التقليل منه، معتم ما نقولش لا يدي حكاية فرغ على اسمه مهما يكون المشكل بسيط أو مخاوفه بسيطة اسمه. أهم حاجة أنه تقول راني اهتم براحتك قبل العلامات متاعك قبل النتائج متاعك، وين نساعدك باش تواجه باش تتجاوز الصعوبات، ما سميش مشكلة سمى صعوبات، ومهما تكون صعوبات احكي لي عليها وتون احكي مع المعلم اللي هو وراه مش مطمئن، المعلم مشغول بشكلك مش محنش في حبس المعلم راه مش باش يسمعك. الاهتمام بالصحة النفسية من بداية السنة فهمت، باش نتمروا باش نستثمروا الثقة في النفس لدى الطفل وخاصة نتلهيو كان تم ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه الأولياء يتصلوا بالمدير بالأسرة التربوية بشي يفهمهم شنو النقاط الخاصة للصغير، تم اللي عندهم صعوبة تعلم، تم اللي عندهم صعوبة في السمع وفي البصر في التنقل، مهما يكون الخصوصيات اللي عند الطفل باش المعلم يكون متبه لها ويحاول يتعامل معك الطفل.
0: نعم، وهذا بتبيع يكون بملفات طبية
1: يؤدى للعودة المدرسية. خلق علاقة إيجابية مع الإطار المدرسي ومع المدرسة بصفة عامة، التقليل من الخوف والقلق وتسهيل الانتقال من العطلة إلى الدراسة مع تعزيز الثقة في النفس. هذا اللي يشم يخليك تحسن من التركيز والتحصيل الدراسي إن شاء الله.
0: وإن شاء الله بالهدوء اللي سمعناها بصوتك دكتورة عفاف توصل الموجات الإيجابية للسادة المستمعين ويطبقوا كل كلمة قلتها في التعامل مع صغيراتنا من أجل عودة مدرسية تكون ناجحة وآمنة
1: مع المعلم
0: بالطبيعة
1: مع المعلم.
0: واضح عايشك. شكرا لك دكتورة أخصائية الأمراض النفسية والعصبية عفاف لحشيشة سليمي بارك الله فيك مرة أخرى ونلتقي إن شاء الله على الخير. نهارك طيب دكتورة. خليكم معنا لقنا في فضاء لباس مازال متواصل حتى للحداش متاع الصباح في توقيتنا جديد ضمن الشبكة الخريفية الشتوية لموجات إذاعة التطاوين. بعد شوية نصفح معكم الأخصائية.

0: التغذية الصحية.
1: والتغذية الصحية اليوم نتحدث فيها عن موضوع مهم برشا اللي هو التعليب الغذائي اللي يكثر استعماله برشا في الفترة هذية اللي تتزامن مع العودة الجامعية خاصة وبتبيع برشا أولياء يحضروا صغيراتهم الأكل المعلب. هذاك علاش حبينا نطرح النقاط الإيجابية والنقاط السلبية لهذا الموضوع وكل التفاصيل إن شاء الله باش تجينا من خلال حضور أخصائية التغذية عائشة المنومي حاضرة معنا على خط البرنامج. عائشة صباح النور وشكرا لك على حضورك معنا والتزامك بتبيعة ديما في تقديم كل ما يخص التغذية الصحية.
2: العفو. صباح النور. صباح الفل ليك وكافة مستمعي إذاعة التطوير. مرحبا بكم.
1: شكرا يعطيك الصحة. إذا كنت تحدث عن معلبات اللي هي الأطعمة اللي تحفظ في علب معدنية مصنوعة من الألمنيوم عادة وطبعا تغلفها من الداخل رقائق القصدير. هذا حتى نحطه للمستمع في الصورة بالضبط. اليوم نشوفه ربما استعمال مكثف للمعلبات وموجود يعني للوحدات اللي تقوم بالتعليب الغذائي. نتسائل هل إنه الوجبات المعلبة هذه عندها فوائد وهل إنه عندها أيضا مضار؟ بتبيع التفاصيل تكون معك عايشة. تفضل لك الملك.
2: أكيد سيدة لامعة هي تو فترة من رجوع طلبة رجوع طلبة إن شاء الله ربي نجحهم إن شاء الله يرجع في قريتهم في صحة جيدة
1: إن شاء الله.
2: منا تكسر منا تعليب نتاع الأطعمة آمنة وإلا مهيش آمنة. إحنا والبلاصة بتبيع اللي نعلبوا فيها يلزم نختار الأماكن اللي تحترم شروط الصحة. كما أنت حكيت العلب هذيك راهي فما علب مهيش صحية معناه يصير تسرب من المواد اللي موجودة فيها للأكل
1: بتاعنا
2: بذرة دبانة. معناه نمشي للناس وهنا دعوة لأصحاب المحلات هذوما دعوة منا أن يحترموا المواصفات ويحترموا الطرق الصحية لتعليب الماكلة. بس صحي ولا ما هو صحي؟ إذا كان معناها تبعنا القوانين أكيد يكون صحي. بالعكس إحنا ننصح بها هنا. إحنا مضبين تكون ماكلة جاهزة معناها عند الطلبة نتاعنا وعند صغيراتنا خير من اللي يأخذوا ماكلة الشارع. أنا شنو فما أطعمة مضبينة من هذيك ما يقعش التعليب نتاعها؟ كل ما هو يحتوي على معناه منتجات الحليب ومشتقاته معناه اللي كل ما هو فيها حليب ولا فيه جبن ولا فيه زبدة ولا فيه قشطة هذوما راه حاجات ما تتعلبش نتفجوها يعني ماهيش صالحة للتعقيم الحراري وفيها تتأكد. لذا كل ما هو يحتوي على حاجة من مشتقات الحليب راهي هنا من للأمهات والناس اللي تعلب راهي ما تتعلبش.
1: وهذه المفروض المعطيات ياخذوها من المحل اللي باش يقع فيها تعليب الأغذية لأنه فما بعض الشروط اللي لازم يعرفها المواطن في المسألة هذه. سيدة عائشة
2: أكيد كيف فما اللي كل ما هو يحتوي على النشويات كيف البطاطا كيف اللي فيه العظم وفما بعض الخضروات كيف ما تتعلبش كيما البروكلو وكل ما هو يحتوي على البروكلو والا كرومب والا خس باذنجان القراع الاخضر وهذوما حاجات راهي اطعمه نتجنبوا ان نعلبوها لان تصير الاكسده نتاعها في تحفيسه.
1: لهنا نحبك تعطينا فكره على جمله الاغذيه اللي نجموا نحضروها. عرفنا يعني شنو هي الحاجات اللي تنجم تكون ضد التعقيم الحراري ولكن اليوم نشوفوا ملذ وطاب ما شاء الله يقع تعليبه وراه مش كان للطلبه اليوم حتى عمالنا بالخارج الكل اغلبيتهم يتزودوا بالاطعمه المعلبه هذه. فجيد انه نعرفوا مجمل الاطعمه هذه اللي نجموا نعلبوها ونستهلكوها واحنا مطمنين على صحتنا المستقبليه.
2: بالنسبه للاطعمه المسموحه بتعليبها هي الأغلبية تكون في شكل لصوص وإلا مرقب معنا كما كمونية كما ملوخية كما القلاية المرمز البرودو الشربة شعير الجلبانة اللوبيا. بس اللي
1: نسيت حاجة مهمة نسيت حاجة اللي عليها إقبال كبير برشا هي الملوخية
2: وأكيد كما الجلبانة اللوبيا مرة بينا تتسمط في الماء وحدها وبعدها اللي تتحط في اللصوص باش ما تصيرش يتغير خطر عادة يتغير اللون متاعها شوية تفادي لتغير اللون نصنطوها حتى دري شكاكة ولا دريجين في الماء وحدها وبعدها يجيزوها على الصور
1: باي.
2: بالنسبة لكيف السلطة مشوية السلطة مشوية تتعلب أما ما غير معنى ما نسوقوهاش ما نزدوهاش لفاحات متاعها وما فيهاش تماطم الكعب ما نجم نشويه مثلا فلفل بصل وثوم. انا الطماطم اللي كعب لا
1: علاش ما نحطوش طماطم مثلا؟
2: الطماطم كيف تصير الاكسد نتاعها في صحيفه تتاكسد وتبدل بطبيعه اللون وتبدل الطعم. الهريسه العربي كيف النجم ونزيد نعلبوها. وهنا باش نعطي بعض النصائح سيدة لما عند انا وقت باش نشوف نستهلكوها. اول حاجه ديما نثبتوا بالتاريخ نتاع الصلاحيه، هو العلب الكل عندهم معنا يكتبوا عليهم من وقتاش تبدا الصلاحيه نتاعها حتى وقتاش تنتهي. الحاجه الاخرى نثبتوا الشكل نتاع العلب، فيها معنا مفوقه ولا ماهيش مفوقه، فيها تسربات هذه. وحنا
1: هذه بعد ما يقع تعليبه تقصد، مش قبل ما يقع التعليب؟
2: لا هذا هو ديجا معلب.
1: وقت التعليب
2: ديجا معلب وقت اللي نشوف باش نستهلكوه.
1: واضح.
2: وقت اللي نحلوا العلب هذيا اول حاجه ان نثبتوا مش الشكل نتاعها، فماش ساعات فما كما قلنا من المره الاولى فما علب تسيب حتى اللونه نتاع الماده هذيك اللي موجوده في العلب. نثبتوا من الرائحه ونثبتوا من تغير اللون. ساعات تبدا كما رغوه معناها موجوده فوق الماكله هذيك، هذاك راهو غير صالحه للاستهلاك. في المقابل اذا كان الحاجات هذوما كلهم لباس وعادي نسخنوا ونستهلكوا مباشره، معناها ماهيش نسخنوها ونعاودوا نستهلكوها، لا انت باش نحلوه نسخنوه ونستهلكوه مباشره، ما عادش معناها مش نفضلوا منها شويه نعاودوا نسخنوه مره اخرى.
1: باهي في النقطه هذه وقت تكون الكميه كبيره هل انه مسموح مثلا نسخنوا الشطر نتاعها ونخلوا نستحفظوا الباقي في الثلاجه والا لا؟
2: باهي هو من المستحسن سيده لامع التعليق يقع احنا فما هو علب احجام معناها الكميه اللي باش نعلبوها وقت باش نحلو من المستحسن ان اللي باش نحلوها نسخنوا ونستهلكوا.
1: يقع استهلاكها الكل
2: لكن حتى اذا كان معناها في الحاله لقينا الكميه بزيد نحطوها ما تفوتش ساعتين ثلاثه في الفريجيدير ما نسخنوهاش، نحيو الكميه اللي باش نسخنوها هذيك نستهلكوها مباشره والباقي نحطوه في الفريجيدير ما يفوتش ساعتين ثلاثه سوايع ونسخنوه ونستهلكوه مباشره.
1: جيد واضح النقطة هذه. نتحدثوا على القيمة الغذائية ولا العناصر الغذائية، هل انه

0: تقريبا 120 و130 و140 درجه تخليه يتبدل شويه. حاجه اخرى فما حاجه تتعلق في بخار مائي ممكن تزيد هنا كميه الملوحه نتاعها، هكا علاش احنا مغبين الماكله وقت اللي نطيبوها غير ملح والا تكون قليله الملح. اما بالنسبه كقيمه غذائيه كفيتامينات كبروتينات راهي تبقى تحافظ على القيمه الغذائيه نتاعها، هكا علاش ننصحوا باستهلاك معنا ما عندناش حاجات نمنعوها. المهم ان نثبتوا ان تكون المحلات معناها
1: مرخص لها وتخدم بالمقاييس الصحيه،
0: مرخص لها وتكون تحترم القواعد الصحيه للتعليم.
1: نعم
0: سؤال ربي يحفظ الناس كلها.
1: عائشه فما سؤال نجم يطرح المستمع، هل انه يتاقع بعض الاضافات للوجبات المعلبه هذه والا لا؟
0: كيفاش
1: يعني هل بعض الاضافات المواد الحافظه مثلا؟
0: ثم اللي يزيدوها مواد حافظة أما مسموح بها بطبيعة أكيد، ثم اللي يزيدوها فما يزيدوها ملونات ثم اللي يزيدوها
1: شنو ثم يعني كنا نحكو على بعض الأمثلة بعض الأطعمة وتقريبا الكلها هذه اللي توا يقع تعليبها، الكلها هذه تخضع لإضافة مادة حافظة وإلا البعض منها فقط؟
0: لا لا ليش كل بوش لأن هي ريت سيدة لامعة هي تختلف طرق نتاع التعليب. ثم طرق نتاع تعليب اللي تتعدى معناها في الحرارة أوتوكلاف سخانة بركة ومعناها هني ما تصيرش فيها معناها إضافات. وفرضا مواد تستحق أنت ونوعية الأكل. لأن ماهوش كيما نعلب مثلا الحم كيما نعلب الدجاج كيما نعلب حاجة فيها خضرة ماهوش كلهم طرق أنت ونوعية الماكلة اللي أما حتى كانت تصير فيها إضافات مثلا باش تصير منكهات وإلا باش تصير إضافة ملونات راهي كلها حاجات معناها صحية ويكون صادقة عليها. علاش احنا من الأول نأكدوا معناها على البلايس اللي باش نعلبوا فيها أن بلايس تكون معروفة ومعناها تحترم القواعد هذه، وهذوما حتى كان فما مضافات راهي ماهيش حاجة معناها اللي باش تضر، أنا راهي صالحة لل مصادقة عليها وتكون صالحة للاستهلاك وللاستعمال.
1: به من بين النقاط الأخرى مثلا مدة صلاحية مادة علبتها اليوم الملوخية، ناخذوا مثال اليوم مشيت علبت الملوخية وقديش تنجم تبقى حتى نستعملها يعني تكون مغلقة تماما بالطبيعة؟
0: هي هنا كيف ديما راهو انت وشنو مثلا ريت حاجة مثلا فيها دجاج مثلا مدة الاستهلاك نتاعها أقصر من حاجة يكون فيها لحم.
1: قديش أقصر يعني شهر شهرين ثلاثة؟
0: هي تقريبا الحاجات اللي فيها الدجاج احنا ديما ما تفوتش ثلاثة أربعة شهور، الحاجات اللي فيها اللحم تنجم حتى ستة شهور هو ستة أقصى شهر. حاجة احنا مضبينا راهو ديما ما نوصلوش للمدة القصوى معناها يعني هي ما هناش أكثر من ستة شهور مضبينا ما نفوتوش مدة ستة شهور. وهنا كما قلنا ديما حسب شنية اللي موجود في المأكولات هذه معناها دجاج لحم معناها حاجات بحرية هذه أنت اللي تحتويها الوجبات.
1: واضح إذا كان عندك إضافة ديما في النقطة هذه
0: المهمة ديما مضبينا في فترة ما نفوتوش بطبيعة الفترة ونحاولوا حتى قبل معناها يعني مثلا هي عليها ستة شهور احنا مضبينا في أربع شهور ولا حتى
1: نستهلكها
0: ما نفيسها فيسها ما خلوهاش تبطى برشا وإن شاء الله ربي يستر الناس نقوله إن شاء الله الناس نقول في صحة جيدة إن شاء الله.
1: هو يقع الالتجاه للطريقة هذه حتى نسهل شوية حياة الطالب حياة الناس اللي عندها عمل بطبيعة مسترسل ومتنجمش تقوم بتقديم وجباتها وهو من خلالك بطبيعة وكل المعطيات متوفرة هي الحقيقة حتى على الانترنت، لكن جيد وقت نسمع أخصائي التغذية يأكد أنه فما سلامة كبيرة برشا لي ومحافظة على العناصر الغذائية لكل مادة نجم نعلبوها، فقط نعرفوا وين نمشوا وين نعقموا وين نعلبوا الأغذية هذه متاعنا اللي هي في المحلات اللي عندها الرخص القانونية متاعها واللي يعني تكون مراقبة من قبل الصحة وتحترم كل مقاييس الصحية. شكرا عائشة يعطيك صحة بارك الله فيك وملتقانا إن شاء الله يتجدد معك اللقاء كالعادة الاثنين الجاي في موضوع آخر إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: شكرا شاء الله. نهارك طيب بارك الله فيك على المعطيات هذه الكل. شكرا زيد لضيفتنا دكتورة عفاف من شوية كانت حاضرة معنا، نتمنى لكم بداية أسبوع موافقة ومرة أخرى نقول إن شاء الله عودة مدرسية مكللة بالنجاح والتوفيق للصغيرات الكل اللي خصصنا لهم جزء كبير برشا اليوم من حصة لباس وإن شاء الله ديما تكونوا لباس. ملتقانا الأسبوع القادم ديما في نفس التوقيت في متابعة مستجدات طبية أخرى. نهاركم طيب مع تحيات كل الفريق.

0: موجز الأخبار.
1: تمام 11 هنا في تطاوين. استكملت وزارة التربية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق غدا، وشملت الاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف جهات البلاد. وبحسب آخر الإحصائيات، بلغت نسبة التلاميذ الذين أتموا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية 100% من إجمالية التلاميذ المستهدفين. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال هذا الشهر. يستأنف التزود بالماء الصالح للشرب في عدة معتمديات بولايات تطاوين ومدين وجابس بداية من منتصف نهار هذا اليوم. انسحب المحتل الصهيوني من تلة علي الطاهر جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية بعد استكمال تدمير شبكة أنفاق حزب الله في المنطقة، غير أنه لا يزال يسيطر عليها ويراقبها، بالإضافة إلى استهدافها بالقصف والغازات وفق مصادر إعلامية في الكيان المحتل. أعلنت وزارة الخارجية العمانية عن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا اليوم في مدينة صلالة إلى موعد لاحق، موضحة أن القرار يأتي حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: فأي جرب يدرك ما خسر شيء.
2: لما قلنا ليه عادة ياسين مش جاونا؟
1: شني مش جاونا يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك يدي، مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ما وزادة ياسين الوالدة
1: الوالدة توت فرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تبازم تادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش من بعدها باش تقسو جوانحك، تسخير روحك ولي تحر. انت مش تقولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة تطاوين، وينما يوصلكم صوتنا الموعد يتجدد مع برنامج مدنين مباشر في توقيت جديد من 11 حتى 10 نص النهار ضمن برمجة خريف شتاء 2026-2027. نعود المواكبات لنسلط الضوء على مختلف القضايا اللي تهم المواطن بشكل أساسي وأول في ربوع ولاية مدنين. واليوم في أول حصص مدنين مباشر اللي تجيكم مباشرة من استوديو مكتب إذاعة تطاوين بمدنين، اخترنا أنه نحكيه على الاستعدادات للعودة المدرسية. غدوة صغيرات من مختلف المستويات يرجع إلى مقاعد الدراسة بعد صيف كان كاسح الحقيقة على مستوى القطاعات المتكررة للماء والتيار الكهربائي، لكن غدوة يبدأ مشوار جديد، مشوار العودة المدرسية بأمال يعلقها الأولية والإطار التربوي والتلامذة زادة على النجاح إن شاء الله بالتوفيق للجميع. اليوم مش نحكي في ولاية مدنين على استعدادات مختلف الأطراف لتأمين العودة المدرسية في المراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية بالتوفيق زادة للطلبة بالنسبة للعودة الجامعية وكذلك العودة التكوينية، خاصة أنه بعض المؤسسات وبعض الطلبة رجعوا فعلا إلى الجامعات ودخلوا المبيتات، فبالتوفيق للجميع. نستقبلوا أول ضيوفنا بعد النغم هذايا وراجعين.

0: اوكي هاي اولى فقراتنا في مدنينا مباشر لليوم في حديثنا على الاستعدادات العودة المدرسية. نحكي على مبادرة تطوعية نموذجية لتأهيل المدرسة الابتدائية بربصير بمدنين الشمالية. المبادرة هذايا في إطار انخراط فعاليات المجتمع المدني, ونحكي لهنا على المكتب المحلي للمصائف والجولات بمدنين الشمالي لنفذ المبادرة هذه بالمدرسة. باش نحكي على تفاصيل المبادرة هذه مع سي فرحات عون مدير المدرسة الابتدائية بربصير بمدنين الشمالية, ولكن أيضا مدير المكتب المحلي للمصائف والجولات بمدنين الشمالية. سي فرحات مرحبا بك.
1: السلامة, مرحبا, مرحبا أختي كبرى, ومرحبا بكل مستمعي إذاعة التطوير. شكرا لتحت فرصة
0: ويعيش. شكرا لك على قبول دعوتنا. إذا استعداداتكم الساعة في المدرسة الابتدائية بير بصير للعودة المدرسية غدوة إن شاء الله. اليوم نعرف أن الإطار التربوي زاد داشر العودة المدرسية متاعه, ونحكيه على هذه المبادرة. كيف جتكم الفكرة؟ كيف شنية التدخلات اللي عملتوها في المدرسة؟ وربما إضافة اللي قدمتها المبادرة هذه للمدرسة.
1: شكرا أختي تبرة. والله هي في إطار الاستعداد يعني العودة المدرسية, ونظرا للحالة متاع المدرسة يعني صراحة تشكو يعني عدة نقائص. شوف معناها كانت تسمى زيارة من السلطة الجهوية والمندوبية, وقلنا لهم يعني النقص اللي حاصل, ويعني حالة خايبة شوية متاع المدرسة. فهو اللي بديت السيد الوالي الحق بدون معناها كلفنا زوز عمال يعني باش يقوموا بالعملية الطلاء دينا بتاع المدرسة, وجو مشكورين, ولكن زوز بركة معناها مع الفرع الكبير بتاع المدرسة وصور كبير وكل شيء وبرشة ألوان واحد ما نجموش معناها يتموا العمل في الوقت المناسب. لهذا معناها فكرت أنا طرحت على الإطارات بتاع مكتب مدينة الشمالية المسائف والجوالات, يعني طرحت عليهم الفكرة أنهم يجوا يعاونوا يعني في دهينة وتزيين المدرسة, ولبوا الرغبة بصراحة كلهم عن طواعية وعن حب يعني, ونجوا بالفعل وبدينا يعني الحملة هذه حملة الدهينة مع من نذكر هذا كيف كيف الأولياء بارك الله فيهم مشكورين اللي ساهموا يعني بالتبرع للمدرسة يعني تزويد المدرسة بالدهن والتكتان في الصبيغة يعني بتاع الألوان. وبصراحة كانت مبادرة جماعية يعني فما باليد العاملة فما بالسلع يعني بالمواد الأولية, وبارك الله فيها بشكر الناس كل, والحمد لله توا المدرسة في أبهى حلة معناها مزينة مريقلة منظفة نظيفة مستعدة للاستقبال التلاميذ إن شاء الله, وغدوة في أحسن حلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إيه. ان شاء الله استعداداتكم للعوده المدرسيه غدوه في هذه المدرسه كما حكيت بحله جديده. دونك شنو اخر استعداداتكم للعوده غدوه نهار 15 سبتمبر باش تستقبلوا الصغيرات, وتعطينا فرد مره كان ممكن فكره ربما على عدد الصغيرات في المدرسه هذه تلامذه اللي باش يبداوا غدوه القرايه. الاطار التربوي الى اي مدى متوفر الاجهزه اللوجستيه معناها تطاور وكراسي والكل, وكيف في الاطار التربوي في المدرسه؟
1: بالنسبة لأني تو كنت في المدرسة يعني 11 خرجت في المدرسة تو نتكلم فيكم في السيارة يعني الإطار كامل يا أخي بالعكس عندي زايد يعني سما زميلة عمنور على أساس جيت تعود لكن سماها في المدرسة ما كنتش قاري حسابها وهم أنت تبراها يعني في المدرسة عندي يعني شكون زايد في المدرسة. الإطار التربوي يعني كامل كيف كيف عندنا معلم رياضي يعني التحق وأنا عمنور خدم الشيفال نقولوا حينا بين ثلاثة مدارس كيف كيف التحق بالإطار وعبر حتى هو باش يباشر معانا سنين. بالنسبة للأطفال تلامذة يعني مهمش عدد كبير في الرجوان بتاع 70 هكاكة أنا بالتحضيري خطر فما تحضيري مازال يسجلوا فما الرجوان بتاع 70 تلميذ الأقسام يعني 6 أقسام أولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة وسادسة مع قسم التحضيري الجداول حاضرين الإطار حاضر المدرسة مزينة الأولياء يعني حاسين بالوضعية متاع تلامذتهم متاع المدرسة والناس الكل يعني مستعدة للعودة إن شاء الله تكون على أحسن وجه بحول الله. نقوله إن شاء الله بداية مباشرة بكل خير بحول الله.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. دونك في إطار زاد نرجع عن المبادرة التطوعية هذه سي فرحات، لأنه أنت كما حكينا بكري يمكن دوب الكاسكات مدير محل مكافأة الجوالات وكذلك مدير المدرسة الابتدائية برفسي. إلى أي مدى ترى أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات ربما، وخاصة إنكم انخرطوا حتى مع الأولياء، زاد كان فما مشاركة ومساهمة للأولياء في دعم المؤسسات التربوية وإلى المؤسسات بشكل عام؟
1: شوفي أختي كبرى، بالنسبة للوضع تونس توكتي بصفة عامة، الدولة فقط غير قادرة إنها باش من الشمس باش تفرض عليها الكل، ما تنجمش دولة بركة ما تنجمش، معناها نحكي على مؤسسات الدولة، راه فما حويجات صغيرة لازم المجتمع المدني هو اللي يدخل فيها وهو اللي يتكفل بها، على خاطر من غير مجتمع مدني راه ما نجمو نعملوا حتى شيء، سواء كان في نظافه سواء كان في تأطير سواء كان في معناها العنايه بالاطفال الترفيه. احنا مثلا نحكي على المصائف والجوالات، مكتب النيل الشماليه مكتب نشيط جدا، مش على خاطر انا الرئيس نتاعها، لا بالحق عندي مجموعه نتاع اطارات تبارك الله عليهم ما شاء الله اللي نسمي فيهم الابطال، ديروا نقولهم ابطال الشماليه ويقولوا نقولهم يجوا معايا يعني نساهموا في تنشيط الصغيرات، ندوروا على المدارس هيك العشويه، فهمت التلميذ معناها ينشط يبدل الجو، تولي المدرسه مش كان للقرايه راهو لا هو فيها جو فيها ضحك فيها غناء فيها اناشيد فيها العاب، فهمت كيف كيف نقوموا برحلات يعني نهزوا الاطفال المدارس الكل، معناها نحاولوا نلبوا الرغبات نتاع المدارس الكل نخرجوهم رحلات وباش يتجدد النشاط يتجدد الرغبة في الدراسة، فهمتني يعني المجتمع المدني راهو معناها لازم دوره أكيد وأكيد جدا
0: شريك أساسي،
1: غير مجتمع مدني ما نجموش معناها
0: بالضبط. يعطيكم الصحة، شكرا لمكتب المحلي المصائف والجولات ولكل المواطنين اللي ساهموا في المبادرة التطوعية هذه، وبالتوفيق سي فرحات في العودة المدرسية لكل الأفراد الأسرة التربوية تلامذة أولياء وإطار تربوي أيضا في المدرسة الابتدائية بير بصير بمدنين. شكرا لك سي فرحات.
1: شكرا فقط بالله
0: الجانب
1: المندوبية صحيح السيد المندوب يعني وعدنا ب15 طاولة ثنائية يعني بثلاثة حواسيب وكان عند يعني وعدة فهمت وفد وعدة وأرسلهم الطاولات الثنائية يعني وثلاثة حواسيب إن شاء الله باش يستغلوهم الأطفال يعني في خلال السنة الدراسية هذه الله. شكرا يعني شكرا للجميع، راه الناس كلها ايديها مع بعضها وبحول الله مستقبل باهر ان شاء الله واطفالنا ومنطقتنا ان شاء الله.
0: شكرا لك يعطيك الصحه وان شاء الله بالتوفيق سي فرحات عون مدير المدرسه الابتدائيه بير بصير مدنين الشماليه على مداخلتك معنا اليوم في مدنين مباشر. حديثنا متواصل على الاستعدادات للعوده المدرسيه بعد النغم، نفتح ملف النقل المدرسي والجامعي بولايتي مدنين والتطاوين مع الناطق الرسمي باسم الشركه الجهويه للنقل بمدنين سي شكري الجزيري.

11:25 دقيقة على موجات إذاعة تطاوين، مواصلين في مشوارنا ضمن مدنين مباشر حتى نص ما تسركم موجاتنا، وإلا زاد على موقعنا على الانترنت www.radiotatawin.tn. بعد ما حكينا على العودة في مدرسة بير بصير، نحكيه على العودة من حيث النقل المدرسي في انتظار يلتحق بناسي شكري الجزيري المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية للنقل بمدنين، للحديث عن أسطول اللي وفرته الشركة لتأمين هذه العودة. نعرف أن الشركة الجهوية للنقل بمدنين تغطي خدماتها ولايتي مدنين وتطاوين. نحكي وزاد على منظومة البيع الاشتراكات المدرسية اللي للعام الثاني على التوالي تكون عبر الانترنت، كان فما صعوبات في الحصول على الاشتراكات المدرسية والجامعية. نحكي وزادة على مدى توفر أسطول حافلات، خاصة أنه الشركة أثناء دعمت بعدد من الحافلات المزدوجة في وسط العام، وإلى أي مدى يكون معناتها تأثيرها على تأمين النقل المدرسي والجامعي في زوز ولايات هذوما، خاصة أنه نعرفوا أنه في أكثر من موسم دراسي كانت الشركة تشكو من أسطول مهترئ تقريبا. دونك بنفس شكر الجزيري الناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بمدنين. في الانتظار بعد شوية نرجع للملف النقل المدرسي والجامعي حال التحاق سي شكري الجزيري معنا في مدنين مباشر لليوم، وفي الأثناء هذايا نغم.

نستكمل النغم هذا بعد شوية، لكن في الأثناء نستقبل سي شكري الجزيري الناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بمدنين على موجاتنا. سي شكري مرحبا بك. تسمع فيا سي شكري؟ بحدك برشا حس. سي شكري الجزيري نوعية

0: أوكي. في شكري لجزيري الناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بمدنين، مرحبا بك على موجاتنا للحديث عن استعدادات الشركة لتأمين النقل المدرسي والجامعي بولايتي مدنين والتطاوين. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ومرحبا كافة مستمعي إذاعة التطاوين.
0: شكرا لك. إذا سي شكري نحكيه على آخر استعداداتكم، اللمسات الأخيرة يظهر لي غدوة العودة المدرسية، لكن أكيد أن الرزنامة والأسطول حاضر. شنو آخر استعداداتكم لتأمين النقل المدرسي في الزوز ولايات اللي تغطيهم الشركة؟
1: إن شاء الله كما ذكرتي العودة المدرسية إن شاء الله 26-27 تكون يوم أي أول أيام يوم غد الثلاثاء 5 سبتمبر. وأهم حاجة بالطبيعة بالنسبة لنا هو تحضير الأسطول المخصص النقل المدرسي والجامعي في ولايتي مدينة وتطاوين. بطبيعة اللمسات الأخيرة أكيد معناها فما شوية لمسات باش نتموها تكمل إن شاء الله بإذن الله، لكن بصفة عامة رانا تكون العودة عادية بقدرة ربي بإذن الله. نسبة الجهوزية اللي في 80% دونك تأمن لنا النقل بصفة عادية. وكي نحكوا نقل مدرسي نحكوا دونك نقل لامذة من الضواحي من معناها والخطوط العادية اللي يعرفوها الناس الكل، للمؤسسات التربوية كيف كيف اللي يعرفوها، والطلبة نفس الشيء فهمتي ولا. هذا هو اللي باش يصير إن شاء الله بإذن الله كالعادة. بالطبيعة ممكن تم طلبات جديدة تاع مواطنين ولا حاجة، راهي هذيك تبقى تأخذ على الدراسة قبل كل شيء، وهذه متنجم تكون ديما إذن الله بعد انطلاق الموسم الدراسي وبعد الدونك تثبت في الشبكة وفي معناها في كل الخطوط وكل السفارات اللي متعودين احنا نأمنوا فيها وأنها قاعدة معناها تتواصل بصفة عادية.
0: بس شكرا كنت أعطينا فكرة على الأسطول، معناتها من حيث عدد الحافلات اللي خصصتها الشركة السنة لتأمين العودة الجامعية والمدرسية، كيف كيف بالنسبة لعدد السفرات، خاصة أنه تم تعزيز الشركة بعدد جديد من عدد من الحافلات في وسط العام، مدى انعكاس ذلك ربما على الخدمة هذه؟
1: هو بصفة عامة كما قلت قبل، احنا ولاية شركة النقل المدني ديما 160 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي باش نجموا نأمنوه بصفة عادية. احنا كنا في الموسم الفارطة انطلقوا ب 140 و45 و47 حافلة، وهذاك علاش قلنا دونك نلاحظوا وبعض النقائص وبعض التشكيات بتاع التلامذة ولا بتاع الطلبة، وكانت دونك العملية هي كانت صايرة في السنوات معناها فارطة. احنا منذ التعزيز اللي صار وذكرتيه في افريل 2026 اللي هو عدد 24 حافلة مزدوجة اللي هم مخصصين النقل المدرسي والجامعي بدرجة أولى، نأكد ونعاود النقل المدرسي والجامعي نقل النقص اللي كان موجود ما بين 145 و160 حافلة، والحمد لله تلفيناه يمكن ولا ولينا نأمنه في النقل المدرسي بصفة عادية وجامعي، وهذا لاحظناه منذ شهر أبريل وماي الفارط ثلاثية ثالثة. وإحنا توا بالطبيعة صحيح بداية موسم دراسي جديد، لكن نأملوا أنها باش تصير العملية كما صارت في الثلاثية الثالثة بإذن الله، وتكون العملية بصفة عادية. حويجة برك كما حكيت الخطبة هي ممكن طلبات جديدة هي تنجم تجي فيها دونك تشكيات متاع حالات تمديد أو حالات إضافات، راهي هذه كلها راهي تخضع لدراسة وتثبت فهمتي ولا بدرجة معنا قبل ما نجزموا فيها وإلا نقرروا فيها. ولكن احنا بصفة عامة رانا نشاطنا هو نقل مدرسي وجامعي، دونك الإمكانيات اللي عندنا كل سواء من حافلات أو من أعوان اللي هم السواق وإلا غيرهم راهي مسخرين للشيء هذا. دونك احنا رانا وين عندنا فضاء ولا وين عندنا فهمتي ولا الإمكانية متوفرة رانا نلبوا أي طلب بيجينا. قال أخذ بصفة آلية وين كان فما تلميذ نمشوا له باش نقلوه. حاجة برك ديما تتوفر الإمكانيات اللي هي الحافلة والسائق بالطبيعة والبنية الأساسية الضرورية لذلك اللي هو نحكوا على الطريق ونحكوا على دونك وين باش تمشي الحافلة وين باش تجي، يتوفر شروط هذوما. دونك احنا رانا نأمنوا بطريقة بصفة عادية، لا قدر الله واحد مش ما يتوفرش من نجمه كان أجلوه العملية هذه في معناها الوقت آخر يتم فيه مثلا توفير الحافلات الضرورية. وتعرفوا انتم راهي اللي عندنا برنامج مزاف ضخم تاع تعزيز الحافلات اللي في بداية سنة 27 إن شاء الله بإذن الله كان تحبوا نذكروه، اللي هم 28 حافلة عادية اللي هم كيف كيف دونك باش يكونوا خاصين حتى هم الدرجة الأولى للنقل المدرسي والجامعي، دونك عدد كبير جدا. وعدد 28 حافلة مكيفة هذوما دونك يكونوا خاصين الخطوط العادية نتاع المواطنين دخل الولاية.
0: هذا وقتاش من المنتظر انهم يكونوا يوصلوا للشركة سي شكري؟ وقتاش معناته من المنتظر انه تستغلوا
1: هذا؟ من حاليا دونك تم املاء العقد دونك ومع دونك اللي هو دونك هي صفقة دونك صفقة دولية برمتها دونك الدولة التونسية مع الدولة الصينية، وتم دونك تخص كل الشركات النقل في تونس، واحنا من ضمن الشركات هذه ونصيبنا هذا اللي ذكرته لك. العقد تم امضاء ونتلقى الانجاز فيهم نصور معناها من نهاية العام هذا يحضروا، وبداية العام الجديد يقع دونك شحنهم، يقع دونك ارسالهم من تونس اكيد دونك شوية وقت اكيد الشحن تاعه ديما ياخذ حكايه ديما شهر ولا حاجه كما هكا ولا اسبوعين. معناها من المنتظر ديما معناها حسب التوقعات انه في بداية العام الجديد يبدو يوصلوا لتونس ونتسلموا احنا غير شركات نصيبنا اللي كانت هول كبيرة كما
0: واضح. اكيد باش تكون عندنا متابعه. سي شكري نختم معاك مع وين وصلت عمليه بيع الاشتراكات المدرسيه عبر المنظومه السنه العام الثاني على التوالي؟ نعرف انه صارت شويه صعوبات، وين وصلت عمليه البيع خاصه انه تقريبا انتم في حدود 30 الف مشترك في الزوز ولايات؟
1: احنا كشركه اعلنا اختي تبرع على الانطلاق لبيع الاشتراكات منذ 3 سبتمبر 2026 وتم دونك فتح المنظومه. حويجه برك المنظومة هي تاعنا احنا دونك فيها تقاطعات مع وزارات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وكيف كيف الشؤون الاجتماعية. دونك التقاطعات هذه هم ترى صار فيها شوية دونك واحد، لكن تم التلافي فيها، وحاليا معناها عدد الشركات اللي وصلناه حوالي دونك 8000 مشترك، ومنتظر انه يبلغ حتى 10000. دونك عملية معناها الانخراط قاعدة دونك تتم حاليا شوي برك في دونك عندنا حكايه الشؤون الاجتماعيه مازال فيها شويه تعطيل، لكن منتظر ان يتم تلافيها اليوم. تاخير هذا دونك ينجم نجر عليه ثم ضغط على المنظومه، ينجم يكون ثم معناها شويه تعطيل، مي راهي العمليه قاعده تتم حاليا ومن منتظر معناها في هالنهار اذا تم هذوما معهم دونك ينحصوا الناس الكل ويتحصلوا على شركاتهم
0: ان شاء الله. شكرا لك سي شكري الجزيل الناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بمدنين على مداخلتك معنا في مدنين مباشر لليوم للحديث عن آخر استعداداتكم للعودة المدرسية والجامعية من حيث النقل المدرسي. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: احنا مواصلين نحكي على العودة، يعيشك، احنا مواصلين زادة نحكي على العودة المدرسية بعد شوية، لكن من منظور ربما مخالف هو المد التضامني وأهمية المد التضامني. بعد شوية نحكي على مساهمة اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدنين في العودة المدرسية بعد النغم.

0: علمني يخذ بيدي كان هذا لطفي بوشناق. وصلنا حتى 11:40 دقيقة. سعيدة باستقبال سي عادل القاسمي المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بمدنين. سي عادل مرحبا بك.
1: مرحبا بك وبكافة مستمعي إذاعة الطويل.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا في مدنين مباشر لليوم للحديث عن المد التضامني من حيث اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدنين. عفوا أنه مع كل عودة مدرسية يكون عندكم برنامج للمساعدات المدرسية. كان نحكي شوية على تفاصيل المجهود ربما اللي عملته اللجنة بالنسبة للعودة المدرسية 2026-2027.
1: شكرا. احنا ككل سنة اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي تتجند لتمكين عدد من التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدود الدخل وكذلك الفئات الهشة المهتمين إلى العائلات المعوزة من مساعدات مدرسية. وهذه السنة خصصنا 4,100 مساعدة على 4,100 تلميذ بمختلف معتمديات الولاية. البرنامج هذا يتم عدده مركزيا بين حاسوس الاقلام الاجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية. ونحن بصدد توزيع هذه المساعدات على مستحقيها بمختلف المعتمديات.
0: فاش تتمثل المساعدات هذه؟ كانت تعطينا عليها فكرة. هي أكيد مساعدات معناتها عينية. فاش تتمثل بالضبط؟ حقائب، مستلزمات مدرسية، شنو بالضبط؟
1: هو في الحقيقة احنا شرعنا منذ مدة في تلقي موضوع المساعدات هذه سواء من الإدارة المركزية للاتحاد المصري للتضامن الاجتماعي لتمكينها من الكراسات والأدوات المدرسية، ولا بالتنسيق مع المركز الجهوي البيداغوجي اللي تسلم الكتب. تسلمنا قسط هام من هذه المساعدات ويتم تعليمها بل ما يتم تسليمها يتم تعليمها في على مستوى اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي في محفظات كاملة حقائب مدرسية. احنا محفظات من مستوى أولى ابتدائي حتى مستوى أولى ثانوي، محفظة كاملة فيها جميع الكتب والكراسات وكذلك الأدوات المدرسية. من مستوى ثانية وثالثة ورابعة ثانوي محفظة حقيقة ما فيهاش كتب لكن فيها الكراسات وفيها الأدوات المدرسية.
0: بالنسبة للمنتفعين، انتم حكيتوا انه من العائلات محدودة الدخل والعائلات المعزة، شنو هي ربما الشروط والا ينجم يكونوا يلزمهم يكونوا منضوين معناتها تحت منظومة الأمن الاجتماعي باش ينتفعوا بالمساعدات هذه والا لا؟ وكيفاش يتم تحضير القائمات على مستوى المنتفعين؟
1: احنا زي ما نشير في هذا الخصوص سواء عن طريق الاتحاد السوسي للتضامن الاجتماعي ولا وزارة الشؤون الاجتماعية، احنا اعداد القائمات يتم تحت اشراف السيد والي جهة بداية، السيد مدير جهة للشؤون الاجتماعية، وحدات الشؤون الاجتماعية والسادة المعتمدين وكذلك وحدات التضامن الاجتماعي. ويتم اعداد القائمات من بين العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المنضوين تحت منظومة الامان الاجتماعي اللي هي اعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، ويقع العمل بها دوريا في مختلف المساعدات التي تقرها وزارة الشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع الاتحاد السوسي للتضامن الاجتماعي سواء في العودة المدرسية ولا في باقي المساعدات كما موجة البرد كما المساعدات الدينية في الأعياد.
0: واضح. شكرا لك سي عادل القاسمي المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بمدنين على حضورك معنا عبر الهاتف ومداخلتك في مدنين مباشر لليوم. إن شاء الله بالتوفيق.
1: شكرا أختي.
0: يعيش. طبعا أهمية المادة التضامني مع العودة المدرسية، فما مجهود اللي هو بتاع اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدينة نحكينا عليه، لكن زاد فما برشة برشة برشة مبادرات الحقيقة نشوفوا فيها اللي هي مبادرات تبع جمعيات لتوفير المستلزمات المدرسية لعدد من التلامذة والصغيرات بمناسبة العودة المدرسية. فما زاد برشا مواطنين يعبروا عن معناتها عن مساهمتها في انهم يعاونوا، وما ننساوش ديما انه كي تفرح صغير خاصة في العودة المدرسية ولا في اي مناسبة هذا مهم برشا. فتحية لكل من يساهم في المادة التضامني بمناسبة العودة المدرسية والمساعدة في أنه صغير ينجم يتم الدراسة متاعه ورغم الصعوبات ورغم كل شيء إن شاء الله في ميزان حسنات الجميع. آخر فقرتنا بعد شوية باش نمشيو بها لمراقبة الأكلة في الفضاءات المدرسية والجامعية وأهمية السلامة الصحية للمراقبة هذه في تأمين الإعاشة والأكلة في الفضاءات المدرسية والجامعية. نستقبل محمد ناجي بعد هذا.

0: وصلنا لآخر فقراتنا في مدنين مباشر لليوم، ونحكيه على الاستعدادات للعودة المدرسية على مستوى مراقبة الأكلة المدرسية مع سي محمد ناجي المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدنين. سي محمد مرحبا بك على موجاتنا.
1: مرحبا بك أختي تبرة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا وعلى تعاونك معنا الحقيقة في كل مرة إن كلموك للمعلومة. إذا برنامج الهيئة متواصل في الرقابة، باش نرجع شوية ربما على آخر النتائج بعد شوية اللي توصلتونها على مستوى مراقبة السلامة الصحية المنتجات الغذائية على مختلف الأصعدة، لكن خلينا بما أنه غدوة هو موعد العودة المدرسية، برنامجكم يظهر لي بدا زادة في رقابة أو مراقبة الفضاءات وسلامة الأكلة المدرسية والجامعية، كان تحكينا على العمل متاعكم في الإطار هذا.
1: شكرا لكم أختي تبرة، هو بالفعل إن شاء الله هي عودة مدرسية ميمونة على تلامذتنا وعلى أبنائنا. بالفعل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية كما قلنا في فترة سابقة لكون برنامج العمل السنوي بتاعها ديما يرتكز وموجه لبعض الخصائص السنوية وبعض المناسبات. بالنسبة للعودة المدرسية في الواقع ما عندناش برنامج خصوصي، لكن نتوجه هنا كمراقبين معنا إلى تكثيف المراقبة الصحية خاصة المحلات بيع الأكل الخفيف والمطاعم المحيطة بالمؤسسات التربوية والمعاهد وكيف كيف زاد المطاعم الجامعية. بالنسبة للفترة هذه نحاول وربما هو نداء أو توجه للسادة الأولياء، هو أكيد باش تكثر معنا بيع الأكل الخفيفة واللمجة قدام المدارس معناها من طرف بعض المواطنين اللي ربما يسترزقوا، لكن ننبه على السادة المواطنين اللي كون ثم محلات تجارية مراقبة وخاضعة للمراقبة ينجموا يقتنوا منها اللمجة هذه.

0: من اللي بتاعنا يتواصل فيها ده محتقش على نشفه فيه.
1: بالنسبة لمراقبة معناتها الجاهزية للمطاعم المدرسية والجامعية من حيث النظافة الأعوان الاستعدادات، كانت عندكم جولة في الإطار هذا على بعض المطاعم الجامعية
0: للأمانة؟ العملية المراقبة للمطاعم المدرسية والجامعية هي في العادة ما نعملها وقت انطلاق الموسم الدراسي، حتى نجم نراقب نشاط كم يبدأ في حالة نشاط بطبيعة الحال. إن شاء الله معنا خلال الأسبوع هذا والأسبوع القادم معنا تنطلق المطاعم المدرسية والثانوية والجامعية في إعداد الأكلات، إن شاء الله باش نعملوا برنامج في هذا الإطار بطبيعة الحال ديما بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهوية، وإن شاء الله معنا ما نلقوش خلالات كبيرة تنجم تمس بسلامة المتجر هذه. وبطبيعة الحال احنا عندنا ثقة في الجهاز الإداري والفني للمطاعم المخصصة الجامعية، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن. وبطبيعة الحال زيارتنا احنا ديما متوجهة إلى معناها استكشاف النقائص ربما، ولا معناها ونحاولوا أن نوجههم في إطار تحسين هذه النقائص ومن أجل معناها تأمين السلامة الغذائية للطلبة والتلاميذ.
1: أكيد جدا. في الأثناء عملكم الدوري متواصل سي محمد، عمل مصالح المراقبة الصحية في الإدارة على مستوى مراقبة جودة وسلامة المواد المعروضة والمباعة في المحلات من حيث السلامة الصحية، كتعطينا فكرة ربما على آخر الحملات والعمليات والنتائج بتاعها؟
0: بطبيعة الحال هو العمل الرقابي الدوري متواصل ديما، رغم أنا نقول أن رغم النقص والمحدوديات متاع الإمكانيات اللوجستية والبشرية، ولكن قاعدين نراقبوا معناها خاصة في القطاعات الحساسة اللي فيها مستوى الخطر مرتفع، كما معناها كما تعرف في القانون 25 توجه الرقابة للسلامة الغذائية، ما أدش معناها في معناها بارتباطي أو صدفة، لا مرتكز على مستوى الخطر، المحلات اللي فيها مستوى خطر مرتفعين كثف ولا رقابه، كما الاكل الخفيف كما المطاعم كما الحليب ومشتقاتها، معناها هذه قطاعات سريعه التعفن حساسه كثف ولا رقابه، خاصه للمحلات اللي تبدا معناها فيها برشا نقايص. بطبيعه الحال يتواصل قلنا العمل الرقابي تقريبا خلال شهر سبتمبر تقريبا اسبوعين، قمنا بحوالي 54 عمليه مراقبه ميدانيه، تم على أثر تحليل زور محاضر حجز تمثلت المحجزات تقريبا المعلومة عند السادة المستمعين هم كنا عليهم في مداخلة سابقة اللي هم 180 قارورة مياه المهلبة معبأة بمياه المطار، وكيف كيف زاد 26 كيلو دواجن وكذا. معنا في الحقيقة العمل يتواصل ان شاء الله، معنا احنا نتمنى ان ما نلقوش محجوزات، نتمنى ان ما نوصلوش نسكر محلات، ولكن ديما العمل الرقابي بتاعنا يرتكز ويتجه حول التوعيه والتحسيس اكثر منها عقوبات جزائيه.
1: ان شاء الله السلامه للجميع، واكيد عندكم الرقم الاخضر اللي نجموا يتصلوا عليه المواطنين في صوره ملاحظه
0: الحال. هو الاداره الجويه تقريبا في كامل تراب الجمهوريه على ذمه الساده المستمعين والساده المواطنين اجل التبليغ، كيف كيف الموقع الهيئه الانترنت وكيف كيف الرقم الاخضر كيف كيف، ان شاء الله معناه نكونوا حنا حصه ان شاء الله ننجح في تامين السلام الغذائي اللي قاعد يدور في السوق المحليه التونسيه، وان شاء الله عوده مدرسيه ميمونه على الجميع.
1: شكرا لك سي محمد ناجم مدير الجهوي للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه بين اذنين على جمله هذه المعطيات والمعلومات حول دور الهيئه السعر الرقابي في مراقبة السلامة الصحية لمختلف المنتجات، وخاصة أنه عندكم ربما مع العودة المدرسية وأهمية زادة أن المواطن يأخذ احتياطاته، يحاول الولي أنه ينصح ولده ولا بنته باش ما يبعدوا قدر الإمكان على الأكلة اللي ما تكونش تستجيب لشروط السلامة الصحية، وعلاش لا أنه لمج ما يتمش تحضيرها في ديار هكاك بطريقة نظيفة وصحية. شكرا لك سي محمد ناجي على مداخلتك معنا لليوم. الشكر موصول أيضا لكل الضيوف اللي أثوا مدنين مباشر لليوم، بداية سي فرحات عون مدير المدرسة الابتدائية بيربسير مدينة الشمالية، أيضا شكرا سي شكري الجزيري الناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بمدنين، وأيضا سي عادل القاسمي المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بمدنين، وكما حكينا مع سي محمد ناجي شكرا ليه المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

0: الشكر كثيرا لذو بن سالم في الهندسة التقنية لحسن اليوم من مدنينا مباشر وفيصل شوشان في تنسيق المكالمات الهاتفية. شكرا للزميلتين هادية جاري السويعي وعفاف الودرني في التنسيق من مكتب إذاعة التطاويل بمدنين، مع أجمل تحياتي تبرى الشيباني بعد شوية قسم الأخبار في نشرة الظهيرة. إلى اللقاء.
1: مدنين مباشر.

0: نشرة الأخبار. منتصف النهار هنا في تطاوين، تحية طيبة في نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. غدا العودة المدرسية، في النشرة نتابع آخر الاستعدادات في عدد من جهات الجنوب الشرقي. قريبا انطلاق البنوك التونسية في تطبيق آلية القرض على الشرف دون فوائض. في العالم تأجيل اجتماع صلالة بشأن مضيق هرمز. استكملت وزارة التربية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق غدا، وشملت الاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف جهات البلاد، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية الجديدة. وبحسب آخر المعطيات المتعلقة بالعودة المدرسية، بلغت نسبة التلاميذ الذين أتموا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية 100% من إجمالية التلاميذ المستهدفين، فيما أتم ما يعادل 96% من مجموع التلاميذ. وبخصوص الانتدابات الجديدة، أفاد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة أنجزت انتدابات في مختلف الأصناف تقريبا، بما في ذلك سلك الأساتذة، مشيرا إلى صدور النتائج النهائية للانتدابات منذ يوم السبت 12 من سبتمبر المنقضي، على أن يتم تعيين المنتدبين لمباشرة مهامهم بمؤسساتهم يوم غد. مع العودة المدرسية إذن، يمثل اقتناء الأدوات المدرسية عبئا إضافيا يثقل كاهل الأولياء في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد كلفة المستلزمات التي يحتاجها التلميذ، أسعار يعتبرها عدد من الأولياء باهظة. نتابع عينة في جربة، ريبورتاج الزميلة لميا بن غالي.
1: على الأدوات المدرسية سيختو سنة، معناها شيء مهول، ولات معناها صغيرة بريمير ما بين 180-190-200 ألف، على قد ما تزيدي عام دوزيام اني مثلا تروزيام اني يزيدك 20-30 دينار، معناها اللي عنده صغيرين ولا ثلاثة يحوس 700 ألف، هذا بالمرتاح، هذا في صورة ما عندوش حد في الثانوي. بصراحة غالية برشا، الله المستعان، ربي يكون في العون. الكارت بيت هذو كان تاع الثانوي ما تنجميش تقربينهم، لي كالكولاتريس بالغلاء. البريمير اختي درا قداش من كراسه قداش من كتاب، حليل الزوالي وكهوه برشا، بصراحه غاليه برشا. شنو هو الصغير 200-220 جنيه؟
2: غاليين ياسر، ثم عباد ما تنجمش وما تخلطش. هذا بالنسبه للي عنده زوز، فما بالك اللي عنده اربعه وخمسه يقولوا مجانية التعليم. مجانية التعليم بركة، ما الكتب أكثر من اللي تتصور.
3: أسوام بصراحة خيالية، كثر الكتب متاع السنوات، سنة ثامنة سنة تاسعة تروازيام اني سيونس شريتهم لصغاري، كل واحد 11 كتاب، تصوري معناتها صغير 11 كتاب، شوفي 11 كتاب حطيه في 6000 ولا 7000 سومو، خلاف الكراسات يعطيك مثال، هما 6 كراسات يعطيك 3 مدعم و3 سوبر لازمك تشري. فما كراسات ما فيهمش المدعم، هاك الترافو براتيك هاك الكبار وهاك البروسور، ما أسوان بالحجم من 17-18 لأشو 20، مسكين الزوالي.
0: بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، قامت الشركة الجهوية للنقل بجابس بتوفير 88 حافلة جاهزة لنقل التلاميذ والطلبة، تتوزع بين مختلف الخطوط. وقد تعزز أسطول الشركة بحافلتين جديدتين، كما تمت برمجة تدعيم الأسطول خلال السنة القادمة ب 74 حافلة جديدة، منها 50 حافلة في إطار صفقة دولية و 24 أخرى ضمن صفقة خاصة. بعد الفاصل آخر المستجدات الجهوية والوطنية في بقية الأخبار. عبر عدد من متساكني طريق بن خداش وسط مدينة مدنين عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب، وتحدث عدد منهم لميكروفون الزميلة عفاف الودرني.
4: عندنا يجي 6 شهور رانا نعانو حيت ريك بنخداش هذايا رانا بالحق راه صغارنا تعذبت خصنا نهج الحرية نهج حربو حتى من صغارنا ولا ستريسي مشتافين حتى في الدوش بربي بربي بلغوا صوتنا يقولنا حلت معقول مدرسة جاية صغار يلزم يدخلوا بطاقة إيجابية يلزم معناها مش معقول بربي بلغوا صوتنا ويقولنا حل
5: معاش متحملين نبقوا نعسوا ليل كامل هاي يعني رجعت هاي ما رجعتش ساعات الجيران نبدو نفيقوا في بعضنا مع نص الليل مع بعد نص الليل هذا كان حله لنا ساعات يبقى مستمر مسكر بالجمعة قطرة ما نشوفوهاش وخاصة مع الصغار تو باش يرجعوا للمدرسة مدرسة الطريق بنخداش ما فيهاش مي هذا من عم الأول التو هذه مشكلتهم
6: خلينا سواها يا بطل الله تبهذلنا الشعب تبهذل ابن بيت الغالب والله حلونا السبالة نقول يا ربي يهدي ويحلوهم والله حلونا السبالة يا بدي طرف والله نردوا من البعيد ونجيبوا رجعنا الماء الدبوز حطيها النهار قطعوها لنا بهنا حتى ما صافي ولا مش صافي ما نخش بعد
7: نقعدوا بعد نص الليل سهرين نرجع الماء وان شاء الله يرجع حتى شربة ماء ما يلقاهاش المفيد نحبوا ماء
8: دو ليه فوق 20 يوم ما ثماش ماء في الدار دو معقول هذا الموتور اللي دايرنا في السبالة ولا يجبد في الهواء يحسب فلان في الماء بالهواء معناها سبحان الله كان ما ثماش شوية ماجن شوية كذا
0: وهذا رد سرور بن صالح رئيس اقليم مدنين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تحدثت للزميلة عفاف الودرني
9: عديد التدخلات اللي تمت خاصة بتلقي معناتها التشكيات هذوما الاضطرابات أو انقطاعات التزود أو ضعف الضغط الفريق لهنا يتوجه تقريبا بصفة دورية لقيس الضغط على مستوى عديد المناطق واللي تبين أنه معناتها فيه إشكالية خاصة مع وجود تسربات وتعرفوا اللي في مدينة مدينة تسربات غير مرئية تتطلب عمل إضافي واللي هو قاعد يسير ليليا كل ليلة فريق يتوجه للبحث على التسربات عن طريق المعدات الموجودة يقوم بفحص الشبكة النقاط اللي يلقاها وإلا يتثبت منها تصير تدخل عليها لإصلاح التسربات هذا بالتوازي مع وجود برنامج كامل في إقليم مدنين على غرار 7 أقاليم لتحسين مردودية الشبكات واللي من خلاله هو تم تجديد 33 كيلومتر السنتين الفريضتين توصلنا برنامج نتاع تجديد 71 كيلومتر لقنوات من شمالية جنوبية وبقية المعتمديات التدخلات هذه ما زالت متواصلة لأنه التفقد الدوري للشبكة هو اللي يحسن وضعية التزود عموما يلزم تصير في أوقات اللي يكون فيها الإنتاج والتزود عادي يعني لما تكونش وضعية نتاع قطاع نتاع تيار كهربائي أثر على المنشآت وإلا تو كما تو حاليا هناك إصلاح العطب اللي في قناة قطر 1000 اللي هو في حد ذاته يخلي المنظومة ما تخدمش بالفصل الحالة العادية كذلك عنا تو البرنامج تاع الاستعداد للصيف الجاية حاليا قاعدين نقوم بمعاينات ثم الدراسات الموجودة والدراسات الجديدة باش نخرجوا مشاريع لتحسين منظومات التوزيع
0: تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض ابتداء من الأول من أكتوبر 2026 بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي تشارك تونس غدا بجنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات هذا العام وذلك في ظل دورها المتزايد في النمو الاقتصادي العالمي بعد الفاصل أخبار العالم واصلت أسعار النفط صعودها اليوم مدفوعة بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة من نوع MQ-1 في أجواء مضيق هرمز وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في المضيق وسط الممرات البحرية محذرا من أن اضطرابها سينعكس على الأسواق العالمية وكذلك سلاسل الإمداد والنمو الاقتصادي في الأثناء الرئيس الأمريكي ترامب يقول اليوم إنه لا يهمه إذا التقت دول خليجية بإيران وأن الأمر متروك لها في إشارة إلى اجتماع صلالة الذي وقع تأجيلها في ختام النشرة شكرا على المتابعة مستمعين الكرام المشوار بعد قليل مع سعاد وكامل فريق زوايا الخبر إلى اللقاء
10: موسوعة الأخبار مع فرح شندول
11: الدولة الإدريسية
10: هي أول دولة إسلامية مستقلة قامت في المغرب الأقصى، وقد تأسست في أواخر القرن الثامن الميلادي على يد إدريس بن عبد الله، وهو من أحفاد الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وصل إدريس إلى المغرب في العام 788 بعد نجاته من موقعة فخة، وهي معركة وقعت سنة 786 للميلاد قرب مكة المكرمة بين العباسيين وعدد من العلويين، انتصر فيها العباسيون. وبعد فراره إلى المغرب بايعته قبائل أوربا، وهي من أكبر القبائل الأمازيغية في المنطقة آنذاك، واتخذ من مدينة ووليلي الواقع قرب مدينة مكناس في شمال المغرب مقرا لحكمها. اغتيل إدريس الأول سنة 791 للميلاد قبل أن يتمكن من توسيع دولته، إلا أن ابنه إدريس الثاني وصل بناء الدولة الإدريسية، وفي عهده تأسست مدينة فاس في العام 808. فاس التي أصبحت مركزا سياسيا وإداريا وعلميا للدولة، وأسهم موقعها في تنشيط التجارة وربط مناطق المغرب بالأندلس وإفريقيا جنوب الصحراء. امتد نفوذ الدولة الإدريسية على أجزاء واسعة من المغرب، مع تفاوت في درجة السيطرة على بعض المناطق نتيجة استقلال القبائل وقوة الزعامات المحلية. واعتمدت الدولة الإدريسية على التحالفات القبلية في إدارة شؤونها، كما شهدت انتشار الإسلام وتعزيز اللغة العربية وظهور مراكز للعلم والقضاء. وخلال القرن العاشر الميلادي دخلت الدولة في مرحلة من الضعف بسبب المنافسة بين أفراد الأسرة الإدريسية، إلى جانب الصراع بين الخلافة الأموية في الأندلس والخلافة الفاطمية في إفريقيا للسيطرة على المغرب. وتراجع نفوذ الإدريسيين تدريجيا حتى انتهى حكمهم في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي، وتحتل الدولة الإدريسية مكانة بارزة في تاريخ المغرب الأقصى، إذ أرست أول كيان سياسي إسلامي مستقل في بلاد المغرب العربي، وأسهمت في ترسيخ دور مدينة فاس بوصفها أحد أهم المراكز السياسية والعلمية في الغرب الإسلامي.
11: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
12: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
13: المرصد الوطني لسلامة المرور.
14: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
15: الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
16: والموجة ما تتبدل.
17: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.
18: عدنا والعود أحمد، ومرحبا بكم الناس الكل معانا. هذا زوايا الخبر في موسم جديد، في شبكة جديدة على موجات إذاعة التطاوين، تنطلق اليوم وتتواصل على امتداد فصلي الخريف والشتاء بمختلف الفقرات والعناوين والبرامج والمنوعات الجديدة والعائدة والمستمرة. مرحبا بكم في زوايا الخبر كما العادة، كما تعودتونا، من الاثنين حتى الخميس من نص نهار وربع تقريبا حتى للساعتين، عودة على أبرز الأخبار المحلية الجهوية الوطنية والعالمية في فقرات البرنامج اللي تعودتوا بها في أخبار اليوم والافتتاحية، ثم الساعة الثانية الأحداث المنتظرة الشأن العام وزوايا العالم، في تناوب بيني وبين زميلتي لامع بن عثمان كما العادة، مع فريق كامل للمحللين لمتابعة الأخبار والأحداث. تحية ضو بن سالم في الهندسة الإذاعية، تحية كامل فريق المنوعة من غرفة الهاتف، زملائنا من مراقبة البث ومن مختلف وحدات الإذاعة. كما العادة اليوم ضيفنا باش يكون في الجزء الثاني من البرنامج في فقرة الشأن العام، باش يكون معنا الدكتور علي الجراي، خبير في علوم التربية، ومعه باش نتحدث اليوم على طبعا على هامش العودة المدرسية، باش نطرح عنوان الحقيقة كبير بين رهانات العودة المدرسية وإصلاح المنظومة التعليمية، أي مدرسة نريد. تقريبا طبعا جزء كبير من حصة اليوم سواء من الأخبار ولا من بعض الفقرات باش نخصوه للعودة المدرسية، اللي غدوة إن شاء الله التلامذة يكونوا في أقسامهم. اليوم الأسرة التربوية تباشر العمل متاعها وتأخذ جداول التوقيت، جداول الأعمال وتوقيت العمل متاعهم، وغدوة إن شاء الله يستقبل التلامذة والشوارع التونسية باش تتزين بصغيراتنا بالطبالي يعني المزيانة. إن شاء الله عودة موفقة وعودة ميمونة للجميع، وإن شاء الله بالنجاح وبداية موفقة سواء للتلامذة وإلا للمربين وإلا للإطار المشرف وللعائلة التونسية. خاطر العودة المدرسية ماهيش مجرد عودة للقراية وعودة للقسم، هي عودة لنظام كامل وإيقاع كامل للحياة، لحياة العائلة التونسية، اللي الحياة العائلة تكون تبرمج على حسب طبعا القراية وحسب توقيت القراية وحسب الخروج بتاع التلامذة ودخولهم للمكتب والكتب، كل وقت تتغير الإيقاع الحياة. بعد صيف تعدى، معناتها صيف فيه وعليه سنة الحقيقة، في برشة صعوبات وفي برشة إشكاليات وفي برشة زادة أفراح وعطل، وكيد نرجعوا لها تباعا يعني اللي الحالات اللي عشناها في الصيف، عودة للتقييم ما كنا طبعا عايشناه وعشناه. ولكن خلينا كما العادة نبدأ بما قبل البدء، وكل عادة تعودنا أنه ثم رسالة مضمونة الوصول إلى من يهمه الأمر. اليوم الحقيقة إلى الأطراف المعنية بالكياسات، وقت اللي تصير أشغال في الطرقات في كياساتنا، وقت اللي يصير ثم نضطر باش نحفروا الكياس وهو مزفت، ونعود نعدوا كوابل ولا نعدوا أي حاجة أخرى ونخلوها كيك يعني محفرة، معناتها لا تصليح ولا رجع شيء كما كان ولا حتى شيء، معناتها المسألة هذه غير مقبولة وغير معقولة إنه نكسروا الكياس به. نعم يا خويا، ما حسبناش حسابنا من الاول للحاجات اللي نستحقوها، نضطروا باش نكسروا، على الاقل كي نكسروا كياس نرجعوا نصلحوه، ما نخلوش هكاك، نشوفوا شو طرقاتنا في سواء في تطاوين جديده ولا في برشا مدن من ولايات اخرى، نكسروا الكياس، نعملوا اشغال، نعدوا الكابل اللي حاجتنا به في بروبتيك ولا غيره، ومن بعد نخلوا كل شيء هكاك. صحيح تقولي تاو نصلحوا، لكن وقتاش؟ ان شاء الله عن قريب نشوفوا الحفر ونشوفوا اللي صار تكسر عاود يرجع مرة أخرى. نمشي نسمع غنية تخلتنا حتى الأذان، وبعدها نرجع مع بقية الفريق.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مرحبا مرة أخرى، راجعين احنا وياكم في زوايا الخبر 24 دقيقة بعد نص النهار حتى للساعتين، وكما العادة فريق كامل يأمن مختلف الفقرات. اليوم معنا كما العادة في القراءة التحليلية دكتور سمير خرشيني. أهلا وسهلا دكتور.
1: مرحبا سعاد، مرحبا بك، مرحبا بأختنا سعاد، خونا ذو، وكل من يسمع فينا على أمواج إذاعة تطاوين هذا الصباح.
0: كما العادة زيدة والله لا تغير العادة سعاد شلبي. مرحبا سعاد.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بسعاد، مرحبا بك سمير، ومرحبا بكل السادة المستمعين.
0: سعاد بعد شوية في أخبار اليوم كيف الله. كيف الأحداث المنتظرة وكيف كيف زوايا العالم، ولكن كما العادة البداية تكون مع الافتتاحية. سمير الحقيقة عودنا بافتتاحيات يعني قيمة جدا، يعني من طراز رفيع نقول احنا يطرزها طرزان الافتتاحية، وديما طبعا تابعوا من خلالها الأحداث، والحدث طبعا هو العودة المدرسية، ولكن من زاوية أخرى وبرؤية أخرى اليوم سمير، وعنوان الافتتاحية العودة المدرسية البعد الآخر للحدث.
3: الافتتاحية، الافتتاحية البعد الآخر للأحداث، البعد الآخر للأحداث.
1: بعيدا عن لغة الأرقام والتحذيرات اللوجستية والبشرية والتي عادة ما تطغى على قراءة حدث العودة المدرسية في تونس، ارتأينا اليوم أن نبحث في بعد آخر لهذا الحدث الاجتماعي والتربوي في بلادنا. فالعودة المدرسية ليست مجرد موعد لاستئناف الدروس وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة فحسب، بل هي أيضا مرحلة انتقال من نمط حياة مختلف عاشه الطفل خلال العطلة الصيفية إلى فضاء تحكمه قواعد الانضباط والالتزام. هذا الانتقال قد لا يكون سلسا بالنسبة إلى عدد كبير من التلاميذ، خاصة بعد عطلة طويلة الأمد تغير خلالها نسق النوم والعادات اليومية والأنشطة المختلفة. ومن هذا المنطلق يجمع أغلب علماء التربية والاجتماع أن العودة المدرسية ينبغي أن تفهم باعتبارها عملية اندماج اجتماعي لا مجرد عودة إلى البرامج والمناهج، ذلك أن انتقال التلميذ من فضاء الأسرة حيث تسود العلاقات الحميمية ونسق الحياة الأكثر مرونة إلى المدرسة باعتبارها مؤسسة التنشئة الاجتماعية والانضباط، انتقال ينعكس أساسا خلال الفترة الأولى من العودة على القدرة على الاندماج أو سهولة استعادة نسق الدراسة، خاصة لدى الأطفال الذين اعتادوا خلال العطلة السهرة والنوم المتأخر وغياب الالتزامات اليومية، وهو مع المؤسسة التربوية تداركه بتسهيل هذه الفترة الانتقالية على التلميذ، ذلك بأن لا تقدم نفسها منذ الأيام الأولى باعتبارها فضاء للصرامة فقط، وإنما أيضا مجالا للإبداع والمشاركة والتعبير واستيعاب الطاقات المفرطة في ذهن وجسم التلميذ العائد. طرق ومنهجيات أجمعت على جدواها أغلب الدراسات العلمية الدولية التي تناولت علاقة التلميذ بالمدرسة والحضور أو الانقطاع عن الدراسة، والتي خلصت بالإضافة إلى ذلك إلى أن درجة التأقلم مع العودة عادة ما تعكس جانبا آخر لا يقل أهمية في مختلف التجارب العالمية، وهو الجانب المتعلق بالفوارق الاجتماعية. فالعطلة ليست تجربة موحدة للجميع، فهناك أطفال يقضونها في السفر والرحلات والأنشطة الرياضية والثقافية، في حين يقضي أطفال آخرون العطلة في ظروف اقتصادية صعبة أو في العمل الموسمي أو من دون أنشطة ترفيهية منظمة. وهذه الفوارق يمكن أن تنعكس على تجربة الطفل عند العودة المدرسية وعلى شعوره بالاندماج والمشاركة مقارنة بزملائه، فوارق قد تشمل أيضا القدرة على التحصيل العلمي، وهو ما أكدته دراسة أمريكية حول ما يعرف بفجوة التعلم الصيفية. تابع فيها الباحثون المسار الدراسي لمجموعة من الأطفال لسنوات، مؤكدين أن الفوارق التي تظهر في التعلم خلال العطلة الصيفية يمكن أن تتراكم مع مرور الوقت، وأنها ترتبط بجزء من الفجوة التعليمية بين الأطفال القادمين من أوساط اجتماعية واقتصادية مختلفة. أما عن الحلول المقترحة للحد من التأثير السلبي لهذه الفجوة التعليمية، فيبقى دور الأسرة أساسيا ومحوريا لتأهيل الأبناء وتحذيرهم نفسيا وبدنيا إلى التأقلم مع هذا التغير الفجئي الذي يطرأ على نمط حياتهم. فالانتقال لابد أن يكون تدريجيا، من الراحة إلى النشاط، ومن السهر إلى النوم المنتظم، ومن اللعب المفتوح إلى استعادة التركيز والاستعداد للتعلم. مهمة تعتبر من الأدوار الرئيسية للمربين كذلك فبدونهم لا يمكن أن تتحقق عملية الاندماج لتكون العودة بالفعل عود على بدء. فصاحب أغنية العودة في أغلب المنابر الإعلامية في تونس لم يكن مخطئا حينما ربط عملية التعلم بالأخذ بذات اليد. علمني سيدي أخذ بيدي.

0: علمني وخذ بيدي كان يغني هكا لطفي بوشناق. الغنية الحقيقة نسمعها برشا خاصة مع العودة المدرسية. المعلم اللي ياخذ بيد التلامذة متاعه مش كان في القراية وفي المناهج وفي التحصيل العلمي، حتى في كل ما هو اجتماعي وفي كل ما هو نفسي. سمير في الافتتاحية تحدث على الفوارق الاجتماعية وانعكاساتها مش فقط على السنة الدراسية ولكن على العطل زادة. اليوم الفجوة التعليمية سمير تحدثت عليها، كيفاش النجم نتعامل وكيفاش يلزم نتعامل معها، والعودة اليوم كيفاش يلزم نحضروا لها نفسيا واجتماعيا. معناتها هذا كله داخل في التهيئة
1: النفسية
0: التلميذ بصفة عامة.
1: بالضبط، داخل في التهيئة النفسية للتلميذ، لأنه هذا جانب آخر. احنا ما في تحية عنه أنها بعد آخر الحدث، لأنه ديما تدخل العودة المدرسية كالتحضيرات اللوجستية.
0: صحيح،
1: الكراتب والكتب والكراس المدعم والكتاب والباس والواحد، فهمني؟ ثم جانب نفسي غايب شوية على العائلات خاصة وعلى الأولياء. دونك هذا هو يلزمنا نأخذه بعين الاعتبار، وهذا اللي معناها أكدته العديد من الدراسات الآن. المستوى معناها مش ظاهرة مش خاصة كم تونس، ظاهرة في العالم أجمع. معناها بدأوا يخدموا لأنه بان بالكشف كونه الانقطاع لفترة طويلة نسبيا، وإحنا في تونس من أطول العطلة يعني في العطلة الصيفية متاع شهرين ونص ولا حتى أكثر، لأنه جدي تحسب راو في الثانوي راو يكملوا آخر ماي. فهمني؟ معناها ثم 3.5 شهور حتى معناها كل علماء التربية يراو كونها فترة طويلة نسبيا، لابد لها من أعداد نفسي ومعناها أعداد مش لوجستي بركة، فهمني ولا، لسهولة الانتقال من الفترة متاع الراحة إلى الفترة متاع العمل اللي تخدم عليه هي راي المؤسسة التربوية. معناها منكروش، معناها هي ديما جمعتين الأولين متاع سبتمبر ضمن من 15 حتى 30 يسموها فترة الإدماج والتأهيل وكذا وكذا، لكن لابد معناها من إعطائها معناها الأهمية اللي تسحقها باش نبعدوا على هال.
0: ثم تجربة عملت ولكن ما توصلتش أو ما لقيتش فرصة النجاح، اللي هو أنه في المدارس أو في المؤسسات التربوية يكون لازم ثم مختص نفسي وإلا مختص اجتماعي.
1: لأنه
0: هنا هذا الدور ينجم يلعبوا
1: نجم يلعب معناها ينجم يكون حل من الحلول، خاصة على مستوى التشخيص. لأنه ثم معنى ثم تلامذة ما تفيقش بيهم، اللي عندهم المشاكل هذه مثلا ما تنجمش تفيق بيهم في القسم، لانه حكينا لهنا على الفوارق الاجتماعيه
0: انطوائيين ما يعبروش.
1: بالضبط، ما يعبروش لانه ثم زاده معنى ثم كاتيجوري، ثم فئه معينه اللي هي تجي حاضره. لانه تبدا حتى التحضير من اخر الصيف، معناها من اخر جمعتين تاع اوت الاخرين، فهمتني ولا؟ يبدو ثم معناها بعض معناها دروس تاع التحضير تاع الدعم تاع نفسيا كيف لابد من العوده الى النسق العادي نتاع في النوم في السهر في الانشطه. دونك ثم عائلات معناها واعيه بشيء هذا وتحضر ابنائها.
0: مش برشا
1: لكن احنا نشعبين ان نسلطوا الضوء على الظاهره هذه، لانه حسب الدراسات العلميه راهو التراكمات معناها عندها تاثير كبير على التحصيل العلمي، والجمعتين اللي ما ينجمش يندمج فيهم بسرعه تخلق الفرق ما بين التلامذه. معناها التلميذ اللي يندمج بسرعه يكون عنده أسبقية على التلميذ اللي يضيع شوي وقت باش يرجع للنسق.
0: هنا المدرسين سواء كانوا في الابتدائي ولا في الاعدادي ولا في الثانوي، المفروض انهم يكونوا عندهم تكوين في الإطار هذا،
1: تكوين
0: بيداغوجي انه كيفاش الجمعتين الاولين يتعاملوا مع التلامذة. في غياب المختص النفسي المعلم والأستاذ
1: هو اللي يقوم بالمهمة هذه، ونتصور يقوموا بها احنا معنا جنرالمون في مدارسنا، لانه معناها مكونين معناها ربنا سادتنا معلمينا كلهم معناها عندهم الوعي هذايا، لكن كيف لابد من معناها تفعيلها بطريقه اكثر باش تعطي مفعولها ويكون معناها تكون على العمليه شامله للعدد الاقصى من التلامذه اللي خاصه كما قلت لك سعاد تكون عندهم الصعوبات هذيا في التعود مع تغير النسق الحياه خاصه.
0: هذا شكرا لك سمير، يعطيك الصحه. نمشوا مباشره الاخبار اليوم، تفضل.

0: الخبر مقدس والتعليق حر.
1: الخبر مقدس والتعليق حر يا سعاد. ورجعنا لأخبار اليوم. تفضل شعنا.
2: نبدو بالأحوال الطقس. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحال أكد أن حالة الطقس تتسم بالاعتدال بوجه عام، مع إمكانية تساقط أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية وتواجد سحب عابرة ببقية جهات البلاد. وأوضح أن الرياح تهب من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. أما حالة البحر فيكون مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب، فمتموجا ببقية الشواطئ. المسؤول بمعهد الرصد الجوي أضاف أن الأجواء ستواصل اعتدالها يوم الثلاثاء غدا بالتزامن مع العودة المدرسية، حيث يتوقع أن تكون العوامل الجوية مشابهة لطقس اليوم مع مغادرة الحرارة المرتفعة لمختلف مناطق البلاد. أما بداية من يوم الأربعاء فمن المرتقب تسجيل عودة لمؤشرة السحب الرعدية خاصة بالجهات الغربية للبلاد، على أن تزداد هذه المؤشرات وضوحا وتأثيرا خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.
1: سعاد اعطتنا نشرة متاع أسبوع كامل تقريبا. يعطيك الصحة سعاد. احنا بعد السخانة السخانة متاع الصيف والسخانة، يعني أرقام الحقيقة مرتفعة جدا، شفنا التغير في بسرعة. هذا هو التغيرات والتقلبات المناخية اللي دخل عليها العالم. أمس مطر ما شاء الله في البير الأحمر في بعض المعتمديات من ولاية جابس. ولاية جابس إن شاء الله اللي جينا جينا باللطف
3: إن شاء الله. وهذا هو احنا الأمطار ديما باهية، خاصة في الجنوب معناها أكثر حاجة نطلبوها هي الأمطار، وربي يرحمنا إن شاء الله معناها بغيث النافع. أما كما حكيت أنت سعاد، معناها حالة الطقس ولا تكشواليتي بعد الصيف، معناها الأرقام القياسية نتاع السخانة اللي معناها أثرت برشا على حياة التونسي، وليت العباد تتبع في نشرة جوية. تشوفي أنت على الريلز نتاع على صفحات الإذاعة تلقى أكثر واحدة فيها رياكسيون
1: هي نتاع الطقس نتاع
3: الرصد الجوي. دونك حالة الطقس لابد معناها ولا تشغل الناس الكل ان شاء الله. دونك احنا حسب المعطيات الاوليه ثم موجه نتاع منخفضات جويه بدات معناها بشائرها ان شاء الله في ولايه جابس وفي ولايه مدنين، ولايه تطاوين وصلت البير الاحمر وقراقر معناها امطار امطار امطار باهيه. ان شاء الله ربي معناها يرحمنا المناطق الاخرى اللي موصلهاش، ولابد من الاستعداد لهنا.
1: هذا هو
3: لابد من الاستعداد، لانه الامطار نتاع سبتمبر هذه غسل
1: يسمى لي غسل
3: النوادر ماش ولا لا. هي معناها دي امطار طوفان
1: النوادر،
3: وين النوادر كملت هي فهمني، لانه ثم حكيت غسلت النوادر، ثم اللي هذه الامطار نتاع سبتمبر نتاع الخريف، ثم اللي راه لانه ثم كانت امطار بعد جي ساعات في جوان فهمني، بعد الحصيده هذيك توصل النوادر. اما هذه نتاع الانتقال خاصه من الخريف الى من الصيف الى الخريف اللي تكون في في المتوسط الكل معناها امطار في ظرف صغير وقوي.
1: متعودين بالمثال اللي الامطار اللي جت البير الاحمر تقريبا 50 ملم او اكثر،
3: مش متعودين بها.
1: مانيش متعودين بها. هذا اللي يفسر انه ثم تغيرات مناخيه جايه يلزم الاستعدادات ليها. احنا بالضبط. قاعدين نشوفوا في لجان مجابهه الكوارث قاعده تنعقد وتستعد يلزم معناتها الاستباق، معناتها برشا حاجات ولا قدر الله فيضانات ولا
3: تأثير. معناها تاثيراتها كبيره برشا، لانه كما قلت لك معناها هي امطار غير منتظمه فهمتني، ولا فيها النوع من التطرف الطبيعي اللي يسموه علماء المناخ، لانه فيها معناها معناها ارقام تفوت المعادلات المعادلات العاديه، لكن في فتره قصيره فهمتني، في فتره قصيره. دونك علاش لابد من الاستباق، لابد من التحذير المسبق باش ما معناها باش ما تتفاجئش.
1: ساعات معناتها ما احنا البنيه الاساسيه اللي عندنا مش
3: لانه هي تفاجئ حتى التكهنات، لو ساعات فهمتني معناها حتى التكهنات تفاجئها باللحظه في بعض المناطق دونك هكلاش الاستعداد ضروري، وان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله امطار خير ان شاء الله.
2: رئيس الجمهورية قيس سعيد أشرف مؤخرا بقصر قرطاج على اجتماع انضم كلا من وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني. وأوضح رئيس الدولة في مستهل هذا الاجتماع أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضيه، ولكن لا مجال لأي خطأ، لأن أي اختيار غير موفق لا يمكن تداركه إلا بعد ما مايونيز العقدين من الزمن. كما أوضح أنه في انتظار هذا الإصلاح من أجل تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة، فإن الواجب يقتضي الاستعداد الجيد للسنة التي انطلقت بعد في عدد من المؤسسات الجامعية، وستنطلق غدا في سائر المؤسسات الدراسية. كما لابد من تلافي عدد من النقائص ومزيد البذل والعطاء على كل الأصعدة. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الدولة على ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل، فكثيرون ينقطعون عن التعلم لبعد المسافة.
1: مهم جدا مشكلة النقل هذه، وخاصة نحن في الجنوب يعني عايشينها ونشوفوا فيها، لأنه المسافات ساعات تكون بعيدة بين المدرسة وبين مقر السكنة، والنقل الحافلات النقل المدرسي ساعات يكون موجود، وفي برشا مرات تصير إشكاليات. هذاك علاش يلزم يعني توفير الأسطول للنقل المدرسي يعني في وقته، ويكون عملية الصيانة وعملية المتابعة والمراقبة دورية.
3: عنصر النقل وعنصر النقل في العملية التربوية ده معناها هام مهم جدا، ويأثر برشا حتى على عملية التحصيل. التلميذ إذا كان ما يوصلش للمدرسة في ظروف طيبة وفي الوقت الطيب ويتعب وكذا، ما تنجمش تطلبه زاد أنت باش يكون متهيئ هو لعملية تحصيل علمي. ونحكي على جدوى، فهمتني، ولا بتاع التعليم ومعناها والنجاح والتفوق وكل شيء. دونك النقل حلقة أساسية في المنظومة التعليمية ككل، لابد من لها الأهمية التي تستحق. تبقى كيف ثم نقاط أخرى لابد من الاهتمام بها، وإحنا معناها استبشرنا بتركيز ولا ببداية عمل المجلس الأعلى للتربية اللي هو معناها الهيئة الدستورية المخول لها النظر في مستقبل التعليم
1: في متابعة عملية الإصلاح،
3: عملية الإصلاح في تونس. ومعناها والعملية كما معناها كما ورد في الخبر، معناها لابد أن تأخذ الوقت الذي تستجيب له، لأنه عملية الإصلاح ضرورية ولابد لها من التريث، فهمني، وأخذ معناها الوقت اللي تستحق باش تكون دائمة ومستدامة، لأنه معناها الأخطاء غير مقبولة في في في
1: هو رئيس الجمهورية قال إنه عملية إصلاح انطلقت، وتقييم قد يقع بعد عقدين، وأكيد يعني برشا وزارات متدخلة في العملية هذه، كما صار يعني في الاجتماع وزير الداخلية والشؤون الاجتماعية،
3: برشا حاجات
1: التربية التعليم العالي
3: برشا نقاط ما تروح على الطاولة ساعات. كما زمن المدرسي اللي بدأ كما شفنا معناها في بعض المحاولات لتغييره على مستوى الإعداديات مثلا باعتماد الحصة الواحدة اللي هي ندوا بها جميع معناها خبراء التربية والتعليم لما لها من تأثير معناها كبير على
1: المردودية،
3: قدرت على معناها على مردودية ولا تحسين ظروف التحصيل العلمي للتلامذة في الشريحة العمرية هذيك. البنية التحتية للمدارس كيف
1: صحيح.
3: معناها تحسينها والعمل على صيانتها باش تكون المدرسة فضاء جاذب للتلميذ، ونقصوا برشا من ظاهرة التسرب المدرسي اللي هي ظاهرة موجودة في مدارس.
1: صحيح. سؤال،
2: رئيس الجمهورية يصدر عفو شاملة عدد من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك وسهل لك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج.
1: هذا معناتها خطوة مهمة باش تنقض مستقبل وليدات هذوما اللي زلت بهم القدم، لكن التو دور الأولياء للمتابعة والمراقبة باش ما تصيرش تتعاود مرة أخرى.
3: بالضبط، دور كبير معناها موكول على عهدة العائلة، لأنه معناها الدولة قامت بدورها أعطتهم الفرصة الثانية ما يسمى معناها بفرصة أخرى للتدارك، لكن لابد من العائلة الآن باش تحتوي التلاميذ هذوما اللي زلت بهم القدم في يوم ما، وإعادة إدماجهم بطريقة نفسية جيدة، ومعناها تحذيرهم باش يرجعوا لحياتهم العادية بعيدا عن الظاهرة الخطيرة هذه.
1: في الافتتاحية كنت ركزت على الجانب الاجتماعي والجانب النفسي، لهنا عنده زاد دور كبير برشا. هذوما بيخرجوا من معناتها خذوا فرصتهم ثاني وخرجوا للحياة، ما نخلوهمش هكاك، لازم يكون ثم تأطير نفسي ويكون ثم إحاطة اجتماعية سواء بهم وإلا بعائلاتهم،
3: معناها على مستوى الأسرة ولا حتى على مستوى المدرسة.
1: صحيح.
3: حتى المستوى المدرسة بدهم من عناية خاصة وتحذير نفسي، لأنه وش يجي هو بنفسية هشة شوية
1: وسيرك التنمر عليهم مثلا
3: كل... دونك لهنا دور كبير سواء للمؤسسة التربوية أو للعائلة، خاصة العائلة نعرفوها باش تخرجوا من الفترة الانتقالية هذيك،
1: وكل اندماج سلس،
3: وكل اندماج سلس ودائم، فهمني ولا، باش ما يعاودش فهمني ولا لا قدر الله يخطئ مرة أخرى.
1: أي صح.
2: انطلقت منذ يومين المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات ببرنامج اتصالي يستهدف الأطفال والشباب والأسر، ويشارك فيه مختلف الوزارات والهيكل العمومية ووسائل الإعلام والمنظمات والجمعيات. في هذا الخصوص قال المندوب العام لحماية الطفولة المنصف عبد الله إن البرنامج انطلق يوم 10 سبتمبر بالتزامن مع العودة المدرسية والجامعية من خلال بث ومضات تحسيسية وإعداد ملفات وبرامج إعلامية حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.
4: حتى هذه مثل في كونه طفل في احتفال استهلك مادة مخدرة، هو يقول كونها أول مرة في إطار الكمين من بين الناس اللي تم ضبطهم وتعدى على جهاز القضاء ولقيناه في مركز إصلاح قعد مدة متأكدين كونه مش قاعد يستهلك، وهذا مهم جدا. اثنين، تم تحسيس العائلة نقطة القوة في الوضعية هذه اللي حبيت نحكيها للناس الكل يسمعوها، كونه العائلة بالتوافق بين العائلة وبين المؤسسة المركز الإصلاح الأطفال راهو في آخر التدبير متاع الإيداع متاعه، غادي هو كان من أبرز المنشطين لحفلة اختتام السنة التربوية، وتم تكريم العائلة متاعه خاطر كان عندها ضلع كبير. هنا حبيت مربط الفرس، وهنا شاهد العيان في معناها محل الشاهد في الوضعية هذه، الأسرة دورها مهم جدا.
1: ايوه توا
3: كما
1: كنا نحكوا الظاهره هذه، علاش تم التركيز على ظاهره المخدرات في حين انه تم برشا سلوكات محفوفه بالمخاطر
3: اكثر ظاهره موجوده
1: نجم تواجه تلامذه وصغار بصفه عامه،
3: لانه هي الظاهره اكثر ظاهره موجوده منها الان اللي هي تمثل زاده ونظرا لخطورتها سعاد معناها هي من اخطر الظواهر، لانه الادمان راهو ما ثمش ما اخطر من الادمان، الادمان راهو يقضي ساعات على مستقبل اشخاص. دونك علاش الظاهره هذه لابد من احتوائها بالطرق الكل، معناها بالمقاربات الكل، معناها المقاربه الامنيه لابد لها ان تكون زاده معها مقاربه اجتماعيه، وهذا اللي كان يحكي فيه توا معناها المسؤول. الاصلاح ضروري والاندماج ممكن. هاك شوف اعطيك اكزامبل، هو معناتنا محل شاهد كيما حكى هو، معناها راهو عمليه الاصلاح كي تكون على قواعد صحيحه وعلى قواعد نفسيه ومدروسه ومنهجيه تنجم تؤدي الى الهدف المنشود. هاك اعطيك معناها اكزامبل نتاع الطفل اللي دخل جرح وخرج معناها ينشط في حفله تربويه، معناها هذا ديجا
1: عملية الاصلاح كانت ناجحه،
3: وهذا اللي يعطي وركز هذا على دور الاسره، لانه دور الاسره هو
1: جداً
3: ضروري ومحوري في العمليه.
1: هاي سؤال.
2: تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير ادوات مكافحه التهريب وتفكيك شبكات الجريمه المنظمه. رئيس مصلحه مكافحه المخدرات باداره الشرطه العدليه بالجرجاني محمد علي شعيبي قال ان وزاره الداخليه بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات.
5: انطلقت كل وزارة وفما دور شبكي أكثر منه شبكي وتعاون مع مختلف الهياكل، وخاصة في ظل إطار تشريعي، ولهنا نأكد على الإطار التشريعي لأنه قانون المخدرات احنا بصدد العمل على تنقيح قانون عدد 18192 في ظل تطور جريمة المخدرات. وفي المقاربة بخلاف هذا أصلا احنا كأجزاء أمنية مرة تم مستهلك وقت يتحال العدالة نجم العدالة مبدئيا فما جانب صحي وجانب علاجي، وخاصة ربما احنا نأكد على ضرورة وجود مراكز علاج من الإدمان. على مستوى وزارة الداخلية احنا نحب وجود آليات اللي تعاوننا على تفكيك الشبكات، وفي ظل معناها تطور جريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة دونك حتى آليات المكافحة وتفكيك الشبكات، الشبكات الدولية تطلب آليات خاصة في إطار طرق تحري خاصة يأطرها القانون.
1: هو هذه مقاربة ورؤية وزارة الداخلية معناتها خاطر العملية فيها برشا متدخلين. أنت من شوية أشرت أنه المقاربة مش أمنية فقط
3: بالضبط.
1: هي جزء مهم وزارة
3: لكن المقاربة الأمنية هامة زادة هامة لأنه لابد معناها باش تتطور ولابد من معناها إعطائها الآليات اللازمة، لأنه معناها الشبكات هذه تتطور هي بيدها معناها وتختلق في أساليب متشعبة وتعتمد في التكنولوجيات الحديثة وكذا وكذا، دونك لابد من تطوير، وهذا المطلب متاع سيد العميد
1: يعني يسبقوها زيادة
3: بالضبط. دونك لابد من الاستباق ولابد لها من آليات لتشبيه معناها لتفكيك الشبكات المعقدة اللي مرتبطة مثلا بشبكات دولية متاع الترويج ومتاع لا لا لا لا لا
1: متاع هو علاش احنا في مع العودة المدرسية والخلقية نحكو على الموضوع هذا لأنه للأسف يعني الشبكات هذه سمير
3: تشتغل في
1: المدارس في المعاهد تلقى غادي معناتها معناتها مش المناخ المناسب ولكن الفئة الهشة اللي تنجم
3: تخترقها واللي تنجم معناتها تأثر بها المجتمعات ونعرفوا دورها احنا هي هو ده الشبكات هذه شبكات تخريبية في الاخر وارهاب اجتماعي في الاخر
1: صحيح
3: المخدرات معناتها يقضي على المجتمع لغاية الربح المادي دونك لابد معناها المقاربات الكل معناها لابد لها ان تكون جاهزة وعلى إبة الاستعداد ولابد من توفير لها كل الامكانيات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والخطيرة جدا اللي أثرت على مجتمعات راهو نحكي على مجتمعات في المكسيك وفي كولومبيا معناها
1: ثم عائلات تدمرت من جراءها
3: معناها تدمرت معناها بالرسمي دونك قد ما تركز عليه الموضوع هذا حتى اعلاميا تحسيسيا اجتماعيا راهو باش تنقص من خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها على المجتمع.
1: اي صح.
2: نظم المعطلون عن العمل من اصحاب الشائد العليا نهاية الاسبوع عددا من الوقفات الاحتجاجية امام مختلف مقرات الولايات انتهى بعضها بجلسات. واعتبرت نجوى الكوكي احدى منسقات حركة المعطلين ان هذه الوقفات هي مقدمة للتحرك الوطني المزمع تنظيمه خلال الايام القادمة.
6: كنا استبشرنا خير نهار اللي نزل القانون في ديسمبر على اساس انه يعني بعد ما نزل القانون في الرأي الرسمي بعد 90 يوم تقريبا يعني هذا حسب يعني ما روج يعني من مجلس النواب مشكورين مش ما نقولوش نحن اليوم يعني متحاملين عليهم برشا نقولوا يعني الكل انه 90 يوم بالتمام كمان انه باش تهبط الاوامر الترتيبيه والمنصه وباش يعني تدخل الناس في المنصه ونشوفوا وتكون على اساس انه رصد الاعتمادات للدفعه الاولى في موفى 2026 اليوم تقريبا 9 شهور بالتمام ولم يتم يعني لا انزال منصه لا اوامر ترتيبيه وكنا مستبشرين

0: عطلة نفس الشيء يعني كلها كأنهم بيعونا الوهم يعني.
1: هذا قانون تشغيل من طالب بطالتهم خرج القانون كما نعرفوا الناس الكل، ولكن إلى حد الآن معتها الأوامر الترتيبية والمنصة والاعتمادات والكل توا 9 شهور، ذاك علاش اليوم المعنيين بالأمر قاعدين يخرجوا تباعا في وقفة احتجاجية.
2: إيه هو من لابد لابد من جواب في الاخر، لانه كي يخرج قانون في الرائد الرسمي معناها من المنتظر ان تتبعوا الاوامر الترتيبيه. مازالت الاوامر الترتيبيه نتصور انا في علاقه بالاعتمادات بالاعتمادات، وممكن زادت ممكن شويه حتى المنصه في علاقه بالاوامر، هي بيدها معقده شويه في الموضوع هذا يا سعاد، لانه كيفيه التصنيف هذيك راهو نحكيوا على معناها معطلين، راهو ثم ناس ثم معطلين وانا من اوائل الفينات. فهمني شنو هي المعايير اللي تعتمدها في الأولويات؟ نتصور هذه أكثر صعوبة أنا تعترض وزارة الشؤون الاجتماعية.
1: القانون هذا موجود
2: في الأوامر الترتيبية. معناها هذه اللي باش تنظم عملية الأولويات، عملية السن، عملية شنية معناها الشروط، فهمتني ولا؟ دونك ثم اقتراحات تحطت حتى من مجلس نعرفوها تحطت في الواحد، دونك هي عملية توليفية الآن تاخذ وقت، فهمتني ولا؟ المعطلين كيف كيف من حقهم، لأنه معناها ما عادش نجموا يصبروا، ما عندهم
1: عندنا قانون
2: دونك نتمنى كونه معناها ممكن زاد المجلس الأعلى للتربية تكون عند تكونش عنده
1: صلاحيات ولا
2: في المسألة هذه، بس يسرع بالأمور أو يفصل في الأمور الخلافية ما بين المالية والصناديق الاجتماعية وما بين الأوامر الترتيبية. دونك هذا اللي ننتظره في الأيام القادمة إن شاء الله ما تطولش العملية.
3: صحيح. قال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الدكتور عز الدين التايب إنه لك حاجة إلى مزيد من التنظيم والتشريع في مجال التجميل، خاصة مع تنامي الخدمات المقدمة خارج الأطر المهنية والصحية الواضحة، وأشار إلى أن بعض الخدمات على غرار الحقن التجميلية والبوتوكس أصبحت تقدم من قبل أشخاص قد لا تتوفر لديهم المؤهلات الضرورية.
4: مراكز التجميل المحلولين كثير راهو تعدي 40% ويخل حجر يقرأ وينزل يعملوا بعض يجي يخدوا هذاك اللي غير قانوني يعملوا فيها ويجيب ويحط لك ويعمل أبان يا بري ولا درسون وبعد يشكون يتحمل مسؤولية وسولي قرانتي اللي عندك انت فانت وطبعا ولو بك اللي ناس رماز ولا شنو برشا اشكالية جاب برشا شكايات جابوا لنا معنا تصاور معنا شيء حزن القلب راه أنا كيفاش تشوه وكل لأنه هذاك السيد عملك شكون اللي قالك هو مختص دونك يلزمنا اليوم حال الأوان أنه نشرعوا قانون ينظم كيف يكوى
1: كيفكوا شكون يقوم بالعمليه
2: هذه
1: قانون لعمليات التجميل اللي كثرت انتشرت توا
2: بالضبط راهو نحكي من تجميل لازم تكون
1: كلمه
2: هي تكون العكس تماما معناها اذا كان نحكي على حاجات تشويه صحيح معناها تنجم تكون تشويه دونك خطر كبير معناها نتصور ان القانون هذا ضروره قصوى ولابد معناها من معناها في اقرب الاجال يتم وضعه لانه باش توصل الاسواق الموازيه ولا معناها المحتلين هما على القانون فهمتني ولا متجاوزين القانون باش يشتغلوا في الامور هذه وزاد اللوم زاد على المواطن
1: على يمشي يمد وجهه ولا تمد وجه لاي حد اللي يجي
2: معناها كيف دونك عنده مسؤوليه هي دونك لهنا التحسيس المواطن لازم يكون واعي زاد انت باش تمد وجهك كيما قلت معناها باش تعطي بالسلم معناها ملامحك الحد مش معتمد وشخص وحاجه اخرى لهنا تضرب لنا في معناها القيمه المضافه للسياحه التونسيه نعرفوا كون السياحه التونسيه الى حدود 2014 هي الأولى في السياحة الطبية في سياحة التجميل وصلنا فتنا البرازيل في 2009 البرازيل اللي كانت الأولى الوجهة الأولى متاع سياحة التجميل وصلنا فتناها في 2009 وفي 2010 بالخبرات معناها لأن الشيروجي استيتيك متاعنا في تونس معناها كانوا من أحسن ما ثم
1: إلى حد الآن في جراحة تجميل الأنف
2: من أحسن ما ثم مستوى العالم
1: موجودة في تونس
2: فمني وصلت غلبتنا معناها قبلنا كان لبنان وبعد تجاوزناها وكانت مردودية السياحة الطبية هذه وسياحة التجميل بالأساس معناها عندها قيمة مضافة كبيرة في السياحة التونسية. الأمور هذه نجم تأثر على الوجهة
1: على السمعة هذه
2: وعلى السمعة هذه دونك لابد من التدخل في أقرب الأجيال وتصديق وإصدار معناها التشريعات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
1: قانون ينظم القطاع، قانون يردع المخالفين والدخلاء، وايضا زاد المواطن كما قلت انت يتحمل مسؤوليته لان وقت اللي يلزم المراكز العشوائيه هذه تلقى الاقبال عليها طيح في السعر شويه وكذا وتلقى الاقبال معناتها في نهايه الامر اللي بيتحمل الناس كل يلزمها بالقانون اللي زاد المشرع مسؤول اليوم على اصداره. شكرا.

0: الفطوين.
1: موجز الأخبار.
2: الواحدة هنا في تطاوين، تحية طيبة. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، قامت الشركة الجهوية للنقل بجابس بتوفير 88 حافلة جاهزة لنقل التلاميذ والطلبة. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض انطلاقا من الأول من أكتوبر 2026. تشارك تونس غدا بجنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات هذا العام. في ليبيا، إيقاف الرحلات بمطار مصراتة منذ قليل بعد احتراق طائرة خاصة أثناء الهبوط ونجاة طاقمها التركي. في السعودية، إطلاق الإنذار المبكر أكثر من مرة اليوم في عدد من المناطق من بينها أبها وخميس وجازان ونجران، وذلك جراء استهداف الحوثيين قاعدة الملك خالد الجوية في خميس بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال. المشوار يتواصل مع سعاد وكامل فريق زوايا خبر.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء،
3: إذاعة تطاوين. فايش جرب يدرك ما خسر شيء.
4: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
3: شنو مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يا ودي باش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
4: ما وزادة ياسين الوالدة.
3: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك. شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا انا غلط؟
4: صحيح
3: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك، المستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تدير فوق همومك، ما قلت لكش من بعدها باش تقصوا جوانحك، بس خير روحك ولي تحر. انت مش تقولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.
1: زوايا الخبر،
5: زوايا الخبر.
1: زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

0: رجعنا مواصلين احنا وياكم في زوايا الخبر. مرحبا بكم الناس كل معانا حتى للساعتين. نذكر انه بعد شويه في فقره الشان العام ضيفنا باش يكون الدكتور علي الجراي، متفقد عام خبير في التربيه وخبير ومستشار دولي في هندسه المناج وهندسه التكوين. ومن بعد باش نتحدث طبعا على هامش العودة المدرسية. دائما نرجع في مثل المناسبات هذه لنطرح العديد من المواضيع في علاقة بالمنظومة التربوية بصفة عامة في بلادنا. نتحدث اليوم على بين رهانات العودة المدرسية وإصلاح المنظومة التعليمية، أي مدرسة نريد اليوم في تونس في 2026 بكل المتغيرات اللي عايشها العالم اليوم، الاجتماعي والعلمية والرقمية والنفسية وحتى السياسية، لأنه طبعا التعليم والتربية والتعليم يدخل فيه كل العوامل هذه. لكن نعود نرحب مرة أخرى بسمير. مرحبا سمير.
1: مرحبا سعاد، مرحبا بك، مرحبا بكل ملتحق بنا الآن.
0: ومع سعاد نمشي مباشرة للأحداث المنتظرة. تفضل.

0: الحقيقة اليوم بالأحداث المنتظرة باش نربطوها بالشأن العام، يعني مباشرة يمكن كتقديم للشأن العام فقرة الأحداث المنتظرة. ذيك علاش دخل بحذانا من توا ضيفنا الدكتور علي الجراي اللي باش معاه هو نطرح طبعا أكثر من نقطة في علاقة بالعودة المدرسية وبإصلاح المنظومة التربوية. الدكتور علي الجراي متفقد عام، خبير في التربية وخبير ومستشار دولي في هندسة المناهج وهندسة التكوين. دكتور أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم وبكل الإخوة والفريق اللي معك، ومرحبا بالمستمعين.
0: مرحبا،
1: وفرصة جيدة لوجودي معكم، شكرا لكم.
0: احنا الأسعد بوجودك معنا. نرجع لك بعد شوية دكتور سعاد. شعدنا في الأحداث المنتظرة.
2: استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق غدا بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم وعودة المدرسين إثر انتهاء العطلة الصيفية. وتتجاوز العودة المدرسية مجرد استئناف الدراسة لأكثر من 2 مليون تلميذ، إذ تمثل مناسبة تتقاطع فيها الأبعاد التربوية والاجتماعية والاقتصادية، وتبرز مكانة التعليم في المجتمع، كما تعكس مدى جاهزية مختلف الهياكل والمؤسسات لإنجاح هذا الموعد. وقد كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية، والعمل على تلافي النقائص التي قد تعترض حسن سير العودة المدرسية. وقال وزير التربية نور الدين النوري في تصريح إعلامي سابق حول آخر الاستعدادات للعودة المدرسية إن جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية. وتشمل الاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية. وبخصوص الانتدابات الجديدة، قامت الوزارة بانتدابات في مختلف الأصناف تقريبا بما في ذلك سلك الأساتذة، وقد صدرت النتائج النهائية للانتدابات يوم السبت 12 من سبتمبر، على أن يتم تعيين المنتدبين لمباشرة مهامهم بمؤسستهم اليوم.
0: العودة بالأرقام سمير، مهم أنه نعرف وش عندنا وش ما عندناش بالأرقام، والأهم منه أنه نحضر للأرقام هذه ما يلزم.
3: بالضبط، هي عودة معناها نحكي على وزارة التربية، معناها من أكثر وزارة مشغلة معناها في تونس، وحتى من ناحية الاعتمادات الوزارة الأكثر اعتمادات معناها في ميزانية الدولة. دونك الأرقام عندها دور كبير في تحذير أو في تصرف هذه الوزارة. والعودة ما تجم تكون كان معناها فيها أرقام جديدة. لسنا نحكي على انتدابات في سلك الأسد، صارت المناظرة اللي صارت في الصيف أمانها خرجت النتائج متاعها مؤخرا، وباش يتموا معناها باش يباشروا في العودة هذية. كيف معناها شعبة التربية والتعليم اللي هي منذ سنوات معناها الخريجين يقاعد ماجهم وانتدابهم مباشرة في السنة الموالية، معناها كيف سنة معناها باش معناها يتسلموا مهامهم في المدارس الابتدائية. عدد التلاميذ ما نعرفش الاحصائيات لهنا، معناها
0: اكثر من 2 ملايين
3: الهرم، وحكيت معناها التصنيفات نتاع عدد التلاميذ ما بين الثانوي والابتدائي باش تعرفك الدراسات الاستراتيجية على حكايه المدارس وين باش يكون معناها الضغط الكبير في السنوات المقبلة. كلها ارقام لابد من قراءتها لمزيد الاستشراف ولتحسين معناها لضمان جودة التعليم. البرامج ما عرفش ثمش تجديد في البرامج وفي الواحد معناها كيف عندها دور. الصيانة والبنية التحتية، وما أدراك من البنية التحتية، وكحكينا بكري معناها على عنصر معناها كيفاش تكون المدرسة جاذبة وفضاء جاذب للتلميذ ودوره وانعكاسه على عملية التحصيل العلمي. دونك كلها مؤشرات أرقام إحصائيات دراستها معناها وإعدادها الجيد بينجم كان ينعكس على سلاسة العودة ومعناها معناها تحسين الإطار العام لهذه العودة المدرسية.
0: على كل هو احنا يعني للأسف يعني هذه يعني عشناها في مواسم يعني متفاوتة انه ديما ثم نقص في الإطار التربوي، انه ديما ثم يعني مدارس وشعب واختصاصات ما تلقاش إلا الإطار التربوي إلا إطار التدريس، هذا اللي يلزم معناتها تلفي. ثم ممكن معناتها انتدابات، ممكن تعرف وكعات القوانين اللي خرجت في تسوية وضعية
3: تسوية الوضعيات ممكن نقصت شوية، نقصت شوية النواب اللي نقصت شوية في الضعف اللي كان موجود في الإطار التدريس خاصة على المستوى الثانوي في السنوات الفارطة، ونعكس هذا حتى على اكتظاظ الأقسام. نعرف أنه العدد معناها عدد التلامذة في القسم عنده دور زي كيف أكيد. في العملية التعليمية خاصة في السنوات النهائية معناها سنوات الرابعة
0: مش كما قسم في 20 كما قسم في 30
3: مش كيف كيف. دونك معناها توفير إطار التدريس يسهل العملية هذه ويسهل حتى عملية الجداول الأوقات، لأنه يعني نعرف التلامذة زاد الأساتذة زاد كيف كيف والمعلمين جدول الأوقات عنده قيمة كبيرة على راحة المدرس ومعناها المناخ العام اللي يخدم فيه. دونك كلها عملية مترابطة وسلسلة كاملة مربوطة ببعضها.
0: شكرا سعاد، يعطيك الصحة. ترجعنا في آخر الحصة باش نتحدثوا في زوايا العالم، باش نمشوا اليوم نشوفوا العلاقات الجزائرية الإماراتية والتطورات اللي فيها، لكن خلينا نمشوا توا للشأن العام. تفضل أعطينا شارة الفقرة ضوء الشأن العام.
4: الشأن العام. الشأن العام.
0: في الشأن العام يحضر معنا اليوم دكتور علي الجراي. دكتور، كما كنت تسمع توا في الأخبار والأرقام اللي كانت تقدم فيها سعاد اللي تحيلنا مباشرة باش نعرفوا اليوم يعني المدرسة اليوم كيفاش هيئناها، هل هيئنا المدرسة متاعنا المدخلات بالنسبة للمدرسة التونسية، ثم بعدها اللي تجي بعدها مباشرة العمليات البيداغوجية كيف تسير باش نوصلوا في الأخر إلى النتائج وإلى المخرجات. هذه معناتها سريعة معك دكتور.
1: شكرا وبارك الله فيكم على الضيافة، هي فرصة سعيدة أن نكون بيناتكم يمكن نطرح الموضوع بشكل عام اللي هي ينجم يعين المجلس الأعلى للتربية، لأن المجلس الأعلى للتربية صحيح فرحنا به برشا ولكن نفرح به كي يعني يعطينا مؤشرات كبيرة
0: ينجح في
1: النهوض نعم ينجح في مهامة والنهوض بالمنظومة التربوية اللي يزمو سنوات يعني عام واثنين وثلاثة هذا ما نجموش نوصلو. باش نبدأ بشكل عام بحكم أني اشتغلت على العديد من المنظومات التربوية في بعض الدول الإفريقية وبعض الدول العربية.
0: مهمة التجارب المقارنة يعني.
1: عفوا نعم. في عملية التقويم، قلت تقويم ليس تقييم، تقويم المنظومة التربوية يعتمد على ثلاث محاور أساسا، وهذا يجب يعرفه أي شخص
0: اللي هما
1: نحاول مبسطة. العنصر الأول هو المدخلات. هي المدخلات هي أولا مستوى التلاميذ اللي يدخلوا المدرسة التونسية، يهم أيضا الموارد البشرية، هل هم مستعدون لبدأ سنة دراسية أو المساهمة في المنظومة التربوية أو لا، كذلك الموارد المادية، هذا الموارد البشرية والموارد المادية اللي هي تهتم بالبنية التحتية بالتجهيزات، وكذلك المناهج الدراسية وهي الأساس في انطلاق كل سنة دراسية بالنسبة للمنظومة التربوية. لأن هذه المدخلات التي يجب أن نتأكد من سلامتها وتأكد من تطورها حسب ما يتطلبه المجتمع، و بمدخلات جيدة لا يمكن أن نقوم نصل إلا إلى مخرجات جيدة. النقطة الثانية هي العمليات تسمى بالبروسيس ولا بروسيسوس، هي ما الذي ينطلق من إعداد البرامج وإعداد الكتب المدرسية إلى ما ينجز في القسم.
0: أيوة.
1: من طرق بيداغوجية، من تجديدات، من التزامن مع ما يتطلبه المجتمع. وأنا أذكر أن المدرسة علينا أن نفهم أن المدرسة هي مشروع أولا مجتمعي، مشروع مجتمعي معنى ذلك أنها هي رؤية فكرية، هي رؤية سياسية، هي رؤية ثقافية ترسم ملامح المجتمع مستقبلا. إذن هي مسؤولية كبيرة. إذن المدرسة هي مشروع مجتمعي وكذلك مشروع اجتماعي للنهوض وتحسين ظروف المجتمع يعني من نواحي كل.
0: وخاصة في تونس كان ثم رهان كبير على المدرسة وعلى المنظومة التعليمية بصفة عامة.
1: نعم، لذلك أن هذه العمليات وهو ما ينفذ في القسم يجب أن من طرق التدريس، من طرق من أساليب التقويم، من إدارة القسم، التفاعل ما بين المتفقد ومدير الإدارة والزملاء والوزارة بحد ذاتها. إذن هذه نقطة ثانية يجب أن يقع التثبت منها، هل هي في مستوى ما تطمح إليه، يعني تطمح إليه المجتمع التونسي والسياسة التونسية أو لا. هذه العمليات. والنقطة الأخيرة هي المحور الأخير هي المخرجات. ما هو متخرج، ما هي ملامح متخرج المدرسة التونسية. نعني بذلك النتائج النهائية، وللأسف في تونس نهتم بالبكالوريا والنتائج النهائية أكثر مما هو مطلوب في المخرجات في الأنظمة العالمية، وهي التي إضافة إلى المكتسبات العلمية تتطرق إلى القيم المكتسبة. والقيم هو محور أساسي في أي منظومة تربوية.
0: شو تقصد بالقيم بالضبط؟
1: يعني تفاعل هذا الطفل أثناء بنائه، وأنا أسميها بناء الإنسان.
0: أيوة.
1: كيف يتفاعل الطفل في تقدمه في مراحل المنظومة التربوية بالتفاعل مع المجتمع، من الأخلاق الجيدة، من المواطنة نقول، من الابتكار، من التطوير إلى غير ذلك.
0: يعني ما نقرن التربية بالتعليم.
1: التربية والتعليم. ولكن التربية شيء والقيم شيء. التربية هي تحولنا في الأخير إلى القيم العامة، القيم الدولية، القيم المجتمعية إلى غير ذلك، لفالور يعني بصفة عامة في المجتمع. وكذلك المهارات التي يتخرج بها المتعلم لتسهيل دخوله في العمل في الشغل.
0: أيوة.
1: في تونس نهتم ياسر بالبكالوريا ونتائج جيدة في البكالوريا، ولكن أنا أقول لا نتناسى، ولكن قد نهملها أحيانا، أنه هل قيمنا مستوى المجتمعي؟ وهذا نعرف إحنا مجتمعنا كي نمشوا في الشارع نفهموا الصغيرات كيفاش يتصرفوا مع البيئة، كيفاش يتصرفوا في الشارع، كيفاش يحترموا الناس ما يحترموش. وكذلك هل أن مشكلة كبيرة حتى خريجي الجامعة في الاندماج في سوق الشغل. هذا كل مربوط بمخرجات المدرسة التونسية.
0: مهم جدا. سمير عندك تعقيب؟
3: بالضبط، هو كما كان يحكي توا الدكتور، معناها العلاقة بين البرامج وهندسة البرامج والمحصلة، معناها النتيجة اللي تخرجها المدرسة، لابد أن تكون علاقة جدلية، معناها لابد من تكون فيها علاقة تكامل، لأنك أنت مثلا تعمل برامج وشعب ومسارات تكوين، فهمني ولا ما تقلمش وإلا ما تستزيبش لسوق الشغل مثلا ولا النسيج الاقتصادي اللي عندك، معناها نقصت برشا من قيمة المدرسة.
0: وهذا ما يفسر بالأرقام البطالة المرتفعة.
3: بالضبط، وهذا اللي يعطي قيمة للعمل، هذا العمل الاستشرافي، معناها العمل اللي يسميه هندسة، هي أحسن اسمه، وهندسة البرامج هي هندسة في الأخير، فهمني سينتكنيك، معناها لابد من العمل على المدى الطويل، دراسة فيها معناها بلوريديسيبلينار، تسمى متعددة الاختصاصات، تدرس المجتمع، تدرس النسيج الاقتصادي، تدرس خصوصية المجتمع التونسي، البيئة الحاضنة، على أساسها هي تنجم معناها تعمل برامجك، تعمل مسارات تكوينك، وتختار سياستك التعليمية. ولهنا دور المجلس الأعلى للتربية، اللي هو باش يكون معناها إن شاء الله كما توقعوا الناس كل معناها عنده هالرسم هالخطوط الخطوط العريضة، وإلا معناها ليتيست لي غراند ليني نتاع السياسة التربوية في تونس. دونك العمل هذا هام مهم جدا، ونتصور كونه معناها من أساسيات نجاح المنظومة التربوية في تونس ككل.
0: هو دكتور دائما الحلول الصحيحة تجي بعد تشخيص صحيح.
1: نعم.
0: هل إنه احنا عملنا تشخيص واقعي في تونس لمشكلات المنظومة ككل، وإلا إنه التشخيص متاعنا بقى في معناتها في مستوى معين لم ينزل إلى الواقع التونسي الصحيح؟ هل التشخيص متاعنا صار على قاعدة صحيحة باش نجمو نوصلوا الحل صحيح؟
1: للأسف إما أن وقع التشخيص ولم ينشر، أو لم يقع أبدا منذ بداية المدرسة التونسية، لأنه التشخيص عادة يقع كل 15 سنة كل 20 سنة يعني تقريب جيل كامل يقع التقويم المراحل الثلاث من المنظومة من المنظومة التربوية في تونس الابتدائية المتوسطة والإعدادية والثانوية لم يقع أنه لم ينشر ولكن ما أدعو مثلا كل المشرفين في وزارة التربية ولا في المجلس الأعلى للتربية أن أول ما يقوم به هو تقويم المنظومة التربوية لأنه يأخذ وقت يأخذ حوالي 3 سنوات و تحسس والوصول إلى ما هي نقاط الضعف. الآن تتبادل إلينا العديد من نقاط الضعف. أنا أعطي كمثال المتخرجين من علوم التربية في السنة الماضية لم يقوموا بتربصات في القسم.
3: تربصات ميدانية.
1: هذا مباشر. أنا لا أتصور أن معلم بعد الغد اليوم يأخذ جدولة وبعد الغد يجي أمام القسم أن يكون ناجح في خاصة في الأيامات الأولى أنه ينجم يسيطر على القسم ينجم يقدم يجب. هذه من النقاط اللي فيها. كذلك اللي نجحوا في مناظرة انتداب المدرسين التعليم الثانوي وعددهم كبير أيضا. هذا لم يتلقوا أي تكوين. هذا مروا من الكسيام للكتابي للشفاهي اللي هي محادثة وغدا سيكونون في أقسامهم. هذا بأي طرق بيداغوجية
0: هي عملت إشكالية مسألة استاج.
3: نعم ولكن استاج عملت إشكالية
1: إشكالية ولكن هذه شوف قديش باش نضحوا بتلامذة ومن أقسام. صحيح المتفقدين
3: دور المتفقدين لهنا
1: دور المتفقدين مشكورين أكيد أنهم يقوموا ولكن
3: والمرشدين البيداغوجيين
1: والمتفقدين كل يقوموا بالدور هذا ولكن يبقى غير كافي. طبعا هم سيحيطون بثلاث السنة الدراسية ولكن
3: هم عاملين تربص دكتور هذوما الموجودين المتدرب الجديد مو عنده عامين اسمه عامين تربص.
1: لا ليس هذا صحيح هو التربص هذاك ولكن الأساس نبني على الأساس. الأساس ما يعرفش حتى شيء مسكين مازال خارج من الجامعة عدى كونكور نجح يعطي
0: كله نظري كله نظري
1: فما يوم لونترتيان يوم اللي قاموا بالمحادثة شافوه أنه عنده ملامح الأستاذ ولا ليس له ملامح الأستاذ فنجح ولكن تبقى ديما. إذن هذه نقطة هامة جدا على حتى وزارة التربية نجم تدركها حتى التورات
3: خاصة
1: مثلا في الأسبوع يومين محجوزين للتكوين هذا ضروري جدا باش ما نضحوش بعد التلامذة والأقسام اللي بيمشوا.
0: أقول لك
3: دور مركز التكوين زاد التربوية
0: على شرط ما يكونش على حساب زاد سوية العمل من
1: لا ما يكونش ينجموا كل في التعليم الثانوي ثم يوم بيداغوجي أكيد يوم بيداغوجي يجب أن تكثف فيه هذه التكوين.
0: دكتور هات نحط الأصبع على الداحنة مشكلتنا وين بالضبط وين المشكلة وهي مش مشكلة هم مشاكل
1: نعم
0: هات على الأقل سيدي الأبرز
3: نقاس
1: هات احنا تحدثنا على في المدخلات اللي هي ضرورية لأي إنسان وقت بيش يحط المدخلات هذه سواء مدخلات يعني معروفة أو غير معروفة يجب كما قلت التكوين ضروري التأطير ضروري
0: تكوين المستمر
1: المدرسين. هنا نفتح قوس صغير حتى المتفقدين بتاع التعليم الثانوي وأنا يعني عندي عديد من الساعات نكون في المتفقدين في صفاقس برامج التكوين مكثفة جدا. هنا ألفت نظر الوزارة أنه ينقصوا لهم شوية من البرامج يقروا ياسر أكثر من لازم
0: المتفقدين
1: اللي هما مش العام
0: هذا جدد ولا جدد
1: لا للعام الجاي بشي باشروا متفقدين التعليم الثانوي كذلك التعليم الثانوي يعني سنة مكثفة والمواد كثيرة جدا بينما احنا من الحلول العامة ان عندما نكون الكهل لا نهتم كثيرا بالمعلومة لان المعلومة الان موجودة في كل الأمكنة
0: بالأدوات
1: والأسلوب يعني هنا لفتت نظر انه المتفقدين يخففوا عليهم شوية خلي يمشوا للميدان اكثر ويتكونوا اكثر دعونا هذه ديما تابعة المدخلات كذلك انه انا اقول هو عندي سنوات وانا متقاعد ولكن نتذكر ان ميزانية الدولة متزايدة وزارة التربية حوالي 90-95% للأجور
0: صحيح
1: بش يبقى منها 10-5% لتطوير المنظومة التربوية هذا ما يتطورش هذا بالنسبة للمدخلات. بالنسبة للمناهج الدراسية وقت باش نطوروا مناهجنا احنا نسموهم برامج البرامج توا بدينا نبعد شوية على مصطلح برامج لأن البرامج هي مجموعة يعني مسترسلة وذاك يسهل لنا حتى نخفف منها وننقص منها بينما المناهج مختصة أنها تكون شاملة أنها تكون متطورة وأن المواد تصبح متنافذة مع بعضها معش مواد معزولة
5: وهذا
3: بمعنى متنافس.
5: متنافس يعني التلميذ يزم يحس أنه الرياضيات اللي يقرأها في الرياضيات راهي مش خاصة بالرياضيات، راهي نجم تمس المواد كل، نجم يعني التفكير الرياضي اللي تعلمته في الرياضيات تستعمله في الفلسفة، تستعمله في
3: كيفاش نجمو نوصلوا
0: هذه في وضع المناهج من الأول.
5: هذه في وضع المناهج. قلت أنا المنهاج، المنهاج إذا كان هو في 2015 وزير التربية عمل مجموعة، وأنا كنت من بين المجموعة هذه خبراء 15 خبير تونسي من متفقتين التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، صممنا سميناه المنهاج العام التونسي.
0: شنو فيه؟
5: فيه كل هذا يعني نظرة مستقبلية للمنظومة التربوية، ولكن طبق في تقريبا 3 أو 4 مواد أصبح
3: اللي هما
5: التكنولوجيا والإعلامية ومظل الاقتصاد
0: والتصار. اللي عندهم علاقة ببعض،
5: اللي عندهم علاقة ببعض.
0: أنا مثلا يا أخويا أنا هني من خارج يعني الإطار هذا، نقول لك مثلا شنو هو كيفاش ننجم أنا الرياضيات نعمل لها نافذة نحو العربية مثلا.
5: هدايا في تطوير المناهج، لأن المناهج كي تتطور تولي حتى عمل التلاميذ يولي في غالبا في شكل مشاريع. والمشروع هذا يمس العديد من المواد، وتو ثم مادة جديدة ستدرس لمتفقدي التعليم الثانوي هي تنافذ المواد، يعني لا
3: ترانزفيرساليتي ما
5: ترانزفيرساليتي ماهيش يعني اكثر من انهم يمسوا بعضهم، لا هم
3: يكونوا متشابكين
5: ويتفاهموا بعضهم، لان في اخر الامر هو التلميذ واحد.
0: إيه؟
5: لا تكون الرياضيات هي رياضيات وحدها والعلوم
3: إيه والمنطق انت المنطق
5: والرياضيات في كل المواد. المنهج زاد كذلك المنهجيه يتعلمها في كل المواد، التفكير المنطقي مثلا.
0: شنو يلزموا هذا يا دكتور؟ يلزموا خبراء، يلزموا الوزاره تستقطب الكفاءات والخبراء والمختصين، يلزم رؤيه شامله. شنو يلزم باش يتعمل هذا؟
5: الاساس المنهاج العام التونسي حاضر.
0: شكون حضر؟
5: حضروا 15 خبيرا من وزارة التربية.
0: وين موجود ذاته؟
5: موجود في الوزارة.
0: وعلاش لم ينزل إلى التنفيذ؟
5: طبقوه بعض المواد، وبعض المواد رفضوه لقلة تكوينهم فيه، لأنه يعني يجب أن يكون فيه تكوين. تكوين المقاربة بالمنهاج أولا، ثم أنه المنهاج كيف يبنى، لأنه المنهاج يبنى بشكل هيكلي، لأنه ما تنجم تمس من حد شيء. حتى المواد ما تنجمش تقول المادة هذه ما تصلحش ولا هذه تصلح، لأن يعني غايته هو بناء الإنسان، والإنسان يبنى من الجانب العلمي، من الجانب القيمي، من الجانب الثقافي، الانفتاح على خارج الوسط اللي يعيش فيه سواء داخل بلاده ولا خارج بلاده. ثم أن المخرجات هي كما قلت هو بناء الإنسان كاملا.
0: دكتور انت عندك تجربة دولية.
5: نعم.
0: وطلعت على التجارب المقارنة في دول اخرى. كان نقارنوا احنا وين بالضبط في العالم هذا، كل العالم بكل المتغيرات اللي فيه، اليوم داخلين على رقمنا وعلى ذكاء اصطناعي وعلى معناتها تحولات يعني تكنولوجية ورقمية كبيرة برشا، احنا وين في هذا؟ كنا نتحدثوا في تونس على رقمنة العديد من المنظومات، يعني ما عندنا شيء من حيث المبدأ ومن حيث الشعارات حيث العمل موجود، لكن فعليا وين احنا موجودين؟
5: عندنا الاعتماد على الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. احنا كنا في بدايتها في تونس كنا سباقين، كانت عندنا جوائز توا تخلفنا برشا عليها لأننا لم نوظفها كما ينبغي. خليناها كأداة خارج أماكن العمل، خليناها الاستعمال الذاتي ولكن على
3: خاصة أمام بروز غول يجمع كل الآليات الرقم اللي هو الذكاء الاصطناعي.
5: وصلنا الوضعية حرجة جدا أنه التلميذ أو المتعلم يحذقها أكثر من المدرس.
3: بالضبط
0: صحيح.
5: وقد لحذق هذا قد يستعملها في غير ما تفيده. إذن هذه ضروري أنه يكون فيها التكوين، تكون فيها بنية تحتية أيضا متوفرة، ولكن خاصة توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومن خلالها الذكاء الاصطناعي لغير ذلك. في التقييمات أنا كي نقول التقييمات أحيانا تكون محرجة شوية، ولكن هذه هي الحقيقة في تونس. نعرف أن أي منظومة تربوية فيها قاعدة عامة، القاعدة الأساسية هو أن التلميذ يعرف يقرأ، يعرف يكتب، له مستوى معين من الرياضيات والتواصل بلغته الأم. احنا كي نقول اللغة الأم ضعف فيها، وبقينا أيها اللغة نختاروها ما زلنا ما نعرفوش اللغة الثانية.
0: واللغة بقيت اللغة تحدث ولا حرج.
5: كي نقول أنا في تونس تم في آخر التعليم الابتدائي نسبة كبيرة، نقول حتى الثلث متاع التلامذة لا يحذقون اللغة العربية، نقول فيها مشكلة، ولا يحذقون اللغة الفرنسية، يعني فيها مشكلة التواصل. قولوا مثلا بيزا اللي هي
3: مؤشر
5: أي مؤشر عالمي. كبير أي. بيزا هذا
0: وين كل حطنا عام؟ احنا المؤشر هذا
5: هو مش حطنا كان احنا حط برشا دول هو حط الدول شرق آسيا في المقدمة كله اللي كانوا مدة 10 سنين التالي بعد شوي
3: بلا موضوعية هذا المؤشر دكتور بين قوسين، لأنه ثم عباد ترى كون المؤشر غير عادل معناه في معايير وفي في المعايير اللي اعتمدها ما يخذش بعين الاعتبار الفوارق الموجودة بين الدول الآن، لأنه يعني يقارن لك مثلا فنلندا وتونس بنفس المعايير اللي هي لا تستقيم من حيث الإمكانيات.
5: هي المعايير أنا كان عندي كنت محظوظ أني في بداية 2002 2003 كنت ضمن اللجنة اللي قامت ب الإعداد وقبول هذه الأسئلة. الأسئلة هي رأي منطقية جدا، لأنها في حدود أن التلميذ ما معنى يقرأ وما معنى يفهم. في الوقت هذاك من بين المؤشرات الجيدة جدا أنها قالوا لنا تونس قالوا لها عندك تلامذة يعني العلوم الفيزيائية يقروها مؤخر شوي، يقروها كان من السنة الأولى ثانوي وانتي ماشي. اضطرت تونس كحل قدمناها هذه حل، هذا من الأشياء اللي هي إضافة. لكن في الرياضيات التفكير الرياضي والتفكير واللغة ككتابة أنا معناها بالحق بعد أنا نعطيك تورقم قلت تونس رايف ما بين ما بين 6 دول عربية هي السادسة. دول عربية تسبقنا الإمارات تسبقنا قطر والسعودية والأردن والمغرب يسبقونا هذون اللي شاركوا. بينما في الترتيب
0: العالم
5: من 91 احنا ترتيبنا 78 من 91
3: شنو هذا في الكتابة؟
5: هذا في الثلاثة، في الرياضيات وفي العلوم وفي القراءة، القراءة واللي يعني بيهم اللغة. ترتيبنا ما يعني ترتيبنا كي ناخذوه كنقولوا 78 على 91، لكن كي نقولوا راهي فرنسا في 23 و24 معناها راهو ثم معناها مش معناها ترتيب بعيد برشا. فرنسا اللي احنا خذين عليها قبل كل شيء
3: ما وخرت فرنسا هي
5: ألمانيا كذلك يعني ترتيبها بعيد حتى ألمانيا واحد. لكن دول الشرق أنا نقول لما لا هالدول هذه اللي هي الصين واليابان وثم سنغافورة غير ذي لما لا ننفتح عليها شوية خلي ناخذ
3: لأن هي صعدة توا في
5: الكوربان ناخذ عليها شوية نخلو الهيكل العام هيك، ولكن
0: هو ثم توجه راهو بصفة عامة نعم. نحو الدول هذه، ولكن بأي خطوات ومعنتها في أي مجالات زاد هذا هو المهم.
5: أي لأنه هذه احنا نطمحوا باش تكون دولتنا من الدول. تونس صغيرة وتونس الحاجة الباهية فيها راي في عام تنجم تتغير، في عامين نجم تتغير مش كما بعض دول أخرى تأخذ وقت طويل
0: نتأقل موحنا بسرعة الخاصية التونسية
5: بسرعة كبيرة. لذا أنا لما لا نتوجه فيما يهمنا، لأنه قلت إذا المدرسة هي مشروع مجتمعي يعني فيه رؤية فكرية ورؤية ثقافية للمجتمع وهذه دور السياسيين أن ننفتح على الدول هذه. ليس من وجهة نظر أنا تكون وجهة نقول أنا ما نعطيهاش قيمة استعمارية، لا هذه وجهة نستنفع منها الدول هذه لأن المنظومة التربوية متاحها قيمة جدا وفي مستوى عالي جدا.
0: هو هذا مهم جدا أنه ناخذ بالتجارب طبعا الناجحة وناخذ منها ما ينفعنا احنا واللي نجم نطبقوه، يعني خطر في فتره من فترات زاد اخذنا جاتنا الكفايات الاساسيه اللي معناتها غيرت برشا تقييمها تو ضروري زاد بعد قداش عام انه الكفايات الاساسيه اللي غيرت لنا يعني برشا في المناهج التربويه نتاعنا وفي طريقه تعليمها، لانه كانت
3: منظومه التعليم
0: كانت خيارات هذه ناجحه ولا لا، معناتها يلزم تقيم بطريقه علميه. لكن الواقع اليوم دكتور زوز دكاتره اليوم معايا معناتها الواقع اليوم عندنا تسرب مدرسي، عندنا اليوم تحصيل دراسي ضعيف
5: صحيح.
0: عندنا اليوم معناتها عنف متفشي في المدارس في الوسط المدرسي، عندنا اليوم ضعف في القيم وفي الاندماج الاجتماعي دكتور
5: نعم.
0: عندنا اليوم كفاءات معناتها ناقصه. خلينا نقولوا عندنا اساتذه ومعلمين وكل ناقصين تكوين. وانت كنت تحكي هذا الكل وقعنا اليوم واحنا غدوه اليوم تلامذة الاساتذه والمعلمين مشوا المدارس نتاعهم باش ياخذوا الزمن المدرسي نتاعهم. نحطوا اليوم زاد على زمن مدرسي اللي يلزمه يتاقلم مع الحياه الاجتماعيه. برشا تجارب في صفاقس وفي مدنين منتي في مدنين دكتور اليوم نجحت الحصه الواحده. علاش ما نقعدش نعممو باش نخفوا العبء؟ هذه كلها نقاط سمير لازمها تطرح اليوم.
3: لازمها تطرح. ومن اهم النقاط هذه باش يخلي الدكتور يتفاعل معهم لانه هو اكثر اختصاص. جوست باش انا باش حبيت نسال وانا على السلوكيات. انت حكيت شويه على السلوكيات دور السلوكيات وكيفاش نجم نصلحوها ولا نصوبوها شويه. سلوكيات نتاع التلميذ معناها باش ناخذ مثال اللي هو مثال رئيسي اللي هو معناها التعامل مع الهواتف المحموله. نعرفوا دول الان خذت قرارات ردعيه وناخذ فرنسا مثلا اللي هي قريبه منا برشا اللي خلصنا اول قرار نتاع منع استعمال الهاتف داخل المدرسه. صحيح. حتى في معناها حتى في الاعداديات معناها كان في الثانوي حتى ال 14 سنه ممنوع استعمال الهاتف في
0: الفضاء
3: المدرسي. دونك احنا نجموش نعمموا مثل هذه القرارات ومدى تاثير تصويب السلوكيات اللي تاثر على العمليه التربويه هذه في تحسين جدوى ومردوديه المنظومه التعليميه في تونس.
0: تفضل دكتور.
1: نعم هو الاساس في التسرب لانه عدد انا شفته اخيرا في 2025 حوالي 100 ولا 100,000 متسرب. يعني في ارقام اخرى في احصائيات اخرى يقولوا حوالي 300 تلميذ يقادرون المدرسه يوميا. يعني
0: ارقام مفزعه.
1: ارقام مفزعه. علاش نقول هذا؟ علاش هو يتسرب؟ انا اشتغلت مده 3 سنوات على برنامج هو يعني معالجة التسرب المدرسي في تونس. التسرب علاش التلميذ يتسرب؟ لأنه لا يجد للمدرسة من معنى ولا يجد للتعلمات من معنى. كيمشي المدرسة لا يلقى المدرسة هي فضاء يلقى فيه جاذب اللي يحب يلوج عليه هو. ولا يلقى المعلومات اللي يقرأ فيها عندها معنى لأنه هو كيمت يلعب بالحاسوب ويلعب بالتليفون. واحد وصلنا احيانا يعني نحط المدرس في اشكاليه في ورطه
0: قاعدين احنا بالفوله. قاعدين تو الفوله اللي في الوحده ولا. والمنسج والكذا في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: هذه الناحيه الاولى. الناحيه الثانيه يقول لك انا خريج المدرسه باش نقرا 6 سنين في الابتدائي و3 في الاعدادي والثانوي. صاحبي اخر حرق ولا مش عارف دبر حاجه وخدم لقى بلاصه. انا وين بلاصتي؟ انا متعلم وين بلاصتي في سوق الشغل؟ المدرسة لم يعد لها وظيفة تربية النشأ وبناء الإنسان.
3: السلم الاجتماعي.
1: السلم الاجتماعي. ما نقدمه للتلميذ في مجمله ما عادش عنده معنى. إيش معناها معنى؟ يعني يمس حاجيات المجتمع. أنا كي تقول لي اليوم هيا التلاميذ هيا خرجوا هواتفكم وخلي باش تستعملوهم اليوم توا ما عادش تلقى حتى مشكلة. التلاميذ الكل تستعمل لأنها ظهر قدرات على استعمال الهاتف الخلوي هذا وانترنت. وكي تطلب هذه بالتجربة مع الابتدائي طلبنا من التلاميذ في مشروع صغير في نطاق جمعية قلنا له باش نعملوا فيديو على اللنجة الصحية. شفنا لما طبيبة فسرت لهم وبعدها اللي خليناها مع اللنجة الصحية. العديد من التلاميذ خرجونا دي فيديو خارقين للعادة وفيه رسالة. يعني لأنه لقى هو الكفايات متوفرة قدراته متوفرة والنتيجة واضحة. إذا علينا أن المناهج بصفة عامة وطرق التدريس وتكوين المدرسين وتكوين مديري المؤسسات.
0: علاش مديري المؤسسات؟
1: مدير المؤسسات لأنه تكون عنده رؤية واضحة. لأنه عادة مدير المؤسسة يكون أستاذ في عنده 10-15 عام يكونوه عادة شهير في جهة من الجهات للأمور الإدارية الأمور القانونية البحتة. بعد يلقى روحه هو أمام مجموعة من التلاميذ عدد كبير من التلاميذ من المدرسين من القيمين كيف سينظم هذه العملية حتى الناس تكون مرتاحة. وفي العادة تقع عديد من المشاكل في الأثناء هذا. هذا كل يخلي التلميذ أنه يحب المدرسة. لأن المدرسة تولي هو متنفس لإبداعاته.
0: صحيح.
3: كذلك
1: البرامج يجب أن توكب. البرامج لازمها تكون
5: يعني تعطي قيمة لكل هذه المجلوبات التي تأتي عن الرقمنة وتعطي للتلميذ الأدوات ليستعين بها لتطويرها ولحمايته مما قد يعكر عليه حياته ولا
0: هو دكتور توت حكيت على البرامج ساعات الكرتاب لأرزن من الولايات
5: هذاك مشكلة
0: الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكراس الفلانية والكذا حتى ما عادش ينجم هز هذا الكل كيفاش حتعامل معها
5: الحلول موجودة راهو احنا جربنا في شعبة التقنية انه يبدأ في عود زوز كتب للكتاب للنظري والتطبيقي كتاب للأنشطة مشاك كان كتاب الأنشطة والكتاب الآخر في كل وين يستحق حاجة عند كود كوير كود صغير إذا كان هو عندهم هواتف يشوف الكود هذاك حتى في دارهم ويلقى الكتب كلها موجودة قد ننتقل يوما ما إلى أن يكون كله على كل شيء على الإنترنت
0: مش خص
5: كل شيء على الإنترنت أولا التلميذ واللي
0: ولا يقرب التابلت كما في اليابان تابلت فيها كل شيء
5: فيها كل شيء ويقال لا والكتاب راه مكلف للدولة والكتاب راه استعمال عام وطيش شوف الكتاب ذاك يعمل 6000 ولا 10000 طيش لو تجمعها مربع 5 سنين
0: آخر العام كلهم قطعين قدام المدارس
5: هذيك مشكلة أخرى هذيك دلالة على أن التعليم والمدرسة كلها ما عندها حتى قيمة قطع وطيش
0: نحكي شوي على الزمن المدرسي علاش خاطر حتى قبل الحصه كنت انا وسمير نحكوا ثم تجربه في صفاقس وصلت ايش 70%
3: وصلت نسبه مهمه في صفاقس
0: مستنديه زاد بعض المدارس معاش مناطق اخرى اللي هما الحصه الوحده باش التلميذ العشيه يلقى معناتها متسع انه يمشي يعمل انشطه ثقافيه حتى النوم يشبع بيه كذا ايش رايك سمير
3: عنده تاثيرات هامه وهامه جدا هي معناها واثبتت تجربه في العامين اللي سبقوا نجح هكا ليش بدأت تاخذ توا في منحة تصاعدي وعندها معناها تأثيرات مشكل حتى على التلميذ برك حتى على العائلة حتى على الأسرة لأنه هي مرتبطة زادة بالزمن الإداري فهمني لأنه قبل التلميذ كتسيبه 6 بتاع العشية الولي باش يبقى يستناه من 6 ل 8 لأنه ثم أنشطة ولات لازم منها توا سواء على الدعم سواء أنشطة رياضية كذا كذا لابد منها كي يكمل الساعتين يولي دونك عنده من الساعتين للستة هذوك الأربع سوايع هما يعمل فيهم الأنشطة هذيك يتزامن مع خروج الولي معناها من الإدارة دونك يعطي متنفس أكثر حتى للأسرة فهمني حتى للأسرة وهذا باش يكون عنده تأثير أكيد على الراحة النفسية للتلميذ وانا ما نعرفش نسلو الدكتور لهنا كيف التجارب المقارنه حكايه الزمن المدرسي هذا كيفاش يتم اعتماده خاصه في الفئات العمريه معناها سواء الابتدائي او الاعدادي خاصه اللي هم الفئات الاكثر تاثرا وهشاشه على المستوى النفسي لابد لهم من احاطه كبيره
0: تفضل دكتور
5: في عديد الدول لانه زمن المدرسي القرايه كان حتى الساعه الواحده او الساعه 2 بعد حتى كان يبقى في المدرسه يبقى يلعب او ثم اللعب طبعا لعب موجه ويكون ثم إحاطة ويكون فيها مشاريع أحيانا حتى في الحدائق مشاريع يقوموا بها يعني التلميذ يحس روحه راهو صحيح هو بقى في المدرسة ولكن فيها نشاط احنا انطرحت انه قبل انه كيفاش العائله باش تعمل اذا كان ولدها العشيه ما يقراش ينجم يبقى في المدرسه راهو ينجم يبقى في
0: سيستم جارد
5: يعني يوفروا له حتى في المكتبات المطالعه الى غير ذلك معناها خاطر احنا هذه المطالعه راهي مشكله كبيره في تونس ما عادش الكتاب ما عادش يتقرا ولا يمكن يعني ما نطلبوش حاجه مستحيله اذا اردت ان تطاع فطلب مستطاع ما تطلبش من التلميذ يتكون في اللغه وفي الواحد وانه ما يطلعش مستحيله
3: قاعه المطالعه قبل الموجوده
5: البرمانانس موجوده في المدرسه موجودة خاصه مع الصغار معنا الصغار وخاصه المرحله الاعتاديه اللي هي فيها اضطرابات حتى نفسيه وفيها يعني نوع ما من الطموحات كبيره
3: المذاكره التكميليه دكتور قبل كان الريتولوس انا رايح تطرق العقاب قبل كان فيها
5: بس النظام الحصة واحدة هو من أنجح الأنظمة في العالم ما نعرفش أنا ساعات نشوف حتى مدرسة إعدادية تطلب معناها تقول زعما نعمل لا هذه مش فيها مشكلة أنت إذا كان الظروف تسمع لك أعمل الحصة الواحدة ما تبقاش تستنى علاش بون جربنا العملوه بثلاثه
0: ترى المدارس فيها معناتها مكتظه اللي ما بدرجه انه ما تنجمش
3: لا وثم راي اخر زاد دكتور ما سعاد معناها ثم اللي راي يقول لك الست سوايع مش برشا على التلميذ زاد
0: على بعضها
3: معناها ثم نحكي على فئات معينه معناها ثم تلامذه ما عندهمش القدره باش يستوعب 4 ساعات مسترسلين من التحصيل العلمي. دونك لهنا زاد ثم الراي المخالف اللي ضد هو الرؤيه
5: هذه. دائما يعني هو التلميذ عاده امور نظريه ما يفوتش 45 دقيقه مركز مع الاستاذ، هذا على اقصى تقدير 45 دقيقه، هو حتى الكهله مش التلميذ. لكن طريقه العمل اللي حكينا عليه بكري هي العمليه تاع القسم البروسيسوس، كيفاش وقت التلميذ يعدي من ساعتين مع أستاذ يعدي سويعة ولا في الساعة في أمور نظرية ولكن بشكل غير شكل اللي نقدمه فيه توا وهو التلقين في كثير من الأحيان، أن تكون فيها مشاريع
3: أنشطة
5: تكون فيها أنشطة وأنشطة مجموعاتية
0: ثقافية ولا رياضية ولا كل واحد ورغبته كل واحد
5: وينه يتأقلم
3: وطرق التعلم بالانفعالات هذه اللي
5: طبعا
0: أنا ما زال عندي 5 دقائق الحقيقة ولا أقل شوي، نحب نخصهم للمجلس الأعلى للتربية اللي سناء يعني عودة مدرسية لأول مرة تكون موجود المجلس هذية باش يعني يرافق العملية هذية. دكتور حسب رأيك أنت شنو يلزم يعمل المجلس؟
5: المجلس الأعلى أنا فقط هو مقترح، ليش حق باش نطالب، ولكن مقترح هو أولا أن يعمل يأخذ وقته، يأخذ سنة سنتين ويجند مجموعة من الخبراء. ونقول الخبراء معناها خاصة يشتركوا فيها علوم التربية والبسيكولوجيا يعني بصفة عامة علم النفس.
3: علم النفس التربوي
5: خاصة. علم النفس التربوي ولكن علوم التربية أنا من عشته حق ما تأكدتش أنه المجلس الأعلى فيه عدد كافي من المختصين في علوم التربية. نقول مختصين يعني الدكاترة الأساتذة جميعين في علوم التربية لأنه هذا هم الأساس إذا كان مش موجودين. النقطة الثانية أن المجلس التربية لازم يكون فيه على الأقل كما قيل في البداية أنا 4 متفقدين متقاعدين من علوم التربية اللي عندهم متفقدين خبراء يعني سواء من الابتدائي وسواء من الثانوي يجب يكون موجودين لأنهم هم فاهمين
0: العملية
5: وأمضوا فيها أقل شيء 30 سنة معناها يعرف العملية في تطوراتها. يقوموا بعملين تقويم للمنظومة التربية، يأخذوا وقت
3: تشخيص
5: ويصدر عليه تقرير وطني مش حتى المجتمع
0: يكون على بينة،
5: يكون على بينة لأنه هو المجالس التربوية في حتى في برشا دول تلقى فيها ممثل الأولياء وتلقى فيها ممثل التلامذة. تلقى فيها زوز الأولياء، من عاش تونس عندنا ممثل التلامذة ولا الأولياء ولا لا ما عنديش الخبر. نقول أنا ثم مواضيع حارقة اللي هي وقع الاشتغال عليها قبل وعطت نتائج ولكن أظن ما ثم يطبق، التسرب المدرسي. لأن التسرب المدرسي هو عبء على الدولة وعبء على المجتمع.
0: صحيح.
5: عبء، وهل كل ما هو غير منطقي وغير قيمي في المجتمع يأتي من التسرب المدرسي. يعني يجب عليه تكون ثم دعوة جادة للبحث والحلول الموجودة، رأى الحلول في الواحد.
3: مدرسة الفرصة الثانية.
5: مدرسة الفرصة الثانية عندها غايات أخرى، ولكن أنا أقول يلزمها تأخذ الأمور بجدية وتكون كل منطقة عن شيء، لأن كي نشوف مثلا ما بين القصرين وصفاقس، لا في البكالوريا القصرين حوالي 24 و25% نجاح وصفاقس ما أسوش 60 هما ما بين ثمش حاجة كبيرة، هذه رأى فيها دلالة كبيرة يلزم نبحثوا على الأسباب
3: اجتماعية واقتصادية بالأساس.
5: كذلك أن رجاء أن يطلعوا على التقرير الدولي لبيزا الأخير هذا، لأنه يعطي النقاط لكل دولة شنو تستحق كل دولة، وين النقاط اللي لازم تخدم عليها مقارنة بالدول الأخرى، حتى مقارنة حتى في الدول العربية 6 اللي شاركوا ثم مقارنات جيدة جدا في التقرير هذا عليه من يطلعوا عليه.
0: سمير
3: هذا هو دونك لابد من معنا عملية التشخيص ضرورية للأخذ بالأسباب. دونك لأنه إذا معنا عرف الداء وجد الدواء، فهمتني ولا؟ دونك عملية التشخيص لابد أن تكون عامة وشاملة وتشاركية، ومعناها ودور الخبراء لهنا، خبراء خاصة كما أكد الدكتور توا في علم النفس التربوي، لأن العملية في أكثر مواطنة توا أكبر تحدي يتحدى المنظومة التربوية في تونس اللي هو تسرب المدرسي. نصور اللي فيه جانب نفسي كبير،
5: تربوي
3: نفسي كبير. دونك علماء النفس التربوي، علم النفس التربوي اللي هنا عندهم دور كبير، خبراء المادة هذه عندهم دور كبير في اقتراح الحلول واستشراف السياسات اللي ممكن معناها تؤدي إلى التحكم في هذه الظاهرة، تقليصها وممكن حتى القضاء عليها على سلاح إن شاء الله. الأخذ معناها كيف بالتجارب المقارنة وبتوصيات الهياكل العالمية العالمية المختصة. معناها نحكي راهو مؤشر بيزا راهو من أهم المؤشرات العالمية، وفنلندا اللي هي نتصور الأولى توا معناها مستوى الترتيب العالمي
5: في أوروبا،
3: في أوروبا معناها خذات معناها تعتمد المؤشر هذايا كخريطة طريق لتطوير منظومتها التربوية. دونك هذوما الحلول الرئيسية إن شاء الله باش منظومتنا التربوية تستعيد عافيتها، لأن احنا كنا سباقين. نحكي على الدولة الوطنية راهو التعليم كان ضروري، وكنا من الدول اللي تفتخر بمراهنتها على التعليم.
0: صحيح.
3: والكون إذا كان عندنا رأس مال تو كبير، راهو رأس المال البشري هو نتيجة لمراهنة الدولة التونسية على التعليم.
0: شوفوا شو معايا، أنه زاد المجلس عليه أن ينفتح على يعني عدة أطراف
3: اللي تجب
0: تكون يعني عندها دور وعندها تدخل يعني مهم في العملية هذه. يعني احنا للأسف في تونس في برشا مرات كل واحد يخدم وحده، كل وزارة وكل مؤسسة تخدم وحدها بدون التنسيق مع بقية الحلقات. اللي لكن احنا اليوم منظومة تربوية راي جملة من الحلقات مترابطة بعضها، ما يلزمش كل واحد يخدم وحده، يلزم تنسيق كبير باش في الاخر المجهودات كلها تكون يعني تتضافر من اجل هدف سامي الدكتور اللي هو التلميذ، اللي هو يعني المواطن التونسي والجيل الجاي التونسي اللي باش يبنوا تونس المستقبل.
5: هي المنظومة التربوية دي منأكد منظومة تربوية، والبرامج الموجودة حاليا راهي مهيش برامج ما تصلحش، راهي برامج جيدة مواكبة، ولكن مش مواكبة بشكل كبير. يعني ثم بعض الأشياء تجاوزتها من ناحية البيداغوجية، من ناحية التعلمية إلى غير ذلك. يعني هو مهام المجلس الأعلى للتربية
3: التحيين،
5: وكما قلت أنت سيادتك أنه نرجع على الأسباب، لأنه إذا ما عرفناش الأسباب من نجمش نقدمه. يعني النجم أنا متفائل نقول في ظرف 3-4 سنين المنظومة التربوية التونسية متاعنا بترجع إلى مستواها القديم، وترجع المخرجات متاعها جيدة وتكون أحسن برشا مما هي عليه الآن.
0: شكرا لك دكتور، نورتنا بحضورك معنا اليوم. دكتور علي الجراي، متفقد عام خبير في التربية وخبير ومستشار دولي في هندسة المناهج وهندسة التكوين. شكرا. وتجربة وخبرة كبيرة طبعا في كل يعني ما يهم التربية والتعليم بصفة عامة.
5: شكرا.
0: من مواقع مختلفة.
5: نعم.
0: دكتور نورتنا، وأكيد نرجعوا لك في إذا تطوين معناتها في معناتها مواعيد جاية للاستفادة من خبرتك
5: إن شاء الله. شكرا،
3: شرفنا دكتور. شكرا،
5: بارك الله فيك. شكرا لكم.
0: نمشي مباشرة لزوايا العالم.
6: زوايا العالم، زوايا العالم.
0: زوايا العالم، تفضل سعاد.
7: أعلنت الجزائر يوم الخميس الماضي قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما سمته استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، في حين عبرت الإمارات عن تطلعه لأن يكون قرار الجزائر مؤقتا بما يحفظ روابط الشعبين. وجاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحلت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية، ولم تدخر انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة. وتابع البيان، على الرغم من هذه التحذيرات العديدة وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في هذه التصرفات التي بلغت حدود لم يعد من الممكن مع اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي السيادة، أو أن تبقى من دون رد. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية

0: تقريبا في العلاقات موجودة بعد ما كانت طيبة في تاريخيا, لكن من 6 سنين بدأت صراع على النفوذ,
1: صراع على النفوذ ومرتبط بتطور أو بتطور معناها الدور الإماراتي في المحيط في المحيط الإقليمي, وهذا اللي يقلق معناها السلطات الجزائرية. احنا كما قلت انت سعاد, واحنا ما نتمناش كونه زوز دول عربية معناها فيهم يقطعوا العلاقات مع بعضهم, كل ما نتمناه كونه يتم رد الصدع هذايا ومعناها رجوع المياه الى مجاريها بمصلحة الطرفين اكيد, لانه ما تنجمش لهم زاد على الجزائر, لانها تحكي على امن قومي وعلى معناها تهديدات تهم امنها, دونك لابد لها من التدخل. هي العملية اكيد مرتبطة بالصراع في منطقة الساحل الافريقي,
0: ما حدث في النيجر تحديدا,
1: ونعرف كون الجزائر دخلت اول مرة معناها عسكريا في النيجر, وهذا يعطيك فكرة على قيمة الرهان, معناها راه مسال معناها رهان هام وهم جدا, دونك ماشي اعتباطية العملية, معناها ثم خطر كبير. دونك كل ما نتمناه كونه يتم عملية معناها تقريب وجهات النظر وحماية مصالح الطرفين. نسمع كونه ثم وساطة مصرية في الإطار هذا, نتمنى معناها تتوج بحلول جيدة. خلاصة الأمر, تطور الدور الإماراتي في شمال أفريقيا ما نعرفوش شنو وراه, معناها أكيد وراه برشا حاجات أخرى, علاقات الإمارات مع الكيان الصهيوني كيف معناها ما نعرفش عندها دور ما عندهاش دور, دونك العملية معقدة شوية. مصالح الجزائر منها مصالح هامة, لأن دورها الإقليمي وخاصة في شمال أفريقيا دور هام وهام جدا, دونك هذا هو الموضوع.
0: هو الجزائر دولة عندها قيمتها عالميا, الجزائر دولة يعني ثرواتها البترولية تخليها عندها وزنها وتخلي كل الأنظار اليوم متجهة لها. صحيفة الخبر الجزائرية تحدثت على السبب الرئيسي لهذه الخطوة اللي أقدمت عليها الجزائر, وقالت أنه هو دعم الإمارات للانقلاب أو لمحاولة الانقلاب اللي صار في النيجر, إضافة إلى موقف الإمارات من قضية الصحراء الغربية ووقوفها إلى جانب المغرب. واليوم نعرف أنه التنقيح الأخير للدستور الجزائري, قبل ما كانتش ممكن العملية هذه إلا ما صار تنقيح بحاول أنه يسمح للجزائر التدخل العسكري, والجزائر تعتبر أنه النيجر يعني علاقات استراتيجية معها وعمقها الافريقي والأمني الأمن القومي بالنسبة لها, ولا تتسامح الجزائر معناتها مع المسألة هذه.
1: قيمة الرهان تدخل الجزائر لأول مرة في تاريخها عسكريا في دولة أخرى يعطيك معنا فكرة على قيمة هذا الرهان, وقرار التصعيد معنا في قطع العلاقات معنا مش ما كانش سهل, ما كانش اعتباطي.
0: هو لسالة أن يسأل شو مجايب الإمارات, مش دول جوار,
1: مش دول جوار,
0: شو مجايب الإمارات للنيجر
1: 5000 كيلومتر بعد هذا اللي يعطي معناها يخلي العملية ماش متوازنة.
0: تعرف علاش؟ خاطر هي بعد توقيع اتفاق السلام الإبراهيمي صارت الإمارات تدخل في برشا
1: في السودان,
0: في السودان وفي اليمن وفي غيرها معناتها, وتعتبر الإمارات أنه هذايا معناتها بمفعول الاتفاقية.
1: الجامعة العربية سعاد لهنا إذا كان الجامعة العربية ما دخلتش في الإطار هذي وين باش تتدخل؟
0: هو على ذكر
1: تم تحول لهنا, نحكي على تحول كبير في دولة في سياسة دولة عربية, لأنه الإمارات في عهد الشيخ زايد كانت معناها مناصر للقضايا العربية ومن الناس اللي تتلم وتجمع ما تدخلش في معناها في التفتين ولغير ذلك. دونك هنا دور كبير زاد الجامعة العربية لقراءة التطور في السياسة الإماراتية.
0: هو على ذكر الجامعة العربية سمير, نعرف أنه الدورة الجاية اللي بالنسبة لوزراء الخارجية باش تكون لتونس, وباش تكون الملف الجزائري الإماراتي على رأس يعني الملفات اللي باش تكون موجودة على الطاولة هذه. نشوفوا تداعيات إن شاء الله, لأنه المسألة تهمنا حتى إحنا كتونس.
1: تهمنا يعني ما قلنا إحنا ما بين زوز دول عربية, ما تمش تصور عربي معناها يتمنى كونه تتصعد الأمور.
0: شكرا سعاد, شكرا دكتور مرة أخرى, شكرا سمير, نتقابل إن شاء الله نهار الجمعة في صدى الأحداث, عنوان جديد في الشبكة الحالية من الساعتين حتى للأربع. خليكم عنا, لكن قبل أكيد باش نكون نهار الأربع في زوايا الخبر.
1: إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: الثانية هنا في تطاوين، تحية طيبة. استكملت وزارة التربية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق غدا، وشملت الاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف جهات البلاد. تحتضن تونس من اليوم إلى 18 من سبتمبر الدورة 15 لأسبوع اللجان الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. تشارك تونس غدا بجنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات هذا العام. في السعودية إطلاق الإنذار المبكر أكثر من مرة اليوم في عدد من المناطق من بينها أبها وخميس وجازان وناجران جراء استهداف الحوثيين قاعدة الملك خالد الجوية في خميس بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة متطورة اليوم في أجواء مضيق هرمز. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: استوديو الرابطات، استوديو الرابطات. استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات، تحليل فني للمباريات، وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.
4: أحبائي الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى عدد أول في الشبكة الشتوية الخريفية لإذاعة التوين ونسخة متجددة لبرنامج استوديو الرابطات في الموسم رقم 11 لهذا البرنامج اللي يتواصل معكم في التحليل الفني لمباريات نهاية الأسبوع في مختلف الرابطات. نتحدث فنيا عن اللقاءات، نقدم المعلومة والأخبار الرياضية الحينية لكل الفرق مع مجموعة من المختصين والفنيين. اليوم في استوديو الرابطات المشاركات الأفريقية، الفرق التونسية ترشح للرباعي في الأدوار التمهيدية في انتظار الحسم في الدور القادم والتواجد في دوري مجموعات الشامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية. الرابطة المحترفة الأولى، الدفعة الأولى للجولة الرابعة للترجي الرياضي التونسي، افتك الصدارة بداية واعدة لتقدم ساقيت الأدير وشبيبة العمران. المستقبل الرياضي بالمرسى في أحسن الأحوال، حصيلة هجومية متميزة في مواجهة اتحادي بن قردان والمنسير والثنائي لساعد. الرابطة الأولى حمام سوسة وحمام لمف ما زال يبحثان عن توازنهما في الرابطة الأولى. قبل أسبوع من انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الثانية، ما الجديد في هذه الرابطة ومن هم مدربو كل الفرق؟ الجلسة العامة الانتخابية لنادي أولمبيك مدنين، وأخيرا تقام الجلسة. محمد عبد الرحمن رئيس جديد وهو ضيفنا بالحضور للحديث عن برنامجه للفترة القادمة ورئاسة نادي أولمبيك مدنين. ماذا يحدث في فريق تبولبول الرياضية؟ لماذا كل هذا العزوف على التسيير؟ وهل هناك بوادر لحلحلة المشاكل في هذا الفريق؟ سيكون حاضر معنا بالهاتف الرئيس السابق السيد حافظ المومني. نرحب بكل السادة المستمعين عبر موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. بعد النغم ننطلق في أركان حصتنا، صحبة مصطفى النجاح يواصل المشوار معنا صديق البرنامج ورفيق للدرب، وأيضا يحضر معنا أيمن الصغير اليوم في التحليل الفني. تحية لذا وبنسلم لهندسة هذا اللقاء، تقنيا أيضا حبيب الخراز من غرفة الهاتف، وأصدقائنا في إذاعة بانوراما.

0: الكل يتحدث كرة، يتنفس كرة، يعيش على وقع المنافسات والمباريات، ينتظرون بكل شغف الأخبار والبرامج الرياضية على موجاتنا.
1: إذاعة تتوين
0: أول بأول نقدم لكم المعلومة لحظة وقوعها، ونعيش معكم نشوة الاستماع، ومتعة المتابعة،
2: يا سيدي السلام عليكم من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ضيوف الكرام بالحضور كما قدمت مصفى لنجاح أيمن الأصغير، والحديث عن مباريات نهاية الأسبوع في مختلف الرابطات بعد الرحلة الصيفية. نعود للبرامج الرياضية تقريبا يوميا، نؤثث البرمجة ببرامج رياضية ولها اليوم في استوديو الرابطات عودة ميمونة. مصطفى أهلا وسهلا.
3: مرحبا عبد الكريم، إن شاء الله عودة رياضية ميمونة للجميع، إن شاء الله البرامج تعطي الإضافة المرجوة للسادة المستمعين وتكون يعني في المشهد الرياضي مميزة طبعا من خلال من خلالك ومن خلال ضوء بن سالم اللي من هذا الموعد الرياضي. تحية لكل الزملاء التقنيين اللي أمنوا كل المحطات المباشرة سواء كان في إذاعة التوين أو إذاعة بانوراما 14/9 يتزامن معه والحصة من في الموسم الجديد لاستوديو رابطات، وكذلك عودة المربيات والمربين اليوم توزيع على الأقسام. إن شاء الله عودة موفقة لأبنائنا التلاميذ اللي هم عماد المجتمع وعماد المستقبل. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله أيضا كرة القدم تكون مميزة، شفنا كثير من المؤشرات الإيجابية إن شاء الله تتواصل.
2: شكرا لمصطفى صديقنا أيمن الصغير في التحليل الفني لمختلف المباريات. أيمن أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا بك يا عبد الكريم، مرحبا بسي مصطفى بالمستمعين الكل. بارك الله سي مصطفى اليوم في فورما عملنا بشا ما شاء الله دونك إن شاء الله كالعادة نقدم الإضافة للمستمعين ونحكو على كرتنا إن شاء الله، اللي نتصور أن العام هذا فما شوي بوادر جيدة على مستوى البطولة على مستوى الفرق خاصة اللي صاعدة جديدة. إن شاء الله زادة كيف المشاركات الفريقية كانت ممتازة للفرق، معنا الترشح براتيكمون للفرق الكل، دونك نتصور نأمل أن تكون يعني البداية هذه نستمر عليها إن شاء الله في المباريات الجاية ونقدم مردود أحسن.
2: دخلنا مباشرة المصفى في صلب الموضوع، نهاية أسبوع بين دفعة أولى وثانية للجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أيضا مباريات إياب الفرق التونسية والاستعداد لانطلاق بطولة أخرى اللي هي الرابطة المحترفة الثانية نهاية الأسبوع، قبلها ثم دفعة جديدة في الرابطة المحترفة الأولى. في كل هذا شنو شد الانتباه بالنسبة لك؟
3: طبعا بدينا مع انطلاق البطولة في الجولة الافتتاحية، يعني احنا مواكبين للرابطة المحترفة الأولى، الكثير من المؤشرات الإيجابية كما ذكرت طبعا ناخذوهم واحدة بواحدة، ولكن أيضا الشيء الإيجابي جدا هو تقريبا منذ مواسم ما عدناش أربعة فرق يعني 100% نجدوهم في الدور التمهيدي الثاني للمسابقات الإفريقية، هذا إيجابي جدا، رجوع بقوة للنادي الإفريقي. تاهل النادي الإسفاق ستار جريدة الجريسي المميز أيضا يضرب بقوة وكأنه استفاد من التجارب السابقة، بعد 20 سنة يحب يخرج في مظهر آخر جديد يليق بعرق الترجي الرياضي الجرجيسي، وكذلك الترجي الرياضي التونسي اللي باش يدخل في الدور التمهيدي الثاني، وبالتالي 100% الفرق التونسيه في الدور المقبل على مستوى البطوله. وحكينا هذا في النقل المباشر عبد الكريم انه كثير من المؤشرات الايجابيه على مستوى الملاعب، على مستوى التحكيم، على مستوى الاداء ان شاء الله يتحسن.
2: ملاعب باهيه في تونس
3: مش خايبه مقارنه بالسنوات الماضيه، الكثير من
2: الملاعب
3: تحسنت، يعني ملعب صفاقس مش خايب، ملعب مستير، ملعب باجا، رادس، يعني كل الملاعب سوسه كيف
2: فما لهوة،
3: يعني فما تحسن كله ايجابيين.
2: فنيا نايما كيفاش شفت المباريات، كيفاش شفت ترشح الفرق التونسيه عموما قبل ما فصل؟
4: والله شوف احنا يعني كما قال سي مصطفى يعني هذه تعتبر حاجه جديده ان الفرق كميه الفرق الموجوده في المشاركات الافريقيه هذا ممتاز برشا، ايضا زاد على مستوى الافيكاسيتي يعني الترشح او التاهل لهذايا مهم برشا لكرتنا. على المستوى الفني شفت انه يعني مثلا جرجيس يعني كانت بعيده شويه عن المشاركات الافريقيه لكن مشاركتها بينت يعني انها عندها شويه خبره وعندها يعني تارك فيش ديبلاسي وجابت مباراتها من بعيد، تنقل صعيب كيف كيف نادي صفاقس كان مهزوم يعني رجع لتونس وتمكن باش يفوز، نادي افريقيا زاد مباراه صعبه في كليما صعيب وفي ملعب صعب ضد فريق يعتبر جيد على المستوى الفني، قدر انه يترشح ويفك الورقه الترشح. دونك لهنا نحكوا على انه كرتنا بحول الله احنا خاطر فقدنا شوية الإشعاع في الفترة الأخيرة على المستوى الإفريقي, وكما كنا مسيطرين في مدة يعني سابقة أصبحنا يعني الفترة الأخيرة أقل شوية على مستوى السيطرة, أقل شوية على مستوى الترشحات. هذه بداية جيدة. متصور أنا يعني لو أنه الفرق تمن أكثر بنفسها ونكونوا أكثر فعالية على مستوى مشاركة اللاعبين وعلى مستوى الفني خاصة, والمدربين يأخذوا أكثر كوراج وشجاعة في اللعب, طرحكوا أكثر بالتفاصيل على المباريات, قادرين أن نمشوا لبعيد في المشاركات الإفريقية.
2: أنا نتصور أنه التميز كان الترجي الرياضي الجرجيسي, بالنظر إلى أنه غايب 20 سنة على آخر مشاركة إفريقية كانت في 2006, يعني صعوبة في التنقل, صعوبات مادية, وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي من الصف الثاني يعني من الفرق حتى على مستوى مادي مش في قيمة الترجي الرياضي التونسي, نادي إفريقيا ونادي الإصفاقس يعني, ولكن مع حافظ طالب اللي ثم إجماع كبير حول هذا الشخص وخدمته لترجي الجرجيس وللرياضة التونسية, يعني يجمع خاصة في مباراة الذهاب يجمع الجماهير, يعمل نداء, ثم استجابة كبيرة ياسر من الجماهير الرياضية في تونس لاسم حافظ طالب وللترجي الرياضي الجرجيس.
3: باهي, بس ما يكونش يعني حافظ طالب يعني هو الأمانة يعني سيطر على كل التعليق الإيجابية وكانت في صالحه, يعني خذا يعني أسبقية كبيرة على كل وعطى المثال الحسن لكل رؤساء الجمعيات. احنا دائما نحكي على الاستمرارية الفنية والإدارية, الاستمرارية الإدارية في الترجي الرياضي الجرجيسي متوفرة, يعرف المشاكل في الترجي الرياضي الجرجيسي, يعرف يعني إمكانياته وحدوده, وبالتالي وظفها كأحسن ما يكون حافظ طالب من خلال الانتدابات, من خلال معرفته بكل الجزئيات الدقيقة, من خلال معرفته لمتطلباته, من خلال معرفته
4: وعلاقته مع اللاعبين
3: وعلاقته باللاعبين, علاقته بالجمهور, علاقته بالمنافس, يعني إنسان يعني على مستوى عالي واربح كل التقدير.
2: من استمرارية إدارية في ترجي الجرجيس, وأيضا استمرارية فنية مع منصف مشارك أيمن منافق, يعني ثنائي مع محمد الجيزاني, يعني استمرارية تثبت نجاح الفريق.
3: أهم الاستمرارية هم أولاد الفريق, يعني فما ميزة أخرى تدفع إلى الأمام وهي غيرتهم على فريقهم وكذلك حماسهم
2: وخدمتهم
3: للفريق, وبالتالي خدمتهم
2: للفريق. معي في المباشر أيمن منافق المدرب المساعد لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي, والحديث عن قال فريق في الدورة التمهيدية الأولى لا ترشح, كيفاش كانت رحلة السنغال, ويعني لويني الفريق يفكر باش يمشي في هذه المسابقة قبل النظر إلى يعني الصعوبات في التنقل وأيضا التكلفة الكبيرة للرحلات. هيمن أهلا وسهلا, مرحبا بك ومبروك للترشح للدور القادم من كأس الاتحاد الأفريقي.
5: بارك فيك, مرحبا أخويا عبد الكريم, مرحبا سي مصطفى, كل مستمعين إذاعة التطوير.
2: شكرا لك. برشا برشا صعوبة, برشا تعب في رحلة دكار أيمن.
5: أكيد أكيد, ظل رحلة متعبة برشا الحق, معنا بين الذهاب والإياب, خاصة الإياب اللي بعد المقابلة كل شيء, معنا تقريبا يومين واحد مرقدش. الحمد لله الحمد لله, رحلة متعبة, لكن كي تولي فيها ترشح كاليفيكاسيون ننسوا كالتعب, وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتداركوا التعب هذا في أقرب وقت, خاطر عندنا مقابلة مهمة يوم الأربعاء إن شاء الله. لكن في المجمل رحلة شاقة على المستوى البدني, لكن الحمد لله معناها كانت رحلة موفقة, رحلة ناجحة توجنا بها بالكاليفيكاسيون للدور القادم.
2: هو أيمن كنت حاضر في أول رحلة للترجي الجرجيسي على مستوى أفريقيا, صاحبة منصف مشارك إن لم تخوني ذاكرة.
5: لا, الموسم الثاني بعد الكوب في منصف وقت مشي للسعودية مع سي الأسعد معمر, لكن أنا كنت كلاعب حاضر وقت الوحيد اللي كان معايا باسم شتيوي في اللي طارت.
2: أيمن, يعني الترجي الرياضي الجرجيسي في مواجهة ديامبيرس دخل بقوة, شفنا عديد الفرص, شفنا كرات على العارضة, شفنا يعني فرص تهديفية, تحكم في المباراة, لكن بعدها جاء شوية تراجع, يعني الخوف من النتيجة ربما ولا قراءة للمنافس, كيفاش تصرفتوا في المباراة كإطار فني؟
5: والله شوف, معنا حاولنا كما قلت معنا في بداية المقابلة نعرف الفريق سريع وفريق تكنيك, فريق منهزم في مقابلة الذهاب أكيد باش يدخل المباراة معنا باش يعطي كل في الكل باش يحاول يسجل بكري, دونك ركزنا ياسر على اونطون دي ماتش, قلنا معناها باش نحاولوا نبغطوا الفريق هذا ونضغطوا عليه ونحاولوا معناها اذا باش تمركي هدف في الدقائق الاولى اكيد المنافس معنويه باش ينهار, كما شفتوا عملنا 15-20 دقيقة الحق معناها محترمة جدا. كنا الأولين على الكرة, كنا جونا ثلاثة فرص واضحين ولا أربع فرص الحق معناها, ممكن كان سجلنا واحدة منهم كانت تكون معناها لفيزيونومين تاع الماتش أخرى. ما سهلش ربي وسجلنا, تعرف السما رياكسيون تاع فريق منافس لما تعب سيرتو أكثر حاجة المناخ الحق معناها كانت رطوبة كبيرة برشا. دونك ملعبية بعد السفرة الطويلة هذه أكيد باش يكون الجانب البدني عنده دور كبير ياسر الحق معنا. الأرضية هي ممتازة لكن العشب كان رزين شوية, ما كما قلت لك معنا مع المناخ الموجود غادي رطوبة كبيرة بدال الرهاق البدني. الفريق المنافس كما شفتوه في المقابلة الذهاب ولا حتى في المقابلة هذه محترم جدا الحق معنا,
2: أغلبية خاصة معنا على مستوى فردي ممتاز جدا عندهم
5: ممتازين حقا عندهم السرعة الفنيات كيف كيف مستنسين بالكليمان تاعهم معنا بالمناخ تاعهم. دونك لقينا حق بعض صعوبة في وقت الفريق المنافس في زمام الأمور كيف كيف شفتوا معنا ضربة الجزاء اللي هي صراحة حتى الملاعب معنا يأكد اللي هو والله ما مسج مسج تعرف تحكيم في الأفريق. دونك أكيد ديما باش تكون النتيجة نتاع مباراة الذهاب ديما معنا في أذهان اللاعبين ديما عندك لافونتاج تاع زبونتو سيرتو معنا بدينا بداية ممتازة وجونا كل فرص وما سجلناهمش. أكيد الملاعب معنا باش يخمم في الخطا معنا كاليفيكاسيون ماهيش مقابلة عادية نتاع تروا بوان باش تكون فيها برشا حسابات. بصراحة معنا منافس محترم جدا, جرينا المقابلة كما يلزم, صحيح في آخر مقابلة ضغط علينا شوي لكن الحمد لله الأولاد كانوا معنا جاهزين.
2: دور ملاعبية الخبرة الشرفي قصاب توش يعني كان واضح خاصة مع الملاعبية الترونجي كانوا خاصة في الوقفة الدفاعية في قبول اللعب وحسن التصرف في الكرة كان يعني أمر يحسب للإطار الفني.
5: صحيح في أوقات لازمك تعرف كيفاش تقبل اللعب, تعرف باش تجي مقابلة معنا باش تجي دي مومون اللي كنت باش تلعب فيهم باش يجوك فرص تحاول باش تستغلهم, كيف كيف زادة باش تجيك دي مومون اللي هي باش تقبل فيها اللعب وزادة باش الفريق المنافس باش يضغط فيها ولا باش ياخذ فيها هو المبادرة. لازمك تعرف كيفاش تخرج منها وتعرف كيفاش معناها تتحافظ على النتيجة هاكي. الحمد لله الأولاد كل كيما سيف معناها اللي كانوا هضم عندهم مشاركات تفريسية في السابق ويعرفوا الأفريق ويعرفوا الظروف, خاصة الشوط الثاني ما فما رهاق كبير ياسر باين على اللاعبية.
3: أيمن الحق أيمن حبيت نسألك طبعا بعد تجديد التهاني والتباريك بالمرور للدور الثاني صفحة الدور الأول تطوات بامتياز للترجي الجريسي, لكن مع توتر المباريات والسفر الطويل حتى في الدور الثاني تخافوش أنه الإرهاق هذا والتعب المادي والمعنوي ينجم يأثر عليكم على في مسيرتكم في البطولة, أم أنه توغل أكثر في أدغال أفريقيا ينجم يكون موتيفاسيون للملاعبين؟
5: هو الاوبجيكتيف الاول اكيد باش نمشوا معناها باش نمشوا ابعد ما يمكن في المسابقه الافريقيه. معناها هذا معناها كان بالاتفاق مع الاطار الاداري مع رئيس النادي واعضاء النادي معناها اللي باش نمشوا لماكسيموم في الكوب دافريك, لكن اكيد عملنا معناها حسابنا للشيء هذا, تعرف مش سهل باش تمشي معنا باش تمشي تونس المغرب وتعمل إسكال وتمشي بعد تاخذ طيارة زاد المالي وتاخذ بعد البيس باش تمشي 70 كيلومتر للنزل برشا تعب والأوقات, تعرف كيما قلت لك معنا رحلة العودة صدقني معنا براتيكمو أكثر من 30 ساعة واحد مركز فيهم.
2: أي من رحلة مشابهة تقريبا رحلة السنغال باش تكون إلى باماكو في مواجهة ريال باماكو.
5: أكيد باش تكون رحلة شاقة, لكن الحمد لله خذينا فكرة على الأقل في الرحلة اللي فاتت في السنغال, عرفنا معنا ممكن نتسهل علينا برشا حاجات في المقابلة الجاية ظروف الرحلة. صحيح
3: أنا على سألت السؤال على الأمور المادية والتصرف في الموارد المادية والبشرية, مثلا النادي الأفريقي كي مشى لباماكو يعني في طيارة خاصة ترجي الرياض الجريسي, قد يكون هذا مش متاح للترجي الرياض الجريسي يخلي الملاعبية والسفرة طويلة وفما تعب ينجم يأثر على البطولة ينجم يأثر على يعني مردودكم في باماكو بالذات.
5: أكيد ما نجموش نقولوا ما يأثرش, أكيد باش يأثر, لكن لازمنا نعرف كيفاش نجيروا الإفكتيف. ونقول هذا كيف كيف عندنا ملاعبية اللي خلطت مخر ما أنا مكشوفهم أنا فما ملاعبية ما نجموش لعبوهم من الأول فيلي هم ما عملوش معنا البريباراسيون ما أنا نعطفين في أوقات معينة في اللعب فما ملاعبية زادة ما يش حاضرة كما لم جاد رجيلي ولا حسينو معناها وجويني زادة كيف كيف هذا مش كاليفية الافكتيف ردوي الحق أنا ما خاصة ثم أماكن ما عناش فادي دوبلير فهمني دونك نحن كإطار فني لازمنا نعرف ونجيروا الشيء هذا
3: في مباراة البطولة باش نشوفوا تغييرات كبيرة مقارنة باللي لعبوا في باماكو في دكار في دكار
5: والله باش نشوفوا دي في اليوم نترمون غدوا نشوفوا الملاعبية اللي جاهزين الملاعبية اللي باش اللي نستحقوا في المقابلة هيك أكيد باش يكونوا هم حاضرين لكن نعرف الملاعبية اللي عندنا الحق معناها معناها يعرفوا يستحضر الواحد يعرفوا الرحلة هذه باش تأثر على جانب بدني دونك باش يكونوا ريسبونسابل معناها باش يكونوا يرتاحوا مليح أكثر جانب كما قلت معناها هو الجانب البدني أكيد باش يقلق لكن اليوم عندنا
2: يحاول
5: الإطار
2: الفني يحاول الإطار الفني انه يتعامل مع الوضع
5: اكيد صحيح نحاول نتعامل مع الوضع
2: خسلنا زوج مباريات مهمه على مستوى البطوله ضد الاتحاد المنصري يوم الاربعاء ونهار الاحد ضد النادي الافريقي يعني ماراثون المباريات متواصل و يعني كإطار فني وكام لاعبيه مطالبين بالتركيز الكامل لانه ما نجموش نفرحوا بالمشاركه الافريقيه والترشح ونتغاضوا على البطوله الجمهور يحب كل شيء يعني على احسن ما يرى مع اي مع حسن يعني التصرف في المباريات وفي الرصيد البشري بالنسبه للاتحاد الفني ايمن مشكور جدا يعطيك الصحه بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله الى دور قادمه ومتقدمه بالنسبه للترجي الجرجيسي في عودته للمشاركه الافريقيه شكرا لك يا ايمن
5: شكرا مشكور
2: شكرا ايمن منافق المدرب المساعد للترجي الجرجيسي بدينا بترجي جرجيس فريق آخر ترجي جرجيس كان انتصر في الذهاب 3-1 وانهزم أمام ديان بيرسا السنغالي في مباراة الإياب هدف مقابل صفر يعني بالزوز مباريات على ترشح لفريق الترجي الجرجيسي يواجه فريق ريال باماكو المالي مباراة الذهاب في تونس يوم 16 و18 أكتوبر ومباراة الإياب في مالي في نفس المسابقة CSS ترشح أمام الشوتينج ستار النيجيري 2-0 البارح حياد بالوفي ويوسف حبشية انهزم في مباراة الذهاب هدف مقابل صفر كيف شفت المباراة أيمن؟
4: والله شوف المباراة الأولى كانت صعبة الحقيقة معنا ريكستارير نادي صفاقسي شفنا فريق يعني ما كانش جيد جدا ولكن يعرف أكثر الملعب متاعه يعرف طريقة يمكن على المستوى البدني كان أفضل شوية من نادي صفاقسي لكن مباراة الإياب شفت أنه نادي صفاقسي خذها فكرة أكثر عن نوادي هذية والمشكلة أخوي عبد الكريم في الأدوار التمهيدية أنك المعلومات تكون شحيحة على الفرق اللي باش تلعب لها بحكم في مغلب الأحوال يكونوا الفرق يعني مغمورة ما عندهمش ما عندهمش دي فيديو ما عندهمش دي سيبور باش تنجم تاخذ انت يعني للدونية وتحضر المباراة نتاعك دونك ديما تكون المباراة الأولى صعبة تكون هي
2: ولو أنه أيمن يعني شوتينغ ستار النيجيري معروف أكثر من معروف منافسه في الدور القادم اللي هو أكاديمية ديالو اللي فواري
4: صحيح لكن ما عندوش بحكم أنه معناها في فترة ما عندش بداية الموسم ما كانش دي سيبور يعني دونك المباراه الاولى ديما تكون تاخذ فكره على الفريق ومن تون لازمك تحاول انك تجيب ريزلتات بوزيتيف هذاك اللي صار 1-0 الاكستيرير تعتبر معنا بظروف النادي بوضعيه النادي اللي ما كانش جيده جدا سياسات الحق نتاع ربي بدايه البطوله ما كانتش جيده نتصور يعني المباراه الثانيه كانت ممتازه الحق يعني عرف الفريق كيفاش يسيطر خاصه باستغلال علي معلول على الجهه اليسار اللي كانت السونترجات نتاعو يعني براتيكمون كلهم افيكاس شفنا النادي الصفاقسي يضغط اكثر على المنافس وحاول انه معناها يحطوا في دي سيتوياسيون صعاب باش يحاول يفك الكره يمشي فير لافون دونك نتصور انا النادي الصفاقسي يعني خذا درس كبير في المباراة الإياب بحكم أنه حاجة أخرى زادة نبيل كوكي احنا نعرفوه 4-4-2 لوزونج ديما يعتمدها في كل فرق اللي يدربهم كي جاء للسياسيس كان عنده بكار عصف شلعب 3 في اللاكس ويحاول أنه يعطي أكثر فرصة لزيك سانتري خاطر عنده أكثر بازي معنى لجور دي كولوار عنده زيادة في الفريق لكن إصابة هشام بكار هي اللي خلته يدخل في بيرتيرباسيون سور بلون تكتيك دونك في البطولة حاول أن يلعب بثلاثة مدافعين وحاول أن يلقى التوليفة لكن مشيتش الأمور كي رجع بربعة في الدفاع وحط علي معلول في المكان نتاعه وحط لدي بيفو إترانجي في مكانهم شفنا ديزانيماسيون ولا واضحين اكثر. خاطر خويا عبد الكريم ديزانيماسيون اوفونسيف التنشيط الهجومي خدمه مدرب, ولكن هي دي كومبينيزون تصير بالوقت مع اللاعبين في المباراه. دونك نتصور انا شفت الحق نتاع ربي سي اس اس في المباراه الثانيه تحسن كثير, ونتصور حتى في البطوله باش يكون يعني افضل
2: على مستوى الانتقادات لنبيل الكوكي من جماهير سي اس اس, لانه ما كانوش راضيين,
3: ما هضموش هذا برشا انه فريق مغمور.
4: الكوكي فقد شويه الريبير نتاعو انه رجع يلعب بثلاثه في اللاكس, هو 4-4-2 لوزونج معروف به نبيل الكوكي من اول تجاربه في كمدرب, فهمني كان يعتمدها ومحضرها ويعرف الشغل نتاعو. لكن نتصور المباراه هذه كانت له درس, خاطر شاف انيماسيون وشاف فريق افضل, ونحن ديما نتمنى التوفيق للفرقة التونسية.
2: الفرقة التونسية الثنائي في كأس الاتحاد الأفريقي ضمن لنا الترشح الترجي الرياضي الجرجيسي النادي الصفاقسي, وأيضا ثنائي في رابطة الأبطال الترجي الرياضي التونسي سيواجه السواحلي الليبي, ولا النادي الأفريقي يترشح بصعوبة مع نهاية مباراة خوفت برشا جماهير النادي الأفريقي مصطفى في باماكو ضد الفريق المالي جوليبا 2-2. يعني ثم قوة شخصية متاع النادي الافريقي اللي يحبها الجمهور, يعني انتصر بصعوبة في مباراة ردس, ولكن حتى في مالي الفريق المالي سجل وفريق النادي الافريقي عاد في النتيجة.
3: هي كانت مباراة اعصاب صحيح, الجميع كان يعني خائف, لكن فما زوز حاجات خرجوا ملاحظات كبيرة في المباراة هذه, هي شخصية الفريق وأيضا النقاط اللي خذها ماهر الكنزاري لحسابه على حساب المشكين فيه والرفضي قدومه للنادي الإفريقي. بيّن أنه عنده من الشجاعة الشيء الكثير اللي خلاه يعول على لاعبين ينجموا يسجلوا خارج القواعد, وبالتالي النادي الإفريقي في نسخة جديدة يعني فيها مؤشرات إيجابية ينجم يمشي البعيد النادي الافريقي بعد المردود اللي قدمه زوز اهداف خارج قواعده. هدف مقابل شيء ما كانش كافي,
4: اون رياكسيون
3: بالضبط,
4: اون رياكسيون يعني
3: مرتين يكون متاخر في النتيجه ويرجعوا, وبالتالي حتى التغييرات يعني كانت مدروسه ومحسوبه اللي دخلوا هما اللي
2: ايمن فنيا كيفاش حذر ماهر الكنزاري مباراته.
4: ماهر الكنزاري كي تحكي على ماهر الكنزاري تحكي على نسخه مصغره بريسك من فوزي بزرتي, لانه ماهر الكنزاري تعلم الكره براتيكمون وتعلم الموتيفاسيون انتير تاع اللاعبيه عن طريق المدرب اللي نعرفوه يعني في الامور تحضير اللاعبين وفرض شخصيته على اللاعبين معناها على مستوى عالي, تعلم التفاصيل هذه من فوزي بزرتي. وعلى فكره وجود ماهر الكنزاري في النادي الافريقي كان بتوصيه من فوزي بزرتي وقت اللي غادر وراح ليبيا, فهمني. دونك فنيا ماهر الكنزاري في مباراه الذهاب كان مطالب اللعب 4-3-3 حاول ان يضغط على المنافس. مشكله النادي الافريقي على مستوى اختيار اللاعبين في الجانب الهجومي, فهمني, ديما فما تغييرات على المستوى الهجومي لهنا, يعني مازال ما لقاش التوليفه ماهر الكنزاري على المستوى الهجومي, هذه اللي خلت يلقوا شويه مشاكل. لكن في مباراه الاياب 4-2-3-1 نصف الملعب حاول انه يستنى الفريق المنافس. تقول لي كان يضغط على المنافس اكثر وخطر مطالب باللعب المنافس ومطالب انه يقفل المساحات, حاول انه يضغط على المنافس ما ضغطش عليه كاختيار
3: انه تكون كتلة يطيح البلوك برشا, يعني تكون بالبرشا الضغط واللعب
4: صحيح, ولكن مالكن خطر يعني المنافس باش ينزل بكامل الثقل نتاعو. دونك هو اختار انه يحتاط شويه في بدايه الشوط, لكن 4-2-3-1 مع 4-4-2 في الوضعيه الدفاعيه ما كانتش جيده جدا على مستوى الرواق, خاطر ما شفناش اللي ديك الوار نتاع النادي الافريقي ما يدافعوش بالباهي, برشا توغلت على الاطراف في الشوط الثاني. حاول انه يضغط
3: خاصه من جهه الزعلوني, خاصه
4: في الشوط الثاني حاول انه يضغط. شنو يصير البيفو اللي موجود تاع النادي الافريقي حاول ينزل كمحور ثالث ويعطي اكثر ليبرتيل الزعلوني ويحاول ان يضغط على الفريق المنافس في المناطق نتاعو. الاهداف جو عن طريق اخطاء فرديه للمنافس معنا سو بريسيون. دونك يمكن فما انا حاجه يمكن شفتها في المباريات هذه في الدوري التمهيدي خويا عبد الكريم, انا نشوفها انك تضغط على المنافس نتصور بلو فيكاس انك تستنى المنافس, على خاطر هما باش يكونوا اقل شويه على المستوى الفني واللاعبين مغمورين, ولكن الاندفاع الزايد على المستوى انا حب مدافع حب يعمل اشياء مش بتاع مدافع, فهمني. انت تحاول تستغل الاشياء ذوك وتضغط وتسجل, فهمني.
3: ودفاع المنافس جوليبا يعني برينابل, يعني وقت برينابل. يضغط النادي الافريقي يسجل في زوز مناسبات, يخرج من مناطقه ويضغط على الدفاع جوليبا يسجل.
4: يعني
2: نقطة اخرى, النقطه على مستوى دفاعي في فريق النادي الافريقي قوه شخصيه ماهر الكنزاري اختياراته الفنيه انه دخل على يامسين مرياح, يعني قيمه ثابته الاختيارات
3: الفنيه. شكون اللي في مكانه لاعب يعني كانوا مشكين فيه وما صحلوش حتى ما وقعش من الموسم الماضي وكان في النخبه, واللي هو عبد الحق وعبد الحق مع مرور الجولات يأكد أنه الاختيار صائب لمهر الكنزاري ويأكد علو كعبه
4: ممتاز على مستوى الثنائيات الحق لكن يمكن ضعيف شوية على مستوى الخروج بالكرة
3: مستوى التغطية زادة كيف
4: كيف تتعلم صحيح لكن الفريق ما يستناكش باش تتعلم لازمك تكون عندك المينيموم في خروج الكرة فهمني
2: مصطفى بذكريات سيئة للنادي الافريقي مع منافسه في الدوري القادم
3: نتصور انه اللقاء اللي حكيت عليه باش يكون دافع ايجابي للنادي الافريقي للتخلص من بالضبط ثائري للتخلص من هذا اللاعب الثقيل اللي خلاه له مازامبي والجماهير
2: بالتوفيق بالتوفيق للفرقه التونسيه في الدور القادم من رابطه الابطال الافريقيه وكاس الاتحاد الافريقي تذكير بالمواجهات السوحلي الليبي يستضيف الترجي الرياضي التونسي بين 16 و 18 اكتوبر وتيبي مازامبي الكونغولي يستضيف النادي الافريقي في نفس التاريخ في كاس سلكاف الترجي الرياضي الجرجيسي كما قدمت ريال باماكو هاي في رابطة الأبطال هاي وفي كاس الكاف الترجي الجرجيسي ضد ريال باماكو بين 16-18 نفس التاريخ أكاديمية ديالو ليفواري ضد فريق النادي الرياضي الصفاقسي. من المشاركات الأفريقية الفرقة التونسية إلى دفعة أولى وثانية من مباريات الجولة الرابعة لرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم سعيد جدا أن ينضم للبرنامج صديقنا منظر العوني بالأرقام والأحصائيات في فقرة أرقام من الجولة نستقبل منظر ثم نعطيها الكلمة بعد الأشارة الحديث حول أرقام الجولة سي منظر أهلا وسهلا مرحبا بك
6: تحياتي لك كريم ومصطفى لكل الضيوف الكرام ومستمعي ملتقى رياضات إذاعة عرس الصحراء إذاعة التطوير
2: استوديو رابطة شكرا سي منظر بعد الأشارة الكلمة ليك في تقديم الأرقام من الرابطة المحترفة الأولى
7: أرقام من الجولة
2: تفضل سي منظر
6: شكرا كريم إذن البداية بأرقام عامة إلى حد الآن تم تسجيل 54 هدف في 26 مباراة تم 7 ضربات جزاء 5 ناجحة وزوج فاشلة تم أيضا 5 إقصاءات زوج للتقدم تقية الدائر زوج للنادي الرياضي البلدرتي واحدة للترجي الرياضي فيهم ورقة حمراء للاعب أجنبي إلى حد الآن تم تسجيل ثنائية واحدة في البطولة خلال الجولة الأولى بإمضاء لاعب الترجي الرياضي التونسي معز الحاج علي الرقم مميز آخر لحارس تقدم تقت الدائر والحارس الأسبق في مستقبل قابل عم قدر شوية لعمل 3 كلين شيت في 4 مقابلات وحافظ على عذارة شباكه في 315 دقيقة رقم آخر لفريق الجنوب اتحاد الرياضي بن قردان في زوج تنقلات سد 4 نقاط انتصار وتعادل النادي الرياضي لحلم الأنف إلى حد الآن دون أي هدف وثلاثة هزائم في 72 دقيقة دون تسجيل أي هدف الملاحظة الأخرى أيضا الأجانب سجلوا 5 أهداف ونأتي الآن إلى إحصائيات الدولة في 6 مقابلات تم تسجيل 15 هدف 9 أهداف خلال الشوط الأول 6 أهداف خلال الشوط الثاني 7 أهداف للفرق المحلية 8 أهداف للفرق الضيفة 3 مقابلات انتهت بنتيجة هدف مقابل 0 مباراة انتهت ب3-1 وزوج تعادلات تعادل بهدف مقابل هدف وتعادل ب3-3 بين الاتحاد الرياضي المنستيري والاتحاد الرياضي بن قردان وهو أول تعادل بنتيجة 3-3 في بطولة الموسم الحالي لشهد التسجيل 7 تعادلات 4 تعادلات بنتيجة 1-1 زوج تعادلات بنتيجة 0-0 وتعادل بنتيجة 3-3 الملاحظ أيضا أن الترجي الرياضي حقق فوز 76 في 115 مقابلة ضد النادي الرياضي لحمل الشبيبة الرياضية بالعبران حققت الفوز الثاني في 5 مقابلات ضد النجم الرياضي بالمتلوي التعادل التاسع في 19 مباراة بين الاتحاد الرياضي المنستيري والاتحاد الرياضي بن قردان الفوز السابع للملعب التونسي في 17 مقابلة ضد الأمل الرياضي لعلى سلطة، الفوز 15 في مستقبل المرسى في 103 مقابلة ضد النجم الرياضي الساحلي، وأول تعادل بين الأولمبي البازي وتقدم الرياضي بتقدم تقديدين في أول لقاء يجمع الفريقين في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، علما وإلى قبل تعيين حكام مباريات المتأخرة تم الاعتماد على 23 حكم، ثم جزء 3 حكام أدروا جزء مقابلات وهما منصرب العربي حسني منصرب العربي من رابطة القيروان، حسني النايلي من رابطة حسني النايلي من رابطة سوسة، وأيضا حكم ثالث أدار جزء مقابلات، بالتالي تم 3 حكام أداروا جزء مقابلات في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، علما وأن أول هدف في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لهذا الموسم كان بإمضاء زياد العلوي في 57 ثانية، وهو أسرع هدف في الجولة الافتتاحية في أول مباراة في أول مباراة افتتاحية في تاريخ بطولة الرابطة المحترفة الأولى منذ 96-97. أما آخر هدف الهدلان فسجله مروان الصحراوي البارحة ضد الترجي الرياضي التونسي.
2: شكرا لك سي منذر، يعطيك الله الصحة على كل هذه التفاصيل المفصلة لأرقام وإحصائيات وهامش الرابطة المحترفة الأولى في مبارياتها اللي فيها برشا مباريات مؤجلة، بداية من يوم الأربعاء والخميس وأيضا نهاية الأسبوع اللقاءات المؤجلة. موعدنا يتجدد معك الأسبوع القادم يوم الاثنين مع أرقام جديدة. شكرا سي منذر.
6: شكرا مع أجمل تحيات.
2: شكرا منذر العوني، قدم لنا كل الأرقام والإحصائيات. أذكر المباريات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة يوم الأربعاء، اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي تحكيم سيف الأورتاني والفار لحمزة جعيت، مباراة الترجي الجرجيسي بملعب الدوري بجربة ميدون ضد الاتحاد الرياضي المنسير تحكيم سيف سفيان الورتاني والفار لفرج عبدالله، يوم الخميس مباراة ملعب النيفر بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي التحكيم هيثم الترابلسي والفار لدافيد سامجيج السلوفيني. نبدأ معك أيمن، نبدأ بمباراة أولى، مباراة فيها فريق يعني قدم مستوى ممتاز هذا الموسم اللي هو فريق شبيبة العمران، والانتصار أمام فريق نجم المتلوي هدف مقابل صفر. قبل ما نجيك نسمع أمين الأباجي مدرب شبيبة الرياضية بالعمران.
8: يعطيهم الصحة الأولاد ما قصروش، وخاصة بعد دو ريزلتا باهيين معناها بورونشيني لا تروازيام، خاصة ضد المتلوي اللي جمعية باهية الحقيقة، وخاصة سيرتو تقلق مثلا بالجو ديريكت بالكرة الطويلة. تعبنا الحقيقة اليوم في الماتش والولاد ما قصروش، كنا أوبورتونيست، أول أوكازيون جات ماركينا، هذا هو المطلوب في كرة القدم. اليوم الريزلتا باهية معناها تخلينا نخدمه خاصة في الفترة الجاية بأكثر أريحية، وتخلي زاد الجروب اكثر جو باهي في سيرتو نيفو دي فيستير.
2: احنا بدينا بشبيبة العمران، يعني تقريبا الى جانب تقدم ساقط الادار الثنائي الابرز فريق شبيبة العمران انتصر امام الترجي، فرض التعادل الليتوال في سوسة، وانتصر امام النجم الرياضي بالمتلوي هدف مقابل صفر. يعني بداية ممتازة جدا، وديما نأكد أنه التواصل العمل الإداري والفني يعني السلاسة في التعامل التواصل الجيد دور عبد السلام بوحوش واضح جدا نتصور في العمران.
4: صحيح، باش نوصل على كلامك خويا عبد الكريم، العمران يمكن عطت المثال الباهي برشا في كرة القدم التونسية على مستوى التأثير، على مستوى المانجمنت، على مستوى أنك تحافظ على الإداريين متاعك وعلى اللاعبين متاعك حتى على الإطار الفني. أنا نعرف الإطار الفني متاع العمران يعني تجمعني بيه يمكن السابق والحالي يعني على المستوى الإطار الفني نعرفهم، دونك فما برشا ستابيليتي، دور الإداري واضح يعني ما فماش تداخل ما بين دور الإداري ودور الفني. عبد السلام بوحوش يعني ممكن خبرته كلاعب والفصان اللي تعامل بها ما في في في كورتنا، خاطر خوي عبد الكريم تحب ولا تكره كورتنا راهي ما لازمش تكون بيرفكت برشا، لازمك تعرف كيفاش تتعامل مع الامور، فهمني؟ لازمك خاطر في كرة قدم التونسية فما اشياء تصير بعيده برشا على الاحتراف وبعيده برشا على الاشياء اللي لازمها تصير في كره القدم، دونك لازمك اداري يعرف الخبايا هذه ويعرف كيفاش يتصرف مع اللاعبين مع الاداريين مع الحكام مع طريقه معناها كيفاش تصير المباراه نتاعك. العمران يعني هي نتاج على الاستابيليتي على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري، اللاعبين نفسهم. انا لاعب كيما عدي بالحاج، على فكره عدي بالحاج لاعب ممتاز جدا على المستوى الفني، من افضل الاروقه اللي موجودين توا في كره القدم التونسيه، لاعب متكون في كره قدم للصالات يعني على المستوى الفني عنده برشا امكانيات، في السعوديه قام بتجارب ممتازه واليوم هذا يعني تجي عروض للسعودية. لكن شوف قبل ما يكمل الموسم هذا مع العمران كان عنده عرض ممتاز في الدرجة في دوري الدرجة الأولى يلو في السعودية لكن رفض. والإدارة والعمران ما حبش السيب دونك كان تفهم استابيليتي مع شهاب الزغلامي مع برشا لاعبين على مستوى الدفاع معناها فما استابيليتي في العمران. دونك نتصور انه لو الفرق اللي صاعده حديثا كما ساقيه الدائر زادت تاخذ عمران كمثال على مستوى التسيير اكيد باش نشوف فرق جديده في كرتنا.
2: مصطفى عندك كلمه على شبيبه العمران؟
3: بالتاكيد انه شبيبه العمران السنه رغم الفوبا اللي عملها في البدايه كيما الهزيمه في مع ساقيه الدائر في البدايه بعد ذلك خذ توازنه وفاجأ الترجي التونسي بثلاثة أهداف كاملة وهي يعني نتيجة تاريخية للفريق اللي عمره ما انتصر عليه وقادم على يعني يلعب من غير ضغوطات يلعب كما يحكي بوحوش يعني يلعب من غير ضغوطات من
4: أجل النزول
3: باش يلقى روحه يعني متقدم في الترتيب على المنافسين المباشرين.
2: نتيجة مميزة في البطولة التونسية في مواجهة يوم السبت الأفارت لقاء اتحادين اتحاد المنسير والاتحاد الرياضي ببن قردان تسابق وتلاحق في مباراة هجومية بامتياز تعادل ونقطة لكل فريق. نسمع رومان فولز مدرب الاتحاد المنسير ومدي بن ضيفال المدرب المساعد لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردان.
9: Effectif jeune, ça a des bons et des moins bons côtés. C'est des joueurs qui sont en progression, ils sont tous en bonne progression, mais ils sont à même de faire des erreurs de ce type, des erreurs individuelles qui peuvent amener des buts. Ça fait partie de l'apprentissage. Et il faut l'accepter. On va essayer de les gommer le plus vite possible, mais c'est la réalité. Vous pouvez pas demander à un joueur de 20, 21 ans d'avoir un niveau de régularité et un niveau de maturité d'un joueur de 27, 28, 29 ans. Donc ça fait partie de l'apprentissage.
10: والله كيف ابويا حد كنا زاد خاسرين واحد بليش رجعنا في المباراة قمنا بزوز تغييرات اضطرارية في الشوط الأول الحقيقة كنا فايزين الوقت ذاك كنا يعني نستحق الانتصار لكن كي شفنا يعني مجريات المباراة الفريشير فيزيك ما لقيناش في الأخر عديد اللاعبين كان صار لهم شد عضلي ظاهر أيسر مصاب الحقيقة نقطة نكونوا فرحانين بها ونخدموا عليها والكونتور الحمد لله يمشي ديما
2: كانوا عطى الحق لملاعبيته كانوا لقى لهم سبب رومان فولس في يعني في تعادل فريق رغم انه كان في بعض الاحيان متقدم في النتيجه صغر السن وعدم وجود النتيجه يعني في كل هذا اتحاد بن قردان ما استغلش الموقف يعني كان متقدم 3-1
4: تقريبا نفس المشاكل اللي يتيحوا فيها المدربين الاجانب يجوا لتونس بصفه عامه انه يعتمدوا اكثر على فرديه اللاعب اللي هي برفوا أخويا مصطفى التكوين يكون ناقص فني المدرب الأجنبي يحط برشا مسؤوليات فنية للاعب مدافع أو ما بدون ما يأخذ بعين الاعتبار التكوين كان أقل شوي على مستوى زاد حتى الشخصية فهمني نفس الأخطاء كما باركوني كما مدرب الاتحاد المنسيري كما مدرب ملعب التونسي هي الأخطاء الفردية الكتلة تكون طالع الضغط يكون عالي رسم التكتيك يكون أكثر هجومي لكن بكود ريسبونسابيليتي للاعبين اللي تخليهم يفقدوا تركيز في كل مرة هذه مشاكل المدرب الأجنبي اللي كان واضح يعني في الديكلاراسيون تاع اتحاد الرياضي بن قردان يعني الفريق راه هو ما عندوش برشا من يرجع يدرب معناها كان بدون مدرب بدون إدارة بدون رئيس نادي بدون أي شيء بدون استاج حتى اللاعبين يعني في آخر لحظة حاولوا يجمعون دونك سي نورمال باش يصيروا الإصابات سي نورمال باش ما يلقوش استابيليتي ما يلقوش معناها الاوتوماتيزم بين اللاعبين دونك لهني اتحاد بن قردان يعني ما شاء الله يعني عدى مواسم كبيرة في البطولة التونسية ومشى للبلاي اوف وعنده يعني عنده استابيليتي معناها عنده فكرة أكثر على البطولة التونسية علاش في كل مره يصير التاخير على مستوى البريباراسيون انت تو قاعد تخسر في اللاعبين راه لاعب يتصاب
3: خاصه كما تصديق الكلام كان يعني 3 نقاط اتحاد بن قردان خسرهم نتيجه التراجع البدني للفريق
4: اصابه اللاعبين اصابه اللاعبين اللي تكون اصابه اللي تكون معناها جراء عدم تحذير جيد او مده تحذير غير كافي راه ديما تكون اصابه طويله ما تكونش اصابه قصيره فهمني يعني معناها انت باش تخسر لاعبين وباش تخسر كثير اشياء دونك نحاول نتفادوا الاشياء هذه وزاد حاجه اخرى عبد الكريم راه تو الاتحاد الرياضي بن قردان على مستوى الاسامي كلاعبين راه ممتازين جدا يعني فريق ممتاز على مستوى الاسامي
3: على عكس الاتحاد الرياضي المنسيري اللي غير كثير على مستوى التشكيله
2: الاستثمار في ملاعبيه صغار
4: اما الاتحاد المنسيري حتى في الاصناف الشابه انا لعب ضدهم برشا مرات ديما عندهم الطالون وعندهم لاعبين ومتكونين كما يلزم فهمني. لكن ديما كنت نحكي تطور خويا مصطفى نفس الحديث بالضبط انه المشاكل تصير على مستوى اللاعب المدرب الاجنبي يجي اللاعب التونسي يحاول يفرض عليه اشياء على المستوى الفنيه يمكن هو
3: مازال
4: مكتسبات فهمني يعطيه ثقه اكثر من اللازم على المستوى الفني لهنا تصير المشاكل.
2: عموما يعني الاتحاد المناسيري وجماهيره شويه صبر على الفريق في المقابل اتحاد بنقردان بدايه جيده بلا نظر الى تنقص المباراه وبلا نظر يعني هي تسيرية وغادرة ثم هي أخرى يعني مواصلت شهر الدين عون للرئاسة سفيان الحدوسي ومزاج سفيان الحدوسي يعني
3: رغم العمل الناس غضب عليها
2: أي يعني ثم شوية غضب على سفيان الحدوسي رغم أنه إلى حد الآن نتيجه مقبولة جدا. اتحاد بنقردان يتعادل ويعود بنقطة في انتظار مباراة ولا متأخرة مباراة أخرى للمتابعة مباراة سبت بين المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحلي وانتصار مستقبل مرسى مع عماد بن يونس هدف مقابل صفر هدف الهدف نور ماني. نسمع عماد بن يونس
11: بعد تروا ماتش اللي قدمنا فيهم مردود محترم النتيجة ما تبتش كان لازم اليوم نخرجوا بالنتيجة وهذا يأثر على الأولاد خاصة في الشوط الثاني ما حبينا نستحفظوا أكثر. قلت أنا حتى في المقابلات الأولين قلت ما خافوش على الفريق متاعنا عنا لاعبين قاعدين يجتهدوا قاعدين نحسنوا باش تجي الريسيت واليوم جات إن شاء الله نخدم بأكثر أريحية ونخليه الفريق معناتها كل مقابلة يقدم مردود طيب ونعرف النتيجة آجلا أو عاجلا نتبعه والحمد لله تبعته.
2: بدا يظهر عمل عماد بن يونس في فريق مستقبل مرسى مصطفى
3: فعلا يعني كان منافس جدي جدا ويعني فرض سيطرته على النجم الرياضي الساحلي اللي ماهوش في
2: 28 سنه
3: ماهوش في افضل حالاته
2: لم ينتصر مستقبل
3: النجم الرياضي الساحلي في حين المستقبل الرياضي بمرسى معاه في نسخه بن يونس قاعد يتطور. نورماني ايضا لابد من الوقوف لا عنده لاعب ممتاز هدف رابطه ثانيه الموسم الماضي البداية ينطلق في تهديف وفي مسيرته الاحترافية في الرابطة المحترفة الأولى يعني مستقبل رياضي بالمرسى يعود إلى عراقته ويعود إلى الأداء الجيد وإلى اكتشاف نفسه من جديد مع بن يونس.
2: في المقابل أيمن يعني ثم احنا حكينا برشا اليوم على الغضب على المدربين وتقدير عمل المدربين بريكوني كانوا يعني جمهور الاتوال بدا يتململ بعد التعادل مع العمران بعد الديكلاراسيون تاعو اجت الوضع شويه
4: كان لاحظت خويا مصطفى نتصور مش كان بركوني حتى مدرب ملعب التونسي في بالي نفس الديكلاراسيون مدرب ريجي كام نفس الديكلاراسيون نتصور انا
3: المدربين الاجانب مازالوا فما
4: بدو يتابعوا في الفيسبوك يتابعوا في فهمت
3: في
4: كذا دونك لهنا المدرب لو انه يركز على الامور هذه راه باش يفقد الشغف نتاعو وباش يفقد زاده حتى التركيز نتاعو على مستوى العمل
3: الفني.
4: المدرب الاجنبي خويا مصطفى راه ما تنجمش تفرض عليه انه يكون مدرب تونسي على مستوى العقليه لازمك تتعامل معاه فهمني لازمك تحاول توفر له الامكانيات. النجم الساحلي انا كنت نخير ما يكونش بركوني مدرب المساحه يكون مدرب تونسي يعرف الاجواء العامه ويحاول يرجع بشويه قيمه النجم الساحلي
2: ولكن الانتباع الانتباع اللي اعطاه بركوني مع
4: مع
3: حتى مع النجم الساحلي
4: المباراه الاولى كانت ممتازه
2: ممتازه جدا
4: اي لكن اخطاء كثيره اخطاء كثيره ما انت ما تنجمش يكون مباراه تعمل خطا فردي
3: لا والمنافسين اللي جايينك ينجموا يكونوا في مستوى خير من الترجي التونسي وما هي
4: كيفاش نجم هزمه الترجي على اخطاء فردية. نفس الإشكالية تاع المدرب الأجنبي يحط اللاعب التونسي في وضعيات هو مش متعود عليه مش مكتسبها كلاعب على مستوى التكوين على مستوى كل شيء أخطاء فردية هي اللي خلت النجم الساحلي يفقد ممكن 6 نقاط أنا نأكد لك حتى مباراة الأولى ضد الترجي التونسي كانت الأمور ماشية كان نجم يوفى بتعادل أخطاء فردية هي اللي خلت الفريق ينهزم.
2: هلا الترجي الرياضي التونسي بكم المنتدبين بكم يعني لاعبية اللي تغيروا في الفريق ولكن لحد الآن يجد صعوبة في الانتصار في البطولة ويعني كل المباريات تقريبا آخرها نادي حمام الأنف في الانتصار بهدف هاتين.
3: يعني الترجي الرياضي التونسي يعني ما نجموش اثنين نختلفوا انه الترجي الرياضي التونسي مش في احسن حالاته ونسخه سيئه منذ مواسم عديده جدا. الترجي الرياضي التونسي عمره ما كان بهذا التذبذب بهذا يعني عدم الفاعليه على مستوى الهجوم بعدم فرض سيطرته يعني انك تنهزم مع العمران مع احترامنا الشديد للشباب العمران والمردود اللي قدمه وانتصاره كان مستحق مع تنتصر هدف مقابل شيء يعني بالحد الأدنى المطلوب مع نادي حمام الأنف كيف مع بفرق هدف وحيد مع الترجي الرياضي التونسي ومع المرسى الترجي التونسي لولا البلايلي في زوز مناسبات ينقذوا، مع انه البلايلي ترجع كثيرا
4: فقد الريبير تاع
3: الترجي كل شيء. الترجي التونسي يعني يا اما يلزموا برشا وقت باش يعاود فريق كبير، والترجي التونسي مش من الفرق اللي جمهوره يصبر لانه يلعب على عديد من الوجهات، ولكن الترجي التونسي للامانه مش الترجي التونسي دعونا به
2: بسرعه. الملعب التونسي يقلب لازم الانتصار، وهي صعبه لامل حمام سوسه انتصار البقلاوه 3-1.
4: والله شوف امل حمام سوسه انا شفتها في مباراه اللي لعبتها ضد النادي الافريقي في في في في رادس، يعني كانت ممتازه الحق، كان فريق يعني يعرف كيفاش يقفل المساحات ويمشي فير لافون، لكن الملعب التونسي مطالب بالفوز يعني ما عادش عنده حل ثاني. ملعب التونسي عنده امكانيات وعنده مدرب نتصور انا من احسن المدربين الاجانب الموجودين توا في البطوله التونسيه. كما حكيت لك يعني الملعب التونسي ممكن تفقده ديما هذيك الافيكاسيتي في المباراه نتاع المباراه السهله ديما يفقدها، المباراه الصعبه يفوز عليها.
2: نو في المقابله ملعب حمام سوسه نادي حمام لمجوز فرق الى حد الان دون انتصار
4: يمكن عمل حمام سوسه كانت تقريبا اكثر مره من الانتصار او التعادل. نادي حملان فوق اللي مستوى نتاعو الحق الطربي متذبذب، هذه ترجع على تحضير الفريق لخاطر كي تكون في البي مش كيما الا، دونك هنا البريباراسيون تفرق. نتصور في المباراه الجايه باش تصلح كثير امور حتى على المستوى الاداري.

0: الفريق أثبت بالفعل اللي هو متقدم العديد المستويات وقدم بداية موسم متميزة أتأكد لوجوده في الرابطة المحترفة الأولى مش بصدفة. التقدم حافظ على نفس الإطار الفني اللي حقق مع السعود الموسم الفارط وحافظ زاد على ركائز مهمة من المجموعة كما قائد الفريق مصعب العجيلي، فرجع عجرود، هارون بن عامر وزياد العلوي، مع تدعيم الفريق بوجوه جديدة أغلبها عندها تجربة في الرابطة المحترفة الأولى على غرار الحارس عبد القادر شوية، محمد علي العمري، شرف الدين عون وناصف العطبي. الاختيارات هذه خلت التقدم يظهر في حلة فريق يعرف منيح أجواء الرابطة المحترفة الأولى وما جاش باش يكون مجرد ضيف شرف. وبعد 4 جولات الأرقام تحكي وحدها، زوز انتصارات على الميدان، زوز تعادلات خارج الديار، سجل 4 أهداف وقبل هدف وحيد، أرقام تعكس الاستقرار، الانضباط والواقعية، وهو ما أكد زاد المدرب يسري بن كحلة اللي واصل في بناء فريق متوازن وقادر على فرض المنافسة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هو معناتها احنا عندنا عديد لاعبين معناتها ما همش غرباء، معناتها اغلب اللاعبين خاصه اللي انتدبناها معناتها اخترنا يكونوا لاعبين معناتها لاعبين في الرابطه المحترفه الاولى، معناتها قاعدين يقدمونا معناتها كسوال حارس كيتا ولا محمد العمري ولا تو شرف الدين عون وزيد العلوي وعديد اللاعبين الاخرين معناتها كانت لهم تجارب في الرابطه المحترفه الاولى. كيف معناتها الطموح اللي جينا به معناتها انه نقدموا معناتها مستوى بي، خاصه معناتها فريق اول موسم وعارفين معناتها اول موسم معناتها كيف نقول اغلب الفرق تشوف انه فريق نتاع بقاله، لكن قلنا نحاولوا من الاول معناتها تكون الاهداف نتاعنا انه معناتها ما نكونوش معناتها مخنوقين ولا مخسورين بالمراتب الاخرى. والحمد لله حضرنا الفريق مع تحضيراتنا معناتها تمت في ظروف باهيه مع الاداره، وفرت لنا معناتها الملازم معناتها في التحضيرات وعملنا مباراه وديه مستوى عالي. هيك علاش معناتها لقينا الفريق معناتها في المرحله الاولى هي الاربع جولات قبل التوقف معناتها فنيا وبدنيا جاهز، ومعناتها فما اونطون باللاعبين معناتها ديما في كل مباراه فما 6-7 معناتها لاعبين مع بعضهم السنه اللي فاتت معناتها حافظنا على العمود الفقري نتاع الفريق. والحمد لله ما تحققنا 8 نقاط معناتها من 12 ممكنه، معناتها انتصرنا في مبارتين على ارضنا ما هزمناش في 2 البرة، كنا نطمحوا معناتها نحققوا النقاط نتاعها. وان شاء الله التوقف نزيدوا نخدموا كوم الفو، ان شاء الله اللاعبين اللي عندنا صارت لنا بعض الاصابات معناتها لاعبين راجعين من اصابه ومازالوا عندنا 4 مصابين معناتها يعاودوا يرجعوا لنسق المباريات. كيف المنتدبين الجدد معناتها ياخذوا اكثر معناتها كيف ما نقولوا احنا يدخلوا في اجواء الفريق وتصير لي زونتونت معناتها بينهم بين جوريت، ان شاء الله بارتير من الجوله الخامسه نشوفوا مستوى الفريق افضل من اللي شفناه توا.
0: تجربة فريق التقدم الرياضي بسقيطة الدير تستحق الإشادة، وإن شاء الله تكون نموذج تقتدي به برشا فرق في الرابطة المحترفة الأولى، خاصة في التريث في الانتدابات ودراسة الاختيارات الفنية والرياضية مليح، والأهم إعطاء الإطار الفني الوقت اللازم باش يبني فريق قادر يفرض روحه ويثبت مكانته في الرابطة المحترفة الأولى.
2: شكرا هادي السير، يعطيك الله الصحة على المجهود والاجتهاد. باش نكمل بفقرة ستار ويكاند بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى والمشاركات الأفريقية الفرق التونسية شرط الركن ثم أيمن الصغير.
3: ستار ويكاند
2: أيمن تفضل.
4: ستار ويكاند اختاروا محمد صادق قديدة كالمهاجم تاع النادي الافريقي اللي كان تأثير متاعه كبير للنادي، يعني ساهم تقريبا في ترشح النادي الافريقي بأهداف ممتازة راسيات تمركز جيد. صادق قديدة عنده إمكانيات أيضا على مستوى الهجومي، نجم يكون مهاجم ثاني في 4-4-2، نجم يكون لاعب طرف، يكون مهاجم ثاني تكون الكرة يعني في الكوتي أوبوزي، نجم يكون تحت المهاجم كلاعب عنده كثير إمكانيات يحذق يلعب بالرأسيات. دونك لاعب متكامل في سن صغير نتصور يعني باش يكون اكتشاف وباش يكون زاد يعني خير زاد للمنتخب التونسي في قادم الملاحقات.
2: شكرا لك أيمن، بالتأكيد مصطفى يوافقك في هذا الأمر. ساعة أولى تنتهي، في انتظار ساعة ثانية سنتحدث عن الرابطة المحترفة الثانية. قبل منودع نرحب بالحسنين حسن المحمدي فنيا وحسن العياشي في قراءة وتقديم موجز الساعة الثالثة، نواصل بعد الموجز. شكرا دوقة سلام.

الأرض الإخبارية الموجزة. يلتحق غدا نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد بزيادة قدرها نحو 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. أفاد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة أنجزت انتدابات في مختلف الأصناف تقريبا بما في ذلك سلك الأساتذة على أن يتم تعيين المنتدبين لمباشرة مهامهم بمؤسساتهم يوم الغد. نفذ أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بولاية جابس وقفة احتجاجية جهوية اليوم أمام مقر الولاية للمطالبة بالتنفيذ الفعلي والعاجل للقانون عدد 18 دفاعا عن حق من طال انتظارها. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وذلك انطلاقا من الأول من أكتوبر المقبل بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادية. تشارك تونس يوم الغد بجنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 26 و2000 الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات. أخيرا أطلق الإنذار المبكر أكثر من مرة اليوم في السعودية في عدد من المناطق من بينها أبها وخميس وجازان ونجران، في وقت أعلن الحوثيون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي، ألقاكم بخير.

استوديو الرابطات. استوديو الرابطات. استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات. تحليل فني للمباريات وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة. لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. الجزء الثاني من استوديو الارابيتات عبر موجات اذاعتي تطاوين وبانوراما. لا تحيه للجميع. نواصل المشوار الى حدود الساعه الرابعه مع مصطفى الناجح، ايمن الصغير، وكامل ضيوفنا. بعد شويه يلتحقوا بنا ان شاء الله ضيوف من فريق نادي اولمبيك مدنين، و يعني الهيئه المديره الجديده لهذا الفريق برئاسه السيد محمد عبد الله الرحمن، باش يكون حاضر معنا بعد شويه. باش نكمل الرابطه الاولى مصطفى بالحديث حول الامور التحكيميه، وحاضر معنا مستشارنا التحكيمي بعد شويه السيد جمال بركات. تحكيميا كيفاش؟
1: تفضل. اجواء احتفاليه يعني نكملوا في الصيف بهذه الانغام الجميله طبعا من التراث. على كل من المؤشرات اللي جميله حكينا عليها منذ البدايه في هذه البطوله هذا الموسم الى حد الجوله الرابعه، ما ثماش تذمر كبير من التحكيم، ما ثماش مباريات انتهت باحتجاجات، ما فهمش يعني مباراة تأثر عليها التحكيم تأثير سلبي، ما كانش منحاز لهذا الجانب أو ذاك، وبالتالي من المؤشرات الإيجابية جدا التحكيم هذا الموسم.
0: أي من توافق مصطفى أنه ما ثماش مشاكل تحكيمية في البطولة إلى حد الآن؟
2: كما وافقت على لاعب الجدد وافق على
1: حتى بعد
0: باي. نشوفوا جمال بركات محللنا التحكيمي ومستشارنا التحكيمي موافق في نفس الإطار وإلا لا في فقرة زوم على التحكيم.

0: زوم على التحكيم. زوم على التحكيم.
1: زوم على التحكيم.
2: سي جمال، موسم جديد في برنامج استوديو لارابيتات ترافقنا فيه تحكيميا، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك عبد الكريم، مرحبا بمصطفى، مرحبا بايمن، مرحبا بكل مستمعي اذاعه التطاويل. ان شاء الله يعني موسم يكون يعني موسم طال خير على كل الرياضيين يعني وكل تونس يعني طال خير. نتمنى قبل كل شيء أن نبارك وعودة يعني هرم التحكيم التونسي يعني ناجي جويني إلى الإدارة الوطنية للتحكيم. هذا يعني يبقى ديما بالنسبة لنا وبالنسبة لكل إفريقيا ولما لا بالنسبة للاتحاد الدولي، أن ناجي جويني يعتبر يعني قمة من قمم من التحكيم الدولي. يعني سعادة كبيرة باش يكون على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم اللي مهما كان باش يكون ثم إضافة، وإضافة أكيد يعني أنه هو ولد تونس، وتكون الإضافة يعني حبا لتونس وحبا للتحكيم التونسي.
2: في جولات قليلة سي جمال، كيفاش شفت المقع للتحكيم؟ يعني حكينا في الاستوديو أنه ما ثماش أخطاء كبيرة أثرت على نتيجة المباريات حسب المحللين مصطفى أيمن، يعني قراءتك ربما المباريات اللي فاتت في البطولة؟
3: هو رو من نجموش نقيمه يعني مردود الحكام ومردود التحكيم، لأن يعني المقابلات طبيعي جدا في بداية موسم، وحتى مزاج اللاعبين ومزاج المسؤولين ومزاج لكل المتدخلين الرياضيين مازال يعني الناس يعني مركزة يعني أكثر على اللاعبين وعلى التحضيرات وعلى الخطط وعلى إقحام اللاعبين الجدد وعلى إقحام الحكام جدد. يعني مازال الناس كلها تتحسس في الأمور. إن شاء الله يعني توا على الأقل يعني حتى الإدارة الوطنية للتحكيم ولجنة التعيينات مازالت يعني ما تنجمش تحاسبها وما تنجمش تقيمها على يعني الثلاثة والأربع جولات الأولى، وكأنها يعني طبيعي جدا كما الحكومة يعني خلولها يعني 100 يوم وبعدين نحاسبها ونشوفوا شنو عملت في 100 يوم. احنا هذوما يعني مازال ما عندهمش حتى شهر ونص.
4: اي لا سي جمال، سي جمال الساعة مرحبا بك وعودة ميمونة وبالتوفيق، وبالتأكيد أنت واحد من أسعد الحكام بعودة ناجي جويني لأنه ابن التحكيم وتونسي، وكنت رافض حسب ما نفهم الحمودي وتصرفاته، ما كناش في أفضل حالاتنا على المستوى التحكيمي في الموسم الماضي. لكن المؤشرات سي جمال اللي حكينا عليها يعني أنك تقحم منذ البداية وبكل قوة يعني حكام شبان وتعطيهم الأولوية، وبينوا أنه عندهم شخصيات ترابلسي جعيد أيمن، يعني كثير من الحكام اللي ينجم يكونوا مستقبل واعد لتحكيم التونسي.
3: شوف باش يكون يعني منصف، أي شخص باش يجي لدار الوطنية التحكيم يلزمه يعني من المفروض عليه أنه يقحم، لأنه من غيره هو من الجمش يعني من الجمش يدير يعني موسم يعني كامل يعني بي بي بي بحكام يعني نقول الشكل عليهم الدار، أما يعني حكام يعني يلزم يضخ دم جديد، وهما يعني ما همش جدد على الـ على الـ على التحكيم يعني منذ سنتين ومنذ ثلاث سنوات ومنذ أربع سنوات، وكان ما نقولوش أكثر يعني، أما كانوا الفرصة تعطات لهم يعني فرصة صغيرة. سواء يعني بالإدارة الوطنية الجديدة إن شاء الله يعطوهم الفرصة وفرصة كبيرة.
2: سؤال أخير سي جمال،
3: هما جدارتهم خطر يعني هام جدا وقت اللي نعطيك أنا فرصة في أول الموسم، لأن المقابلات ما زالت ما خلتش صبغة يعني ذو أهمية يعني كبيرة. ما زالت الجمعيات يعني ما هيش مركزة 100% على التحكيم، وعلى الواحد مركزة على عدد اللاعبين وعلى الأشياء الأخرى. انت نعطيك فرصه اذا كانت تبرز يعني في واحد باش نوصل معك
2: بحك.
3: وهذا يعني من المفروض ان يعمل كل شخص يعني شد الاداره وشد لجنه التعيينات انه يبدا بالحكام هذوما.
2: سي جمال، سؤال اخير، ما سر الاعتماد على حكام فار الجانب في الاربع جولات الاولى؟
3: شوف انا مع الفكره اللي يعني، وهذه انا متاكد ان نجي جويني يعني فرضها، وهي عندها يعني هدف من جلب يعني، لان تعرف حكم الفار هو شبه الحكم المصلح للاخطاء اللي يرتكبها حكم حكم الساحه. يعني حكم الساحه مش يحس بروحه في أريحية، لأن وراه حكم يعني في مستوى يعني الحكام اللي جلبهم تاع الفار اللي قادر أنه يصلح له، وقتها يعني تحس أن
2: ما فيش خوف. سي جمال، ما فيش خوف من ردة الفعل. سي جمال سمحني، ما فيش خوف من ردة فعل الفرق ربما؟ أنا باش يبعد على كل الانتقادات ولا التهم اللي ترمى على غرفة الفار، لأن شاهدنا في الموسم الفارط برشا يعني اتهامات لغرفة الفار والحديث حول غرفة الفار.
3: لا، هو قراءة يعني كانت قراءة جيدة لنجي جميني لحكام الفار ولتكوين حكام التوانسة على مستوى الفار. يظهر أن يعني نقص تكوين جعلهم يخطئوا السنة الماضية.
2: ماشيين في نفس التصور مع باقي الجولات سي جمال؟
3: نعم،
2: ماشيين في نفس التصور بحكام أجانب للفار.
3: أكيد، حتى أنا نتصور يعني حتى اللي يعني يقع تكوين الحكام التوانسة تكوين يعني، والتكوين هذا أنا أكيد أنه سيشرف عليه يعني خصيصا ناجي جويني. وقتها وقت اللي حس أن يعني الحكام التوانسة تمكنوا بنسبة مئوية كبيرة من التعامل مع اللقطات على مستوى يعني الفار، وقتها يدفع بالحكام يعني اللي يخليهم هما اللي عوضوا يعني الحكام الأجانب.
4: سي جمال، بكل سرعة، شفنا ناجي جويني ولكن ما شفناش يعني الاعتماد على الحكام القدامى على غير جمال بركات.
3: لا، شوف ناجي جويني طبيعي جدا اختار يعني مجموعة هو يتصور أنه يرتحلها، وهذا يحق من حقوقه. وأنا نعتبر ديما لو دامت لغيري لما قالت لي،
2: وديما في الخدمة جمال بركات لخدمة التحكيم التونسي.
3: أنا
2: باش نرفع عليك الحرج سي جمال، مشكور.
3: أهم نقطة أني أنا مانيش ضد الشخص اللي ما ينادينيش ولا ما يخدمش معايا.
2: واضح جدا، هذا من حسن أخلاقك يعني وتربيتك، ونعرف غيرتك على التحكيم على تونسي. شكرا محللنا التحكيمي جمال بركات، وملتقنا معك يتجدد الأسبوع القادم في لقطات تحكيمية إن شاء الله نحدوها ونتحدث فيها تباعا إذا ثم أخطاء تحكيمية. مصطفى، الرابطة الثانية تعود الأسبوع القادم. شكرا سي جمال، الرابطة الثانية تعود نهاية الأسبوع، ويعني بين فرق صاعدة، فرق نازلة، فرق مواصلة، فرق لعبت من أجل الصعود، كيفاش شفت تحذيرات الفرق؟
4: يعني المتداول والأخبار اللي توصلنا من على فرق الرابطة الثانية في مجموعتيها، يعني فما تفاوت كبير على مستوى الظروف اللي تعيشها كل الفرق. فما اللي بدأ مبكرا واختار الاستمرارية على المستوى الإداري خاصة، وفما فرق ما زالت يعني تتباطى، و فما عزوف كما باش حكيو على بوشمة، فما عزوف في تحمل المسؤولية، فما تأجيل في أكثر من مناسبة للجلسات العامة الانتخابية خاصة، ومقابل ذلك فما فرق بدأت مبكرا وعملت التربصات وعملت الانتدابات، وبالتالي ننتظر أنه كل فريق بدأ مبكرا سيكون له شان في هذه المجموعة، في هذه الرابطة بمجموعتين.
2: قبل ما نمشي لمحمد الحمروني وأرقام من الجولة تمهيدا للانطلاقة، أيمن، ثم بالحق يعني فما مدربين تحس انت رابطة ثانية؟
1: طبعا فما مدربين عندهم فكرة كبيرة على رابطة ثانية، علاش خويا عبد الكريم؟ راي رابطة ثانية الفرق كلها سواسي، ما فماش دي جوار ترانجي، يعني اللاعبين توانسة ويعرفوا بعضهم وتقريبا المستوى متقارب. المدرب اللي اشتغل كثير في الدرجة الثانية تكون عنده في البي عنده أكثر فكرة على اللاعبين، ويجم يعمل توليفة أكثر، وزاد يعرف الخبايا نتاع البي معناه كيفاش تحاول تجيب مبارياتك اكستيرير انتيرير. دونك
2: عندك شكرا على خبير بيه هاي ترى.
1: أنا عندي خبير بيه خدمت أنا خدمنا في فريود مع مستقبل جيبس وعملنا نتائج ممتازة. خرجنا بعد ما انهزلنا 1-0 ضد الملعب الجيبسي. الخبير واضحة في حاول أن يكون هزوش في الدربيات مش ملاحوكش.
2: شكرا لي من
4: الأسئلة. فما ملاحظة سمحني عبد الكريم قصتاني فما ملاحظة هامة جدا هي تخلي المدربين ولا عدم توافقهم مع الهيئات الإدارية قبل انطلاق التحضيرات قبل انطلاق المباريات.
2: وهذا ما صار مع أمل أبو شمة مع أولمبيك مدين وجديد إن شاء الله بعد شوية. لهذا الفريق أرقام من الجولة اللي أمنها من مواسم محمد الحمروني في موسم متجدد مع محمد بعد الأشارة. نستقبل محمد الحمروني.
0: أرقام من الجولة.
5: أرقام من الجولة.
2: يا محمد الحمروني أهلا وسهلا مرحبا بك سي محمد.
6: تحية لي كريم تحية لضيوفك الكرام تحية للفريق التقني عامل معك هذا المساء تحية لكافة مستمعي إذاعتي بانورام وتطاوين. عدنا والعود أحمد وإن شاء الله موسم الإقلاع يكون في الرابطة المحترفة الثانية وللكرة القدم التونسية بصفة عامة. بالنسبة للأرقام أخويا كريم تعرف خصوص مجموعات كالعادة مجموعة أولى ومجموعة ثانية متى 14 فريق مجموعة. نبدأ بالفرق الصاعدة اللي توجد في نهاية موسم الماضي اللي صعدت الرابطة المحترفة الثانية نادي أولمبيك مدنيين النجم الرياضي الخلادي الملعب السوسي وأولمبيك الكيف. وحبيت نعرج هنا أيضا ثم فرق في الرابطة الثانية لعبوا حتى في الرابطة الأولى إن شاء الله يسمحونا ربما بعض الفرق ما سمعناهوش كما مثلا مش نسمو مثلا الاتحاد الرياضي بتطاوين مستقبل سليمان مستقبل جابس مستقبل الرياضي بالكفري الملعب الجاسي شوف خيروان خوف القفصة نادي محيط قرقنا فتح الصفاق هي للشاب أولمبيك مدنيين أولمبيك الكاف. هذا ما شاء الله كانت عندهم تجربة حتى في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المشوار بإذن الله كريم سينطلق بحول الله نهاية الأسبوع الحالي أيام 19 يومي 19 و20 سبتمبر معناتها في المجموعة الأولى. الملفت للانتباه أنه نشاط الرابطة المحترفة الثانية تقريبا من أوسط شهر سبتمبر حتى أوسط شهر ديسمبر يعني ما فماش راحة كريم 13 جولة. الجولة الأخيرة تكون بإذن الله يا الجولة الأخيرة للمحطة الذهاب يومي 12-13 ديسمبر القادم. بالنسبة نعطيك أسماء المدربين إلى حد الآن كنت أشرت زوز فرق إلى حد الآن وتحية أخونا مصطفى كان أشار زوز من تو مع تهددت الانتحابات أو الإقالات أو الاستقالات. زوز مدربين عرفناهم مؤخرا مثلا منذ قليل الحافظ بالجيتوني يتخلى عن تدريب فريق أولمبيك مدنيين المجموعة الثانية. وأيضا أمل الرياضي وشمة انسحاب المدرب مبارك زطال وتعويضه بالمدرب مراد مزهود مش يكون عنده اليوم أول حصة تدريبية مع الفريق مراد مزهود هو نعرفه كان دم مدرب مساعد أول مع زهير الناصري. وأيضا مبارك زطال مدام في المجموعة الثانية نعطيكم اسماء المدربين جمعية ريانة سهيل فرادية سبورتينج المكنين محمد السويحلي ونفيك الكيف مكرم العامري القلعة الرياضية هشام بن جيمة النادي القربي أحمد النجار سبورتينج المكنين محمد السويحلي ملعب الجيرسي شاكر مفتاح والمستقبل للقصير هشام السويسي الشباب الرياضية الخيروانية لطفي القادري الهلال الرياضي بردية صابر المرزوقي جندوب الرياضية هيث العياري والقوافة الرياضية في قفصة فرحات زروف. هذا بالنسبة للمجموعة الثانية. المجموعة الأولى المستقبل الرياضي بسليمان التجربة اثنان صار بسكون مع أمين كمون كلمة مادية عماد جمال
2: محمد سمحني القلعة حل محمام في المجموعة الثانية القلعة الرياضية حل محمام هكا
6: القلعة
2: الرياضية حل محمام في المجموعة الثانية
6: حل محمام حل محمام عفوا في الأول كان هشام بالجيب أعطيك الصحة على تصحيح أخويا كريم. إذا نرجع للمجموعة الأولى مستقبل جابس الجمعية صالح داي سكك حسفاقي بسام بن رمضان النجم الرياضي الخلادي قيس خلفت الملعب السوسي شكري مراد جمعية مقرين فتحي حاج اسماعيل ابن الجمعية الرياضية بجربة فورتيك بن عروس عثمان الشهيبي اتحاد تطاوين أسامة الشريف البعث الرياضي بيبو حجد الأسعد الشريطي الهلال الرياضي الشابي سيف غزال الهلال الساكن ثامر بوكيلة محيط خلقنا خالد الواتي وكوكب عقارب وسيم معلة. نختم الفقرة اليوم أخ كريم بالبرنامج الرابطة المحترفة الثانية طبعا الجولة الأولى بإذن الله تكون يوم بالنسبة للمجموعة الأولى يوم السبت 19 سبتمبر الحالي سبورتينج بن عروس يستقبل مكارم المهدية المستقبل سليمان يستقبل اتحاد تطاوين نجم بني خلاد يستقبل بعث بوحاج الملعب السوسي يستقبل كوكب عقارب الهلال الشابي يستقبل سكاك حيز الصفاقسي نادي محيط خرقنا في ملعب مين مارس مع هلال الفاكهة ومستقبل جابس المعشب مع جمعية النجرين. المجموعة الثانية بإذن الله باش تدور يوم الأحد 20 سبتمبر الحالي. جمعية سريانة تستضيف الملعب الجابسي. أولمبيك الكاس الصاعد الجديد يستقبل حد سورسات. فورتينج المكني مع هلال رديف. شبيبة القيروان جد ضد جندوبة الرياضية. الأمريكي بوشام في ملعب بوشام يستقبل نادي القربي. القوافر الرياضية بجفصة في لقاء الأشقاء ولقاء الأجوار مع مستقبل نادي القصرين بجفصة. ونادي أولمبيك بدني في ملعب صحتي بن حميدة سيستقبل القلعة الرياضية. ملاحظة أخيرة كريم أنه في خلال مرحلة الموسم الماضي مرحلة الذهاب مقابلات المجموعة الأولى بشدور بإذن الله أيام السبت والمجموعة الثانية بشدور أيام الأحد. وفي مرحلة الإياب العكس المجموعة الأولى ستلعب أيام الأحد والمجموعة الثانية بإذن الله مقابلتها بشكون يوم السبت. تقريبا هذه أهم أرقام قبل انطلاق
2: الجولة
6: الأولى في الرابطة المختلفة الثانية. مع تحياتي لضيوفك الكرام.
2: شكرا لك محمد. يبدلوك التحية محمد الحمروني. الأسبوع القادم نلتقي بالأرقام من المباريات يعني أرقام الجولة إن شاء الله معك مع جولة أولى في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مصطفى أمل بوشمة لغز يعني على مستوى إداري وفني الفريق يعاني يعني للمرة الثانية تعاد الجلسة العمل انت فهم ثماش ترشح وأيضا حتى على مستوى التدريبي هذا ثالث مدرب قبل انطلاقة البطولة.
4: يبدو لي أنه الجلسة القادمة قد تكون برمجت يوم 28 من هذا الشهر ولكن أمام العزوف وأمام عدم الرغبة في تحمل المسؤولية وأمام أيضا العجز المالي الكبير. بالتأكيد أنه رغم الزوز مواسم الماضية اللي قدم فيها مردود إيجابي جدا وكان يعني حجر عثرة أمام الكبار وكان يعني الرقم الصعب في المجموعة إلا أنه هذا الموسم بدأ يعني
2: مختلف برشا
4: مختلف كثيرا. وانسحاب مبارك الزتال من بعد التحذيرات من يعني قبل أسبوع من انطلاق البطولة يخلي الهيئة المديرة في
2: ثمش هي مديرة
4: هو ثمش
1: هي مديرة
4: أي ولكن يبدو لي أنه مراد مزهود هو اللي
2: هو المساعد
4: ابن الفريق يعني هو ابن الفريق اللي باش يواصل تدريبات الفريق باش يكون ياخذ على مستوى يعني الفني في الجولة الافتتاحية في انتظار حالة الأمور خاصة المادية
2: مضاية صعبة لفريق الأمل الرياضي ببوشمة وفريق جار لبوشمة مش بعيد برشا بولبو الرياضية باش نحكي معاه نحكي ليه بعد شوية مع الرئيس السابق للفريق وصديقنا حافظ المومني. لكن قبل هذا أيمن نختم معك الرابطة الثانية ومجموعاتها يعني شكون الفرق اللي تشوفها من المجموعتين الأبرز للعب نجل الصوت.
1: والله شوف خويا عبد الكريم ما نجموش نحكو احنا على ما زلنا ما شفناش اول مباراه لكن على مستوى التحضيرات انا ناكد لك يعني واضح الكريتير بالنسبه للفرق اللي تنجم تنافس لبعيد اللي هي الفرق اللي لمدت المجموعه في وقت مناسب وقامت باعداد جيده فهمني يعني ممكن ملعب الجيبسي هذا سليمان كيف
2: ممكن الملعب الجيبسي الاستثنائي يعني ممكن
4: فرعوس قيروان
1: قيروان هذوما ولا
2: المدربين مؤخرا شبيبه لان حتى على مستوى التدريبات كانت مع مدرب ثم
4: غير المدربين
1: حتى مردودة في مباراة الودية كان جاي.
4: أما المجموعة كانت متواجدة.
1: على فكرة أخو عبد الكريم توكل نحكي على السامي المدربين هذوما مدربين يعني مستوى ممتاز يعني اللي موجودين تو في الرابطة الثانية. ما أنا نتصور الموسم هذا باش يكون منافسة كبيرة فهمني.
2: أولمبيك مدين في انتظار أنه إن شاء الله الهيئة المديرة تكون حاضرة معنا برئاسة سيد محمد عبد الرحمن إن شاء الله.
4: إن شاء الله ما يجيش متأخر يعني في كل شيء.
2: أنا وجهت له الدعوة في الساعة الثانية. يعني والغاب عذره معاه في تواصل معاه أكيد لأنه باش يكون قريب حاضر معنا.
4: طريق السلام هو طريق صعب في الحالتين يعني في الوصول إلى الإذاعة من المفروض أنه يجي في الوقت وكذلك الطريق مع نادي الأولمبيك بدني مش سهل.
2: نعمل تنجز للهواة نشوف جمعية بلبو الرياضية قلنا مشاكل بالجملة في هذا الفريق إلى حد الآن يعني قبل شهر من انطلاق بطولة رابطة الهوات المستوى الأول لا إداري ولا فني. معي في المباشر الرئيس السابق والعضو السابق في الهيئة المديرة الفريق يعني وهو ممسوس برشا الأمانة حتى من خلال تدويناته على فريق السيد حافظ المومني. سي حافظ أهلا وسهلا مرحبا بك.
5: مرحبا بك سي عبد الكريم ومرحبا بجميع المستمعين ومشاهدين إذاعة تطاوين. بارك الله فيكم ديما متواجدين معنا وديما تتبعوا في تبلبو مشكورين ومش غريب عليكم صراحة.
2: شكرا لك. هذا الموسم يعني على غير العادة فريق بلبل الرياضية اللي قدم مواسم ممتازة وعمل نقلة كبيرة من الهوات إلى يعني من ربيت ربط الجهة لكرة القدم بجابس إلى المستوى الأول بتضافر الجهود، ولكن يبدو أنه حجم المشاكل ولا حجم خاصة الإدارية والمالية هي اللي خلت الهيئة المديرة تعجز أنها تواصل المشوار، ويبدو أنه يعني أمام وضع صعب الفريق إلى حد الآن، ما ثمش مؤشرة إيجابية حفظ.
5: والله الوضع متاع بلبو توا كما تعرف سي عبد الكريم، عم نول كمان الموسم معناتها في ظروف صعيبة برشا، على عكس المواسم اللي تعدت ثم مشاكل مادية، ثم مشاكل متاع نتائج بطبيعة ما تبعتش، وقت اللي تكون فما عندك مشاكل مادية وعندك مشاكل في اللوجستيك معناتها اوتوماتيكمو النتيجة ما تبعش. الهيئة المديرة هذه عندها 4 سنين على رأس الجمعية معناتها مشكورين، وانت عملوا مجهودات كبيرة، عملوا جلسة عامة الأولى ما تقدم حتى ترشح. القانون الأساسي لجمعية تبلبو يقول إذا كان ما فماش ترشحات في الجلسة العامة الانتخابية الأولى تتأجل الجلسة ب15 يوم، أجلت الجلسة الثانية ما فماش ترشحات، تقدمت الوثائق للسلطة، لحد هذه اللحظة ما فماش حتى بوادر متاع انفراج للأزمة، الرئيس ما أبداش رغبة أنه بشي يواصل في المهمة، ما فماش يشكون يحب يتحمل مسؤولية حتى كهيئة تسييرية معناتها بحلحلة الأمور وكما نقولوا اللي يعملوا الديماراج. حاجة واحدة اللي لونجاجمون متاع الجمعية تعمل معناتها في الوقت باش نحافظوا على الجمعية أنها هي تشارك العام الجاي في المسابقة العادية، إلى حين أن نشوفوا شنو هو الحل. بصراحة وضعية كارثية للجمعية معناتها
2: حافظ الرؤساء القدامى المسؤولين القدامى في الفريق ما حاولتوش تجتمعوا وتشوفوا حل يعني هذا لهذا الإشكال الإداري في الفريق؟
5: والله صارت جلسة مع السيد معتمد جلسة الجنوبية جلسة كان حضر فيها مسؤول معناتها على مندوبية الشباب والرياضة، حضر فيها الرئيس سيبو البابا قاسمي وبعض الأحباء والغيورين على الجمعية. للحق معناتها الرئيس أبدأ معناتها موقف أنه هو واضح أنه موش بشي يواصل
2: ما عادش هنا الجمعية سيبو البابا خدم برشا ودفع من ماله الخاص للجمعية
5: تعب سواء كان ماديا ولا سواء كان حتى صحيا، معناتها قال راني ما نجمش نواصل. الوضع نتاع الجمعية الحالي معناتها صعيب، حتى اللي باش يتقدم على الجمعية يعرف ان الظروف المادية صعيبة، تعرف اللي في جابس ومشكلة جميع الفرق معناتها نتاع جابس كلها اللي هي تعاني من قلة الموارد المالية، وخاصة عدم إيفاء الجروب شيميك معناتها بوعوده تجاه الجمعيات. انت كي تعرف انت عندك فلوس دخلت لك في وقت معين وتعمل ديزونجاجمون وتصرف معناتها وتبدا تخدم على اساس عندك فلوس باش يدخلوا لك من بعد 20 يوم ولا شهر، معناتها كي تلقى روحك بعد 6 شهور وبعد عام والفلوس ما جاتش مع مشكله كبيره. وما نكذبش عليك معناتها احنا اليوم 14 سبتمبر، 17 اكتوبر اول مقابله معناتها الدور الكبير، 25 اكتوبر تبدا السيزون. إلى حد اللحظة لا فما مدرب لا فما لاعبين لا فما هيئة لا فما كتابة عامة.
2: هاي نختم معك حافظ بالنداء، ليش كنت حاب توجه النداء؟
5: والله النداء يتوجه للجميع بالنسبة لي، يعني مش ما فماش أشخاص معينة، ساعات تلقى الحل عند الصغير قبل الكبير. نداء لكل إنسان يهم أمر تبلبو، نداء لكل غيور على جمعية تبلبو، نداء لكل إنسان يحب جمعية تبلبو. اليوم راه ماهوش الساعة بحسابها، مش النهار بحسابها ولا الجمعة بحسابها، اليوم الساعة بحسابها. اليوم يلزم الناس كلها تتلم، يلزم الناس كلها توقف، يلزم نشوفوا حل للجمعية هذه. عيب وحرام وظلم إذا كان جمعية في تاريخ عرق بلبو معناتها احنا أفريل اللي فات عاملين احتفال كبير وانتم كنتوا واكبتوا معنا الاحتفال بالخمسينية، اليوم نحكوا على جمعية أن فما إمكانية أنها باش تندثر. بصراحة حرام يصير في جمعية كما جمعية بلبو هكا.
2: شكرا لك.
5: اليوم أي إنسان يشوف في روحه قادر باش يعاون حتى بأبسط الحاجات، اليوم يلزم الناس كلها تتلف ورا الجمعية هذه، وإن شاء الله ربي يقدر الخير.
2: شكرا حافظ المؤمن، يعطيك الصحة، إن شاء الله الاستجابة تكون معناتها ثم انفتاح وثم استجابة لأهالي بلبو للمسؤولين القدم للسلطة الجهوية في جابس حتى يعود هذا الفريق لنشاطه. شكرا حافظ المؤمن، يعطيك الصحة. مشكلة في جابس على شكرا سي حافظ. مصطفى مشكله في جابس المجمع الكيميائي, وهذا عامل مشكله للفرق المحترفه والهواة.
4: هو الجانب المادي في كل الجمعيات يعني مورق جدا ومقلق جدا, ويدفع بالمسؤولين الى العزوف على التسيير بعد الدفع من اموالهم الخاصه. تبقى المجمع الكيميائي لابد من الايفاء بوعوده مثل الشركات المنتصبه في كل الربوع البلاد على غرار تطاوين. كذلك الاتحاد يعاني من هذه المنحه التي لم تسند الى حد الان. جمعية جابس بوشمة والملعب الجابسي ومستقبل جابس يعني في بلاغ مشترك يدعو المجمع الكيميائي إلى الإيفاء بالتزاماته. نتصور أنه قفصة نفس الشيء, لابد من أنه فما حل حلال الأمور وفما استجابة حتى هذه الجمعيات يعني تعيش مش الترف, ولكن على الأقل تبدأ الموسم بأكثر أريحية. ولكل حدث حديث بعد ذلك
2: مع انطلاق البطولة. يعني ولو أنه ثم هامش متاع وقت تقريبا شهر
4: مازال شوية وقت, ولكن
2: التحذير ولكن المؤشرات
4: كان يحكي يعني كل ساعة عندها وقت عندها
2: أهمية. إن شاء الله كل حباب فريق طبلبلة الرياضية يجتمعوا من أجل مصلحة الفريق كما نحكو على أبو شمة كما كل الفرق اللي تعاني ماديا. نعمل استراحة فنية قصيرة ثم نواصل المشوار فيما تبقى من توقيت في برنامج استوديو الرابطات.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اهلا وسهلا، 20 دقيقه اخيره من برنامج استوديو لارافيتات مخصص لنادي اولمبيك مدنين، والحديث عن الهيئه المديره الجديده بعد الانتخابات اللي وقعت يوم الجمعه لفارت، وافرزت هيئه مديره جديده برئاسه السيد عبد الرحمن الناصر المتواجد معنا في استوديوهات اذاعه تطاوين. عبد الرحمن اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: اهلا اخويا، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه تطاوين.
0: شكرا لك. شاب صغير، تجبد الميكرو شويه ما يسالش في المباشر. هيا كاكا باهي، ممتاز. عبد الرحمن شاب صغير تتحمل مسؤوليه فريق عريق، فريق نادي اولمبيك مدنين، تعطينا فكره بدايه على عبد الرحمن ناصر.
1: والله والجمعيه من اول الدنيا،
0: اي
1: تربيت وكبرت في اولمبيك مدنين،
0: اي
1: وجاتني الغيره والطموح للجمعيه للفلاح.
0: معناتها اول مسؤوليه بالنسبه لي كرئيس الجمعيه في الفريق؟
1: لا خدمت مسؤوليات قديمه معناتها في الجمعيه، كما رئيس لجنه الاحباء، خدمت رئيس لجنه التنظيم، وموجود ديما مع الجمعيه في كل شيء، يعني ابار المسؤوليه.
0: مسؤوليه صعبه عبد الرحمن، مسؤوليه معناتها قاري العواقب. بون العواقب
1: ان شاء الله ما تكونش فما عواقب،
0: اي ايجابيه وسلبيه، لانه في الاخير ثم خاتمه ان شاء الله تكون ايجابيه.
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تكون خاتمه ايجابيه.
0: شنو برنامجك الانتخابي عبد الرحمن لفريق نادي اولمبيك مدنين؟
1: والله حبينا اول حاجه ننقلوا الجمعيه من الوضعيه اللي كنا ماشيين فيها، ان تجاوزنا معنا الفتره تجاوزت باش كيفاش باش نفسر لك، ان ما حبيناش توصل للمرحله ذي، ان وخرنا برشا بالاخص على موعد عوده المقابلات
2: فتره قريبه
1: برشا. حبينا نكونوا هيئه مديره بسرعه كبيره، اسرع وقت ممكن، وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله، الله ولنا التوفيق ان شاء الله جميعا.
3: طبعا عبد الرحمن جيت في ظرف صعب جدا، الفريق اول موسم يعني يرجع للرابطه المحترفه الثانيه، كي نقولوا رابطه محترفه نقولوا يعني مصاريف كبيره، نقولوا ميزانيه، نقولوا التفاف للجميع، رؤساء الاموال، وكذلك المنح والتجاوب مع السلطه، يعني كل هذا كيفاش برمجته في وقت وجيز؟
1: والله برمجنا ساعة من قبل ما نوصلوا نتكلفوا بالهيئة المديرة، كنا اجتمعنا وحكينا برشا وجابتنا الناس كل الغيرة معناتها على الجمعية، جينا باش تلتف جهود الناس كل ان شاء الله، نلموا الشمل الناس كل، بطبيعة مدنين الناس كل تحب الجمعية والناس كل تحب بعضها، ما عندناش حتى خلافات مع بعضنا، ان شاء الله تلتف جهود الناس كل، ونداء معناها من المنبر هذا في اذاعه تطاوين لجميع رجالات مدنين وجمهور وسلطه باش يلتفوا على الجمعيه العريقه هذه، وان شاء الله نوصلوها لبر الامان.
3: ان شاء الله نوصلوها، لكن يعني في كل حاجه في وقتها، ما نجوش مؤخرين مثلا لانه الوقت يداهمنا. حبيت نسالك اليوم، سمعنا
1: صحيح بركه نعتذر على التاخير، لكن راي الجمعيه اللي كانت لسبب باش يكون
3: ما يسالش على كل، احنا خصصنا ساعه كامله لنادي اولمبيك مدين. على كل ان شاء الله الحصص القادمه في مختلف البرامج الرياضيه. سمعنا اليوم بانسحاب المدرب،
1: هي صحيح،
3: اي وشنو الاسباب وشنو الخلفيات من وراء هذا الانسحاب وشكون البديل؟
1: والله الاسباب هي اختلاف في وجهات النظر بينه وبين المدرب الاكثر العقل،
3: بينك وبينه يعني الرئيس الجديد والمدرب القديم.
1: طبعا
2: دخول بقوه
3: يعني بديت بالاطار الفني، وشكون البديل قبل اسبوع من انطلاق المباريات الرسميه؟
1: والله ان شاء الله نعلو عليه النهارين هذا،
3: ان شاء الله معاه. ماكش باش تعطينا سكوب انت؟
1: ماذا بينا نحتف
2: مش من اول حاسه سكوب.
3: على كل ان شاء الله موفق نادي اولمبيك مدين، فريق كبير، وان شاء الله انت تكبر معاه.
1: صحتنا ملعبيه اليوم،
3: اي
1: وان شاء الله مازال
3: ناخذ اساميهم، وما يسالش الساده المستمعين يا حبايب
1: لدينا في الصفحه الرسميه.
0: الصفحه الرسميه قبل، مش مشكله. عبد الرحمن هي مديره شاب، شكون معاك يتحمل المسؤوليه في الهيئه المديره الجديده؟
1: والله مبدئيا في الهيئه رجال مدنين الكل، نحن كلنا يد واحده
0: على على الورق،
1: يعني مازال ما عطيت حتى اسم في الورق، يمكن نعرفش المعلومة وصلت ولا اللي مازال ما حددناش قائمة مديرة 100%، لكن تقريبا ولا
0: هو الأمانة أي رؤية أصبحت واضحة، ولكن الواضح أيضا أنه ثم توافق حول اسم عبد الرحمن الناصر من حبان نادي أولمبيك مدين حتى في الجلسة العامة الانتخابية، يعني بينك وبين سي جمال السعيدي يعني كان ثم تنافس، وفي الأخير فازت القائمة
4: تنافس لمصلحة الجمعية
0: أي يعني لمصلحة الجمعية
1: نفس ودي طبعا
0: أي لذان الآن أحسن تمام الساعة 3:45 حان الآن مستمعينا الكرام موعد رفع أذان صلاة العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارتفع صوت الحق مؤذنا ومناديا لصلاة العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل المشوار في استوديو الرابطات، ونواصل الحديث مع السيد عبد الرحمن الناصر الشاب اللي يتحمل مسؤولية رئاسة نادي أولمبيك مدنين قبل أسبوع من انطلاقة البطولة. خبر أول يعني القطيعة بالتراضي مع المدرب حافظ الجيتوني لعدم وجود تفاهم بين الطرفين. مشكون مع الفريق على نصف العطوي عبد الرحمن؟
1: نصف العطوي
0: أي نصف العطوي باش يتحمل هو مسؤولية المباراة الأولى، ولا باش تجيبوا مدرب في الأثناء؟
1: والله في الأثناء قاعدين نتفاوضوا مع مدرب، في صورة ما تفاوضنا ووصلنا للحل، المدرب الجديد مرحبا به، في صورة ما موصلناش سين نصف زادة
0: باش يكمل النصف. شكون معاه نصف العطوي على مستوى تدريبي
1: ليطار
0: الفني
1: حاليا؟ واحد سنة
0: معد بدني ما فماش. مدرب حراس علي القمودي موجود؟
1: علي القمودي
0: موجود. على مستوى الانتدابات، مجموعة من الانتدابات في انتظار الإفصاء عليها على مستوى الصفحة الرسمية، وهذا اختيار منك ونحترموه. ملعبية اللي في الفريق الآن يعني أبناء النادي، والملعبية اللي الكونترال تاعهم
2: انتهتش عقودهم
0: بداش تقريبا
1: الملاعبية كل باش تواصل معنا، ما عندناش فما مع سي حسن معنا في اللي قبلنا، فما اللي صارت قطيعة معاهم، اما معنا ما صارت حتى قطيعة مع حتى ملاعبي باش نحافظوا على الفريق كامل.
0: اي باهي تو نصف العطوي قداش عندهم من ملاعبي تحت الشرف؟
1: تقريبا 20 تو
0: 20 ملاعب. ما تحسش الظروف صعيبة؟ مش أخوف فيك، ولكن
1: لا تحسش
0: أنه الظروف صعيبة قبل أسبوع من الانطلاقة عبد الرحمن؟
1: بالطبيعة هو تحدي، إن شاء الله ربي يوفقنا فيه. الظروف صعيبة برشا، أنا باش خدمة نتاع شهرين تحضرها في 4 أيام تقريبا.
2: كيفاش كانت ردود أفعال الجمهور والرؤساء القدامى معاك معناتها بعد توليك المهمة هذه؟ ليه مش سهل؟
1: ما شفت حتى ردة فعل سيئة. الناس كل شفت ردة طيبة في مدينة.
2: هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب.
1: طبعا مدينة لا تعيش بالرياضة، الناس كل
3: جمعية عريقة زاد الناس تحب ترجعها.
1: طبعا ما فماش يعني مدينة ناس ضد مع جميع الناس كل مع
2: على المستوى المادي، الدعم المادي
3: هذا هو البلوز أبورتو.
1: والله حاليا فما مدعمين إن شاء الله يكلموا فيه، وفما رجال أعمال إن شاء الله باش توقف وموجودة برشا وعود، وإن شاء الله تلتف
0: في فترة استثنائية وفي ظرف قياسي يعني.
1: أيوة
0: صارت الجلسة العامة الانتخابية، علاش وانت عندك الرغبة عبد الرحمن، علاش مش من مدة تقدمت؟ علاش مش من مده؟ انا مش المره هذه،
2: مش من بدايه الموسم، من نهايه الموسم الماضي مثلا.
1: والله هو
0: لان نعرف احسن الفكره انك تتقدم،
1: ولا صار جلسه المره الاولى وما ترشح فيها حتى واحد. ترشحت جلسه ثانيه يعني نوعا ما شجع اني ترشحت في المره الثانيه. صار لي خطا على مستوى المطلب، طلبوا مني ايش نعاود، تأجلت الجلسة ب 15 يوم، عودت المطلب تقبل والحمد لله وفقنا ربنا.
2: باش نقربوا للسادة المستمعين، أحبين نادي الأولمبيك مدنين، شو مشروعك الرياضي؟ علاش ناوي على مستوى شنو فكرتك على الشبان على استراتيجية العمل في نادي الأولمبيك مدنين وهو في أول موسم ليه في الرابطة الثانية؟
1: والله مبدئيا نحبوا على مستوى الأكابر، نحبوا نمشوا بجمعية المراتب مشرفة، ماناش باش نلعبوا على النزول وماناش ما نجمش نقول لك نلعبوا على الصعود، ان شاء الله نعملوا مرتبه مشرفه منذ البدايه. وعلى مستوى الشبان جايين باش نحافظوا على الشباب اللي يعيش في مدنين وعلى الناس المغرومه بالكوره، نحاولوا نأطروا شبابنا. الهدف ديما رياضي.
0: به الشباب في مدنين يعني، والفئات الشابة في مدنين، مش كان الأكابر يعني، ثم الفئات السنية الأخرى بدأت في التدريب، ثم مدربين، ولا فقط التركيز على الأكابر الآن؟
1: والله عندنا في الهيئة متاعنا رئيس
0: فرع الشبان، تم تحديد الاسم متاعه.
1: طبعا
0: شكون رئيس فرع الشبان؟
1: ما كتابين مازال ما هبتناش، ماذا فيه نزيد نحتفظ
0: باهي مثلا ما حطوش
1: شكرا بارك الله. قاعد يتكلم في لي زونترينور يرجع في
0: الملعب يعني ما ثماش تدريبات ما انطلقش تدريبات الشباب
1: اليوم ان شاء الله تنطلق
0: ان شاء الله تنطلق اليوم كل شيء ما
2: متاخره شويه متاخره شويه لانه الرزلي من المفروض اذا ما تاخرتش الاسبوع القادم فما مباريات
0: ولد فيراج واضح عبد الرحمن يعني كنت في المدرجات وعلاقتك بجمهور نادي اولمبيك منين تبدو جيده شنو ردود الافعال بالنسبه للجمهور
1: ما شفت كان التشجيع كان ربي معك وانا معك ربي معك وانا معك وان شاء الله اخويا نكون عند حسن ظن الجمهور وان شاء الله توقف معي لعبه ديك كلها
0: فما الشروط قدمتها لرئاسه الفريق ولا غيره فقط على الفريق شروط انا
1: لا لا غيره فقط ما عندي حتى شرط جمعيتي انا محب الاولمبيك مدنين
0: انا ما خوفش فيك لكن نقص الخبره ربما ودفاع الشباب راهو في رابطه ثانيه لازموا معناتها مكادرمو لازموا احاطه من مجموعه عندك مجموعه من المستشارين مجموعه من الخيرين اللي تستشيرهم
2: رؤساء القدامى
1: مؤثر برجالات مدنين الكل وبقدام اللاعبين بقدام الرؤساء
2: جيد
0: ومعناتها
2: الحزام هذا لابد هو اللي يعطيك الامان في
1: اللي محلول للناس الكل نتكلم في الناس الكل مضبوط تتلف وتجي معايا وما عندي حتى خلاف مع حتى هيئه سابقه ولا حتى شخص ناس كل معايا ونكلم فيهم الكل
2: الاختلاف الوحيد الى حد الان ما حافظ قلتوني كاو
1: مش خلاف لا يفسد من القضيه
2: طبعا
1: اختلاف حافظ عنده رؤيه وانا عندي رؤيه فهيئه مديره عندها رؤيه بالاحرى والعباد اللي معايا
2: اللي ما زلت ما فصحتش عليها عاد هي المديره اللي ما نعرفوهاش
1: ما صير باش نفصحوا عليها ان شاء الله نعاود نحكوا فيها ان شاء الله وتتعرفوا عليهم الكل
0: ايمن
3: السؤال بتاعي انا جوست يعني في نفس السياق نتاع اخويا مصطفى انه كي تغير مدرب في الوقت هذايا انا في الوقت تعرف انت توا مباراه اربع ايام يمكن كم انا في اخر الاسبوع خمس ايام ان شاء الله تغيير مدرب في الوقت هذايا معناها انا نصور كان من احسن شيء انك تلقى حل مع المدرب خاطر يعرف المجموعه ويمكن مسكها في فتره معينه وعنده فكره اكثر يمكن افضل من يصير قاطعها معناها في فتره صعيبه على المستوى الفني خاصه المباراه الاولى تعرفها مهمه كبدايه موسم فني خاصه في ارضك يعني
1: فهمتها
3: حاب جوست نفهم اسكو معناها
0: الاختلاف الكبير اللي خلاكم تعنوا القطيعه ولا ربما كان بالامكان انه يواصل حافظ على الاقل تشوفوا معاها مباراه اولى اثنين ثلاثه
1: هو منطقيا انا سي حافظ يعني اشترى اللاعبين جدد
0: انا سامحني سي حافظ شكون تسلبي شكون جابوا من كمدرب
1: اللي هي السابقه
0: بليس سي حسن
1: سي حسن لنا بلاي تحية لسي حسن
0: لنا بجتهد الموسم الثالث
1: جمانة في الصحة حتى حاليا قاعد يعاون فينا سي حسن بارك الله فيه إنسان إنسان خدام برشا
0: ويحب نادي أولمبيك مدين بشكل كبير نعرف
1: بارك الله فيه
0: أيوة هاي تفضل عبد الرحمن وصل
1: هو سي حافظ تو اللاعب جديدة ما زال ما يعرفهمش يعني صح اليوم ما زال عندنا إن شاء الله يعني في الحالات
2: لاعبين يعني من ذوي الخبرة ولا من
1: شو ذوي الخبرة
2: من ذوي الخبرة
1: يعني موجود سي حافظ ولا وتحية ليه بلا سي حافظ ولا اللي بيجي بعد سي حافظ نتصور نفس الوضعية مع وجود سي ناصف بارك الله فيه يعني من البداية معهم عنده فكرة على اللاعبين الكم وإن شاء الله إن شاء الله يتأقلموا إن شاء الله يكون
0: الرئيس السابق السيد محمد السعيدي يعني يبدو في يعني يعاون في الفريق معناتها سواء من
2: قريب أو من بعيد
0: في الصف الثاني هل أنه في تواصل معه محمد السعيدي وباقي الرؤساء
1: في تواصل معه يتكلم فيه سي محمد

0: عبد الرحمن
1: كروي انسان ممتاز جدا سي محمد السيدي. نحكوا علاقات كرويه ولا فكره على
2: تجربه
1: من صاحب تجربه باهيه وانسان يحب الجمعيه برشا زاده كيف وكيف سحسن كيما الرؤساء سابقين كل
0: تحية وعلاقتك جيدة بكل الرؤساء وهذا لا
1: علاقة جيدة مع الجميع.
0: أي عبد الرحمن كلمة الختام وجماهير نادي أولمبيك مدينة تو تسمع فيك في أول مداخلة إذاعية عبر موجات إذاعة التوية.
1: إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله نكون عند حصان جمهور أولمبيك مدينة. تحية لأي مدينة وأي 4100 في الداخل والخارج. بالله تحية كبيرة زادة لأبناء مدينة في الخارج اللي هي تحبها ونادي أولمبيك مدينة في الخارج. تحية زادة للأمن في مدنين اللي يقف معايا وقفة باهية برشا وجميع رؤساء السابقين واللاعبين وإن شاء الله ما نكون نسيت حد. تحية لإذاعة التطاوين مستمعيها جميعا إن شاء الله وبالله عندي أمتي كادو زادة جبتها للإذاعة.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
1: مشكور مثل في مريول
0: نادي أولمبيك
1: مريول جديد التراند هذا في مدينة
3: التراند سابقين
1: تحية زادة جعفر القاسمي زادة
2: صاحب الفكرة
1: صاحب الفكرة بارك الله فيه إن شاء الله زادة هي الدعم التواصل في العمل الكبير اللي قاعد تعمل فيه تو مجهود كبير برشا وشكرا
0: شكرا للجميع. يعني مصطفى انك بحراره الشباب بيروح على الشباب يتحمل مسؤوليه.
2: لا انا نتفائل بالشباب اتوقع لانه اللعبه لانه المهمه مش سهله ولكن روح الشباب هذه يلزم تكون مدعومه. احبال نادي اولمبيك مدينه يلزم ما يخلوش وحده يلزم الناس كل تكون تلتف حول الجمعيه لانه جمعيه الجميع في النهايه هو اللي يتحمل المسؤوليه ولكن النتيجه اذا كانت ايجابيه باش كل الناس كل
0: ان شاء الله بالتوفيق في مسيره جديده لنادي اولمبيك مدينة. معك عبد الرحمن الناصر في كرئيس هي مديره جديده للفريق. يعطيك الساعه الحضور وبالتاكيد مش المره الاولى باش تكون معك او يكون معك تواصل اذاعي في مختلف البرامج الرياضيه. شكرا عبد الرحمن الناصر. ايمن كلمه الختام تفضل.
4: شكرا لاستضافة أخوي عبد الكريم كالعادة ما شاء الله يعني حصة ثرية ما شاء الله نتمنى التوفيق لك بحول الله وأنا فرحان برشا يعني الشباب يكون موجود في البوست هذه اللي هي مهمة برشا في أولمبيك مدين إن شاء الله ربي يوفقك
1: مشكور
4: الناس كل وإن شاء الله قدم لي إضافة اليوم للمستمع
0: حتى الكهول والشيوخ يعني
4: كهول ما ذكر إكسبرينس تواجد في التيران
0: لازم ينهل من كل يعني الفئات العمرية والتجربة موجودة عند الشباب وعند الشيوخ. فكلمة الختام تفضل.
2: إن شاء الله بداية موفقة في الرابطة الثانية نهاية الأسبوع وإن شاء الله تتواصل بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نشوفوا مستوى أفضل لأهل الفرق التونسية للتميز على المستوى القاري.
0: شكرا مصطفى لنجح شكرا أيمن شكرا حسن المحمدي شكرا زملائنا في إذاعة بانوراما شكرا عبد الرحمن للناصر وكل ضيوفنا اليوم في استوديو الرابطات. موعدنا جدد الأسبوع القادم في نفس التوقيت. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي للقاء.

موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. عبر عدد من متسكني طريق ابن خداش وسط مدينة مدنين عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب، وفي ردها على الإشكال أكدت رئيس إقليم مدنين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سرور بن صالح أن مصالح الإقليم تتفاعل مع التشكيات الواردة عليها وتتدخل لحل لها، كما أنه يجرى بصفة دورية مراقبة مردودية الشبكات وإصلاح التسربات غير المرئية التي تتسبب في اضطرابات وإضعاف التوزيع. نفذ اليوم عدد من المعطلين عن العمل من حاملي شهادات التعليم العالي بعدد من الجهات تحركا للمطالبة بالتسريع في تنزيل المنصة

0: الرقمية والأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ القانون عدد 18 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. استكملت وزارة التربية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق غدا، وشملت الاستعدادات أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات. تمكنت مختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى، وفق ما أفاد به مصدر أمني مطلع اليوم لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. أخيرا، وفي العالم، واصلت أسعار النفط صعودها اليوم مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة في ظل تهديدات متزايدة لحركة الملاحة البحرية. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل تتابعون النشرة البحرية. إلى اللقاء.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي، تحية طيبة إليكم. النشرة الخاصة بالملاحة والصيد البحري لهذا اليوم الاثنين. بالنسبة لشمال تونس، طقس يتميز بسحب عابرة، رياح شمالية غربية شمالية شرقية من 5 إلى 15 تصل محليا 20. البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب والرؤية جيد. بشرق تونس طقس يتميز بأمطار متفرقة، رياح شمالية شمالية شرقية من 15 إلى 20 تصل مؤقتا 25 وتتجاوز 35 في شكل هبات. البحر مضطرب إلى محليا قليل الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج جابس أمطار ضعيفة، رياح شمالية من 15 إلى 25، بحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بالنسبة لتوقعات اليوم الغد، بشمال تونس طقس يتميز بسحب أحيانا كثيفة ما بعض الأمطار الضعيفة صباحا، ورياح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. بشرق تونس خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، رياح شمالية من 15 إلى 20 وتتجاوز 35 في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية تكون متوسطة. بخليج جابس خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، رياح شمالية من 15 إلى 20 تصل محليا 25 وتتجاوز 40 في شكل هبة، بالنسبة للرؤية تكون منخفضة إلى متوسطة. ختاما، شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
2: الاثنين 14 سبتمبر، برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: أبت ندينك.
1: أيوة أنته يا جميل.
0: يا بنت الناس قاعدة وبنورات وكراسي وحجي مش قدام الناس الكلام ده
1: يا جميل.
0: يخرب بيت جمالك.

0: ترى وقيس رجال الحب الشدايد، او كان في البلد وقت كنت قابله، لا كنت اطيقه ولا كنت قابله.
1: حبيبي عامل ايه؟

0: ومفيش غيره في البلد. المكان ده مفيش غيره في البلد. لا انت الوحيد اللي بنخرج فيه.
1: يا جميل
2: جايه تاني وبتنادينا.
1: ايوه يا جميل.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت
3: أغاني في البيت
4: موجز الأخبار
5: الخامسة مساء هنا من إذاعة تطوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. يلتحق غدا نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد بزيادة قدر 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. أفاد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة أنجزت انتدابات في مختلف الأصناف تقريبا بما في ذلك سلك الأساتذة على أن يتم تعيين المنتدبين لمباشرة مهامهم بمؤسساتهم يوم الغد. تشارك تونس يوم غد بجنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 26 و2000. في العالم استشهد 3 أشخاص اليوم بنيران الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، فيما أصيب آخرون بجروح وصفت حالة أحدهم بالحرجة جراء غارتين على خان يونس جنوب القطاع. أعلن الحوثيون في اليمن شن هجوما بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودية. قالوا إنهم جاء ردا على ضربات نسبوها إلى الرياض في اليمن خلال الأيام الماضية. بعد الفاصل نتابع البلاغات.
4: بلاغات
5: نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإيهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. وأوضح

الوزارة في بلاغ لها اليوم أن هذه الممارسات تتمثل بالخصوص في اعتماد تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية أو تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتساب صفة قضائية على غرار المحكمة الدولية أو المحكمة الإفريقية أو المحكمة الأوروبية وغيرها من التسميات المشابهة. كما تشمل هذه الممارسات إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة محكم وتنظيم مراسم لأداء اليمين فضلا عن اعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية. ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعياتهم القانونية ومراجعة تسمياتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشاراتها بما يضمن مطابقتها للتشريع النافذ. وأكدت أن مواصلة هذه الممارسات تعرض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة فضلا عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال الصفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية هذا الموعد الإخباري مع تحيات حسن العياشي. بعد قليل مجيد الحداد في أصايل. إلى اللقاء.

0: سمعتني يا خالد؟ عمرك ما سمعتني وتوا تسمع فيا؟ تسمع فيا؟
1: أسايل أسايل, أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

ومساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل اللي تبعوا الآن إذاعة تطاوين الخمسة ودرج أصايل كما عودناكم المنوعة المسائية اللي تعودتوا عليها. أحسن لمحمدي واصل معكم اللقاء في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2 عادل جميل من اللوحة الهاتفية 870-900. مرحبا بك عادل، مرحبا بك أحسن، إن شاء الله بطبيعة نعدوا مع بعضنا وقت طيب. نعرف أن توا الأنظار والفكر كله على العودة المدرسية، العودة اللي إن شاء الله فعلا نقول تكون موافقة على جميع الأصعدة بالنسبة للتلامذة، بالنسبة أيضا للأولياء، للإطار التربوي. عودة إن شاء الله تكون قوية. علاش نقول قوية؟ لأنه مهم جدا مع التحضيرات، مع النفسية، مع المصاريف، مع الظروف، مع كل شيء، من النواحي الكل. قال وين تقبلها إن شاء الله خير وكاو بإذن الله العودة موفقة. المهم الواحد يشجع الوليدات غدوة حتى يكونوا بأبهى صورة بإذن الله بعدها الصيف الكل والعطلة الصيفية اللي مرة نقوله بخير. إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي ديما أحسن، واللي قادم بإذن الله يكون أجمل بإذن الله. هذه حاجة. الحاجة الثانية زادة، فما شكون اللي شراه الكتب، فما اللي مازال، فما اللي عنده، فما اللي ممكن ما عنداش، فما اللي متحشم زاد ما عنداش، لكن متحشم يقولك والله ما عندي لكن سبحان الله. فلهنا نحاولوا على الأقل اللي عنده على الأقل، ولا اللي عنده زاد كتب قدم وكرتابلة قديمة طبلية نجم ما داسهم المن الدس فيهم، معنا خرج شوية واعطيهم واعطيهم للي يحتاج بإذن الله، وهذاك بطبيعة أجرك عند ربي سبحانه وتعالى. مرحبا بالناس الكل. شكرا لحسن، يعطيك الصحة، شكرا يا حسن. شكرا يا حسن. به المكالمات بدأت توصل معنا بكري، مازلنا وعدنا فقراتنا وعدنا ضيوفنا. مرحبا أكيد بالناس الكل، فأكيد شكرا لكم وين ما كنتم، في تونس ولا حتى خارج تونس، في أي مكان زادة تسمعوا في إذاعة تطاوين.

ومرحبا بكم. نعملوا نقولوا احنا طلع على توقعات احوال الطقس بالنسبه للغدوه في ربوع الجنوب الشرقي. بالنسبه لجابس غدوه سحب خفيفه، درجات الحراره ما بين 26 و32 درجه، تطاوين ومدنين، مدنين خلينا نمشوا المدنين قبل غدوه. فما متوقع امطار غدوه ان شاء الله في مدنين، سحب احيانا كثيفه مع امطار ضعيفه، درجات الحراره ما بين 24 اقلها واكثر درجات حراره غدوه توصل 32 درجة. إلى ولاية تطاوين غدوة سحب خفيفة 22 درجة، أقل درجة حرارة وأكثرها توصل حتى ال 32 درجة. نهار الأربعاء يا سيدي تتغير شوية، ممكن متوقعين إن شاء الله أمطار نهار الأربعاء على ربوع الجنوب الشرقي بإذن الله. نهار الخميس زاد، نهار الخميس سحب عابرة جابس مدنين وتطاوين ودرجات الحرارة تقريبا لا تختلف، على ممكن أزيد بدرجة على غدوة بعد غدوة. هذه توقعات، مرحبا بالناس الكل.

0: وهذا صوت لطيفة، تحية لطيفة، تحية لولفة، تحية طبعا صديقتنا قالت لي برا رحاب، شكرا لكم، ربي قدم تحية لأمي والبابا ورحموسة زادة وأختها زادة والعائلة الكل، شكرا لك بربي. تحية الحداد قال لي راني مقيم البرة، راني في كندا وراني من تطاوين وعايش في نابل، وتحية لكم، تحية الكادي، شكرا ألفة، شكرا أمينة، شكرا ناجية، ربي عاونكم إن شاء الله. بربي تحية لبنتي ريتاز، غدو عيد ميلادها إن شاء الله كل عام، وريتاز بألف ألف ألف خير. شكرا للناس الكل، بس تعودوا شوية على فقراتنا إن شاء الله للفترات الجاية مع الهادي، زميلنا الهادي بن جديان، لأمننا الفقرة الثقافية مباشرة
1: مع الهادي.
0: هادي مساء النور.
2: مساء الفل مجيد، اهلا وسهلا، تحياتي ليك ولكل الزملاء وكل الساده المستمعين اللي يتابعوا أصايل هذا المساء.
0: شكرا ليك. بدايه الرحله الثقافيه هذا المساء من وين ان شاء الله؟
2: هي في الواقع انت تعرف كما كنت تحكي في بدايه هذه الحصه عن الشغل الشاغل للناس والعائلات والمواطنين، هي العوده المدرسيه، وهذا علاش اليوم فقرتنا خصصتها في مجموعه من الارقام اللي تهم معتمدية أسمار وبني مهيرة، والتعليم مش بعيد على الثقافة لأن الثقافة جزء ومندمجة أيضا في علم المعرفة. على كل حال مجيد أبدأ بهذا الرقم اللي هو 4000 أو ما يناهز 4000، يمكن يكون أقل شوية أكثر شوية، هو عدد التلاميذ في والتلميذات بمعتمدية ستي أسمار وبني مهيرة موزعين كالآتي. نبدأ بمعتمدية أسمار اللي كل باش يكونوا غدوة إن شاء الله كبقية التلاميذ في العودة المدرسية. عنا في سمار عنا عدد 5 مؤسسات تربوية للتعليم الابتدائي، وضم عدد جملي من التلاميذ 1289 تلميذ وتلميذة. أما بالنسبة للتعليم أو المرحلة الإعدادية، هناك مؤسسة واحدة بعدد جملي من التلاميذ حوالي 400 تلميذ وتلميذة. وعلى مستوى المرحلة الثانوية لمعهد ثانوي عبير سمار، ويضم 371 تلميذ وتلميذة. أما في معتمدية بني مهيرة أيضا هناك عدد 7 مؤسسات تربوية ابتدائية بها عدد جملي من التلاميذ حوالي 1202 تلميذ وتلميذة، وعدد زوج مؤسسات في تربوية في المرحلة الإعدادية بعدد جملي من التلاميذ 425 تلميذ وتلميذة، وعدد مؤسسة واحدة في التعليم الثانوي اللي هي المعهد الثانوي ببني مهيرة ب 313 تلميذ وتلميذة. وضم كلهم غدوة إن شاء الله باش يكونوا في العودة المدرسية، وكما هم جاهزين الليلة تقريبا، خاصة التلامذة الصغيرات مع تلاميذ يدخلوا السنة الأولى أو حتى التحضيري محفظاتهم جاهزة بفرحتهم. هذه إن شاء الله ينطلق العام الدراسي للناس الكل بالفرحة، ويكمل أيضا إن شاء الله بفرحة النجاح
0: بإذن الله. هو تحضيرات كبيرة صحيح، إن شاء الله زادة الوليدات يكونوا زادة على أهبة زادة واستعداد تام بعدك الصيف وبعد العطلة زادة المطولة. أنا نقول عطلة مطولة بطبيعة، أطول عطلة زادة دراسية، فإن شاء الله العودة تكون ممتازة على جميع الأصعدة، تحضيرات المؤسسات التربوية زادة تكون زادة، لأن نعرفك الحملات النظافة المسبقة، فما اليدهن، فما الكل هذا كي يعطي زادة راحة نفسية للتلامذة وأيضا للإطار التربوي.
2: هو في الواقع مجيد كان ماراثون بالحق، لأنه في بلدية السمار خلينا نقول ومصلحة النظافة في تدخلاتها بمختلف المؤسسات المؤسسات التربوية ببني مهيرة وسمار أو محيط المؤسسات التربوية، وكانت مجموعة من الحملات النظافة حتى تكون هذه المؤسسات جاهزة، وأيضا أيضا تلافي حتى بعض النقائص داخل المؤسسات أو بعض الإصلاحات تم تفاديها. وأعتقد أنه غدوة إن شاء الله كل المؤسسات التربوية جاهزة لانطلاق موسم دراسي جديد، لأنه كما كنت تحكي أنت على عطلة الصيف، صيف ضيف، ولكن موسم دراسي ما هوش الضيف يعني يمر بسرعة، ضيف يمر بعمل وبمجهود يكلل بالنجاح إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. يعطيك الصحة هادي، تحية من خلالك طبعا لكل أهلين زادة في سمار في بن مهير وضواحيها. إن شاء الله عودة طيبة بإذن الله، وعودة ميمون للتلاميذ الكل. شكرا هادي بن جديان.
2: شكرا.

ومرحبا بكم. هذا جوفنا اليوم في أصايل الخمسة ونص. أهلا وسهلا بالناس الكل. احنا مع بعضنا إن شاء الله لثمانية، زاد حتى مع مستمعينا اللي أنا بعد شوية ينجموا زاد يكلموا مشتو، لكن ينجموا تقريبا بعد درج من الآن أو أربع دقائق ينجموا يكلموا حتى ناخذوا أول دفعة من المكالمات الهاتفية.

0: يلا تليفوناتكم وصلت زاد. انا حابب اسلم على فوزي الحكيم، راني قال لي من تطاوين من عيش راني في تونس ونسمع توا في اذاعه تطاوين. فوزي شكرا ليك، بربي رانا مندوز وفي الغربه، ونحب نسلم برشا على الوالده ان شاء الله ربي يفضلها وربي يخليها ان شاء الله ان شاء الله. تحيه لاهلي دوز، وتحيه طبعا كل المغتربين والامهات بطبيعه، ديما تحيه كبيره ليهم. اشرف الكوكي تحيه ليك يا اشرف، تحيه لكل المستمعين علي بربي، تحيه لاذاعه تطاوين. مبروكة زادة، شكرا يا مبروكة، وشكرا لكل الأصدقاء اللي معانا واللي تبعوا إذاعة تطاوين. يلا أول مكالمة معانا. ألو،
1: أهلا وسهلا، مساء النور.
0: مساء الورد أم لؤي، مرحبا بيك.
1: عايشك بك أكثر،
0: شو أحوالك؟ صحة وخير؟
1: والله الحمد لله ونعمة بالله،
0: إن شاء الله ديما في خير وديما في نعمة، وهك الولية زادة يكون في فورما زادة غدوة باش يرجع نقولوا رجعة قوية إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله،
0: الله يبارك لك
1: ويوفقهم ويزحهم وكل
0: ان شاء الله يا ربي. هاي نمشي للسؤال، سهل سهل وصعب في نفس الوقت. شنية اول حاجه خلقها ربي سبحانه وتعالى؟ ما هو اول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى؟ هل العرش ام الماء ام القلم حسب رايك؟ اول حاجه
1: عاودلي
0: بس تزيد تركيز أكثر هكا. شنية أول حاجة خلقها ربي سبحانه وتعالى؟ هل العرش أم الماء أم القلم؟
1: الاحتمال الأول
0: اللي هو معنى العرش.
1: نعم.
0: أم الماء أم القلم، شنية رأيك؟
1: الماء الماء
0: ظهري من دروع اليوم الكل يا أم لؤي. هو القلم يا أم لؤي، القلم القلم القلم، أحسنت القلم، الله ينورك ويطول عمرك إن شاء الله. سلمي لي على لؤي برشا، وسلمي لي على العائلة، وإن شاء الله ديما منورة وديما في صحة وسلامة إن شاء الله بإذن الله. عايشك شكرا. ألو عسلامة.
2: والوراق يتوانى روانك الكرمون وسيانه فام وينه يواء.

الرانا قوي الخانا يبانا في العين وين العين ميان ميان ميات الدان والرقوا هوي الخانا يبانا في العين وين عين ميان ميان ميات الدان والرقوا ويل كرم الشوف والورانا قياتي لينا الكرم وشانا فاوين عين ميان والورانا قياتي لينا يوا والورانا قياتي لينا والخانا

0: وما يحين بابنا ولي أكلها ولتنا ولنا علم يا هان وكريني من عين ودي أكلا يلتنا ولنا علم يا هان وكريني من عين ودي
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة عم يسلموا عليك الجماعة الكل يا ودي صحتك انك طولت اما باهي باهي عملت كيف
2: ما بينا ديما كل كل كل سنين ولا نعدوا مقطع يا باهي لخبتي بارك الله فيهم
1: قدمنهم التحية
2: واحد واحد فهمت له إذاعة التطويل وعلى راسهم سيد المدير فهمت له مقدم التحية اللي قلت لك عليها أمس
1: باهي حاضر
2: سي لطفي العياشي لطفي بن عمر العياشي من الزرات أراو عظم ذراعي هذاك أراو خويا أراو ما قصرش معايا
1: الكرمة
2: فهمت الله في معتمدية ماري في الزهرات أراو صدقني نقسم بالله العظيم نقسم عليه لقيت واحد زي فهمت الله أعزم أخوتي ونقف قدامه فهمت الله أنا نستحق أنا نهزه
1: به ان شاء الله ربي خلي انا حبيت زاد نسلم على علاء الطيف تريكي اجمع كل زاد اللي يسمعوا فينا خويا طاهر الله يبارك لك وكلمنا ديما ونهار اللي ربعنا زاد مع بعضنا باهي شكرا ليك يلا الو عسلامة
3: اهلا وسهلا
1: مساء الورد اهلين يا منيا مرحبا بك اهلا وسهلا لاباس الامور باهيه جربه بخير ان شاء الله قالوا جربه ممطوره المده اللي فاتت
3: والله لا شويه
1: خيرات أي خيرات خيرات الحمد لله وين صبت هاي نمشوا إلى منيا والسؤال الموجه لي شنو هي أول كلمة نطق بها سيدنا آدم عليه السلام ما هي أول كلمة نطق بها آدم عليه السلام هل سبحان الله أم الحمد لله أم الله أكبر
3: الحمد لله
1: أحسنتي برافو وبدون تفكير هي كلمة الحمد لله نطق بها سيدنا آدم ديما الحمد لله في كل لحظة وفي كل حين
3: ديما الحمد ربي على كل شيء
1: الله. الله يبارك لك إن شاء الله
3: تعيش لما جيت في النهار في مواعيدك وقتش
1: نهار الأربعاء نهار الأربعاء زي اليوم نهار الأربعاء أي نهار الأربعاء
3: عندك اليوم الاثنين والأربعاء
1: ونهار الأربعاء إن شاء الله نكونوا مع بعضنا كان أحيانا
3: رب إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله
3: ما عندكش برامج
1: لا والله لا خلينا هيك ذا لا يسمعوك خليك كذا أمورنا ممتازة إن شاء الله تعيشي يا منيا وسلمي لي برشا على العائلة وعلى الدار الكل سلمي عليهم إن شاء الله تعيشي يا منيا شكرا ألو عسلامة
4: أهلا
1: مساء النور مرحبا بك يا سيدي
4: لاباس عمك عايز غندك
1: مرحبا يا عم علي شنو أحوالك وتحية لكل العائلة
4: أمطرنا أبرك شوية
1: الحمد لله الحمد لله ربي أكرمنا ربي أكرمنا أكرمنا وأعطانا خيرة ومازال ربي كريم وإن شاء الله الخير إن شاء الله القدام بربي حبيت يا عيسى حبيت بربي تحية الأهالي غمراسن وتحية طبعا لكل أصدقائنا اللي موجودين زادة في غمراسن والبرة شكرا لي عم علي بس نزلك سؤال جميل جميل ورائع سؤال
4: والله تنقول لك إنها التحية متاع السلام ذا هذه
1: سيدي هاي
4: عاد ماذا بيه يقروا شدوا ما يأخذوا راي حدوا
1: كيف ما يأخذ رأي حد يلزم يأخذ رأي أهل أي يلزم يأخذ رأي
4: ما يقلقش ما يقولش أنا نقرأ
1: شكرا
4: يلزم يعطي ثقة في روح قلت له أقرأ وثابر ما تغلطك الناس العلم مش النور في الحياة تشد ما تستسلم وتخلي يغلب عليك الياس يتعلم يسأل فايدة لابد بعلمك تفيد بلادك ترتاح في الأنفاس تسعد أهلك ويبقوا في فرح ومودة وبالعلم تنال البراعة وتحوز حتى الكاس فيه تمحي الزوال والشدة ومنك تنال الفايدة معظم الناس حتى علامة ترشاد كيف الدلة مع الطريق تعدى ركز في الإنشاء على الكراس وعلم المربي بذهنك ركز معه وشدة أقرأ وثابر ما تغلطك الناس العلم مش النور في الحياة تشد
1: ان شاء الله ان شاء الله يرجعوا يقروا ويركزوا ويجيبهم ربي في الصواب ان شاء الله
4: عايشك يا عم
1: شكرا يا عم علي تحيه ليك وتحيه للعائله الكل يلا تليفون موالي الو عسلامه
5: اهلا وسهلا
1: مساء الورد والفل والعنبر
5: عايشك الله يخليك
1: شكرا لي
5: اهلا وسهلا
1: ادريسو اهلا احلى حمت السوق واحلى جربه يا سيدي مرحبا بك شكرا اي طبعا به سؤالي جميل ورائع تستاهلوا اي في بالي مني قلت لك انا دريس انت ضعفك ما سمعتنيش قلت لك اهلين يا دريس أي. ما هي أول شجرة خلقها الله سبحانه وتعالى؟ أول شجرة خلقها ربي، هل هي شجرة التين وإلا شجرة الزيتون وإلا شجرة الرمان؟
5: أنا في بالي الزيتون.
1: صحيت يا ولدي، زايد معاك يا ولدي، زايد معاك رأيدي سمانة سيدي.
5: يا أخويا أنا جيت حياتي ليك، إن شاء الله البرمجة الشتوية تكون بها ياسر
1: إن شاء الله بإذن. أنت
5: وعدتني المرة اللي فاتت
1: ايه؟
5: ومن وعد وفاء، وعدتني بغناية دبراتك تكرم أنا أعطيت كل شيء.
1: لما لا إسا عجبتني من وعد وفاء 100% معاك أكيد، شكرا سيدي.
5: أي. انا اقول لك فرقه بنات تونس وانت دبراتك.
1: من حديت لك يا اخي؟ مش عديتها لك المره اللي فاتت مقطع منها؟
5: والله نسيت.
1: لا والله عديت لك. لا والله عديت، والله عديت لك، حلفت الله.
5: لا صحيح خلاص الملأ. والله يمكن الملأ ضاعت علي زعما.
1: لا والله عديت لك وفرحتك وقلت لي هذا هو، فان شاء الله ديما فرحان يا ادريس عايش
5: ان شاء الله. بح
1: شكرا بح بح الله ينورك يا ادريس. وحبيت نسلم على تقوى بربي، تحيه لتقوى قالت لي تحيه لوليداتي اللي نقضوا بشير رجعوا يقروا، وتحيه لعيسى. شكرا مروان، تحية يا مروان، وتحية طبعا لكل أصدقائنا. ناجية بربي تحية لك يا ناجية، مروة بربي تحية لجاي كثيرا، نسمع فيكم في قطر إذاعة تطاوين. شكرا لكم، ريلاك، شكرا لكل. ألو عسلامة.
6: ألو
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
6: أهلا وسهلا،
1: شو أحوالك؟
6: الحمد لله
1: لباس، الصحة بخير، نمور باهية
6: الحمد لله.
1: إن شاء الله ديما لباس. كونوا معي الاسم
6: ورد وغلبي.
1: وردة، مرحبا بك يا وردة. هيا وردة يا باهية، عندي سؤال جميل كانت تركزي فيه تجاوبيني صحيح. اي
6: بن
1: الصحيح
6: كنت راكدة بسارة مدنين صحيح الفرامية الكل.
1: هي صحيتي، لطف عليك يا ربي، لطف عليك. اي
6: استحمل
1: ان شاء الله لباس
6: وللرعاة المطمر يصبر.
1: اي وللناس الكل عادي صحيت. هاي نمشي للسؤال، من هو أول من شاب من الأنبياء؟ أنبياء فما واحد أول واحد شاب جات الشيب كفي رأس أول واحد، شكون؟ هل هو إبراهيم عليه السلام أم آدم عليه السلام أم نوح عليه السلام؟
6: نوح عليه.
1: باهي سجلت المحاولة أختي، الله يبارك لك، سلمي على الدار وعلى العائلة الكل، شكرا. من هو أول من شاب من الأنبياء؟ هو إبراهيم عليه السلام. ألو عسلامة.
7: ألو
1: وي أهلا وسهلا.
7: وي بونجور
1: بونجور تو
7: ليه بقيت تقول لي وي يا
1: أخي؟ تقول لي
7: وي وأنا أقول لك بونجور.
1: منظر ها منظر ها منظر، مرحبا بك يا منظر. شو أحوالك؟ صحة بخير، الأمور باهية،
7: احتراميك كم السعادة، كم كبير من السعادة والحاجات كلها الباهية لسي عبد المجيد حديد العودنا الحصايل
1: اسمع فينا. هو معنا تو باهي، تحيه لي يا سيدي.
7: ايوه ليه وحكي تحيه يا حسن، نعطيه بحبيرة وزرق رجع من قصاير.
1: اي ماني يا سيدي. هاي هاي ما نركز معايا ويجيك سؤال جميل. هاي ما هو اول طعام اهل الجنه؟ اول حاجه باش ياكلوه، اول طعام باش ياكلوه الناس ان شاء الله اللي باش يدخلوا الجنه يا رب العالمين، ان شاء الله ما يتحرم حد. هل هو العسل ام التمر أم زيادة كبد الحوت حسب رأيك؟
7: هل من التمر؟
1: بالله ما هو أول طعام أهل الجنة؟ هل هو العسل أم التمر أم زيادة كبد الحوت؟
7: زيادة كبد الحوت.
1: أحسن أنا جيت لثنية تو.
7: ما هو ديما ما هو ديما عليه التمر، حتى التمر هو عنده زيادة زيت.
1: راهي التمر عاد
7: يقول حتى في شقان الفطر يلزمك تاخذ أول ما تشق فطر تاخذ ثلاثة تمرات.
1: الجنة عاد الجنة عندك سنون، ما عندكش سنون في الجنة، عندك سنون؟
7: ليه ما عنديش؟ ليه؟
1: في الجنة ما عندكش سنون؟
7: لا فما سنون عامة.
1: ما هو هي الحياة كلها غير اللي في الجنة، غير قالك شجرة تهبط لوطة بتهز منها تهبط لك واحدة باش تهز منها التفاحة ولا شجرة تتوطى لك باش تهز منها كل شيء يطير.
7: ما العسل عم شكون العسل كله؟ ما عبد المجيد
1: حداد عايش خويا الله مجيد معاك. أهلا وسهلا مجيد معاك، أحسن معاك. أنا عميدة
7: في
1: أي
7: على قد الشوق
1: ان شاء الله نبرمجه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. فبرشه تليفونات به. حاضر حاضر. الو
8: أهلا وسهلا سيد
1: مساء النور. بالله سامحونا إذا يطول ورام المستمعين، سامحونا سامحونا. أي أهلا وسهلا بك عم محمد، شو أحوالك؟
8: أهلا بيك،
1: لباس بصحتك،
8: بارك الله فيك،
1: طول عمرك، يعطيك الصحة، يطول عمرك، الله يرحم والديك. لباس العائلة والأهل كله بخير؟
8: يسعدك الخير والله. لباس
1: عايز
8: انا انه هو اللي دار فيها الصيف هذا.
1: لا لا اللطف عليك، لا والله ان شاء الله خير.
8: نقول لك نقول لك اسمع، بنقول لك حوايج ولا تعطيني سؤال ولا بنقول لك حوايج على الصيف.
1: من هو اول من ركب الخيل من الانبياء؟ اول نبي ركب الخيل انا هو
8: سيدنا اسماعيل.
1: اسماعيل، برافو برافو، صحيت، برافو، يعطيك الصحه. هاي سيدي معك،
8: نقول لك حوايج على الصيف.
1: اي اي،
8: ويرحل الصيف غير ما سفن عليه بعد ما اشتدت الحراره، ومهما أغرانا فلن نرجع إليه، ومهما اعتذر فلن نقبل اعتذاره، ويقطع العون الطيارة بيديه، وينظب الماء في حنفية كانت بالأشياء رهارة، وفيه قد اختفت قوارير مياه معدنية، وضامت الصغار وشيخون أجسامهم منهارة، قوارير بلغة صم قياسية، ويتفنن التاجر في إخفائها بشطار. أيها التجار رافة بالرعية، فإنهم كادحين كدحا ليلا ونهارا، وكل يوم ننتظر النشرة الجوية، وتعلمنا بأن الحر قد وقع استمرارا، وتلفح وجوهنا رياح جنوبية، ويزداد القيظ وتحمر وجوهنا احمرارا، وترسل الشمس أشعة قوية، وهذا ما اختاره الله لنا في اللي لم تسل اختياره. ثم يجمع الصيف وأدباشه ثم يجمع الصيف وأدباشه في أكياس الندية، ويبشرنا بخيف تغطي الأمطار صائلا، وبشركم بأخ يأتي من بعدي واسمه الخريف، تسبيحه رعدا ونوره برقا، وخيره سحاب كثيف، وتنزع الأشجار أوراقها وتلو بها لهو اللطيف، وينهمر المطر بطش ثم برش ثم بوابل يلطفها الله لطيف. بالله ملاحظة، بطش ثم برش، هذه واخذها من كتاب أبو نواس.
1: باهي يا سيدي، الله ينورك يا عم محمد، وشكرا لك. والله نطولوا ياسر ياسر نطولوا. ألو عصر، مش عارف اليوم نطولوا الجماعة كل وي عسلامة. مرحبا
9: سعد المدين،
1: مرحبا مرحبا أختي،
9: بيك عايشك أختك، عايشة في القردان،
1: عايشة مرحبا،
9: وحصناك أخوي والغيبة برسة، حولت تولشيني يا أخوي عبد المجيد،
1: يطول عمرك وبارك الله فيك، ربي يعطيك الصحة إن شاء الله.
9: والله قلت خلينا نشارك معكم
1: فيه. ايه شاركي امان الله. هيا سيدي نعطيك سؤال، خلينا
9: نكتشف ونعرف وبطل حاجات من اخواتنا حتى نعرفها من اخواننا.
1: أي سيدي بن سيد، شكون؟
9: تحليل تحليل.
1: لا لا تبيه، ركزي معي ركزي معي ركزي معي، أكيد أنا متأكد باش تجاوبي سيدي، إيش قولك؟
9: إن شاء الله خير،
1: متأكد. لا لا لا متأكد بإذن الله. هاي، من هو أول من يقرع باب الجنة؟ اللي باش يدق باب الجنة شكون أول واحد؟ هل هو آدم عليه السلام؟ أم موسى عليه السلام؟ أم محمد صلى الله عليه وسلم؟
9: والله يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح صحيح، ريتك نقول لك باش جاوبي صحيح تقولي لي لا تنفدك.
9: عبد المجيد، نحب نقدم تحيه ليك وللهز علي التليفون، ونحب ندلل على اخويا نقول له عدي لي غنية ناس عجرم يا بنات يا بنات، نهدي لبنات
1: ان شاء الله، ربي يفضلهم وربي يخليهم. سلام على العائله الكل، يعطيك الصحه بارك الله فيك، شكرا. الو عسلامه، عندي والله نبغي عندي اغنيه نبغي نعديها مظاهر في اليوم، مش باش تتعدى. هاي مرحبا بيك، لاباس؟
10: والله الحمد لله، تحيه
1: ضحى. ضحى يا باهيه، شنو احوالك يا ضحى؟
10: والله انت اللي ابهر
1: يعني. ان شاء الله تعيش يا ضحى. شوفي صديقتي، عندي تحبي سؤال سهل ولا صعيب؟
10: سهل
1: والله سهل.
10: طيب انا كنت سهله
1: والله، ان شاء الله احنا ماذا بينا نسهل كل شيء. به سؤال لا سهل سهل مش صعب. من هو اول خليفه في الاسلام؟ هل هو اول خليفه في الاسلام، هل هو عمر بن الخطاب، ام ابو بكر الصديق، ام عثمان بن عفان؟
10: أبو بكر الصديق.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح. شكرا لك، يعطيك الصحة، بربي حبيب السلام على فهد. تحية الفهد، تحية لك يا فهد، تحية الدنيا، تريكي كل الأصدقاء، شكرا يا فهد. نسمع التليفون، آخر تليفون وبعد الأغنية مباشرة. ألو ألو عسلامة. أهلا مساء النور، مرحبا بك.
11: بسام،
1: اهلا وسهلا صديقنا الغالي، لباس الصحه امورك باهيه، العائله لباس
11: الحمد لله يا رب.
1: اي يا سيدي بن سيد نسألك سؤال جميل وحلو. اي يا سيدي بس ركز معي، من هو اول نبي قال السلام عليكم؟ اول نبي قال السلام عليكم، انا هو النبي هذا، هل هو ادم عليه السلام ام اسماعيل عليه السلام ام ادريس عليه السلام؟
11: ادم عليه السلام.
1: صحيح، ادم عليه السلام. شكرا، ويلا اسمع معايا الاغنيه. فاطمه يا فاطمه، فهد شكرا يا فهد، شكرا سعيد، شكرا شكرا، يعطيك الصحه، شكرا.

يلا مرحبا بالناس الكل. بعد شويه نشره الاخبار. وحبيت سلم على لطيفه قالت لي بربي عندي خويا مريض في الغربه ادعوا له ربي يشفيه. ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. شكرا. نشره الاخبار ونرجع نواصل معكم اصايل عبر اذاعه تطاوين.

0: نشرة الأخبار.
1: مساء على موجات إذاعة التطوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون غدا في مقاعد الدراسة في مفتتح سنة تربوية جديدة. الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة. في العالم، الحوثيون يستهدفون قاعدة جوية سعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. يلتحق غدا نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027، وذلك بزيادة قدرها حوالي 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، بزيادة تقدر ب 2,993 مدرسا موزعين بين 79,025 مدرسا بالمرحلة الابتدائية و 82,318 مدرسا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. في جهة الجنوب الشرقي وفي جبس، يعود غدا 86,189 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة. وقد قامت المندوبية الجهوية للتربية في إطار الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة بتدخل في 26 مؤسسة تربوية، وتمثلت التدخل

0: المسؤولات في أشغال التهيئة وصيانة شاملة وجزئية. وعشية العودة المدرسية وبدعوة من النقابة الأساسية بجابس الكبرى، نفذ معلمو ومعلمات جابس الكبرى وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بجابس، تنديدا بما قالوا إنه وضع متردي للمربي وبقرارات أحادية الجانب من وزارة الإشراف. كتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بجابس الكبرى عبد الباسط موسى، تحدث الزميلة هند رزق عن أبرز مطالب هذه الوقفة.
1: إجراءات جديدة أحادية الجانب اتخذتها الوزارة في تضييق الخناق على المعلمين في تنظيمات البيداغوجية، ظروف العمل السيئة في عدم التزام وزارة الإشراف بالاتفاقيات بتاعها، تقليص قانون الإطار في رفع المظلمة على زملاء الصنف الفرعي A3 اللي ترفض إلى حد الآن الوزارة تصنيفهم في الصنف A2، قرروا في 25 ساعة خلال الأسبوع. اليوم المطلوب على الوزارة أن تراجع قرارات أحادية الجانب وكذلك القرارات التي لم تستشر فيها أهل الذكر، لا متفقدين ولا معنا معلمين ولا إطار بيداغوجي مشرف. القرارات التي اتخذتها الوزارة يبدو أنها لا علاقة لها بواقع المدرسة التونسية، ولا علاقة لها بواقع التلميذ، ولا علاقة لها بواقع المربين وبظروف العمل التي يعانونها.
0: ومع العودة المدرسية يمثل اقتنال الأدوات المدرسية عبئاً إضافياً يثقل كاهل الأولياء في ظل ارتفاع أسعارها وتزايد كلفة المستلزمات التي يحتاجها التلميذ، أسعار يعتبرها عدد من الأولياء باهظة الثمن، وقد تحدث عدد منهم لميكروفون زميلة لمياء بن غالي.
2: راح على الادوات المدرسيه سيختو سنا، معناها شيء مهول، ولات معناها صغيره بريمير ما بين 180 190 200 الف، على قد ما تزيدي عام دوزيام اني مثلا ثروزيام اني يزيدك 20 30 دينار، معناها اللي عنده صغيرين ولا ثلاثه يحوس 700 الف هذا بالمرتاح، هذا في صوره ما عندوش حد في الثانوي. بصراحه غاليه برشا الكرتابات هذوك نتاع الثانوي، ما تنجميش تقربيلهم.
3: ثم عباد ما تنجمش وما تخلطش، هذا بالنسبة للي عنده زوز، فما بالك اللي عنده أربعة وخمسة.
4: أسوام بصراحة خيالية، كثر الكتب متاع السنوات، سنة ثامنة سنة تاسعة تروازيام اني سيونس شريتهم لصغاري كل واحد 11 كتاب، تصوري معناتها صغير 11 كتاب، شوفي 11 كتاب حطيه في 6000 ولا 7000 سومو، اخلاف الكراسات يعطيك مثال هما 6 كراسات يعطيك 3 مدعم و3 سوبر لازمك تشري، فما كراسات ما فيهمش مدعم، هيك الترافو براتيك هيك الكبار وهيك البروسور، ما اسوان بالحجم من 17 ل 18 ل 20.
0: ولتقديم نشرة أخبار المساء من إذاعة تطاوين، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة. وفي إجابة عن سؤال توجه به النائب غسان يامون، أبرزت الوزارة أن المشروع يشمل الرفع من طاقة إنتاج المحطة من 50,000 إلى 75,000 متر مكعب في اليوم، وذلك باقتناء وتركيب الخط الثالث لإنتاج المياه المحلات بطاقة إنتاج إضافية تقدر ب 25,000 متر مكعب في اليوم، فضلا عن تعزيز وتدعيم شبكة نقل وتوزيع المياه المحلات نحو مختلف أقطاب الاستهلاك باقتناء ووضع قرابة 60 كيلومترا من القنوات. نفذ اليوم عدد من المعطلين عن العمل من حاملي شهادات التعليم العالي بعدد من الجهات تحركا احتجاجيا أمام للتسريع للمطالبة بالتسريع بتنزيل المنصة الرقمية والأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ القانون عدد 18 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطلتهم. عدد من المحتجين من ولاية جابس، تحدثوا لزميلة هند رزق.
5: كما بقية الولايات نشدوا سيادة الرئيس على التسريع في تطبيق قانون 18، قانون 18 الصادر من ديسمبر 2025، معناها توا عنده 9 شهور من إصدار الرائد الرسمي، لكن معناها مازال دون أوامر ترتيبية ودون منصة رقمية. إلى متى يطال الانتظار؟ ما عاش عندنا قوة التحمل والصبر والانتظار. الثقة الوحيدة اللي ما زال ما بيناتنا حين سيادة الرئيس، ولهذا المساج سيادة الرئيس وقتاش وماذا بين الدفعة الأولى كما وعدتم في 2026 اللي ما زال فيه تقريب 3 شهور.
6: الطلب الأول بالنسبة للمعطلين اليوم هو تفعيل قانون 18، إصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الإلكترونية، وبطبيعة البحث عن حلول للتشغيل.
0: في المساجدات الوطنية أيضا تحتفي تونس يوم الأربعاء القادم باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون من خلال تنظيم ندوة وطنية تتزامن مع الذكرى 10 لاعتماد تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال الذي أقر سنة 2016، وذلك تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. تظاهرات تنظمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط بإشراف وزارة البيئة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة، بمشاركة عدد من المتدخلين في مجال حماية طبقة الأوزون والتبريد والتكييف. وتهدف هذه التظاهرة إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى حماية طبقة الأوزون والحد تدريجيا من استخدام المواد المستنفذة لها، إلى جانب دعم التوجهات الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات ذات القدرة المرتفعة على إحداث الاحتباس الحراري. إلى الشأن الدولي، الآن استشهد اليوم 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، فيما أصيب آخرون بجروح. وصفت حالة أحدهم بالحرجة في غارتين صهيونيتين على خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل تدمير ما تصفه بالبنية التحتية الإرهابية فيما تسميها المنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية. وهدد نتنياهو أعداء إسرائيل بضربات أشد إذا عاودوا مهاجمتها، ومتباهيا في نفس الوقت بحجم الدمار الذي خلفته التفجيرات في مرتفعات علي الطهر جنوب لبنان. وقال نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارا هائلا آخر على حزب الله، زاعما أن الكيان الصهيوني دمر حصنه الإرهابي الكبير في مرتفعات قلعة أشقيف وعلي طهر. وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تضارب بشأن مستقبل مرتفعات علي طهر جنوب لبنان، بعدما نفى مصدر عسكري لبناني اليوم وجود خطة لإدخال الجيش اللبناني إلى التلاء والمناطق المحيطة بها في قضاء النبطية جنوب لبنان. أعلن الحوثيون في اليمن اليوم شن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودية. قالوا إنه جاء ردا على ضربات نسبوها إلى الرياض في اليمن خلال الأيام الماضية. وفي ملف آخر، أعلنت إيران اليوم تأجيل الاجتماع المخصص لمضيق هرمز الذي كان مقررا عقده اليوم في سلطنة عمان بمشاركة دول الخليج، وذلك بناء على طلب السعودية التي عزت ذلك إلى الأوضاع وتطورات إلى الأوضاع في اليمن. ونفت إيران أي تدخل لها في الحرب الدائرة في اليمن، مؤكدة أن جماعة الحوثي تتخذ قراراتها بصفة مستقلة. قال وزير الطاقة الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي إعفاء من العقوبات المفروضة عليه للحصول على تأشيرة دخول إلى النمسا لحضور اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووصف نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية عدم إصدار النمسا تأشيرة دخول الوفد الإيراني بالتصرف السيبياني الذي تقف وراءه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا وقد أعلن إيران أنها استدعت القائم بالأعمال النمساوي احتجاجا على قرار عدم منح التأشيرات. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. نعود الآن للتذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. نحو 2,341,000 تلميذ وتلميذة يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة في مفتتح سنة تربوية جديدة. الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة. الحوثيون يستهدفون قاعدة جوية سعودية بالصواريخ البالستية والطائرات مسيرة. شكرا على المتابعة، يتجدد اللقاء بإذن الله تمام 7 في موجز لأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدولة الإدريسية هي أول دولة إسلامية مستقلة قامت في المغرب الأقصى، وقد تأسست في أواخر القرن 8 الميلادي على يد إدريس بن عبد الله، وهو من أحفاد الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وصل إدريس إلى المغرب في العام 788 بعد نجاته من موقعة فخة، وهي معركة وقعت سنة 786 للميلاد قرب مكة المكرمة بين العباسيين وعدد من العلويين، انتصر فيها العباسيون. وبعد فراره إلى المغرب بايعته قبائل أوربا، وهي من أكبر القبائل الأمازيغية في المنطقة آنذاك، واتخذ من مدينة ووليلي الواقع قرب مدينة مكناس في شمال المغرب مقرا لحكمها. اغتيل إدريس الأول سنة 791 للميلاد قبل أن يتمكن من توسيع دولته، إلا أن ابنه إدريس الثاني وصل بناء الدولة الإدريسية، وفي عهده تأسست مدينة فاس في العام 808. فاس التي أصبحت مركزا سياسيا وإداريا وعلميا للدولة، وأسهم موقعها في تنشيط التجارة وربط مناطق المغرب بالأندلس وإفريقيا جنوب الصحراء. امتد نفوذ الدولة الإدريسية على أجزاء واسعة من المغرب، مع تفاوت في درجة السيطرة على بعض المناطق نتيجة استقلال القبائل وقوة الزعامات المحلية. واعتمدت الدولة الإدريسية على التحالفات القبلية في إدارة شؤونها، كما شهدت انتشار الإسلام وتعزيز اللغة العربية وظهور مراكز للعلم والقضاء. وخلال القرن العاشر الميلادي دخلت الدولة في مرحلة من الضعف بسبب المنافسة بين أفراد الأسرة الإدريسية، إلى جانب الصراع بين الخلافة الأموية في الأندلس والخلافة الفاطمية في إفريقيا للسيطرة على المغرب. وتراجع نفوذ الإدريسيين تدريجيا حتى انتهى حكمهم في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي، وتحتل الدولة الإدريسية مكانة بارزة في تاريخ المغرب الأقصى، إذ أرست أول كيان سياسي إسلامي مستقل في بلاد المغرب العربي، وأسهمت في ترسيخ دور مدينة فاس بوصفها أحد أهم المراكز السياسية والعلمية في الغرب الإسلامي. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
11: الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل. أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

0: ومرحبا بكم الناس الكل. هذايا الزين الحداد يوصل بينا للستة واربع وعشرين دقيقة. ريحة البلاد كما عودناكم اليوم إن شاء الله باش أخذنا من مدنين مباشرة إلى فرنسا. نورنا في ريحة البلاد.
1: ريحة البلاد.

0: السلام عليكم أخوي مجيد. السلام عليكم مستمعي ومتتبعي إذاعة تطاويل، معكم المنجي الصهال أصيل ولاية مدنين، حاليا نعيش في فرنسا. توحشت في البلاد المناسبات ولمات العراس وريحة رمضان وجوه العياد. هنا نهار العيد ولا نهار حزن مش نهار فرح. بلاد السمحة الغربة قاسية وعندها مخلفات وعواقب، مثلا أن 5 شهور التالي توفى والدي ما حضرت اللاش، والله غصة بت في قلبي مستحيل تتنحى. وحشت لمة العائلة وقعدة الأميمة على برة التاي دي ما تعودها حتى قعدة، والله لا تتشري حتى بالفلوس وما يلقاهاش هنا، مستحيل باش يلقاها مهما يدور أوروبا كاملة. وحشت دورة العشية في رمضان في الحومة زادة، ورمى ريحة رمضان وجوة دورة العشية هيك زادة حتي ما تتعوضش. نسلم على أصحاب التاكسيستية كل قبل تاكسيستي، نسلم عليهم أصحاب زملائي كل. اتوحشت زادة صاحبي زادة أحسن طباخ عرس في مدرين، زادة يعتبر أحسن طباخ مع عرس مدرين أبو القاسم الفرج. السوق زادة سوق الواد، دورة في السوق زادة نهار لحد معروف سوق الواد في مدنين. إن شاء الله توصل السكة القطار، أتمنى السكة توصل مدنين على الأقل، تتحايا مدنين وتطاوين والجنوب كل يتحايا. إن شاء الله توصلنا السكة المدنين، سنين نستنوا فيها وإن شاء الله على قريب يفرحونا وتفرح الولاية كاملة ويفرح الجنوب كامل. بلادنا متعوضها حتى بلاد ولو فرنسا بتطورها وحضارتها، تقعد تونس عزيزة علينا ونحبها وما يعرف قيمتها كان اللي خرج منها وتغرب. توحشت لميمة ربي يطول في عمرها، ربي ترحم والدي وتجعل مثواها الجنة ويصبرني على فراقه، ربي رد غربتنا على قريب. شكرا لكم من القلب، إن شاء الله تتحسن بلادنا الخير. السنة تعدت بظروف خائبة مثل الضوء والمي والواحد، إن شاء الله يا ربي تتحسن البلاد ما هو أحسن وأفضل، إن شاء الله خير، ونطلب ربي يصلح حال بلادنا. وشكر لإذاعة تطاوين، وربي يبارك لكم وربي يبارك لك أخوي مجيد، وإن شاء الله نتلاقوا على الخير وإن شاء الله نتلاقوا في الأفراح.
1: ريحة البلاد.

التوقيت لدينا 6:30 موعد مقدس. مستمعينا الكرام نتوقف لحظات لنرفع إلى مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الكرام، رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا الكل عبر إذاعة تطوين. احنا الثمانية ان شاء الله نكونوا معكم. وصلنا لفقرة مهمة جدا، فقرتنا الآن مع الدكتورة هاجر الكريمي، عالمة الآثار ومديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث. أثر وأثار.

0: دكتورة أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مساء النور، مساء الخير.
0: شكرا.
1: مساء النساء من منعشة، إن شاء الله تكون في الجنوب أيضا بردت شوية الدنيا،
0: الحمد لله،
1: وإن شاء الله التف بنا ربي يعني عدينا صيف حار وتوى نقصة الخريف، إن شاء الله مبروك علينا الناس كل
0: إن شاء الله
1: بالنسائم العليلة
0: يا رب، وإن شاء الله زادة ربي يرحمنا بأمطار تكون شاملة وعامة على تونس الكل حتى تعطينا إن شاء الله خير لهذا الموسم قدرة ربي. مع تجوالنا في مختلف المناطق تقريبا حبثت اليوم حيدرة هكا ولا لا دكتورة؟
1: اليوم نمشي الولايات القصرين، هي الولايات كل موجود فيها تحفنا، فيها يعني روائع و نفائس، لكن اليوم اخترت هذه الفسيفساء الجميلة جدا، وهو في الحقيقة أنا باش نفتح قوس حول الفسيفساء، لأنه كانت بلادنا في الفترات القديمة منذ الفترة القرطاجية كانت مزدهرة فيها هذه الحرفة، وقت وصلت الفترة الرومانية هي أوج هذه المهارات، وكانت يعني دي حتى من بلدان أخرى قريبة لي يعني اقتناء الفسيفساء او يعني كيفاش يقولوها الكوموند، ياخذوا كوموند معناها من شمال افريقيا باش يمشيوا يزينوا بها معابدهم وديارهم وكل، يعني كانت هناك مدرسه كامله في الفسيفساء، وكل ما يمر وقت يعني يقوموا بحفريات منذ يعني القرون القديمه، وكانت نكتشفوا في تونس أهم حاجة نكتشفوها الفسيفساء، وتونس معروفة بمجموعات فسيفسائية رائعة جدا من حيث العدد ومن حيث القيمة.
0: نعم، هل هي مصنفة ثانية تقريبا في العالم إذا لم تخني الذاكرة مع تونس؟
1: هي حتى الأولى في العالم،
0: الأولى جيد.
1: أي تونس يعني تفتخر بالفسيفساء، هي كانت عاصمة لشمال إفريقيا مدى يعني الفترات القديمة، قرطاج القرطاجية، قرطاج الرومانية، قرطاج البيزنطية، يعني كانت تزدهر فيها كل الحرف والمهارات، ولا سيما حرفة الفسيفساء اللي انفردت بها قرطاج.
0: نعم.
1: وكانت عندنا مدرسة قرطاجية للفسيفساء اللي اليوم تشوفوا معناتها الوسط التونسي الجنوب الشمال، كل ما نقوم بحفريات أثرية إلا ونعثر على فسيفساء بدرجة أولى.
0: نعم.
1: ما نزلنا ما عديناهمش ما أحسنهمش لأنه يوميا نكتشف. اليوم فسيفساء حيدر علاش هي فريدة من نوعها، بالرغم اللي الموقع وسبيتلا والقصرين وكلهم يعني أعطاوا حاجات نادرة، هذه وجد في منزل أحد الأثرياء في وهو أصيل حيدرة يعني في التسعينات من القرن الماضي في سنة 95 تقريبا، تم اكتشاف هذه الفسيفساء التي يعني تمسح 30 متر مربع، عفوا مش كيلومتر، 30 متر مربع وتقريبا حتى يمكن تتجاوزهم لأني كانت حالتها شوية هشة، وتم يعني ترميمها، وبعد الترميم وبعد الفخ كل يعني أجزائها اكتشفنا أنها هي خريطة لجزر البحر الأبيض المتوسط، كل مناطق البحر الأبيض المتوسط يعني فيها جزر، فهذه الجزر يعني صاحب هذه الفسيفساء أراد أن يوثق إما لرحلة قام بها، وفي نهاية رحلته يعني أعجب بهذه الجولة بين الجزر الإغريقية والجزر المتوسطية من شمال إلى جنوب البحر الأبيض المتوسط، فقام بهذا التوثيق، وكأنك اليوم هذه مصورة وقمت بالتوثيق أو فيديو، فتضع أمامك وهي اليوم معروض البهو برضو.
0: البهو هذه اللي في النصف في البهو، هذه اللي في البهو تقريبا،
1: هي اللي تقريبا مش الفسيفساء الكبيرة على الجدار،
0: لا اللوطة في الأرض،
1: في الأرض هي هذه دارة العالم، يعني تم عرضها في أماكن عدة، تم أيضا ترميمها في فرنسا في ورشات ترميم الفسيفساء، وعادت إلى باردو، واليوم هي معروضة، واللي يحب يفهمها يقول قايل شنية هالفسيفساء، تقرأ أسماء كل جزيرة موجودة فوقها وهذه حاجة نادرة يعني قليل جدا ونادر جدا أنه وجدت خرائط بهذه الدقة وبهذه الأوصاف في الفترات القديمة.
0: نعم جيد. هي بطبيعة فسيفساء تونس بطبيعة لأن هي تروي اللوحة هذه تقريبا جزر ومدن البحر الأبيض المتوسط، أساطير البحر والتاريخ، أما جمالية فيها جمالية، أما لازم الواحد يشوفها بالعين المجردة دكتورة.
1: طبعا يتعرفها شنو ومين جاية هي. أنت بيت قلت بيت لحيدر القسري بصفة عامة بعيدة عن البحر، وتجد يعني تجسيد للبحر في هذه المناطق البعيدة جدا عن البحر، هذا فيه دلالة كبيرة على ثقافة وانفتاح سكان شمال إفريقيا وسكان قرطاج في تلك الفترة. يعني ما عندهمش موانع، ما عندهمش حواجز، كانوا يطلعون يزورون يتنقلون ويوثقون، ونحن اليوم نستمتع بهذه التحف وهذه النفائس.
0: ما شاء الله. رصيد تونس بطبيعة من الفسيفساء التاريخية القرطاجية والرومانية، هو تقريبا أكبر رصيد في العالم. يا احنا حتى إيطاليا ذكرنا، إيطاليا زادة معروفة زادة بالشيء هذا.
1: إيطاليا قلة الفسيفساء لكن عندها الجداريات
0: الكبيرة،
1: أي يعني الملونة، هي تقريبا محاكاة للفسيفساء. هما عندهم هذه المهارة وهي الرسم على الجدران، وشمال إفريقيا انفرد بالفسيفساء، وهي تروي حياة يومية، تروي حياة شخصية، تروي حياة سياسية اجتماعية اقتصادية، ونوصل الفسيفساءات أخرين، وبشكل تشف التونسي أنه عنده النوادر في هذه الأرض الطيبة.
0: نعم. مع هذا زاد هو تقريبا أنا مرة سمعت في فترة ما قال لك المطر وقت اللي صبت، وصبت زاد قوية وقت المطر، هو اللي ساهم أنه باش يكتشفوا اللوحة هذه النادرة الكبيرة دكتورة.
1: أي هي طبعا الطبيعة تعاوننا في بعض الأحيان، ولكن أيضا تبدأ حفريات مبرمجة هي اللي أتت على كل هذه الفسيفساء، ولكن في البداية هي صدفة. دائما الاكتشافات الأثرية عادة تكون عن طريق إما العوامل الطبيعية أو الفلاح يجرف في أرضه أو يحرث فنكتشفه. هي تقريبا تحب نقول لك أنا وقناعتي الشخصية كمختصة، تونس هي زربية كاملة من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، من الفسيفساء. ولو لم يكن يعني تكون الحياة المعاصرة يعني كشفنا عن كل هذه الفسيفساء، كانت يعني منتشرة جدا في كل أنحاء تونس في الفترات القديمة. كان العنصر الزينة والزخرف الأول والوحيد تقريبا هو الفسيفساء.
0: هو متاع زينة، هو والله أنا حسيته يدل حتى على الفخامة زاد الفسيفساء،
1: عنصر ثراء طبعا.
0: أي ثراء جدا زاد،
1: عنصر ثراء.
0: شوقتينا ننظر هاللوحة هذه دكتورة فعلا.
1: هي لوحة جميلة جدا، ويكفي أنك تعرف اللي هي جاية من تونس مش تفهم يعني هذه ثقافة التونسي لليوم، دائما يحب الترحال، يحب التنقل، يحب الاكتشاف. هذه مش من عدم، عنا في جذورنا هذه الموهبة وهذه هذا الهدف السامي أن ننفتح على كل يعني مشارب العالم.
0: اللوحة هذه ممكن حتى اللي يقراها زاد قراءة أن فما قلت أن فيها الجزر مدن كذا، لكن زاد عندهم زاد منيش عارف أنا فما صيلة ممكن بأفروديت، عندها صيلة بفينيس.
1: فينيس يعني هي هناك ثم إشارات طبعا ما فماش يعني حاجة يعني في القديم، هناك ارتباط وثيق بالدين والديانة. كل عائلة لأن كانوا وثنيين متعددو الآلهة، فتلقى كل منزل كل حي كل قرية كل مدينة عندها الإله المهيمن والمسيطر. وفينوس يعني هي كانت لها علاقة كبيرة بالبحر وبالبحارة وبالناس اللي يسافروا عبر البحر. هي ولادتها كانت في البحر، ولادة فينوس كانت في يعني في قوقعة في البحر، وخرجت منها يعني فرس البحر على ناحيتي والدلافين، وظهرت فينوس بكامل جمالها من الماء، وبالتالي كل ما هناك عنصر ماء كان هناك رمزية أو دلالة أو ما يشير إلى أن هذا المكان يعبد أو يحترم أو يقدس الآلهة فينوس.
0: نعم. هذه لوحة من اللوحات نجم زادة، فما لوحة زادة خيول قرطاج، لوحة فصول أربعة فرجيل، يعني لوحات، وهذه اللوحة زادة مميزة جدا، تنجموا أيضا تزوروها، تدخلوا المتحف باردو تلقوها هيك في الأرضية، تتأملوا سبحان الله، يعني فيها جمالية كبيرة كبيرة كبيرة. هذا هو اليوم أثر وأثار مع الدكتورة هجر الكريم، يعطيك الصحة دكتورة على التفاصيل، وعلى أيضا أنا نقول وقت للواحد يتعمق في المعلومة ويوصلها بطريقة رائعة جدا. مستمعي إذاعة تطوين فلهنا هذه القوة، فشكرا لك دكتورة مرة أخرى، يعطيك الصحة. شكرا. نهار الأربعاء إن شاء الله نكون مع بعضنا إن شاء الله في أثر وأثر.

ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا الآن في إذاعة تطاوين. بعد سبعة باش يكون معنا إن شاء الله الشاب عماد اليوم باش نسمع إن شاء الله جديدة. عندنا مدة ممكن ما كانش معنا الشاب عماد، عمل سعدود وما الغنية الجديدة. عماد عشرة، وأنا نقول عشرة كبيرة، والله كبيرة مع إذاعة تطاوين، فأنا يفرحني بكل إطلالة، وخاصة وقت اللي يكون عنده جديد. ذكر وقت آخر إطلالة كانت معايا زادة، وقت اللي عمل طبيبة، غنية طبيبة قبلها زادة، هي إنتاجات متواصلة للشاب عماد. اليوم إن شاء الله بستستمتعوا زادة بصوتها مع جديد. الغنية مخدومة بالطريقة الجديدة معها زادة، حتى الذكاء الاصطناعي، فيديو كليب جديد، لكن فيه دمج ما بين فيديو حقيقي وأيضا شوية الكرة للأشخاص زادة، كأنه استعمل الذكاء الاصطناعي. فجميل، تشوف الفيديو كليب متاع الشاب عماد، جميل ورائع وممتاز. هذه حاجة تحية للي يحبوا الشاب عماد، إن شاء الله يحبوا أن يتواصلوا زادة معه، نجموا زادة الكل هذايا بعد موجز السبعة، وبعد ما إن شاء الله ما نعدوا الأغنية لولا متاع الشاب عماد، تكونوا حاضرين معنا تسمعوه وتابعوه، أيضا تعرفوا زاد أخباره ما بعد زاد الأغنية سعد ودمه شنو يحضر زاد الشاب عماد، لأنه عنده إطلالات إعلامية، مهرجانات تقريبا الموسم الصيفي تقريبا انتهت، لكن ما بعد هذايا. طاهر من باريس، تحية لك، تحية لكل الأصدقاء اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين، تحياتي لكم.

0: موجز الأخبار.
1: موجز السابعة ليلا يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجرباء. نفذ اليوم عدد من المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا بعدد من الجهات تحركا احتجاجيا للمطالبة بتسريع تنزيل المنصة الرقمية والأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ القانون عدد 18 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العمومي والوظيفة العمومية. استشهد لبناني اليوم خلال هجمات شنها الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق في جنوب البلاد. أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم إسقاط مسيرة أمريكية متطورة في أجواء مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بمستويات غير مسبوقة وأن منظومات وصواريخ جديدة تسلم يوميا إلى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وذلك في محاولة لطمأنة الرأي العام بشأن مخزونات الدفاع الجوي التي تعرضت لاستنزاف خلال الحرب على إيران. انتهى الموجز. الآن موجز أخبار الرياضة مع الزميلة ربيب الأطرش.
2: شكرا بوثينة.

فاسبور. أهلا وسهلا بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. نهاية الأسبوع سيكون موعد مع جولة الافتتاحية من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. برنامج اللقاءات يوم السبت المجموعة الأولى، نادي محيط قرقنا يستقبل هلال مساكن، هلال الشباب يلتقي سكك الحديدة صفاقسي، سبورتينج بن عروس يستقبل مكارم مهدية، مستقبل جابس يلتقي جمعية مقرين، الملعب السوسي يلتقي كوكب عقارب، نجم بن خلاد يلتقي بعث بوحجلة، مستقبل سليمان يستقبل الاتحاد الرياضي بتطاوين. يوم الأحد المجموعة الثانية ملبوشة من نادي القرب، قواف القفص يلتقي مستقبل قصرين، سبورتينج المكنين يستقبل هلال أرضيف، أولمبيك الكاف اتحاد قصر السيف، جمعية ريانة تلتقي الملعب القبسي، أولمبيك مدنين تلتقي القلعة الرياضية، وشبيبة القيروان تلتقي جندوب الرياضية. ذكر كل اللقاءات انطلاقا من الساعة 3:30. هيئة الاتحاد الرياضي ببنغردن تعاقدت مع المهاجم الغيني أمادو دياكيتي. دياكيتي يبلغ من العمر 21 سنة، أمضى لمدة 3 مواسم قادم من نادي أرارات بريفان الأرمينية. الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة عنت اليوم عن موعد المباراة المؤجلة من الجولة الافتتاحية للبطولة بين اتحاد بنغردن وضيف النادي الرياضي الحمام الأنفة. لقاء باش تلعب يوم 21 سبتمبر.

0: الساعة الرابعة بملعب 7 مارس ببنجردن. ذكرنا المباراة تم أجل أن تم تأجيلها بسبب حادثة غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين بسواحل جرجيس واللي يحمل على متن العديد من أبناء مدينة بنجردن. نبقى ديما في أخبار الفريق. وجهة الهيئة المدير التي حاضر رياضي بنجردن مراسلة رسمية لرئيس الإدارة الوطنية التحكيم عبرت من خلالها عن اعتراضها على تعيين حكم حسام بولعراس ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة أمام النادي الرياضي الصفاقسي. هيئة الاتحاد الرياضي بنجردن وفي مراسلتها أكدت أنه أسبق نراسة الإدارة الوطنية التحكيم بخصوص الحكم المذكور وأعلمتها بجملة من الملاحظات والتجاوزات والأخطاء المسجلة في شأنه. ذكر إذن كما قلت هيئة الاتحاد الرياضي بنجردن طالبت بإلغاء تعيين الحكم حسام بولعراس وتعويضه بحكم آخر معتبرة أنه إعادة تعيينه رغم التحفظات السابقة لا تضمن وفق تقديرها تكافؤ الفرص وحسن سير المباراة. هذه أخبارنا في الرياضة.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

0: قول محلاه الأغنية. والله احنا عملنا كيف لهنا مستمعين الفريق التليفونات. شكرا للناس الكل اللي يحبوا بطبيعة الشاب عماد فنانة اللي منورنا ومنور جنوبنا ومنور تونس الكل. لهنا ابدع صراحة الأغنية هذية، مش عارف عمل فيها أميون جو خاص. شكرا للي كتب، للي لحن، للي وزع، للي صور، واللي جاب أغنية تكون جاهزة وكاملة جميلة بجمال صوت وخامة الصوت اللي يمتلكها فنانة شاب عماد. كل مرة يكون معنا قلت إلا ويجيب لنا جديدة معاه. المرة هذه تقريبا الأغنية كل واحد يقولك علي نيت، واحد يسمح يقولك يا أخوي سعد ودمة، هي متداول معناها الكلمة. أصايل عبر إذاعة تطاوين انضم لنا مباشرة الشاب عماد. أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مساء الفل صديقي، مساء الخير عمي.
0: شكرا الله ينور. أول حاجة إن شاء الله مبروك الأغنية، ومبروك نجاحها، ومبروك زاد تنزيلها.
1: الله يسترك ويبارك لك، وإن شاء الله عندي يبارك أخويا، وسعيد اللي أسمع صوتك، عندي برش عليك.
0: شكرا
1: وصاحبي مجيد،
0: عيشك،
1: وتحية من خلالك لكل مستمعي إذاعة التطاوين والعاملين الموجودين في الحصة مع التو وبقية الفريق اللي
0: شكرا
1: لكل حيهم، كلهم أصدقائي وعندهم مكانة خاصة ومحبة خاصة كل
0: عشرة كبيرة، وانت واحد منا، انت تعودنا عليك.
1: ولد العائلة، ولد الأسرة،
0: نعم. عمدة سعد ودمة، قلت لك ان متداولة الأغنية هذه برشا، نستعملوا فيها برشا. عملتها بطريقة انا قلت ما بين الواقع وما بين ايضا الذكاء الاصطناعي. حلوة الأغنية، الفيديو زاد اللي يربط ما بين الصوت وايضا الفيديو كليب رائع جدا. الشاب عماد، اعطينا الكلمات ولا الحان، خلي على الاقل كل واحد نعطوه حقه زاد معانا في المباشر.
1: هي أغنية معناها الفكرة الأولية، فكرة معناها موضوع الأغنية، وديما عادة هو اختيار الكلمة المفتاح يعني للأغنية مهم جدا. كانت في مخي كلمة سعد ودمة، معناها عندهم يا أخي تحدثتني ومختار كل شيء الموزع والملحن،
0: نعم،
1: قال لي نختاروا في نصوص في أعمال باش نعملوا حاجة كذا كذا. قلت له عندي كلمة في مخي يعني نبنى عليها نص. قال لي شنو؟ قلت له سعد ودمة. قال لي والله قلت له الكلمة حتى الأمة تبدأ عمرها 70-80 عام،
0: نعم،
1: يبقى ولدها في نظرها يعني صغير ويقعد ولدها ديما.
0: أي.
1: كيف يدخل عليها بشوية غلة بحكاية بنا حاجة
0: يودها بالود
1: يودها. أي. معناها أول كلمة خاصة هني عندنا يقولوا معناها تقول سعد دمه ولا سعد دبيه ولا فهمني. الكلمة نقولوها في أي في أيام العادية تلقى البرش. ففكرت فيها هي وعطيناها الشاعر زياد العجمي.
0: أي.
1: كتب النص ولحن مختار الأغنية ولحنتني اللازمة الموسيقية بس الأغنية، وكان توزيع مختار وتعدت يعني عمل الحمد لله لقى النجاح كما تصورناه. معناها الحمد لله
0: الحمد لله. مزج ودمج قلت أنا ما بين الواقع وأيضا الذكاء، لنا جميل تو 2026، جميل أنك تكون مواكب للعصر. خدمتوها خدمة طيارة أكل وليد ما شاء الله، مصلي عندي في أكل ربي سون ربي سون يا عودة. والله ما شاء الله ما شاء الله، والله الله يبارك.
1: يعني مروح بيه من سجلنا ونسمع فيها الكلام. أنا في مخي قلت علاش ما نصورهاش أنا ومحمد
0: ما شاء الله.
1: نفكر والله نفكر في الفكرة. قال لي بابا الأغنية هذي علي يعني. قلت له يمكن
0: قال لي وعلى شكون
1: قال لي نصور معك. قلت له رسول الله ما صورها أنا
0: ما شاء الله. إن شاء الله ربي يصون وربي يخليه ومحلاه محلاه محلاه ما شاء الله ما شاء الله. قلت أنا الأغنية حتى نسقها الريتم الموسيقى الإيقاع جميل جميل جدا، معناها ماشي معها. فيعطيك الصحة عمدة، والله فعلا يعطيك الصحة. أنا حبيت الكرو كامل، فريق كامل اللي خدم على الأغنية
1: كامل متكامل مختار أبدع مختار كبير
0: صديقي.
1: وأبدع زياد كذلك يعني حسين اللي عاد تسول زاد عمل حاجات حلوة وليد عاد ذكرها كيف يعني فقرتها المجموعة كلها خدمة خدمة سمها وعملنا حاجة مزيانة وش بابا برش
0: اها احنا باش نزيدوا ان شاء الله من بعد نسمعوها هي اغنية سعد ودمها بعد ان شاء الله يسلم عليك الشاب مكرم شكرا يا مكرم يعطيك الصحة يعطي الف صحة الشاب عماد والله طبعا شاب عماد رفيف شكرا لكل الاصدقاء اللي متواصلين معنا ويكتبوا بطبيعة الصيف كيفاش كان كتقييم للشاب عماد كان حافل شوية
1: الصيف يعني حسب اللي هو شكون اللي يعطيك التقييم هو الجمهور
0: جمهور اي سيتي ما نسالوهم
1: اي كل من حلوا اللايف نحلوا كذا التعليق كان جيد وممتاز جدا
0: الحمد
1: الموسم
0: لله.
1: هذا بالذات معنا
0: الحمد لله الحمد لله
1: والناس كلها فرحانه بالاغنيه هذه مجيد خوي بشكل رهيب
0: ما هو رجعتهم انت تعرف هو للتوب نجاح تذكر قمة وأوج نجاح الشاب عماد بغنياتك الكل الغنية هذه أعطيتها روح الشاب عماد الأصلية
1: صحيح
0: تو رجعتنا أي.
1: والموضوع أي. يعني نرجع حتى على معناها سعد ودمة تنجم تقولها الزوجة الزوجة نجم
0: أي كان أنا
1: الحبيب الحبيب
0: أنا أي كان أنا كان أعطيك مثال أنا كان أعطيك مثال بسيط هو خالي الله يرحمه خالي سالم الله يرحمه شيت اللبنان قال لي ولد أختي قال لي وين ماشي اللبنان قلت له ماشي قلت له والله بنعمل انترفيو مع سميرة توفيق قال لي ولد أختي قول لها يسلم عليك خالي قلت له دلالك مشيت وروحت جي قلت له خالي قلت له سلم عليك برشا سميرة توفيق قال لي يا سعدود يا سعدود ريت الكلمة معناها تنجم توظفها بما معنى
1: صحيح
0: سبحان الله
1: معناها جوكير راكب في بلاصته
0: أحسنت هذا هو وعرفت كيف عرفت كيف تخدمها خدمة أنا قلت لك علاش أنا قلت لك الإيقاع الكلمات اللحن التوزيع التصوير الدنيا كلها واتت بعضها معناها متكاملة
1: بالنسبة نحيي عصام غيلوفي اللي خدم
0: عصام تحياتي ليه عصام
1: اللي خدم بالذكاء الاصطناعي
0: ابدع هذا هذا وقتنا هذا هو هذا هو وقتنا عندي شويه بركه اما هتا نحكوها جميل رائع انا عجبني عجبني عجبني اما ديما البيرسوناج ولا الشخصيه ما نحاولوش هو نفسه نعاودوه مره مره لا ديما نعملوا شخصيه اخرى شخصيه اخرى ريتك الصف جميل رائع الافراد اللي عملهم الكل الرقص الموسيقى اللمه الدائره كل جميل بتفاصيله الكل جميل ما ساعات تبدا هيك تفصيله صغيره الواحد ما ينتبه لها لكن كلها جميل 99% واحد خلوه من بعده بيه العين شوي
1: اي اول تجربه
0: أي احسنت
1: عملنا اجتهدنا بالفني
0: جدا
1: كاول تجربه الحمد لله والمخرج كان فاكر بوعود جدا حيوه
0: ومتحمس ويعطيه الصحة فيك مع هذية باش يعطيك زادة أفكار هذية تولد لك أفكار أخرين إن شاء الله للفترة الجاية عمدة شكرا لهم الفريق الكل كما ذكرت البكري شوية الغنية ناجحة الغنية ضاربة حاليا حتى على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ما بعد الغنية هذية تقريبا مازال شوية عمدة ولا مازلتوا تفكروا
1: لا موجود نحضروا ديال اليوم بركي كده فيه مختار وقاعدين نحضر في جدول نتعامل
0: اي
1: نحبوا نمشوا في برنامج بتاع كل شهر ونص شهرين غنية يعني.
0: ان شاء الله بربي شاب عماد عامل لنا حفله في باريس ان شاء الله يا ورده ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ابي شكرا يا ريت حتى يجينا الماليزيا باهي يا سيدي ان شاء الله في العالم الكل جيبوا لنا شاب عماد يا سيدي نحو العالم اي يا سيدي
1: انتم اطلبوا واني
0: هذا هو
1: يعني حرام
0: ان شاء الله ان شاء الله يا عمده نفرح نجاحك احني
1: من خلالك وخلال برنامج الاذاعه نحيوهم كل اللي قاعدين يبث فيها التعليق الجميل هذه
0: أبدع منذ أسبوعين في عرس العصادي في الجرف مع أحمد الأحمد أحمد آجي هيك أي أحمد أي. شكرا ريان به شكرا لكل الكل يعطيكم الصحة مدامكم تتبعوا في عماد أموركم واضحة اللي يحب الشاف عماد ويشجع لنا فعلا لازمنا نشجعه لازمنا ندعمه لازمنا على حاجة به على فن راقي فن محترم فن نسمع مع العائلة الكل وراسي الفوق وراسنا مرفوع فهمتني ولا لا لأن عماد مع عماد تربينا معاه وكبرنا معاه ومازال معطاه ما شاء الله فبعد الغنية هذه نستنوا إن شاء الله قالك فما جديد نستنوا شوية خلينا نفرحوا بها مازالت مولود جديد الغنية سعد ودمة للي يحب زاد يتواصل معاه يحب يبرمجوا زاد الشاب عماد كمتعهدين كمنجرات كمسؤولين على مهرجانات للفترات الجاية كلها وعماد الشاب عماد يمثلنا الكل أهلا وسهلا بالناس اللي تحب الحق الشاب عماد شكرا لكم عمدة يعطيك الصحة يا عمدة والله إن شاء الله المرة الجاية تكون حاضر معنا عماد مدرسة ربي وفقه شكرا لك يعطيك الصحة
1: صديقي وإن شاء الله سعيد بالمصافحة الخفيفة وإن شاء الله تكون المرة الجاية بهذاك في الاستوديو
0: بإذن الله رأسك حي
1: وأنا نصافحه وجمهورنا مباشرة وفي الخير ليس هالفيسهم
0: إن شاء الله طاهر فنان متميز شكرا طاهر شكرا البري شكرا مبروكة بن قردان شكرا رفيف شكرا الأعلمية مريم شكرا هذا هو فنان هذا اللي نحكي لك عليه يا مريم تحية لك أعلميتنا تحية للناس الكل إن شاء الله ديما منور ديما موفق ونسمع كان الأخبار الطيبة على الشاب عماد نورتني سيدي شكرا
1: نورتني الله ينورك
0: عايش
1: تحياتي ليك والساده المستمعين مره اخرى وشكرا شكرا على التواصل يبارك لك حبيبي
0: عايشك شكرا الشاب عماد سعد ودمه شكرا شكرا, شكرا. شكرا.

الشاب عماد، أهلا وسهلا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا الآن في إذاعة تطاوين. يعطيكم الصحة حبيبة، شكرا، خمسة وخميس عليكم. شكرا يا حبيبة طاهر، تحية ليك، نهديها للوالدة، ربي يطول في عمرها وربي يخليها وربي يفضلها بربي. تحية لكل أهلينا في الإكتار، شكرا، تحية ليهم بربي. حبيت نسلم على عمتي مبروكة، تحية ليك عمتي مبروكة، عاملة جو، قلت لهم ها ومجيد جي يا لها ومربخها اليوم. شكرا عمتي مبروكة، تحية ليك، وتحية طبعا لحسن بوشهوة، للمدام وللعائلة الكل. يا حسن بوشهوة شكرا ليك، إن شاء الله ربي يفضل لك الوالدة وربي يطول في عمرها وتقعد ديما تسمع إن شاء الله حسها في الدار. نعرف أنها تحب برشا إذاعة تطاوين عمتي مبروكة، فإن شاء الله ديما منورة، والله نفرح برشا، نفرح برشا كي نسمع كلام طيب هكا. حسون سلم على العائلة الكل، حسون شكرا ليكم، شكرا للناس الكل. يلا تحية لل 67 سراسبورغ، ربيعة شكرا، زرقاني شكرا، طاهر شكرا.

ولا طبيب ولا طبيبة. قالت صديقتنا والله ساعات يقولوا كلامي يعني. قالت لي بشرة، قالت لي ماني عليها، قالت لي لا طبيب لا طبيبة، نورك دعاء مش لازم، مش لازم الخدمة، لا لازم نخدمه وإن شاء الله ديما لباس. ولا المهجة شكرا، تونسية شكرا، بربي تحية للوالد والوالدة المولدي. وقالت أمي فايزة، باباها اسمها المولدي وأمها اسمها فايزة، ربي يفضلهم وربي يخليهم. بربي تحية للناس الكل. زرقاني زاد تحية لكم من جربة هذية، ربيع الله يبارك لك زاد حتى أنت. وطاهر شكرا لكل الأصدقاء اللي معانا. زيد تحية لك يا زيد، وتحية لعائلة الناجح الكل. خيرية زاد الدغسني تحية لك، نور وليد لكل الأصدقاء، ريمة اللي معانا ويسمعوا إذاعة تطوين. بكر شوية عطيت لمحل لمحة بسيطة شوية على أحوال الطقس إن شاء الله للفترة الجاية. الليلة زاد الطقس باش يتواصل إن شاء الله بارد، بارد نوعا ما، يعني مش بارد بحري نقوله نسمة. أما نهار غدوة إن شاء الله جابس مدنين تطوين سحب عابرة، ما عدا مدنين غدوة باش يكون فيها أحيانا السحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. غدوة مدنين نهار الأربعاء زادة طقس إن شاء الله باش يكون مغيم، زادة مدنين فما أمطار زادة في مدنين نهار الأربعاء. نهار الخميس إن شاء الله كان أحيانا ربي سحب عابرة إن شاء الله على كامل ربوع الجنوب التونسي، وإن شاء الله ربي يرحمنا بمطرة في ربوع الجنوب الشرقي جابس مدنين تطاوين. وإن شاء الله ربي إن شاء الله يحفظ بلادنا وتونسنا، وإن شاء الله العودة غدوة تكون موافقة للتلامذة الكل والإطار التربوي بإذن الله.

0: ومحلها الأغنية ترجعنا لسنوات تقريبا سنوات وسنوات. وفيصل الرياح يبقى بطبيعة فنان وما شاء الله وقدم الأغنية هذه بروح. ممكن برشة تولي يسمع في إذاعة تطوين يقول لي ما شاء الله والله رجعتني ذكرية. تحية لكم الناس الليل كل 870-900 حتى تكونوا معنا في المباشر في الجزء الأخير من المكالمة. ممكن اليوم أخذتش برشة مكالمات سامحونا لكن مسالش خلي فيما تبقى من وقت تنجموا توا تكلموا اللي يحب يشارك معنا في المسابقات المقترحة والأسئلة زاد اللي حضرناهم ما شاء الله. فقط جاوبوا صحيح هذا المطلوب معنا جاوبونا صحيح والباقي كله سهل. فأهلا وسهلا على 870-900 تحية لكم جميعا الناس الكل في ربوع الجنوب الشرقي. عادل قال لي بربي تحية العباسي شكرا لك وشكرا لك والله قالوا لنا إذاعة التطوير هي وهرة وشكرا نحبوها برشا إذاعة التطوير. بيه تحبوا إذاعة التطوير شاركوا معنا. يلا المكالمة الموالية. ألو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا سيدي.
1: أهلا براسيل المحسن العادل من الحمل.
0: أهلا وسهلا بك. شنو أحوالك؟
1: والله الحمد لله لباس أنت أمورك باية.
0: الله ينورك. 75
1: صحة بلالة أمورك ظلمة.
0: الحمد لله الله ينورك ويعطيك.
1: ما عنديش أكل الهاتف الذكي يعني.
0: باهي الواحد الذكي خليني في هذا باهي حتى هذا باهي.
1: ما هو ساعات من وما ما نلقاش كيفاش نكلمك معناه ما نلقاش نقزغت شوي.
0: باش بنديروا عاد.
1: ما شيخيف الفيسبوك صح عليهم أخوي.
0: باهي هاي سيدي بس مسالش حتى انت باهي راه هاي سيدي بس
1: ربي يستسر ما وقعد
0: باهي. بنسألك سؤال اما حاول تركز معي باش تجاوب لي صحيح. باهي محسن
1: الله يبارك هاي الله يبارك
0: هاي حيشك بارك الله فيه ان شاء الله تعيش يا باهي. نسأل سؤال من هو اول نبي تكلم اللغة العربية؟ انا نبي يتكلم اللغة العربية اول نبي من الانبياء هذوما الكل هل هو وركز تو نعطيك الصحيح
1: هاو صحيح
0: ابراهيم عليه السلام ام اسماعيل عليه السلام ام ادريس عليه السلام؟
1: اسماعيل اي
0: صحيت اي هاي سلم على الجماعه يعطيك الصحه شكرا سلام يعطيك الصحه شكرا بارك الله فيك. 75-870-900 مكالمه مواليه. شكرا فهد يضحك عامل جو. شكرا. الو على السلامه.
2: الو على السلامه خويا مجيد.
0: اهلا وسهلا شنو احوالك؟
2: الحمد لله لباس
0: لباس الصحة بخير الأمور باهية والله في نعمة. بربي أمير هذه التحية لكل الأصدقاء في مستشفى تطوين من مروة. شكرا يا مروة مرحبا بك. جنة تحية الجنة وتحية لكل الأصدقاء وسهام والكل وخلود والكل. يلا أختي بنعطيك سؤال سهل ولا صعيب كيف ما تحبي؟
2: لا مثال
0: سهل ولا صعيب شنو اللي تحبي أنت؟
2: أعطينا صعيب.
0: صعيب هاي انت تو تتحدي فيهم الناس في الكل. من هو اول من قال سبحان ربي الاعلى؟ شكون اللي قال سبحان ربي الاعلى؟ هل هو جبريل عليه السلام ام ميكائيل عليه السلام ام إسرافيل عليه السلام؟
2: إسرافيل عليه السلام.
0: وعلاش شديتي صحيح؟
2: أنا أعرف المعلومة معني.
0: إسرافيل هو أول من قال سبحان ربي الأعلى. فشكرا ليك ويعطيك الصحة.
2: الحمد لله تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
0: شكرا ليك يرحم والديك ربي يبارك لك أختي الغالية. شكرا. نأخذ مكالمة موالية بعد شوية. حسن فما من تليفون آخر. يلا ألو عسلامة.
3: اهلا عسلامة مرحبا.
0: شنو احوالك؟
3: لاباس الحمد لله عودة ميمونة.
0: عايشك والله عدت عندي مديدة لمحالة اي ف...
3: انا هذا وين سمعتك هذا وين سمعتك خويا وان شاء الله ان شاء الله برمجة مبروكة ليكم وان شاء الله بطول عمركم وربي يخليكم وربي يطول عمركم معك اختك السيدة مطاطة جيدة.
0: اوه اهلا وسهلا سيدودة الباهية السمحة.
3: يعيشك بها ايامك وحقق احلامك
0: ان شاء الله. اي ان شاء الله والله عندي حلم واحد نزور مكة
3: ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله راسك حي. اي صديقتي الغالية من وركزي لي على من هو اول رسول الى اهل الارض؟ أول رسول إلى أهل الأرض. هل ركزي معي ركزي ركزي ركزي معي. هل هو آدم عليه السلام أم نوح عليه السلام أم داود عليه السلام؟
3: خويا مجيد، خويا مجيد علاش نضحك؟ أختي قالت لي نوح.
0: والله يسلمي عليها بجاه ربي، يسلمي عليها برشا.
3: سلم عليك، حتى هي قالت لك تحية كبيرة ليك وكل العاملين في إذاعة فردا فردا.
0: شكرا.
3: ونحب نحيي، نحب نحيي كل الجيران وكل الأحباب وكل من يعرفني.
0: سلم على جيرانك، خاصة جيرانك، جيرانك راهم راهو الواحد جيران.
3: الجار قبل الدار خويا، حتى لك أنا بعدت عليهم خويا، يلزمني ما ننساهمش، يلزمني نبقى نتذكرهم نتذكرهم. هذوك هما اللي عشت معاهم صغري، عشت معاهم حياتي كل شيء. هذوك هما نجم تقول الأخوة لأم الباب كل شيء، راهم يكونوا جيران.
0: يعطيك الصحة، الله يبارك. سلمي على جماعة الكل، شكرا.
3: وتحية لكل من يعرفني
0: والأحباب والأصدقاء. شكرا يعطيكم الصحة، صباح الخير. شكرا بربي. قالوا لي كيفاش يتصلوا؟ 75 870 900 75 870 900 75 870 900. ألو
4: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، أهلا وسهلا بيك. الحمد لله، شو أحوالك أنت؟
4: عايشة، شو أحوالكم؟
0: والله في نعمة. أعطيني الاسم.
4: تحية لك وتحية من الهز على التلفون.
0: شكرا لك. الاسم شكون معايا؟
4: المبروك الكامل من الصخيرة.
0: مرحبا يا مبروك، ومرحبا لأهلينا في الصخيرة الكل يا باهي. هاي اسمع، هاي اسمع، هاي اسمع. ما هو ما هو ما هو أول حيوان خلق ربي سبحانه وتعالى على وجه الأرض؟ ربي أول ما خلق الحيوانات، شنو هو الحيوان اللي خلقه؟ نعطيك ثلاثة احتمالات وركز فيهم، وأكيد باش تجاوبني صحيح. باهي صديقي، هاي سيدي بنسيت. هل هو الغراب، وإلا الهدهد، وإلا الإسفنج البحري؟ الأول، الثاني، الثالث؟
4: البحري.
0: هاك هو، والله كان هو الإسفنج البحري، هو أول حيوان خلق ربي سبحانه وتعالى على وجه الأرض. يا بريك، وتسلم لي، سلم لي على أهالي صخيرة الكل. باهي
4: عايشك،
0: بارك الله فيك.
4: على أهل التطوين من
0: شكرا
4: يسمع فيها، وزهدت على التلفون، مشكور.
0: يعطيك الصحة، يلا شكرا لك، يلا شكرا نمشي. شكرا يا عايش خويا، يعطيك الصحة. ألو،
5: أهلا بزي مجيد.
0: أهلا وسهلا بخويا، عسلامة.
5: مبروك. حتى
0: مبروك، شنو أحوالك يا مبروك؟
5: عرفتني ولا؟
0: ذكرني ذكرني يا مبروك، مسالش.
5: مبروك الكرشاوي.
0: مبروك الكرشاوي، مرحبا بك. من وين؟ من وين انت؟ من وين تكلم فينا؟
5: تطاوين.
0: احلى تطاوين واحلى وادي القمر، مرحبا بك يا سيدي. اي سيدي بن سيد، من هو اول من امن من الرجال برساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ شكون اول واحد من الرجال اللي امن به؟ هل هو ابو بكر الصديق، ام عمر ابن الخطاب، ام عثمان ابن عفان؟ نعاود. من هو أول من آمن من الرجال برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو أبو بكر الصديق، أم عمر ابن الخطاب، أم عثمان ابن عفان؟
5: عثمان ابن عفان.
0: هاي نعاود. هل هو أبو بكر الصديق، أم عمر ابن الخطاب، أم عثمان ابن عفان؟
5: لا، ليش هو بكرة الديك؟
0: صحيح، عاد ما بعدش، حتى كانت الناس رأوا. أي بريك، تحياتي، السلام. شكرا، سلام يا عايشة. ناخذ مكالمة موالية، شكرا، بعد شوي أي إن شاء الله. ألو، بعد شوي. حاضر يا سيدي، حاضر يا حسن يا باهي. معنا طبعا في الهنسة الإذاعية حسن، شكرا. شكرا لكم. كان فما مكالمة من بعدنا، باهي ما نخلي من بعد. هذوما اكتفينا بالمكالمات، تقريبا اكتفينا بالمكالمات. يعطيهم الصحة اللي كلمونا الكل. عمر سمي صديقا لأنه من صدق أول من صدق الرسول في الرسالة. يعطيك الصحة الدكتور عمر، شكرا لك. الخالة شكرا، يعطيك الصحة المهاجرة، شكرا مريانا، شكرا كل الأصدقاء. جنة بربي قالت لي نسلم برشا برشا على تقوى، نسلم عليها. حاضر يا سيدي، حاضر، وربي يبارك لك وربي يعطيك الصحة. مستمعينا الكرام، نتوقف لحظات لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا إلى حضراتكم أيها السادة والسيدات أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. شكرا للجميع. هذه أصايل بطبيعة، احنا وصلنا لختام أصايل اليوم. تحية للناس الكل، أحسن شكرا لك أحسن لمحمدي، شكرا عادل جميل، شكرا للناس الكل اللي كانوا معنا. سامحونا الناس اللي كلموا الكل تو قاعدين يكلموا مسالش، إن شاء الله كان ربي أعطانا عمر وعشنا نهار الأربعاء نكونوا مع بعضنا بإذن الله، وشكرا لكم. وتحية طبعا شكرا لأم الطاهر، شكرا عبد اللطيف، عائلة عبد اللطيف، تحية لكم الكل وربي يفضلكم. صباح الخير ومتابعة طيبة الإذاعة التطوين.

السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. يلتحق غدا نحو 2,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26,000 و 27,000. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. نفذ اليوم عدد من المعطلين عن العمل من حاملي شهائد التعليم العالي بعدد من الجهات تحركا احتجاجيا للمطالبة بتسريع تنزيل المنصة الرقمية والأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ قانون عدد 18 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. تحتفي تونس يوم الأربعاء المقبل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون من خلال تنظيم ندوة وطنية تتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتماد تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال الذي أقر سنة 2016. في العالم، أعلن الحوثيون في اليمن عن شن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميسمشيت جنوبية السعودية. أعلنت إيران عن تأجيل الاجتماع المخصص لمضيق هرمز الذي كان مقررا عقده اليوم في سلطنة عمان بمشاركة دول خليجية بناء على طلب من السعودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الاثنين
2: 14 سبتمبر،
1: 14 سبتمبر، برمجة خريف شتاء
2: 26 27 27.
1: عناوين جديدة،
2: برامج مختصة، سهرات فنية،
1: سهرات فنية.

0: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة. نعود مع انطلاق الشبكة الجديدة في نفس الموعد وفي نفس التوقيت، وستكون البداية من المدنين التي سأستضيف لكم منها السيدة فاطمة المدنيني، إحدى رائدات النضال بالجنوب الشرقي وبجهة مدنين خاصة. حبينا ساعة نتعرف عليك أنت أختنا فاطمة، ونتعرف على نشاطك أنت في الاتحاد النسائي باعتبارك من رائدات العمل النسائي في ولاية مدنين وفي الجنوب الشرقي بصفة عام.
2: شكرا، بارك الله فيك، مرحبا بكم في مدنين في منزلي، وبكل لطف وأعتذر، نهار سخون وتكبت السخانة وجيت باش تزوروني في محلي، فبارك الله فيكم وفي كل من يحترم العمل التطوعي، وما غير مزية وما غير شكر وبدون أي حرج أمدكم بما تصدقون.
1: الله يبارك فيك،
2: مرحبا بكم مرة
1: لي.
2: ثانية
1: باي. أعطيني
2: أتمنى النجاح لبرنامجكم.
1: جزاك الله خير، بارك الله فيك. باي، أعطينا الاسم كاملا.
2: فاطمة بنت علي بن مصباح بوسعيد حرم عمر المدنيني
1: رحمه الله. عمش من ولدك؟
2: 15/2/48.
1: ما شاء الله. أنت بدايتك كيفاش كانت في العمل؟
2: بدايتي في العمل
1: النسائي،
2: في العمل النسائي كالاتحاد، أنا عملت بجميع المنظمات اللي توجدت في مدني والجمعيات باعتبار فقرها للعنصر النسائي، وبما أن والدي مثقف وزوجي اخترت زوجي قائد في الكشافة يحترم النظام المنظماتي والجمعيات وله رغبة في العمل لفائدة البلاد التي كانت
1: شوي بركة. هو اختارك ولا انت اخترتيه يا اخي؟
2: اخترنا بعضنا. هو اختارني وانا اخترته، هو كان قائدي في الكشافة.
1: ما شاء الله. عماش كان قائد في الكشافة هو؟
2: هو في الكشافة من الخمسين، في الخمسينات، في أوائل الخمسينات إلى أن توظف، دخل ما سلك الشرطة، قرأ زيتوني وكان يقرأ بمدنين وقائد كشافة في مدنين، وأنا باعتباري زهرة بابا يؤمن بالعمل المنظماتي والجمعياتي خدمة البلاد، يقولوا أهلنا قبل يقول لي أقري باش تخدمي بلادك
1: ما شاء الله،
2: قبل رحمه الله. فغرمني والدي، هو اللي غرمني بالعمل التطوعي،
1: وهو زاد قراك بكري بالنسبة لجيلك،
2: قراني بالسيف على جيلي، على العقلية متاع الناس فاك الوقت، رغم المدرسة مبنية في أرض جدة، بابا أمه في أرض السود وما قروش البنات باعتبار يقري فيهم راجل وما يعتبروش أنا راجل يقري طفلة، فساهم في التوعية.
1: تمام.
2: باعتباره مثقف عمل في فرنسا 1914، هو عامل بمعمل الطماطم في مرسي
1: ما شاء الله،
2: وورث الثقافة وتغرب في تونس، دار أكثر البلدان في تونس، وبعد ما خرج لأنه هو جداي ما حبتاش يلبس البرنوس وظفاته فرنسا، ولكن قالوا لهم نعطوكم خازني، قالت له جداي يحرم عليك العليب كان تلبس البرنوس، فملقاش كيفاش يتسبل الفرنسا فهاجر.
1: هاجر. نعم.
2: تعارك هو أصلا، تعارك هو القائد بودابوس على طلاق زوجته لأنه ضرب زوجته، فالقائد شكي بيه خوها قال له كيفاش تضرب المرأة، وثم شوي عطف معانا من قبل
1: أكيد،
2: قال له كيفاش تضرب المرأة، نقز عليه خنقة، كتب فيه تقرير، قال له الكاتب متاع بودابوس قال له راهو باش راك ممكن تدخل الحبس، فهاجر والدي عندهم الحبس عار.
1: هاجر وين مشي، وين قرك، وين لا. وين قرك باباك؟
2: قراني في العلا ولاية القيروان.
1: علا غادي خلاص.
2: في طنبك زلاص.
1: وقتها ثم بنات يقروا معاك غادي؟
2: اي يقروا غادي. يعني أكثر من هنا.
1: أيوة كانوا ربما يمنوا بالتعلم أكثر من الجنوب.
2: يبنوا يمنوا بالتعلم. وقرينا المعلم الله يرحمه قرانا صف سنة أولى صف سنة ثالثة ثانية وصف سنة ثالثة.
1: يسمون نظام الفرق.
2: نظام الفرق. أيه. هو قريت هكا كان. جيت في مستوى السنة الثانية المدني بعد ما ضر حشاكم والدي.
1: والدك.
2: ضر في عينيه ومعه هو يخدم في طائري وفقرنا. فالتجأ إلى الرجوع إلى بلده وقتها.
1: تمام. به في مدنين كيفاش كان بداياتك مع العمل
2: بداياتي
1: الجمعياتي؟
2: مع الجمعياتي أولا نبذة على مستوى العقلية في ذاك الوقت كانت الناس محافظة جدا جدا حتى أن قرر راجل لا. فسيدي إحنا يا بابا ينقولوا سيدي.
1: أي حتى نقولوا
2: سيدي. معناها قرر باش يقريني أنا الكبيرة في العائلة باش يقريني حتى بالصيف على عائلته لأن المدرسة في مدنين مدرسة الشعبي حاليا مدرسة البنات سابقا ثم مدرسة للأولاد ومدرسة للبنات وفرع الزيتوني وقت اللي نقرني 57 سنة 57 رجعت للمكتب هنا في مدنين ووصلنا
1: في الفرع الزيتوني ما ثماش بنات قروا في الفرع الزيتوني
2: لا
1: وقتها
2: لا لا ما ثماش أنا ما نعرفش أنا ما نعرفش ما ثماش وخاطر قرب لبعضهم المدارس مدرسة الزيتوني ومدرسة الشابي حاليا
1: وقت سموها اللي يقول فرانكو أراب
2: ممكن مديرنا فرنساوي والزيتوني مش بعيد علينا خاطر نتلاقوا احنا وتلامذة متاع الزيتونة في نفس الطريق وقت اللي نمشي ونقر
1: اي كيفاش كانت بداياتك انضممتي الى عمل الاتحاد النسائي
2: انا قريت بعقليه ونشط بعقليه هي والدي رحمه الله كان يؤمن بتعليم البنت ويؤمن بالنشاط دخلت عام 57 سنه اولى ابتدائي فانا كيف حار سيدي
1: دخلتي كبيرة شوية ملعا تسع سنين
2: تسع سنين رجعت حار سيدي في أهلة خوالهم فحلم حلمة نهارتها جاه كأنه هو ماشي قد خواله يعني وين المدرسة ثم بير وداير بيه الشنخل داير بيه الخل هو متعدي ويسمع صوت يعلي يعلي تلفت لقاه الإمام تاع الجامع وقتها متوفي الإمام الأول الحاج محمد كسيكسي يا علي يا علي رجع له سيدي هو رجع له ما كلماش مد له مفتاح أنفه الإمام مد لسيدي مفتاح أنفه فناض نوضني بري قال لي نوضي بري يمشي يقري بري يمشي يقري ولا هزني وأعمى أمي روحت لها
1: فهم الرسالة يعني
2: فهم الرسالة نقرأ جيت دخلت القسم نلقى المعلم يكتب في الصبورة درس تو بالفرنسي سي محمد رجب رحمه الله دخلت لقيت بلاصة من تالي فاضي قعمزت كمل هو الكتيبة قال شكون تقرأ هزيت صبعي ما يدريش عليه وما رانيش هزيت صبعي قريت يعني قريت الدرس في العلاء أنا مشيت سنة ثانية قريت الدرس بعد ما كملت نداني قال لي إيش إيش أنت شكون قلت له أنا فاطمة علي قال لي منين جيتي قلت له جيت من دارنا ما شكون جابك جيت وحدي جيت أمي ما هياش روحت لأهلها ما عجباش الجو وهزت أخويا وأختي وقعدت خلتني نيه باش نقاود سيدي أمي من مكثر من الحبابسة قرية في جنب العلاء مش قرية هي الشوشة يسموها مركز يسوقوا لها هي في الحبابسة هذه جوست جيران العلاء تابعين مكثر أولاد عيار ترجع فدخلت كيف نداني المعلم سألني جاوبته قلت له سيدي ما نجمش يجيني خاطر ما عنداش كوني يروح به أعمى حاشاكم. وأنا قال لي بري أقري. فرحك المعلم الله يرحمه سي محمد برجب قيد لي اسمي في الريجيستر وقعدت نقرأ وصلت نقرأ
1: ما شاء الله.
2: وكان إيه تفضل
1: نمشي قدام شوية لبداية العمل
2: بداية العمل التطوعي في لا قبل الاتحاد كشافة
1: أي مسأل شيء
2: أي أول طفلة ندخل الكشافة. سيدي قال لي يزمك تمشي طنشتي منظمة عريقة الكشافة وربطنا وعلمتنا الوطنية والحماس والحب الوطني كلها في بدايات الكشافة مع أن المعلم سابقا كان وطني جدا لأننا في بداية استقلال. فالمعلم متحمس والمدير متحمس وكانت المساعدات ما استحقيتش في المدرسة كانوا يعطونا الباس الكتب متاعي كان الكراسات نشري ميحة الكتب بلاش كل شيء بلاش من عند المدرسة. فدخلت المسرح أول ما بديت في الكشافة وكان قايد عمر ولي كان بعد ولا زوجي كان يعمل لنا مسرحيات بمناسبة الأعياد الوطنية. وكان في المحلة تو في إحدى الولاية ثم القهوة هاكي كانت هاكي بطحة الاستقلال كنا نعمل فيها المسرح والجمهور غفير جدا الناس كلها تجي لأنها متشوقة. وين ثم مقر الشهداء تو نصب التذكاري للشهداء هذيك كانت بطحة الاستقلال وكانت فيها الحفلات وعندك بطحة السوق للسينما.
1: المسرح في مدنين ما كانش ثم معناها جمعية مسرحية كان محمول على منظمات على كشافة.
2: أيوة بالضبط وقتها في الخمسينات أنا نحكي
1: شكون كان يكتب النصوص وشكون كان يعمل إخراج
2: عندك في البدايات متاعنا هو عمر المدنيني
1: هو كان يكتب النصوص
2: المسرحية كان المسرحية
1: يألف
2: وكان هو القادة اللي معاه الفكرة. أول ما مثلنا هو تعليم البنت ثم مثلنا مسرحية في لجنة تنسيق تبنت في الستينات تعدد الزوجات وقت مونعة تعدد الزوجات
1: متعلقة بالمرأة يعني
2: متعلق بالمرأة دي ما هو. وكنا نمثله في بطحة الاستقلال من مواضيع مختلفة لي اللي تتبناها الدولة وقتها الزعيم بورقيبة الله يرحمه يخطب الخطابات والناس تتأثر به وتطبق الجمعيات والمنظمات وكانت في طليعتهم الجوالة والكشافة إلى آخره اللي يشاركوا حتى في الحركة الوطنية
1: طبعا أكيد
2: والناس كل تعرف هذا
1: بيه ها هو تحدثنا عن المسرح وتحدثنا عن الكشافة ومهمة رأس التطريات رأي مهمة جدا
2: أي مهمة للناس للمستمع
1: ما أنا ما حكينا شوية عن الكشافة توا
2: الكشافة والمسرح المدرسي
1: حكينا عن مسرح
2: والمسرح المدرسي في آخر السنة الدراسية كذلك كنت كنت من اللي يمثلوا في المسرح المدرسي في آخر السنة في الاحتفال
1: معلمينا
2: كان سي الحسين الجرو قراني في السادسة وربي يطول عمره في الخير وكان معلم استهام الخرشاني وسي البشير بن نصر اللي كان ينشط في الثقافة حتى في الإدارة الجهوية للثقافة كان نشط الله يرحمهم الكل ويطول عمر سي الحسين في الخير
1: عايشك به
2: من المدرسة من المسرح المدرسي كان مارست شوية مع الثقافة المسرح الثقافي
1: ما تكونت جمعية مسرحية يعني بعد تالي
2: في ثم لجنة ثقافية كان فيها المرحوم علي سحنون كان مقتدر وباهي وناشط هو فرملي من توزر أصيل توزر وعايش في مدني كان ممرض وكان ينشط حتى صغار ينشط فيهم سي الحسين محنوش جيم بعد في عهد سي محمد العوني اللي أخرج المسرحية اللي معروفة اللي تعرف بها ومشابه من يحب بثينة
1: هذا لا وعندما نتاع منصور لوش على المسرحية
2: بعد تالي
1: يمشي به البرقيبة
2: بعد
1: دار لهم برقيبة العركة.
2: أنا نقرأ طو خذيت السيزيام مازلنا في السيزيام مازال ما عديناش كونكور. جي الله يرحمه سي شادي القليبي جي في زيارة ثقافية كان كاتب دولة للثقافة
1: تمام.
2: ما كانش اسم وزير اسم كاتب دولة للثقافة يزور جزيرة جربة. فحضرنا قبل ما يجي حضرنا مسرحية الأيدي الناعمة كان فيها مثلت في السابق في المسرح السابق الكشفي أنا ومبروكة طاهر مرزوقية وسالمة الحداد بنت سي الحداد كان كاتب في الولاية والتوى جذور هنا. سالمة الحداد نقرن وياه ومبروكة طاهر مثلنا دخول المدرسة كيفاش اقتناع الولي باش يدخل بنت تقرأ وبرشة مداخلات في الأعياد الدينية الأعياد الوطنية سيرتو في عيد الاستقلال وعيد المرأة
1: عيد النصر والأعياد كلها
2: كل عيد يا الناس تهب وتفزع زيد السينما العمومية في بطحة السوق فها وهذيك فها نتذكر انطلاق السياحة في تونس جانا ديما يعطونا لانسمون فيها نشاط الرئيس الله يرحمه الرئيس زعيم بورقيبة ثم يدخلوا الموضوع لتاع الفيلم فإحدى في الستينات كان بكار والفتاة الفرنسية فيلم يعرفوا به في السياحة من طرف تونس حتى الجرب حتى المدني دخلوا قصر سي موسى كانت القصور موجودة وقتها 40 قصر بكار والفتاة الفرنسية طفلة أجنبية وراء البكار هذا على سكوتر
1: يكتشفوا
2: ودخلوا قصر سي موسى لأن أعلى قصر كان في مدنين حتى على السابع طاق ووقت اللي جينا من العلا احنا قعدنا فيه اندخل باباي حارس وجاء باباي دخل غادي وقعدنا فيه حتى لين عطوا باباي الحراسة في قصر آخر قصر المارسية اللي قعدنا فيه حتى عطانا بورقيبة دار نلجأ قبل يقول اي انا قدمت لقصيد بورقيبة هذا انا نقرأ في جربة وقت اللي خذيت السيزيان نجحت مهني واللي سي حل في مدنين ما فيش المهني فواجهوني الحمد السوق وقريت 3 سنين في حمد السوق وفي زيارة المرحوم الرئيس بورقيبة إلى ولاية مدنين كان قص على الزيارة عند وفاة ثم عاد فاستقبلناه كنا نمدوا قيدونا بنمدوا بقاة الزهور بعد نقوا منا بنات اللي هما من جرب فجيت لك البنات بحماس قلت لهم أنا بنقابل بورقيبة ونسلم عليه باسمكم أنتم ما ندريش علاش أنا بالحماس أنا نتحمس ياسر كتبت في باش دخلنا اليوتيوب باش ما نجمتش نقرأ اليوتيوب وقتها ليلة سبت باش نحضر الاستوار يجويون نقرأ بالفرنسي قعدت جتني خواطر كتبت
1: قصيد
2: نثر هو تو مش قصيده تو
1: نص نقولوا احنا
2: نص مركب حسب معرفتي فاك الوقت هو موجود راهو
1: ايش تقول فيها
2: النص
1: الخواطر هذه
2: الخواطر يعطيك الصحة اهلا ومرحبا بالحبيب اهلا بمن اهداه الاله لنا نصيب اهلا بمن اتى به القدر ومنى به علينا الرقيب حبيبنا يا من صعدنا بك السلم المجيد حبيبنا لقد تشوقنا إليك حتى كادت من الشوق الأحشاء تبيد وهذا الجنوب الأمين لاستقبالك تجلى بزي قشيب وتفتحت الأفئدة مترنمة طروبة في حبها لك تزيد أيها الأب الحنون والزعيم العتيد والسعيد، لك تحيات بنات وبني هذا البلد الخليد، إلى آخره حتى
1: طيب.
2: حتى يكملوا الأبيات. وكان يضحك ويتبسم ويوصي علي في الوالي، لأن عرفني من حالتي من الباسي، والكل عرفني من إشغني، عرفني الباس زواولة. خذيت طبلية من أختي هي بنعون أصيل التطاوين، ولا عايشين في تونس.
1: أيوة.
2: ويسكنوا جت قد عمتها تقرأ في جربة، زورة بنعون الله من تطوي يا حسر به، وين احنا تو
1: طيب من عاد حكيتي على المسرح.
2: على المسرح على المسرح ايه علي سحنون عمل لي انا مثلت دور الرجل وقت جي قانون منع تعدد الزوجات. فمثلت انا دور الرجل، واللي عمل لي واللي عمل لي المكياج علي سحنون الله يرحمه، كان مقتدر وكان نشط ياسر في الثقافة، هو طوزري فرملي في مدني ما زال وضرري لنا.
1: تو المعروف اختي فاطمة المعروف أن العنصر النسائي كانوا يحتاجوه في العمل المسرحي، كيفاش أنت مرأة واللي تعملت دور رجل يعني؟
2: باباي هو لي نشط فيرة، ولقيت الاحتضان من طرف المسؤولين وقتها، لأن الفتيات ما ثماش والعائلات محافظة ياسر وعندهم كل شيء عيب. فباباي ما هو قلت لك مثقف وعاش في الغرب ودارها من حتى الكاف خدم، وطبطت شهر الحبس في الكاف، أكل تهديد بتاع القاضي هنا. فعنده فكرة باباي، أنا كان عايش مع مختلف المجتمعات، فعنده فكرة أنه يلزم طفلة تقرأ ويلزم تخدم وما يعرفش على الخيرة وين، في الطفلة ولا في الطفل إلى آخره. الكلام كنت نسمع، وكان ديما اسمع ردي بالك بنتي، راك بنت علي بن مصباح، ردي بالك أقري باش تخدمي بلادك، وهو غرسها فيا
1: الحمد لله رب العالمين
2: بلادي. واخترت قائدي في الكشافة اللي هو عمر المدنيني باش يخليني نشط.
1: جميل باه نمر شوية قدام. بعد المسرح حش عملنا ما نحب توصلوا للاتحاد النسائي.
2: بشوية بشوية في الآن نفسه، وأنا في الكشافة دخلت الشبيبة. الشبيبة النسائية. الشبيبة النسائية هذه كالبداية في الاتحاد، دخلت الشبيبة النسائية مع الكشافة. انت متاح لك النشاط.
1: شكون كان شكون كانت القائده نتاع الشباب النسائيه وقتها في مدنين؟
2: كانت نتاع الشباب النسائيه كانت حويته العقل القبسيه. اسمها حويته العقل، تسكن في المحله. المحله راي كانت اللي كانت فيها فرنسا قبل، يسكن فيها المالط والطلاين والكل، وما يمشوا لهاش العرب. احنا كنا من الوادي التالي والمحله من الوادي القدام. باهي
1: ايوه
2: حويت العقل هذه كان رجلها يخدم منها الله اعلم، الله يرحمهم والله الله يمد في نفسه، كانت هي قائدة الشبيبة.
1: وكانوا معك مجموعة من البنات من مدنين؟
2: كانت كانت مجموعات من العائلات الكل.
1: تتفكريش بعض الاسماء منهم؟
2: ما نتفكر برشا، ما خاف ننسى يتغشوا علي. كان معايا ملك ساكس أيامنا الطيف، باباها كان في مجلس النواب، بنت باباها كان عضو مجلس النواب في الوقت. معايا من الدغاغرة، معايا من الحارة، معايا من الحمايدة، معايا من الحرارزة، هذوما العائلات اللي كانوا يقروا بناتهم وفيهم في الكشافة.
1: كانوا مش معاكم يهوديات؟
2: واحدة برك نسيت اسمها.
1: كانت معك من يهودية؟
2: في الأقسام.
1: تقرأ في المدرسة يعني؟
2: في المدرسة ايه.
1: في الاتحاد النسائي ما نشتوش؟
2: لا ما نشتوش. حرف الكشافة فيهم في الاتحاد. كانت شو اسمها ناشطة، هي أصلها من قبس فرجاني. أمي
1: حويتها هذه مسلمة؟
2: حويتها مسلمة.
1: خاطر احنا عندنا حويته يهوديه.
2: اي لا لا حويته هذه مسلمه ورجلها يخدم هنا وهي معاه وهي شدت قايده قايده للشبيبه قايده للشبيبه النسائيه. استناني هي الشبيبه والكشاف هذه فاطمه الجريدي قايدتنا في الكشاف وهذه فاطمه بنت العامل الله يرحمها أم العامل. مسعود الذئاب
1: العامل وقت مسعود العربي
2: مسعود العربي هذه خالتي فاطمة بنت هذه بنت المحكمة متاع حشاهلة قبل كان على الكياس وفيه طابق.
1: الصورة هذه عندك الأصلية ها؟
2: الصورة ايه عندي بالله الأرشيف.
1: الصورة هذه عندك انت اكيد.
2: هذه فطوم الجريدي من سكان الحارة قايدتنا في الكشافة وهذه حويتة العقر اللي هي قايدة الشبيبة. هذه فاطمة بنت العامل رئيسة فرع فكر الوقت رئيسة فرع اتحاد وعاطية دارها دار باباها ينشطوا فيها الماكينات ويقيتوا فيها الأزياء ريتها وإحنا هنا واحدة منها اللي موجودين من بانش هنا دخلنا شبيبة نسائية فننشطوا في كل التظاهرات ننشطوا بعد اللي شديد كاتبة عامة مساعدة كاتبة عامة للشبيبة ومن بعد في وقت ما لقيت النيابة الجهوية للولاية كاملة يلزم ثم فرع في مدنين أسست فرع متاع محلي
1: الاتحاد النسائي
2: الاتحاد النسائي ومعايا نعيمة دخلت وقتها نعيمة صغيرة قاعدة دخلت معايا برشا ما تعرف واحد يستقطب
1: قبلك انت ما ثماش تاسيس الاتحاد النسائي في مدين قبلك انت
2: فرع
1: اي
2: عملوا فرع وما نجحش ما عندهاش صدى من
1: شكون اللي
2: قالي اسمع يديك سيكسي
1: ايوه
2: شدت الفرع ما نشطش.
1: انت اول فرع نشط في الاتحاد النسائي في مدين
2: اول فرع نشط وانشقيت على النيابه وكونت في هالكياس هذا متاع الطيف متاع شان فيه الاسم الكياس هذا كانت فيه حياش قديمة متاع فرنسيس فكريت حوش وعملت فيه فرع وعملت فيه نوادي نادي الطبخ شريت المعون كل شيء عملت نادي الطبخ وفتحت أول روضة في مدنين خاصة فتحتها باسم الفرع باش نمول بها نشاطي فتحتها في طريق تطوين في حي الحبيب اللي هو يقولوا له حي الشريحة وهو حي الحبيب ذاك أول ما عملت كانت الكار نركبه فيها بمئة فرنك تهزنا وتجيب بين السبيطار هذا السبيطار وحي جديد منفصل فقلت كيفاش ماك الصغيرات يلزمهم روضة ويلزمهم عملت فيه روضة عملت فيه روضة ونشطت هيك الروضة ونشحوا الناس اللي قروا فيها نشحوا والحمد لله هذا أول باكورة أعمالي باكورة أعمالي في الفرع ووصلت النشاط النشاط في كل شيء في كل شيء ننشط.
1: شو اسمه قلتي شقيتي علاش؟
2: ماني نياب الجهوية
1: أي؟
2: ايه ما ثماش فرع في مدني
1: ايوه
2: فعملت فرع والنائبة ما طبعا مش تتقلق شوي
1: النائبة الجهوية نتاع الاتحاد النسائي يعني
2: لا مش نائبة
1: لا هي نائبة
2: نسمو مدام راضي كبير
1: ايه نائبة
2: نائبة جهوية في مدني ومن اللي استقلت من اللي من الخمسينات من الستينات حتى لين جاء التغيير وهي نائبة جهوية ما قلقها حد ما قلقها حد قلت لها يا مدام يا مدام انت نائبة جهوية وانا تو شديت باش نعمل فرع يلزم استقلاليتي كنشاط ما يقعدش مربوط بالجهوي مربوط نمدك بالتقارير معناها نشاورها
1: فرع ثاني برك انت عملتي فرع مدنين
2: فرع مدنين ما فيش
1: كما عملوا في تطاوين فرع وفي بلداش فرع وهي نائبه على الولايه كل
2: هي نائبه على
1: تمام
2: الجهه كامله
1: نعم
2: فكنت معاه عضو في الوطا في الجهوي. وفي الثمانينات ترشحت لجنة مركزية للاتحاد ونجحت انتخابات ونجحت زادة، وعاودت ترشحت في عهد فتحي مظالي الله يرحمه، وترشحت المرة الثانية في عهد مدام فاطمة دويك حتى شهدت في وقت اللي صار الخلاف بين بورقيبة ومظالي، وتنحت مدام فتحي مظالي الله يرحمهم الكل وينعمهم خدمة تونس. وما ننسوش كانت مرار زينة وعاقلة فتحي مظالي، وكانت ما تتحدثش ياسر وعندها أنا مثقفة
1: عندها شخصيتها
2: وسجلت لها وقت اللي سجلت لها في تطاوين وقت اللي جت تبارك للولاية.
1: أيوة
2: سجلت لها في دار الشعب، أنا سجلت معها حديد كيف عملت الفرع. خدمنا كل حد يخدم.
1: شكونوا معك في الفرع؟
2: ياسر واحدة منهم نعيمة برشا معايا، بيم هني وبرشا برشا معايا، شريف العروسي مخلطني خطر ناخذ من سكان المدينة من تحيزش فهمت.
1: احنا ما قلنا اسستي الفرع نتاع الاتحاد النسائي.
2: اسسنا الفرع نحن نحكوا على الاتحاد.
1: عملتي شو اسمه
2: وعملت نادي للمرأة نجتمعوا فيه كل شيء جمع فيه فض مشاكل، مثلا فلانة متعاركة رجلها فلان، حتى فلانة راهو ثماش انا رجالي اكثر مني اني امرأة.
1: عاد انت مثلتي دور راجل في المسرحية اش تحبي اخر؟
2: هذا راجل عنده زوزتين ويتعاركوا كل زوزتين.
1: ايه واللي
2: يعني الطبيب هذا الدكتور
1: واللي عملوا اللي عملوا النساء هذوما معنا حضرات ولا غير نقولوا عندنا نسوي مبركه وكو؟
2: لا لا حضرات
1: موجودات
2: في لجنه التنسيق.
1: المفروض انت تاخذي
2: كشافه هم احنا كنا كشفيات يعني ولا معناها انا رجلهم
1: باهي نتعدوا قدام
2: باش نقنعوا المجتمع باش يقبل علاش بورقيبه عمل تعدد
1: الزوجات.
3: من
2: باهي
1: وانت تو موافقه عليه تعدد الزوجات؟
2: لا لا مش موافقه.
1: ها
2: مش موافقه
1: معناها ما تحبيش تعدد الزوجات؟
2: لا لا ما نحبش.
1: وهي عندها مشاكل نتاع عنوسه ونفرعوا فيها.
2: هي الله غالب.
1: الله غالب علاش؟
2: الله غالب.
1: على من؟
2: على علينا.
1: ما هو كان يكون حل باهي.
2: واش حل؟
1: حل يا رب العالمين.
2: انا راني ريت اللي واخذين زوجتي حقني حقا معنا ريتهم.
1: انت بورقيبيه
2: للنخاع للنخاع
1: باهي تفهمنا.
2: تعرفش علاش؟ انا خاطر قابلته وريته كيفاش لطيف. وقت نسجل في اذاعه تطاوين هو قال لهم جيبوها لي.
1: اذاعه تطاوين انا هنا
2: اذاعه صفاقس. وانا قال لهم جيبوها لي سمعني ومشيت هزيت معايا وفد وانا في الاتحاد النسائي هذا كل عمل الاتحاد النسائي معايا 14 طفله من الولايه كامله. كل طفله جبنا طفله طفلتين من كل ولايه اللي خذوا لي عانات التنميه الريفيه وخطروا يسمع في البرنامج الاجتماعي متاعي.
1: لا هو يسمع الاذاعه برشا.
2: ايه والى اخره الله يرحمه.
1: باهي مروا شويه قدام.
2: ايه
1: بعد الفرع شنو النشاط اللي عملتيه؟
2: انا مع الفرع مع النايبه ننشط جهوي. جهوي ومحلي. ومحلي وعام 80 ترشحت للجنه مركزيه متاع الاتحاد في تونس. اتحاد النسائي ونجحت كذا.
1: مش لجنة مركزية للحزب؟
2: لا لا لجنة مركزية هكا ترشحت لها ونجحت. كم بنوا عليك؟
1: كم بنوا عليك؟ لا كاكا
2: حبوش
1: تكمبين عداك هو بلاسطة
2: بلاسطة تم هكا ما نجحتش. كم بنوا عليا؟
1: اش عندك على جماعة اتحاد النسائي في تطاوين فرع تطاوين اللي كان تابع المدنين؟
2: فرع تطاوين كانت فيه امرأة ناشطة ثم واحدة في كمبوت شدت رئيس فرع.
1: أي.
2: راني ننسى الاسم.
1: هاي فاطمة الصمدية هيك.
2: هاي هيك شدت ناشطة بالقدي.
1: هاي فاطمة بن سميدة ما أعرفها برشا هيك.
2: مشيت لها حتى الكمبوت.
1: أيوة.
2: باهي وعندك واحدة أخرى وعندك الفافي ناشطة في الكشف.
1: هاي.
2: عندي حتى تصويرة هي والقايدة هيك اللي ورتها لك. في فرع رمادا نشطتو.
3: اي نشطي. اي نشطي. في برشا نشطاتك.
2: اي يعطيك الصحة. وكمبوط حطو كان نشط.
3: هي كمبوط رمادا واحد برك ما.
2: هي لا كمبوط اصل فيها فرع.
3: مبروك الحدادية وفاطمة الصمدية و.
2: الاول شكون هيك هي بفوطتها سمراء صغيرة وقتها.
3: ثم زاد أم أمل صغير حتى كانت نشطة معهم.
2: لا لا مش أم أمل.
3: باهي اش تعرفي كما قلت لك على فرع الاتحاد النسائي بتطاوين اش كانوا بعض أسماء
2: اش كان ينشطوا؟ ما عادش نتذكر.
3: عادش تذكر؟
2: ما عادش نتذكر من كراضية تذكرك يا خاطر هي المسؤولة وتبشر فيه. أنا راهو عضو معها نمشي معها الاجتماعات نقولوا نبلغوا والاتحاد راهو له دور كبير في توعية المجتمع التونسي.
3: أكيد.
2: مجتمع المرأة راهو مشي خطوات كبيرة وما قروا لاش حساب ومتعرضين للحديث وتعرضنا للشتم للثلب وللنقد ومنقول لك وإحنا مشينا شدينا الطريق مؤمنين بنشاط المرأة ومؤمنين تثقيفها ومؤمنين أنها هي الساس في الدار هي ساس نجاح المجتمع في المنزل هي التربي الصغار هي اللي تشرف على صحتهم هي اللي تحمي زوجها في الشدايد هي اللي تشد معاه وذن القفة نقول وين كان الاتحاد راهو عنده سلطة معنوية أدبية كبيرة كان محترم من طرف حتى الناس.
3: حبي نتحدث شوية على السيرة الذاتية متاعك تقرينا منها شوية ولا أنت مدام فاطمة مسجلة السيرة الذاتية متاعك؟
2: أي ما منيش سجلتها الكل لكن كي بديت ننسى شيت نزري قلت خلي نمنع ما زالت احتفظ به الذاكرة لأني أنا خدمت الجمعية الكل في تأسيسها في مدنين مشاركة في حتى في الكرة انشطت
3: زادت
2: وقت اللي ارتقت مدنين في عاد بشير بن عمر جاب لي الدبش جاب لي الحوالي الابيض والاصفر والكحل وعملت تونيات وشاركنا بوفد نسائي في ترقيتها الوين القسم القومي وقعدت نتبع فأنا أؤمن بالمصلحة العامة للبلاد
3: تمام
2: أنا أؤمن والإيمان بالله أني يلزمني أن كامراء ومش موجودين بكثرة أني نخلي بصمات نفيد رجال ونساء مانيش نسائية فقط أنا نسائية ورجالية وكل ما هو يهم الدنين حتى أنها السيدة القايد ربي يذكرها بالخير أنها جدت أشرفت على الاجتماع في الاتحاد ودخلت بنقاش فاختارتني أنا أكون ممثلها في الجهات ولا عملت لي برنامج أختنا في الريف حديث الذاكرة مجتمع جديد الروابي الخضراء طبعا نقرأهم لك أما هنا وكل جمعة تعدي لي حصة إذاعية بنصف ساعة في إذاعة صفاقس ووقت اللي اختارتني قالت لي نعملوا لك منحة وكل قلت لي اسمعي أنا نخدم ما هي خدمة بلادي ما نخممش قلت لي على المنح أما نخدمك باللي نقدر ومسجلتي كبيرة وكرهبتي كاتكات
3: تسوقي وحدك زادة
2: ايه كاتكات ونمشي للريف بالحق نمشي بنخداش نمشي مشيت الجربة
3: شتيش للتطوين
2: تطوين ايه مشيت للرقبة قلت لك
3: هي التسجيلات اللي عندك وينهم هذوك
2: لا اعطيتهم الكل اللي ذا
3: موجودين في ذا صفاقس
2: في ذا صفاقس ايه
3: عماش هذا ايه
2: في الثمانينات
3: مع السيدة القايد
2: مع السيدة القايد كانت تعاوني برشا
3: شنو البرنامج اللي مشيت فيه للرقبة وقت انت
2: البرنامج اختنا في الريف
3: اختنا في الريف
2: ايه ولا مجتمع جديد واحد منه سجلت لها على الكنة والحماء نتذكر النشاط المنظماتي باهي نشاط سياسي، هذه المساهمة في الحياة العامة. هكذا أسمه الكل، وسام الشغل 96، الوسام الوطني لاستحقاق المرأة المناضلة أوت 99، الوسام الوطني لاستحقاق في قطاع التربية والتعليم 2000، الصنف الثالث من وسام الجمهورية بمناسبة 50 مجلة الأحوال الشخصية عام 2006، نشاط سياسي كتب عام ومساعدة بلجنة توثيق مكلفة بالمرأة 92 حتى 98، عضو بالجامعة التأسيسية للتجمع الدستوري الديمقراطي بمدنين فيفري 88، حتى عضو أمين، بعد تالي عضو أمين مال بالجامعة دورة 90-94، مستشارة بلدية دورتان من 80-85 إلى 90. قلت لك كل شيء، شديت كل منبع عشان شديت فيها على خاطر نخدم بروحي، يعني نخدم من أجل غيري مش من أجلي. لاني طامعة في مسؤولية، ولاني طامعة في ترقية، ولاني حتى شيء، إلا أني نقدم بالأفكار الناس ونحافظ على الدولة. وخاصة ديما نقول لهم ردوا بالكم، وأنا عشناه توا، حافظوا حتى كان راهم مظلومين، حتى كانكم ما خذيتوش حقهم، حتى كانكم ثم الحيف واضح بين الجهات، وحتى هنا في بعض الحيف موجود، ولكن شدوا راه إذا انخرم النظام انخرمت الدولة، وردوا بالكم. هذا كان حبي وطني، كوما ما عنديش طمع في كرسي، بالعكس أترشح لعضوية اللجنة المركزية في مؤتمر الامتياز، وراني ما نجحتش، والمشاركة في مؤتمر الوضوح ومؤتمر المثابرة ومؤتمر الإنقاذ، هذا شاركت فيهم كنائبة، باهي منخرطة في الحزب هذا من عام 68، وأنا نخدم في جربة قيمة، انخرطت في الحزب، باهي نادي 7 نوفمبر بطرابلس، هذا كل سنوات الأخرى من 93 حتى 98، بالتراث والأزياء والمصوغ، 7 نوفمبر يحتفلوا به، معناها نبعث أنا عندي مرأة تنشط تونسية تنشط غادي، فتجيني نمكنها من كل شيء. عضو مؤسس شعب التعليم الثانوي، هذه في الثمانينات وأنا ما لقيتش التاريخ بالضبط، ما درتاش. المشاركة في العديد اللجان الجهوية والوطنية الاستشارية لإعداد المخططات، في لجان المخطط مواكبة كل الأحداث السياسية منذ سنة 75، عضو باللجنة الجهوية للمرأة بلجنة تنسيق قريانة، نقلت لتونس. أعطوني يا سيدي قائمة عامة، برشا ما يحبونيش وما يحبوش نشاطي، فمشيت لتونس. سموني قائمة عامة، ثم هنا راهي بقى، ومشيت هنا جربي هو لي في الوزارة، مشيت شكرت قلت له بارك الله فيك أنك ربحت الجهة واحد زايد، لأن ثم بقعة في مليتا شاغرة، وجبتوني لتونس شكرا، أنكم ربحتوا جهتكم بقعة، خذيتها بالصنص لقل يكو باي. هذا ننشط في لجنة تنسيق ريانة ولجنة تنسيق المنزل، ننشطوا نشاط عام، ولقيت روحي ثم أنا عضو في التربية الأسرة، لقيت روحي عضو غادي ما غير ما ندري، لأن الأعضاء في المكتب الوطني يعرفوني ويعرفوا نشاطي، نادوني نلقوا شكون هو كان وزير ولا شد التربية والأسرة بعد تالي، قلت لهم أنتم تو شكون دار اسمي هنا في المكتب الجهوي بتاع منزل، ناضلي واحد من الأعضاء الوطنيين قالوا لي إحنا نعرفوك كيفاش كنتي، أما باش نوصوك راك تنشطي كيف مدني رامي ملوا العباد، أنت ياسر تجري إيه معناها هكا. 74 رجعت من المستير، راجل نقل المستير ونقلت معه، رجعت من مستير عام 74 كوننا الشعبة. كان سي قاسم هذا ناظر ساحلي كوننا شعبة التعليم الثانوي. فكنت واحدة من مؤسسي الشعبة الثانوي الابتدائي، المشاركة في العديد من اللجان الجهوية الوطنية الاستشارية المخططات منخرطة منذ 55 بالمدرسة الابتدائية الأعلى ولاية القيروان في الكشاف، متواصل ما عندناش كشافة ظاهرة في الأعلى، المعلم في القسم يعملنا الأغاني الوطنية. ف باسم الكشافة شفوية ثماش
3: منظمة غاديك ما ثماش،
2: لا ما ثماش معاهد فرنسا ثماش، أما هو يقول لنا الله يرحمه. أما هذا بصفة رسمية راهو 58 هنا في مدني.
3: أيوة.
2: أما قبل كنا شفوينا كهو ملازم باي دورتين كاتب عام لجنة القدماء حتى 2000 كانت بعامة محلية للشبيبة المدرسية بحومة السوق جربة، كنت كانت بعامة متاع الشبيبة في المدرسة أكتوبر 64 إلى جوان 67، عضو ناشط بالمسرح المدرسي والكشفي 57 إلى 67، حتى في الثانوي مثلت في الكوليج آخر السنة أجيب وقدام شادي القليبي مثلنا الأيدي الناعمة.
3: أي.
2: هاكي نفس زيام هنا ومعايا المعلمي، معايا زينب السافي راضي السافي وزينة دربة دغاري وسالم حداد مبروكة طاهر الأيدي الناعمة مثلناها قدام السيد الوزير شادي القليبي وقت زار حومة السوق، مثلناها في سيدي عبد القادر هو اللي كان مركز ثقافي معنا، سيدي عبد القادر بنية واسعة في حومة السوق، مثلنا الأيدي الناعمة ومثلنا الزي التقليدي. أنا مثل قدمنا في آخر المسرحية قدمنا الزي التقليدي عكرية وجربية والعبد لله فاطمة مدني زي مدنين وعكارة والجرب، على خاطر احنا ما نفرق زي احنا كالشير الجنوبية زينا كيف كيف حواية وتطوين وعكارة لباسهم الروح والجرابة كيف كيف لباسهم الروح. فمثلنا الزي متاع الجه، كنت انا لبست الزي التقليدي وقت باي كاتبة عامة محلية للشبيب المدرسي بحومة السوق، باهي عضو ناشط بالمسرح المدرسي والكشفي الاتحاد الوطني للمرأة، عضو باللجنة المركزية الاتحاد الوطني للمرأة دورتان من 81 إلى 84 ومن 84 إلى 89، هذا في عهد سيدة فتحي مزالي وهذا في عهد سيدة فاطمة دويك رحمهم الله.
3: نشاط متنوع يعطيك الصحة
2: كل فاطمة. شيء قلت كل من بشديد فأحبك
3: أختنا فاطمة المدنيني يعطيك الصحة، شكرا على قبولك الاستضافة اليوم. أنا سعيد جدا بهاللقاء هذا، إن شاء الله تجمعنا لقاءات أخرى
2: إن شاء الله. أفدتك؟
3: لا أفدتي أكيد كنت أفدتي كثيرا، أفدتي
2: الحمد لله
3: ذاكرتك فيها الكثير من الأشياء الجميلة وأنت عملتي بصدق من أجل هذا هذا الوطن.
2: إذاعة لعندكم تو هذه جبتها العبد لله.
3: كيف أشترى؟
2: أكل إذاعة ذات أنا تعتبري مع صفاقس إذاعة صفاقس.
3: أي.
2: فسي قاسم سدي الله يرحمه كان هو مدير الإذاعة.
3: أنا.
2: باهي نادوني في عيد من عياد الإذاعة تاع صفاق وحكيت معاهم فطلبت منهم وطلبت أول جنوب وقلت للسيد القايد وللسيد الوالي صالح البحوري وعر ما هو خافوا منه وما يدوش معه، قلت لهم تو احنا جانو والقذافي نهار كامل هو نوينا وقتها ما هو في خصام القذافي نوينا والناس راهي، انا نقول لكم صراحة راهي الناس من ذهب حتى البنقردان متأثرين بإذاعة ليبيا ويسمعوا في القذافي وعاجبهم القذافي، ولذا يلزمكم تعملوا ذا على هذا للولي راه سي صالح البحوري الله يرحمه يلزمكم تعملوا إذاعة، تبعثوا إذاعة في الجنوب، باهي الجنوب هو إحنا وقت ما زال تطور
3: مدنين طبعا هي أولى
2: مدنين. ومشي معايا وسمعت تسجيلات، وفي يوم من الأيام جبت ثلاثة كاسات بساعة ونص تسجيل مع زعيم اليوسفيين. أي
3: وين المنكستات؟
2: أعطيتهم للوالي وما رجعهم. حتى هو مسكين جاني قال لي أعطيني نسخة.
3: الله
2: يرحمه صالح بحوري. سجلت ثلاثة كاسات حكالي فيهم على اليوسفية بالتفصيل.
3: مع شكون؟
2: مع عبد العزيز لمين اللي هو زعيمهم في مدنين، زعيم اليوسفية في مدنين وقت لزار بورقيبة. وتسمعوا وقت لزار بورقيبة وطيحوا به، طيحوا له المنصة جماعة الزيتونة. هو في الظروف هيك هو زعيمهم اليوسفية ويدور على الجهات. أو نداني بعد رشكت لمع عبد العزيز لمين الله يرحمه، مشيت لاني الأول قلت له راهو يا سيدي الحاج راهو باش تعطيني الحقيقة، أنت تو شيباني وهذا تاريخ بلادك ورانا نحب ننقذ جهتنا من هالولاء الوهمي اللي إحنا مناش ضد بورقيبة فاك الوقت. سبق كانوا ضد بورقيبة وبعد الناس تراجعت وقت اللي جاي الاستقلال، الناس فرحت بالاستقلال ونسيت بن يوسف. وناداني الوالي كلمني قال لي يا مدام بربي نحب نقابل الشخص هذا وين نلقاه. قلت له راهو عنده زوز ديار، دار في مدنين ودار في السويتير. واحسن قلت له سيد الوالي احسن تقابله في داره في السويتير خارج عيون الناس. وفعلا هز الشوفير متاعه هز للسويتير يسكن برا وحكي معاه وخذيه منه قال له حضر لي قائمة فيها تسع من الناس وانت معاه مش يعطيهم رخص لواج.
3: أيوة
2: صالح البحوري.
1: يطيب لي في ختمة هذه الحصة نشكر ضيفتنا المبجلة السيدة فاطمة المدنيني، كما لا يفوتني أن أشكر السيدتين نعيمة المنصوري النائبة الجهوية لاتحاد النسائي بمدنين والأخت الساسية الزرقي عضو اتحاد الكتاب التونسيين بتطاوين اللتين نسقتا لهذه الحصة واللتين ستكون لنا معهما مواعيد قادمة في القريب إن شاء الله، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة. وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. يلتحق غدا حوالي 2,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26,000 و 27,000. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. نفذ اليوم عدد من المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا بعدد من الجهات تحركا احتجاجيا للمطالبة بتسريع تنزيل المنصة الرقمية والأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد، وذلك انطلاقا من غرة أكتوبر القادمة. في العالم، صوت مجلس النواب الليبي اليوم بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر 4+4 بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. أعلنت إيران اليوم عن تأجيل الاجتماع المخصص لمضيق هرمز والذي كان مقررا عقده اليوم في سلطنة عمان بمشاركة دول الخليج بناء على طلب من السعودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

خالد يا خالد، عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتبغى تسمع فيا، تسمع فيا.

0: وكتاب،
1: وردة وكتاب.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة،
1: ذم أجلي وافيا إلا الكتاب،
0: وافيا إلا الكتاب. من ورود العالم كله لا يبقى إلا العطر في القصائد،
1: لا يبقى

مساء الخير، مساء النور مستمعينا في كل مكان، مساء بعطر الكتب في منوعة تبتدأ الليلة في برمجة خريف شتاء 2026-2027 بإذاعة

عناوين، وهي منوعة طبعا نفتح فيها الصفحات ونفتح معها نوافذ أخرى في هذه الحياة، مساء الحكايات التي لا تنتهي والكلمات التي تعرف كيف تصل إلى قلوبكم في هدوء. مساء يشبه رفوف مكتبة قديمة، في كل كتاب حكاية، وفي كل صفحة أثر، وفي كل سطر موعد مع كاتب ومع عالم جديد. أهلا بكم طبعا مستمعين إلى منوعة وردة وكتاب في عددها الأول، وأكيد ستتعرفون على ضيوفنا الليلة تباعا. ضيفنا الأول سيكون الأستاذ حسين بوحبيل، والحديث باش يكون عن كتاب مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين، دراسة بروسبوغرافية، والأكيد باش نتعرف على عديد التفاصيل مع الأستاذ حسين. ثم في الجزء الثاني سيكون لقاء مع الكاتبة والأستاذة عفيفة مسعودي، والحديث باش يكون عن أثر الفراشة، هذه التظاهر الأدبية الهامة التي كانت حاضرة في ولاية جابس وكانت تمثل إشعاع ثقافي هام وكبير جدا في هذه الولاية، وعلى كل طبعا المثقفين الذين كانوا حاضرين في هذه التظاهرة. لكن قبل كل هذه التفاصيل أكيد البداية ستكون بالأغاني.

0: وكتاب،
1: وردة وكتاب.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة
2: ذم أجلي و

11 دقيقة مستمعينا بعد التسعة، مساء الخير ومرحبا بكم مجددا في وردة وكتاب. بعد قليل أكيد يكون معنا الأستاذ الحسين بحبيل، ونكون سنغوص إن شاء الله في تفاصيل كتابه مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين، في حقبة تاريخية هامة طبعا في التاريخ التونسي من 1947 حتى 1962. والأكيد سنتعرف عن أهمية الفرع الزيتوني في مناطقنا الجهوية، يعني هنالك فرق طبعا بين الزيتونيين في المركز في العاصمة وبين الزيتونيين في الجهات، لكن الإشعاع طبعا يبقى له مكانته وله قيمته في هذا التعليم وفي المعلمين والزيتونيين الذين أشرفوا على مرحلة هامة من تاريخ تونس ومن التعليم في مجالات تهتم كثيرا بكل ما هو ديني. بعد قليل أكيد يكون معنا الأستاذ، لكن أترككم مع هذا النغم.

0: رجعنيكم مستمعينا. طبعا موشحات الأندلسية ومكانة هذه الموشحات في تاريخنا العربي الإسلامي, وهي من أشهر طبعا القصائد والموشحات التي استمعنا إليها وما زالت يعني لها وقعها الخاص ولها رونقها الخاص بها. طبعا نستقبل ضيفنا الأستاذ حسين بحبيل اللي موجود معنا على خط البرنامج. مساء الخير, أهلا وسهلا أستاذنا.
1: مساء الخير سيدة إلهام, ومساء الخير السادة المتابعي إذاعة التطوين.
0: عايشك وخرنا شوية لأنه ظروف المباشرة.
1: كل شيء عنده خصوصياته وظرفيته.
0: أذكهو.
1: لابد من التعامل وفق المتاح.
0: أكهو وفق المتاح, وديما القليل يعني من الصبر ديما لازم أكيد نوصل النتيجة
1: إن شاء الله.
0: طبعا قبل حتى من ندخل في تفاصيل الكتاب الليلة, أستاذنا نحن نبارك لك طبعا هذا الكتاب.
1: شكرا.
0: مشايخ الفرع الزيتوني, نعرف من الكتب الهامة, من الكتب اللي هي مجال بحث كبير برشا من سيادتك ومن طبعا الطلبة, وبش يكون إن شاء الله حضوره بين الكتب وعلى رفوف المكتبات لأنه فيه إضافة, وهذا ما لمسناه طبعا من المقدمة, وما لمسته كذلك من المحتوى لما فيه من جدة ولما فيه يعني من اختلاف عن غيره من الكتب التي احتوت على البيبلوغرافيا وعلى التاريخ ككل يعني, وعلى سرد ربما حقبات تاريخية وأحداث تاريخية ارتبطت في العادة بأسماء وبأزمنة وبتواريخ على ما فيها يعني من دقة وعلى ما فيها من اجتهاد كبير, لكن هذا الكتاب مختلف نوعا ما عن غيره مما قرأنا وطلعنا. طبعا الإصدار هذا أستاذنا مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين في فترة زمنية حددت من 1947 إلى 1962. أنت كيف يعني تقرأ هذه الفترة الزمنية ولماذا وقع الاختيار عليها تحديدا؟
1: شكرا سيد الهام على التقديم, شكرا مجددا على السؤال. الحدين الزمنيين 1947 هو تاريخ تأسيس الفرع الزيتوني بمدني, و 1962 هو نهاية أو غلق الفرع الزيتوني بمدني على إثر قرار إصلاح التربوي لسنة 58 القاضي بتوحيد التعليم وتنظيمه.
0: نعم.
1: هذه الفترة في الحقيقة هامة جدا لاعتبارين اثنين: أنها تشكل العشرية الأخيرة من الفترة الاستعمارية, والعشرية الأولى من الفترة الاستقلال, وهي فترة دقيقة جدا في بعديها في نهاية الاستعمار وفي بناء الدولة الوطنية وتحديث المجتمع التونسي. حاولت خلال هذه الفترة كيف تأثر مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين, كيف كانت علاقتهم بالمركز اللي هو جامع الزيتونة والجامع الأعظم, ثم كيف تفاعلت هذه النخبة مع المعطيات الجديدة في ظل الدولة الوطنية الجديدة وحديثة الاستقلال.
0: أستاذ, كل من يطلع يعني على الكتاب وينتبه إلى هذه الفترة الزمنية لأنها دقيقة ووقع اختيارها لما فيها من أحداث ولما فيها من أهمية, ولأنها في النهاية مرحلة تأسيسية لما بعد, هي أسست لمراحل أخرى في التعليم في تونس. لكن هل ترى أنه التاريخ هذا أو الحقبة الزمنية هذه كان عندها تأثير على الفرع؟ هل أنه الفرع الزيتوني في مختلف الجهات في الجمهورية التونسية شأنه شأن المركز؟
1: نعم تقريبا. في فترة 47 هي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية, وشهدت البلاد التونسية توسع في عدد وانتشار للفروع الزيتونية بمناطق عديدة من البلاد، من بينها مدنين سنة 47، تطاوين سنة 51، وصل عدد الفروع الزيتونية إلى 25 فرع
0: ما شاء الله.
1: وكان علما وأن هناك فرعين خارج البلاد التونسية، واحد في قسنطينة وواحد في الجزائر العاصمة. هذه الفروع الزيتونية كان لها الأثر العميق في تاريخ البلاد التونسية في العشرية الأخيرة من الاحتلال. فقد هيئت سكان المناطق المحلية، كونت نوع من النخبة المحلية لم تكن تشتغل بالتدريس فقط، بل تهيئة المجتمع، تأطيره، إمامته في الشؤون الدينية إلى غير ذلك، كان لها عظيم الأثر في أيضا تأطير الحركة الوطنية المقاومة الفلاجة خاصة سنة 52. حتى أنه في دراستنا هذا الكتاب الثاني حول مشايخ الفرع الزيتوني لبنزين، عدد كبير جدا من طلبة الفرع الزيتوني سواء في مدنين أو تطاوين أو غيرها من المناطق التحقوا بالثوار وحملوا السلاح وهاجروا حتى إلى فلسطين، التحقوا بالثورة العربية في فلسطين، علما أن هذا الزخم الذي امتلكه أو امتلكته الفروع الزيتونية بما في ذلك في مدنين كانت مرحلة أو بداية الاستقلال، نستطيع أن نقول القاضي على الفروع الزيتونية وعلى التعليم الزيتوني بصفة عامة.
0: نعم.
1: كان المنعرج الكبير الذي لم يكن ينتظره إصحاح التعبير الزيتونيون.
0: في خلال إعداد طبعا هذا الكتاب اللي هو في الأصل رسالة دكتوراه أستاذنا هكا؟
1: لا
0: مش هذا اللي رسالة دكتوراه.
1: رسالة الدكتوراه حول الفرع الزيتوني بمدني، وهذا حول مشايخ الفرع الزيتوني بمدني.
0: نعم هنالك فرق.
1: لو تسمح حول ظروف هذا الكتاب. ألو
0: في الاستماع ليك أستاذنا.
1: هو في الحقيقة كان جزء من أطروحة الدكتوراه، ولكن أطروحة الدكتوراه وصلت إلى حدود 750 صفحة، وستكون عبء على اللجنة المصلحة، عبء على المراجعة إلى غير ذلك، ولابد أن يكون الإنسان براغماتي نفعي إلى حد ما. وهنا أوجه رسالة شكر لأستاذي وقدوتي ومؤثري في فتح لسيد، قال لي أنه الجزء هذا الخاص بمشايخ الفرع الزيتوني ببنين كان يمكن أن نلخصوه ونحطوه في 20 صفحة تقريبا، ومرحلة أخرى يقع تطويره ويولي كتاب.
0: نعم.
1: وهو ما وقع، علما وأنه في الفكرة في أصلها كانت بيوغرافيا. إيش معنى بيوغرافيا؟ هو التعريف بكل شيخ على حداه، وتتالى عملية التعريف بمشايخ الفرع الزيتوني، لكن الإنسان يتطور من خلال بحوثه ودراساته إلى غير ذلك. ارتأيت وكان توجيه من أستاذي في فتح لسيد أنه البيوغرافيا تقريبا أو دراسة السيرة الفردية لمشايخ الفرع الزيتوني تكاد تكون غير نافعة بشكل كبير
0: ومتاحة، نجم أي باحث يبحث فيها ويقدم قائمة من الأسماء هذه.
1: لكن أن تكون دراسة بروسبوغرافية التي تعني الدراسة الجماعية فهي أصعب أعمق وتعكس روح الباحث، ويمكن استنتاج ما لا تمكنه السيرة الذاتية.
0: نعم.
1: وكان الكتاب،
0: وهذه هي رأي مفهوم الدراسة البروسبوغرافية، لأنها رأي هي البيوغرافيا الجماعية، ولو كان طبعا أستاذنا تفسرها أكثر للسادة المستمعين حتى يفرقوا بين المصطلحين.
1: نعم. المعروف كثيرا هي البيوغرافيا. البيوغرافيا هي دراسة السير الذاتية لأشخاص معينين.
0: نعم.
1: بينما البروسبوغرافيا هي نبحث في مجموعة مشتركة من حيث التكوين، من حيث الانتماء، من حيث المهنة. والبحث لا في التعريف بهؤلاء بقدر ما البحث في تأثيرهم وتأثرهم بالمؤسسة التي ينتمون إليها، وخاصة في المحيط الذي يعيشون فيه.
0: نعم نعم.
1: هذا المنهج بكل صراحة وبكل فخر تقريبا على حسب علمي، وما هوش من التطاول، لا، هو من أول الدراسات التي توجدت في تونس. علما وأن المواضيع المتاحة موجودة كما حركة الشباب التونسي.
0: نعم.
1: تقريبا درسنا علي الزاوش، علي بشحنبة ومحمد بشحنبة إلى غدا، لكن ما درسناش إلى الآن المجموعة ككل. جماعة تحت السور إلى غير ذلك من المجموعات التي تمكننا من دراستها بروسبوغرافيا أي جماعيا. فبالتالي هذا النوع من الدراسات هي ليست دراسات تاريخية بأتم معني الكلمة.
0: نعم.
1: هي تبحث فيما هو اجتماعي، فيما هو ثقافي، فيما هو مشترك، فيما هو الهابيتوس أي العادة، كيف تكتسب مجموعة معينة مشتركة، صفات مشتركة تصبح منعوتة بها وتؤثر بتلك النعوت وبتلك الصفات. وهذا هي تقريبا اللي حاولت إبرازه من خلال مشايخ الفرع الزيتوني بمدني.
0: هو بس ربما نواصل يعني معناها في المفهوم اللي أكيد حتى نوصله للناس أكثر. الباحثة رجاء عنقود، هل هي باحثة مغربية؟ إذا كان طبعا ما خلتنيش الذاكرة، قالت أنه راهي الدراسة البروسبوغرافية هي دراسة النخب والفئات الاجتماعية.
1: نعم.
0: وهذا راهو من الدراسات اللي عندها تأثير برشا، لأنها موسعة أكثر، لأنها باش تعطيك انطباع على المجموعة وتأثيرها في محيطها، مش على الشخص فقط. نحن لا ندرس عن شخصية معينة على اعتبار طبعا أنه كثرة الشخصيات من جهة واختلاف هذه الشخصيات، لكن في نفس الوقت أكيد عندها نقاط مشتركة وعندها إضافات في محيطها وعندها تأثير في محيطها وحضور اللي خلينا نفهمه بالضبط طبيعة المرحلة هذيك وطبيعة الدراسة وطبيعة يعني التدريس الزيتوني والتعليم الزيتوني ككل.
1: نعم. شكرا على الشاهد الذي اعتمدتيه، وهناك عديد الشواهد الأخرى في حقيقة الأمر اللي ممكن نزيد نوضح بها، لكن المهم في الدراسة البروسبوغرافية تعطي الباحث هامش كبير في تجاوز ما هو فردي ما هو شخصي للبحث في المجتمع والبيئة والثقافة والمشترك بين العناصر المكونة لذلك المجتمع. هذا مهم جدا لأنه يتجاوز كما ذكرت ما الضيق الفردي الخصوصي للبحث فيما هو مشترك. ليش؟ لأنه المشترك والعام هو الذي سيكون تأثيره أكبر على المحيط الذي تعيش فيه تلك المجموعة. المجموعة تأثيرها أكثر من الفرد. وهذه خصوصية الدراسات البروسبوغرافية.
0: نعم. بما أنها هي إعادة بناء صورة جماعية اللي فيها اجتماعية معينة عبر تتبع المسارات الفردية لأعضائها وتحليل الروابط والاختلاف بينهم والقوانين التي تحكم العلاقات بينهم، يعني من خلال دراستنا لدراسة البروسبوغرافية لمشايخ الفرع الزيتوني في جهة مدنين نجم يعطيني لمحة ويعطيني فكرة واضحة عن تاريخ مدنين في تلك الفترة، صح؟
1: جيد جيد. ممتاز جدا.
0: نعم.
1: أردت أن أشير في لقطة قصيرة نسبيا أنه يمكن الدراسة البروسبوغرافية لها منهجها الخاص ولها وسائلها الخاصة.
0: نعم.
1: إيش معناها؟ لابد أن تعتمد جملة من الجداول. هذه الجداول لكل شيخ من مشايخ الفرع الزيتوني المدرسي. من حيث تاريخ الولادة. من بعد هل أن هؤلاء المشايخ كانوا ينتمون إلى جيل واحد أم إلى أكثر من جيل؟ جداول أخرى تقريبا أكثر من 60 جدول. من بعد تدرس المشترك ما هي المناطق التي انطلق منها أو أتى منها أولئك المشايخ؟ من بين النتائج التي يمكن أن تساعدني على الإجابة على سؤالك المهم، تقريبا من 58 شيخ زيتوني درس بالفرع الزيتوني بالمدنين خلال الفترة التي تحدثنا عنها 47-1962، توصلنا إلى أنه حوالي 48%، يعني تقريبا 50% لهؤلاء المشايخ من أصول الجنوب الشرق. خلينا نقول بكلمة أخرى، من ورغمنا، يعني أصيل لمناطق الجنوب الشرقي. وهذا مهم، يعني أن الهامش هذا الجزء من البلاد البعيد عن المركز قد توصل رغم الصعوبات، رغم العراقيل من تكوين نخبته الخاصة، لكن في علاقة بالمركز ليست في قطيعة. علاش نقول صعوبات وعراقيل؟ ليعلم السادة المستمعين أن طلبة الفرع، طلبة الجامع الأعظم بتونس يعني الزيتونة، والملتحقين من مناطق الجنوب التونسي خاصة المناطق العسكرية، ما كانش المرور إلى العاصمة متاح وسهل. لابد من وثيقة عبارة على جواز سفر تسمح لهذا الطالب الانتقال من مناطق الطرب العسكري إلى جامع الزيتون. ثم أن هذا المرور لم يكن متاح في أي وقت شئت إلا في العطل. وعندما يتأخر يوم أو يومين يمنع من المرور ويساءل إلى غير ذلك. بالتالي رغم هذه الصعوبات، مناطق الجنوب الشرقي التونسي استطاعت أن تكون نخبها التي التحقت لفترة معينة بجامع الزيتونة ودرست على مشايخ عظام، نذكر طاهر بن عاشور، الفاضل بن عاشور، إلى غير ذلك، ربي يرحمهم، واللي خلوا أسماء واللي خلدوا ذكرهم، ثم عادوا إلى الجنوب، ما بقاوش في مناطق بعيدة، رجعوا إلى الجنوب، علما وأن عدد كبير منهم عندما تأسس الفرع الزيتوني بالمدنين درسوا بشكل متطوع بدون أجرة. هذا مهم جدا. إذا الدراسة الفلسفوغرافية تعطينا فكرة حول وصول الجغرافية لمشايخ الفرع. استنتجنا أنه حوالي نصفهم من مناطق الجنوب الشرقي التونسي، ثم النصف الآخر من مختلف المناطق. هذا يدل أو خلاني نستنتج أن منطقة الجنوب الشرقي التونسي لم تكن بمعزل، لم تكن معزولة ومنعكفة على ذاتها ومتقوقة على ذاتها، بل كانت مناطق جذب لعدد من المشايخ، منهم من العاصمة اللي هو معناها نادر جدا أنه من العاصمة يجي يقري في مناطق الجنوب التونسي، ثم من الساحل، من الجريد، من مناطق دوس. بالتالي هذا الفرع مثل أو جعل من المدنين والجنوب الشرقي منطقة جاذبة، منطقة يتوجه إليها العلماء النخبة ليدرسوا لفترة معينة ثم ينتقلون إلى فروع أخرى. جانب آخر لو سمحت، أنه هذه الدراسة أشمكنتنا أنه هذه النخبة من الزيتونيين سواء كان أصيلي المنطقة أو القادمين من خارجها لم تنحصر أدوارهم ضمن مقاعد الدراسة أو الحلقات التي كانت في جامع سيد علي بن عبيد، ثم في الحي الزيتوني طريق بن أخداش تنحصر في هذا المجال، بل كانوا أئمة، خطباء، كانوا مدرسين أيضا، كانوا فقهاء، كانوا مفتيين أيضا في عديد المناطق، كانوا رجال يعتمدونهم في الصلح العائلي وصلة الرحم وفي الصعوبات الخلافات إلى غير ذلك. كذلك أيضا كانوا همزة وصل بين الأهالي وبين السلطة. نعم. سواء كان خلال الفترة الاستعمارية أو في بداية الاستقلال.
0: يعني أنه التعليم الزيتوني ما هوش تلقين لعلوم دينية فقط، لكن كان عنده دور أوسع في تكوين الإنسان والمجتمع.
1: والفكرة هذه سيدة إلهام وسادة المستمعين، لو اعتمدنا المناهج التقليدية قصد السيرة الذاتية ما نوصلهاش. لكن بالمنهج الموسع هذا اللي هو البروستوغرافي الدراسة الجماعية، ما خلتنا ما نعتمدوش فقط فلان اش درس واش عمل، ناخذ المشترك وناخذ العام وناخذ الخاص ايضا. بالتالي لم يكونوا مدرسين فقط، بل كان اشعاعهم اكبر من ذلك بكثير.
0: نعم، لأنه تواصل حتى بعد يعني وفاتهم. يعني نعم، وتأثيرهم العلمي وتأثيرهم على هذه الجهة ككل والجنوب الشرقي ككل، لأنه تعليم الزيتوني في مدنين جمع تقريبا كل التلاميذ وكل الطلبة الذين كانوا ينهلوا من العلوم الدينية في جهات الجنوب ككل، مش في مدنين فقط.
1: لا، مش في مدنين فقط. وهذا يمكن أن نعرج، هي ما هي البحوث والدراسات كلها تفضي إلى بعضها، لكن لا تكرر بعضها، لا تكرر نفسها. مثلا نعود إلى طروحة الدكتوراه واللي هي منشورة أيضا، أنه توصلت إلى أنه الفرع الزيتوني بمدنين خلال الفترة التي ذكرناها تقريبا أمه، يعني دخله حوالي 1280 طالب زيتوني، توزعوا على كل عروش وقبائل ورغمة من تطاوين وقبائلها وعروشها، بنقردان، جرجيس، من جربة أيضا ولو بقلة لعدة أسباب، ثم مدنين وعروشها، بن خداش، سيدي مخلوف الغربان، بل أنه كان أيضا من المناطق المجاورة، وهذا يتحدث عليه في فصل كامل حول إشعاع الفرع، امتد على شعاع 75 كيلومتر تقريبا في أقصى الحالات، بنقردان، جرجيس، تم شعاع 50 كيلومتر تطاوين في حدود مارس، توجان، مطمطة أيضا، كذلك أيضا أعداد قليلة جدا لأسباب يمكن نشرحها، أنه عدد ضئيل من الطلبة كانوا من الساحل نظرا لارتباط أولياء أمورهم بالإدارة، انتقلوا إلى مدنين فالتحقوا بالفرع الزيتوني بمدنين. بالتالي ألخص فأقول أن إشعاع الفرع الزيتوني بمدنين كان على هذا الشعاع الكامل في حدود 75 كيلومتر في كل اتجاهات، ووصلت حتى أمور تقريبية طبعا، النسبية ديما تحكم البحث العلمي،
0: أكيد.
1: نعم، وصلت حتى بنسب مئوية توزع الطلبة بين عروش ورغمة، الكل بنسب ما وجدا وليل غربال. مهم هذه الدراسة الثقافية الاجتماعية.
0: نعم، خلال رحلة البحث والتوثيق أستاذ حسين، هل هنالك من المشايخ من ترك فيك يعني أثر معين، وجدت فيه خصوصية، وجدت فيه يعني اختلاف عن غيره، وإلا هم كلهم تقريبا نفس الشخصيات، تجمعهم يعني سمات، ما فيهاش فوارق كبيرة؟
1: نعم، للأمانة سيدة إلهام والسادة المستمعين، مخلطت حتى على أي شيخ من شيوخ الفرع الزيتوني بمدني، خلطت على طلبتهم اللي قرأوا عندهم واللي هم أساتذتي من بيت، وخذيت الشهادات بتاعهم. لكن تجدر الإشارة إلى أنه عدد كبير من العائلات لمشايخ الفرع الزيتوني بمدنين فتحوا لي مكتباتهم وأرشيفهم ووثائقهم الخاصة، وهو ما مكنني من هذه الدراسة المعمقة، سواء كانت في أطروحة الدكتوراه حول الفرع الزيتوني، وإلا في الكتاب الذي كان وهو الأخير مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين. للأمانة سيدة إلهام، وجدت بعض المشايخ التي تركت بصمة كبيرة جدا، والتوى تتكرر أساميهم. مثلا الشيخ أحمد الحارس اللملومي، ترك بصمة كبيرة جدا، لا فقط في طلبته بل في محيطه الاجتماعي وفي مدنه. الشيخ برينس للفتوى وفي اللغة، إذا كان ثم سؤال استعصى يتوجهون إلى الشيخ برينس للفتوى. إذا كان ثم في ألفية ابن مالك اللغوية واستعصى الأمر على مجموعة من المدرسين أو غيرها، يمشيوا للشيخ برينس يحل الإشكال سواء كان لغوي أو فقهي.
0: شيخ الشيخ برينس في أوائل يعني القرن العشرين حي يرزق هكا؟
1: وإلا فما لفترة الاستقلال، حتى لفترة الاستقلال حي يرزق.
0: حتى فترة الاستقلال واضح. نعم.
1: شيخ
0: هو كان من سكان الحارة في مدنين وإلا لا؟
1: نعم نعم.
0: نعم. نعم واضح.
1: نعم في أطراف الحارة، وكان جاره سي منها المرحوم أحمد الحارس اللملومي، وتركوا حتى في سلوكيات سيدة إلهام تركوا بصمات كبيرة برشا.
0: نعم تعرف أستاذنا ما يعني الاسم شد انتباه، ليش؟ لأنه كان فعلا هو جار أجدادي في مدنين، والوالدة الله يرحمها كانت تذكر الاسم هذا برشا لأنه جارهم، ولأنه معناها تلقوا عليه العلم وأفادهم. شفت معناها سبحان الله، برغم أنه الشخصية ما نعرفهاش أنا، لكن أعلام نقولوا نحن يعني على ما سمعت عليه من أحاديث من الناس اللي عشراتها
1: بقيت أسمعهم مشاعة. للأمانة شيخ آخر ترك بصمة في أم التمر وفي بني خداش، هو الشيخ محمد المكرازي.
0: من الأسماء المعروفة.
1: معناها عاش في أم التمر قريب من جدي وأهلي ولغير ذلك، فكان يقري في الفرع الزيتوني ويرجع لأم التمر على ساقيه، وما يتخلفش على الكتاب اللي موجود في أم التمر.
0: نعم.
1: وكان حتى خارج الكتاب يجمع أطفال ويقريهم ويعلمهم مناسك الصلاة والصوم، وكانت النسوة والرجال يتوجهون إليه للاستفسار حول مسائل دينية، فثقفوا المجتمع خاصة الريفي بكل صدق. لهم منا ألف تحية بكل صراحة.
0: نعم فضلهم كبير، هو فضل ربي سبحانه وتعالى، لكن فضلهم كبير بالرغم أنه نحن في أماكن يعني صعبة، أنه صعب أنه إنسان يعيش فيها، فما بالك مع معاناة التدريس، لأنه التدريس راهي مهنة متعبة جدا يعني، ومهنة شاقة، ومهنة تتطلب الكثير من الصبر، خاصة العلوم الدينية يعني. صح. لأنه فما تكرار في السؤال، لأنه فما ناس يعني على درجات من الفهم، ويمكن يؤول يعني للنص الديني تأويلات مختلفة، ويمكن اللي يلزم طول بال ويلزم صبر ويلزم ما فماش أخطاء، لأنه هذا دين، هذا ما هوش أي علم ما يحتملش معناه الخطأ. وفي نفس الوقت يلزمك تتقبل أسئلة الناس واستفساراتهم ودرجة الفهم متاعهم ومحاولتهم
1: إنهم،
0: وعلى بساطتهم طبعا، في النهاية ناس في أرياف وناس في فترات يعني في حقبة زمنية في أواخر الأربعينات إلى أوائل الستينات، يعني فترة اللي كان عاش فيها الاستعمار، واللي يعني فترة حساسة جدا، وفترة فيها تداخل كبير بين إنه الإنسان يعني في تشبث بوطنه وبدينه وبعاداته وتقاليده، وفي معناها في نفس الوقت يعيش تحت سقف يعني الاستعمار وما يفرضه من مناهج مختلفة ومن رؤى ومن أفكار ومن سياسات تتنافى مع طبعا ديننا ومع تصوراتنا ككل في النهاية.
1: خاصة التأكيد لكلامك سيدة إلهام، وهذا خط آخر بحثت فيه وعندي فيه كل كتاب منشور، أنه حضور السلطات الاستعمارية في مختلف مناطق البلاد وخاصة في الجنوب العسكري، هذا التراب العسكري، لمقاومة وللقضاء على الكتاتيب أوجدوا ما يعرف بالمدارس الفرنسية العربية لزكول فرنكو عراب.
0: صح.
1: معناها تعرف يقرأ التلميذ 31 ساعة في الأسبوع، تسع ساعات للعربية الدارجة مش الفصحى.
0: أي.
1: ما قروش للعربية الفصحى. وساعة بركة يدرسها المؤدب المدب في المدرسة اللي هي القرآن وحفظ القرآن.
0: نعم.
1: بالتالي ثم تعرضت الكساتيب إلى الإهمال وإلى سوء العناية.
0: ممنهج هو إهمال ممنهج.
1: بالضبط. بالتالي هناك ثغرة إن صح التعبير وقع التفطن إليها، لا أدري عن وعي أو عن طريقة تلقائية من مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين لسد هذه الثغرة في الجوانب الدينية واللغوية في لدى سكان مناطقنا.
0: نعم، يعني من خلال هذه الدراسة نحب نتأكد من معلومة أستاذ حسين، هل فعلا يعني أسهم التعليم الزيتوني في تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي لأبناء مدنين وحتى المناطق المجاورة له بشكل ما؟
1: شوف، سأكون صريح إلى أبعد الحدود حتى مع السادة المستمعين. عند مقابلتي مع عدد من طلبة الفرع الزيتوني بمدنين، وراو نذكر منهم سواء أغلبيتهم توفوا، نذكر في العربي الحداد أو محمد الحداد حسب كل أشخاص، أستاذ تربية إسلامية وصاحب مدرسة حرة توفى أخيرا، في لزهر بن عياد الله يرحمه، سي محمد، سي أحمد خلفت، سي محمد بوسفة، سي شتوي، الأشخاص هذوم الكل. من يحكولك على فترة الأربعينات لما كانوا طلبة في الفرع الزيتوني بمدنين، يعني بصدق يعبروا ويقول لك أنه أبرز حاجة ما كانوش يلبسوا الحذاء.
0: أي كانت يعني ظروف
1: قاسية جدا
0: يعني.
1: جانب آخر، ما يعرفش شروط الصلاة، ما يعرفش التيمم، ما يعرفش الوضوء، إلى غير ذلك، ما يعرفش رمضان كيفاش، ما يعرفش الصلاة كيفاش. فكان لمشايخ الفرع الزيتوني الشيء الكثير لتنوير سكان هذه المناطق صراحة.
0: وكان سي حسين، خاطر ربما هو حتى السادة المستمعين في بعض اللقاءات مع ناس معناها مثقفة وناس يعني عاشرت خذيت أحاديث من أهلها فعلا عن فترات يعني عاشوها الناس، كيفاش كانت الناس تعيش وكيفاش كانت الناس فعلا الوعي الديني ناقص. فما شكون حدثني أنه فما ناس كبار وقت في فترة معينة، فترة الأربعينات وأوائل الخمسينات، وقت حتى اللي تطلب منه الصلاة، فما ناس يمشي في باله الصلاة ما يقول لك علاش، معناه شنو اللي عملتني.
1: أيه.
0: تفهم فيا أستاذ؟ أيه. فعلا. أيه. أنا سمعتها هذه من مصادر موثوقة منها
1: جداً.
0: إيه في جهاتنا راو في جهاتنا يقول لك الصلاة شنو اللي معناه علاش، معناه شنو يمشي في باله الصلاة كأنه باش يكفر عن ذنب ولا مش فاهمها علاش.
1: يقول لك إيش ارتكبت أنا،
0: إيش ارتكبت، وإلا مثلا الحج علاش، معناه شنو إيه، والزكاة علاش، صح، معناه صدقة ممكن كانت يعني هكا كجزء كشكل من أشكال العطاء، والعرب عرفوا أيه. بالكرم في النهاية. أيه. يتصدق.
1: الزكاة مثلا ما كانتش معناها متداولة جدا،
0: أي مش معروفة
1: بكل صراحة. كرصها مشايخ الفرع الزيتون.
0: أي الصوم كذلك ما كانش معناها الصوم. ناس تصوم وناس ما تصومش، مش فاهمة خاطر شنو معناها
1: مش فاهمة
0: الصوم.
1: وشنية الأشياء اللي معناها تبيح لك الإفطار، وشنية وكيفاش تعود، ما كانش معروفة، ما كانش معروف.
0: نعم.
1: وقديش معناها من شهود عيان حتى من عائلتي اللي هم كبار يقول لك كان ما مشينا سألنا الشيخ محمد المكرازي، وإلا في مدنين يقول لك مشينا سألنا الشيخ برينس.
0: باش عرفوا باش عرفوا
1: باش يعرفوا، والفتوى يلقاها عند المشايخ هذوما.
0: نعم.
1: من هنا جات هكا اللي سماها بيير بورديو الابيتوس، العاده هيك الكاريزما اللي تكونت حول مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين. وغيرها من الفروع راهو ما نقصدوش كان الفرع الزيتوني بمدني، لكن في نظري انه الفرع الزيتوني بمدني كان الدور نتاعو وكان الاشعاع نتاعو اكثر نظرا لطبيعه المجتمع. اكثر من 80% من السكان رحل
0: اي
1: ومناطق ريفيه
0: ومناطق صعبة في مناخ، صعبة في التعامل معها، في تضاريسها، في إدارتها، في كل تفاصيلها يعني.
1: في كل تفاصيلها. فهو شكل من أشكال الجهاد صراحة، وشكل من أشكال حفظ الهوية.
0: أي. أي.
1: معناها لابد من إعطاء هذه المسائل معناها مكانتها وإيلاء هؤلاء المشايخ ما يستحقون من الولاء والشكر لإنجازاتهم
0: لما قدموه. نعم، أثار المدرسة الزيتونية حاضرة توا في الذاكرة الجامعية في مدنين من خلال بحثك هذايا، من خلال حواراتك، من خلال اللقاءات اللي تعملها سواء مع المثقفين في جهاتنا وإلا مع الطلبة أستاذ حسين؟
1: نعم، الأثر قصدك نحن ما فهمتش
0: أثر المدرسة الزيتونية هل هي حاضرة في الذاكرة الجماعية؟
1: صح، معناها أنا لمست نوعين من الانطباعات. ثم انطباع لنفسك بعض ولكن مثلا يعرفوا أسماء المشايخ ما يعرفش ليش كان يتميز، ما يعرفش أش قرى وقتاش قرى وشنية مواقفه من سواء من السلطة الاستعمارية، من فكرة الاستقلال الداخلي، من فكرة توحيد التعليم إلى غير ذلك. يقول لك استفدت. أما الجيل الآخر اللي هو الجيل ممكن اللي ننتمي له أنا، معناها أنا راني تجوزت 60.
0: إن شاء الله ربي يطول في عمرك.
1: يعطيك الخير أجمعين إن شاء الله. ما كناش نعرفوا على هذه الشخصيات أصلا.
0: وهذا سبب آخر اللي خلاك تؤلف هذا الكتاب.
1: نعم، من تحكي مع زملائك أساتذة مثقفين وإلا مع الطلبة بتاعك وكأنك تحكي على جامع الزيتونة، لأنه ما فهمش شكون ينكر أو يجهل الزيتونة الأعظم، الجامع الأعظم
0: ومكانتها في العالم الإسلامي ككل مش في تونس فقط ترى.
1: نعم،
0: لأن إشعاعها وصل إلى العالم، شكون في العالم الإسلامي والعربي ما يعرفش جامعة الزيتونة
1: أو جامعة في العالم.
0: نعم،
1: في التاريخ
0: وأقدم جامعة. نعم،
1: بالتالي هناك نوع ما من الإنصات، هناك نوع ما من الإقبال على مثل هذه المعلومات ونقاشات أحيانا تنضعف إلى غير ذلك. الحق واجد صيت هذه النوعية من البحوث وتخصصت في البحوث المتعلقة بالتعليم، هذا رابع كتاب في مسألة التعليم.
0: نعم، هو الوقت ما عادش يسمح لنا أستاذ حسين، لأنه مهما باش نتحدث في تفاصيل هذا الكتاب يبقى ما نجموش نقدموا التفاصيل الكل، لكن هل أنه باش نختم بالسؤال هذايا، إعادة قراءة تاريخ التعليم الزيتوني يخلينا ربما زاد نفهم الحاضر متاعنا بصورة أفضل ونجموا نأسسوا الحاجات مستقبلية خاصة بالنسبة للطلبة في مجال البحث؟
1: صحيح، إعادة قراءة التاريخ ضرورية في كل المسائل صراحة.
0: نعم.
1: وفي إصلاح التعليم وفي فكرة القضاء أو توحيد التعليم والقضاء على نهائيا على التعليم الزيتوني والإبقاء على تعليم عصري. على كل حال هي توجدت جامعة زيتونية بديل عن الجامعة الزيتونة إلى غير ذلك، لكن إعادة القراءة دائما تسمح لنا بالموقع حاليا في موقعنا في سواء كان في العالم العربي الإسلامي والشرق الأوسط ككل وفي العالم، وكذلك أيضا تمكننا من استشراف المستقبل. علاش أنا نطرح سؤال عكسي سيدة إلهام باش ممكن يفهموني السادة المستمعين، علاش أبنائنا توا يسعوا إلى الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا ومستعد يسلم في الجنسية نتاعو ومستعد يتجوز معناها من نصرانية إلى غير ذلك. وتعرف جيدا أنها في الشرع المقابل كذا. علاش المسائل هذه؟ أنا نقول فيها طلبتي والتلمذتي والمحيط متاع أجدادنا قاومت التجنيس وقاومت الحضور الاستعمال. توا احنا ولينا نسعى إلى التجنيس ونسعى إلى فرنسا إلى غير ذلك. علاش هذا يكون؟ لا هو رو صحيح التعليم يتحمل جزء نوعية التعليم كذلك أيضا الجانب السياسي الثقافي
0: أكيد الاجتماعي هو كلها معناها تتحمل يعني جزء من المسؤولية.
1: إعادة القراءة دائما ضرورية
0: لأنها تأسس لأنها في النهاية تؤسس لمراحل أخرى. شكرا لك أستاذنا.
1: فقط كلمة واحدة لأنه الفهم العلمي للتاريخ ما هوش سرد للماضي.
0: لا
1: هو استشراف للمستقبل.
0: نعم.
1: ويقول ابن خلدون للعبرة. إذا كان ما اعتبرناش من التاريخ ما عملنا شيء.
0: أكيد هذا أكيد. شكرا على قبول الدعوة. شكرا طبعا على هذا الكتاب يعني القيم. ونأكد أنه فرصة خاصة للشباب اللي يبحث وللشباب اللي يحب يحضر يعني أطروحات أنه يكون الكتاب هذايا مرجع هام جدا. مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين. شكرا لك أستاذنا مرة أخرى وإلى لقاء. نواصل معكم لقائي لكن نرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة العاشرة ليلاً.

0: وكتاب،
1: وردة وكتاب.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة
2: ذم أجلي و

0: نشرة الأخبار.
1: تمام 10 ليلا، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل والبداية بالعناوين. غدا العودة المدرسية، وأكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة بمختلف جهات البلاد يتوجهون إلى مقاعد الدراسة. الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. انطلاق البنوك التونسية في تطبيق آلية القرض على الشرف في شهر أكتوبر القادم. وفي العالم، البرلمان الليبي يعتمد الاتفاق النهائي للجنة 4+4 المتعلق بالانتخابات. إلى تفاصيل الأخبار. يلتحق غدا حوالي 2,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الأحصائية لوزارة التربية. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ وتلميذة بالمرحلتين الأعدادية والثانوية باحتساب التعليم الأعدادي التقنية. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، أي بزيادة قدرها 2,993 مدرسا. وعشية العودة المدرسية وبدعوة من النقابة الأساسية بجابس الكبرى، نفذ معلمو ومعلمات جابس الكبرى وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للتربية بجابس، تنديدا بالوضع المتردي للمربي وبالقرارات أحادية الجانب من الوزارة. كاتب عام النقابة الأساسية بجابس الكبرى عبد الباسط موسى يتحدث في متابعة لزميلة هندرسكا.
2: إجراءات جديدة أحادية الجانب اتخذتها الوزارة في تضييق الخناق على المعلمين في تنظيمات بيداغوجية، ظروف العمل السيئة، في عدم التزام وزارة الإشراف بالاتفاقيات متاعها، تقليص قانون الإطار، في رفع المظلمة على زملاء الصنف الفرعي A3 اللي ترفض إلى حد الآن الوزارة تصنيفهم في الصنف A2، قرر في 25 ساعة خلال الأسبوع. اليوم المطلوب على الوزارة أن تراجع قرارات أحادية الجانب وكذلك القرارات التي لم تستشر فيها أهل الذكر، لا متفقدين ولا معنا معلمين ولا إطار بيداغوجي مشرف. القرارات التي اقتتها الوزارة يبدو أنها لا علاقة لها بواقع المدرسة التونسية، ولا علاقة لها بواقع التلميذ، ولا علاقة لها بواقع المربين وبظروف العمل التي يعانونها.
1: ومع العودة المدرسية، يمثل اقتناء الأدوات المدرسية عبئا إضافيا يثقل كاهل الأولياء في ظل الارتفاع الأسعار وتزايد كلفة المستلزمات التي يحتاجها التلميذ. عدد من الأولياء تحدث لميكروفون زميلة لمياء بن غالية.
3: تاعها الادوات المدرسيه سيختو سنا معناها شيء مهول، ولات معناها صغيرات بريمير ما بين 180 190 200 الف، على قد ما تزيدي عام دوزيام اني مثلا تروزيام اني يزيدك 20 30 دينار، معناها اللي عنده صغيرين ولا ثلاثه يحوس 700 الف هذا بالمرتاح، هذا في صوره ما عندوش حد في الثانوي. بصراحه غاليه برشا الكارتابات هذوك نتاع الثانوي، ما تنجمش تقربيهم
4: ثم عباد ما تنجمش وما تخلطش. هذا بالنسبة للي عنده زوز، فما بالك اللي عنده 4 و5.
5: أسوام بصراحة خيالية، كثر الكتب متاع السنوات، سنة ثامنة سنة تاسعة تروزيام اني سيونس شريتهم لصغاري كل واحد 11 كتاب، تصوري معناتها صغير 11 كتاب، شوفي 11 كتاب حطيه في 6000 ولا 7000 سومو، اخلاف الكراسات يعطيك

0: مثال هما ستة كراسات يعطيك ثلاثة مدعم وثلاثة سوبر لازمك تشري. فما كراسات ما فيهمش مدعم، هيك الترافو براتيك هيك الكبار وهيك البروسور مع أسوان بالحق من 17 ل 18 لإيش وعشرين.
1: قام اليوم عدد من المتطوعين بجمعية صوت الطفل الريفي بمدنين بتوزيع عدد من الحقائب ومستلزمات العودة المدرسية لعدد من مستحقيها، وذلك في إطار حملة لتجمع التبرعات. تفاصيل أكثر يقدمها منسق الحملة علي صحنونة في متابعة للزميلة هادية جاري السويعية.
2: حملة الحقيبة المدرسية كالعادة جمعية صوت الطفل الريفي نظمت الحملة هذه. تقريبا بدينا عندنا شهر في الحملة. كيفاش صارت الحملة؟ بطبيعة هبطنا ونادينا الناس باش تعاون وباش تعطي سواء من وقتها ولا من فلوسها وتتبرع بهم لفائدة الأطفال. اليوم وصلنا الحمد لله لمينا 75 حقيبة مدرسية فيها أدوات مختلفة من الكراسات للأدوات الأخرى الاستيلو الإيجوم البراية وإلى آخره. لمينا 75 حقيبة. اليوم صار التوزيع متاحة للمستفيدين. حبيت نشكر المتطوعين مرة أخرى اللي معتها عاونونا برشا في الحملة هذه. كيف شكر موصول لأي إنسان عاون بالفلوس ولا بالكلمة ولا حتى بنشر المعلومة. شكرا جزيلا للناس الكل، وإن شاء الله ديما هيك، إن شاء الله ديما الناس الكل يد واحدة باش نشحوا الحملات هذه ونفرحوا الصغيرات.
1: نفذ اليوم عدد من المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا بعدد من الجهات تحركا احتجاجيا للمطالبة بتسريع تنزيل المنصة الرقمية والأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ القانون عدد 18 المتعلق بأحكام استثنائية الانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. عدد من المحتجين من ولاية جابس تحدث للزميلة هندرسك.
3: كما بقية الولايات نشدوا سيادة الرئيس على التسريع في تطبيق قانون 18. قانون 18 صادر من ديسمبر 2025، معناها توا عنده 9 شهور من الإصدار في الرائد الرسمي، لكن معناها مازال دون أوامر ترتيبية ودون منصة رقمية. إلى متى طال الانتظار؟ ما عاش عندنا قوة التحمل والصبر والانتظار. الثقة الوحيدة اللي مازال ما بيناتنا احنا وسيادة الرئيس، ولهذا المساج سيادة الرئيس وقتاش وماذا بينا الدفعة الأولى كما وعدتم في 2026 اللي مازال فيه تقريب 3 شهور.
4: الطلب الأول بالنسبة للمعطلين اليوم هو تفعيل قانون 18، إصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الإلكترونية، وبطبيعة البحث عن حلول للتشغيل.
1: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. وفي إجابة عن سؤال النائب غسان يمون أبرزت الوزارة أن المشروع يشمل الرفع في طاقة إنتاج المحطة من 50,000 إلى 75,000 متر مكعب في اليوم، وذلك باقتناء الخط الثالث لإنتاج المياه المحلات وتركيبه بطاقة إنتاج إضافية ب 25,000 متر مكعب في اليوم، فضلا عن تعزيز شبكة نقل وتوزيع المياه المحلات نحو مختلف أقطاب بالاستهلاك. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد، وذلك انطلاقا من غرة أكتوبر القادم بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. تحتفي تونس يوم الأربعاء المقبل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون من خلال تنظيم ندوة وطنية تتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتماد تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال الذي أقر سنة 2016 تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. في الملف الليبي صوت مجلس النواب الليبي اليوم بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر 4+4 بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وكانت الأطراف الليبية المشاركة في اللجنة المصغرة 4+4 قد وقعت يوم 30 من أوت الماضي بالعاصمة الليبية طرابلس على وثيقة الاتفاق النهائية بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. أعلن الحوثيون في اليمن عن شن هجوم بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبية السعودية. قالوا إنه جاء ردا على ضربات نسبوها إلى الرياض في اليمن خلال الأيام الماضية. أعلنت إيران عن تأجيل الاجتماع المخصص لمضيق هرمز الذي كان مقررا عقده اليوم في سلطنة عمان بمشاركة دول الخليج بناء على طلب السعودية التي عزت ذلك إلى الأوضاع في اليمن. ونفت إيران أي تدخل لها في الحرب الدائرة في اليمن مؤكدة أن جماعة الحوثيين تتخذ قراراتها بصفة مستقلة. أعرب متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم عن معارضته الشديدة لمناورة عسكرية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة وأستراليا، محذرا من أن التحركات الرامية إلى تعزيز الطموحات العسكرية لليابان ستدفع المنطقة نحو دوامة خطيرة. نقطة النهاية لنشرة أخبار الليل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدولة الإدريسية هي أول دولة إسلامية مستقلة قامت في المغرب الأقصى، وقد تأسست في أواخر القرن الثامن الميلادي على يد إدريس بن عبد الله، وهو من أحفاد الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وصل إدريس إلى المغرب في العام 788 بعد نجاته من موقعة فخة، وهي معركة وقعت سنة 786 للميلاد قرب مكة المكرمة بين العباسيين وعدد من العلويين، انتصر فيها العباسيون. وبعد فراره إلى المغرب بايعته قبائل أوربا، وهي من أكبر القبائل الأمازيغية في المنطقة آنذاك، واتخذ من مدينة ووليلي الواقع قرب مدينة مكناس في شمال المغرب مقرا لحكمها. اغتيل إدريس الأول سنة 791 للميلاد قبل أن يتمكن من توسيع دولته، إلا أن ابنه إدريس الثاني وصل بناء الدولة الإدريسية، وفي عهده تأسست مدينة فاس في العام 808. فاس التي أصبحت مركزا سياسيا وإداريا وعلميا للدولة، وأسهم موقعها في تنشيط التجارة وربط مناطق المغرب بالأندلس وإفريقيا جنوب الصحراء. امتد نفوذ الدولة الإدريسية على أجزاء واسعة من المغرب مع تفاوت في درجة السيطرة على بعض المناطق نتيجة استقلال القبائل وقوة الزعامات المحلية. واعتمدت الدولة الإدريسية على التحالفات القبلية في إدارة شؤونها، كما شهدت انتشار الإسلام وتعزيز اللغة العربية وظهور مراكز للعلم والقضاء. وخلال القرن العاشر الميلادي دخلت الدولة في مرحلة من الضعف بسبب المنافسة بين أفراد الأسرة الإدريسية، إلى جانب الصراع بين الخلافة الأموية في الأندلس والخلافة الفاطمية في إفريقيا للسيطرة على المغرب. وتراجع نفوذ الإدريسيين تدريجيا حتى انتهى حكمهم في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي، وتحتل الدولة الإدريسية مكانة بارزة في تاريخ المغرب الأقصى، إذ أرست أول كيان سياسي إسلامي مستقل في بلاد المغرب العربي، وأسهمت في ترسيخ دور مدينة فاس بوصفها أحد أهم المراكز السياسية والعلمية في الغرب الإسلامي.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: وكتاب،
1: وردة وكتاب.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة،
2: ذم أجلي وافيا إلا الكتابة،
0: وافيا إلا الكتابة. من ورود العالم كله لا يبقى إلا العطر في القصائد،
2: لا يبقى.

0: 22 دقيقة بعد العشرة مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من برنامج وردة وكتاب. مواصلين معكم مشوار الليلي هذا، مواصلين معكم سهرتنا. والآن طبعا بعد ما استمعنا إلى هند حامد في هذه الرائعة من روائع نزار قباني، سنواصل طبعا في حديثنا عن الأدب والأدباء والشعر والشعراء، للحديث عن تظاهرة أدبية هامة لاقت إشعاع كبير وما زالت يعني ترنو نحو الأفضل في كل عام وفي كل دورة، وهي أثر الفراشة في دورتها الثامنة التي أقيمت في المركب الثقافي محمد الباردي في جابس من 2 حتى 6 سبتمبر. الأكيد أنه أجواء اللقاء وأجواء اللقاءات اللي كانت خلال هذه التظاهرة عندها طبعا رونقها الخاص بها، وعندها حضورها من خلال مجموعة من الضيوف ومجموعة من الندوات والحفلات والسهرات اللي أثثها طبعا مثقفي تونس ومثقفي البلدان العربية اللي كانوا ضيوف في جهة جابس. وبعد يعني مرور هذه المدة الأكيد فما وقفة، فما نظرة، فما هكا نوع من العودة إلى هذه التظاهرة من خلال رأي واحدة ممن واكبوا وحضروا أكيد، وكانت لديها فرصة للقاءات متعددة مع ضيوف، مع كتاب، مع شعراء، مع فنانين، مع حضور كذلك حتى من الجمهور ومن المواكبين لهذه التظاهرة ومن المغرمين طبعا بعالم الأدب ككل. ومعها سنغوص أكثر في بعض التفاصيل ونتعرف أكثر عن هذه التظاهرة من جوانب وزوايا مختلفة. معي على خط البرنامج الكاتبة والأديبة والأستاذة عفيفة مسعودي الصميتي، اللي تشرفني مرة أخرى طبعا بالحضور من خلال برامجي الأدبية. حضرت معي في خير وجليس، والليلة هي ضيفة في وردة وكتاب. عفيفة مساء الخير وأهلا بك.
1: مساء الورد إلهام والتذكير. عفيفة سعودي.
0: سعودي عفيفة سعودي. أي عندك الحق سميتي.
1: وأشكرك إلهام على هذه الاستضافة اللطيفة، وتحية طيبة لمتابعي برنامجك وردة وكتاب.
0: نعم، وأنا شرفني أنك تكوني معايا طبعا في هذه طبعا الحصة الافتتاحية. نحن في بداية طبعا برمجة شتوية خريفية شتوية، وعودة طبعا للكتاب وللمنوعات اللي تعتني بالكتب وتعتني بالثقافة ككل. أنا اخترت أنه نرجع على أثر الفراشة لأنه فما فرق كبير بين الحضور خلال أيام التظاهرة وبين أنك من بعد يعني تبقى وقت اللي يرجع واحد وحده، وقت اللي يبقى مع ذاته الأكيد يسترجع برشا حاجات صارت خلال هذه التظاهرة، برشا لقاءات، برشا شخصيات مرت من خلال هذه التظاهرة، وهذا اللي حبيت نعرفه من خلالك أنت عفيفة.
1: لعل إلهام أجمل ما أبدأ به الحديث عن تظاهرة الفراشة هو العودة لا للتظاهرة ولكن للقصيدة.
0: نعم.
1: أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة لا يزول، قصيدة محمود درويش. هو جاذبية غامض يستدرج المعنى. نعم. ويرحل حين يتضح السبيل، هو خفة الأبدي في اليومي، أشواق إلى أعلى وإشراق جميل، هو شام في الضوء تومئ حين يرشدنا إلى الكلمات باطننا الدليل، هو مثل أغنية تحاول أن تقول وتكتفي بالاقتباس من الظلال ولا تقول.
0: نعم. وهل طلع من العتمة قمر كما
1: طبعا
0: هي
1: خالد الحمروني صاحب الرؤية الأولى وزارع البذرة الأولى في أثر الفراشة. نعم. لم يختر اسما عابرا لهذه التظاهرة. الاسم أثر الفراشة آت من ذلك الأفق الشعري الذي فتحه محمود درويش حين جعل من الفراشة بخفتها وهشاشتها وقصر عبورها جعل منها استعارة لما يبقى منا بعد أن نمضي. ثم جاءت ريم البنا فحملت هذا المعنى من صمت الورقي إلى دفء الصوت ومن القصيدة المقروءة إلى القصيدة التي تسمع
0: تغنى وتحس. نعم
1: نعم، حتى صار أثر الفراشة بالنسبة إلينا أكثر من عنوان. صار سؤالا عن الأثر الذي يستطيع الجمال أن يتركه في عالم مثقل بالقسوة والنسيان. هذا هو المعنى الذي استعارته التظاهرة من القصيدة والأغنية.
0: نعم.
1: ثمانية أعوام وهذه الفراشة تجرب جناحيها تكبر دورة بعد أخرى وتتسع دائرتها، تستدعي لخيمتها الشعراء والفنانين والمبدعين كأنها تراهن في كل مرة على الفكرة ذاتها أن الثقافة مهما بدت واهنة أمام ضجيج العالم فهي قادرة على أن تترك أثرا، وأن القصيدة وإن لم تغير العالم دفعة واحدة تستطيع أن تغير شيئا في إنسان وذلك وحده بداية عالم آخر. في هذه الدورة إلهام وتحديدا بدل أثر الحقيقة أكثر وضوحا، فكأن الفسيلة التي زرعت منذ ثمانية أعوام قد اشتد عودها وطالت قامتها وتشكلت ألوانها وبدا عطرها يتجاوز المكان. لم نكن أمام برنامج من الأمسيات والعروض فحسب، بل أمام أيام قليلة حررتنا ولو إلى حين من سجون اليومي والمألوف وأعادت إلى الحرف والقصيدة والنغم قدرتها القديمة على جمع الناس حول شيء جميل لم فعله سوى أنه يجعل أرواحهم أقل وحشة. دورة الحقيقة عبرت عتبة أخرى من عمرها. فأنا دائما أعتبر أن الفسيلة هذه التي يعني كان في الأول يخشى عليها من الريح والتلاشي أصبحت اليوم خاصة في هذه الدورة رأيناها شجرة يافعة أعلنت عن حضورها. يعني هناك شيء اكتمل في هيئتها. الحقيقة هي كبرت بدرجة لافتة. ثمانية أعوام من العمل لم تكن زمنا عابرا، بل كانت جذورا تنمو في الخفاء. لذلك لا يمكننا اليوم أن نقول أن هذه الدورة هي الأنجح، بل العمل السابق بدأ يؤتى أكله وجعلها هذه المرة
0: هي أنضج. هل هي أنضج؟
1: طبعا على هذه المرة يعني تتجاوز فكرة التظاهر التي تنظم إلى التظاهر التي صار لها أثر وهوية. تحول حدث في عمر هذه التظاهر نفسها. في السنوات الأولى كان خالد الحمروني صاحب هذا المشروع يعرش بها ويدفعها إلى الأمام. لكن هذه المرة أنا أشعر أن اسمها بدأ يحمل نفسه، وأن المبدعين صاروا يأتون إليها لأن لها ذاكرة ولها سمعة ولها انتظار. يعني وهذه طبعا علامة نضج حقيقي لأي تظاهرة ثقافية. يعني بعبارة أدبية استطيع أن أقول أن أثر الفراشة غدت شجرة بدأ الآخرون يهتدون إليها من رائحتها ويأتونها طواعية إلى ظلها. الشهر في هذه التظاهرة هو يعني لاحظت هو الأصل. وكان حاضر بكثافة. خمس أمسيات شعرية أسستها ثلة من الشاعرات والشعراء الذين لهم حضور مهم في الساحة الثقافية وفي أوطانهم. أذكر على سبيل الأمثلة آمنة رميلي الشاعرة والكاتبة والناقدة، منصف المزغني، زهرة القاضي، سلوى البحري، علي البنتاجي، دنيا الزرلي، هدى الدغاري، عزين بن محمود الشاعر والإعلامي ولعلك تعرفينه، فاطمة مفتاح من ليبيا، خيرة خلف الله وهي تقرئك السلام.
0: نعم نعم، وأنا أنتظر
1: الرواية
0: نعم منذ عام.
1: لقد أوصتني في لمحت ذلك في تعليق منذ قليل. شعر باسم المرتعي شعر الإماراتي طلال الجنيدي صاحب قصيدة فضاء زايد، يعني هذه قصيدة اختيرت ضمن المقتنيات التي حملها رائد الفضاء الإماراتي وزاع المنصوري في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019، وأصبح صاحب أول قصيدة تغادر الأرض وتصل إلى الفضاء،
0: إلى الفضاء الخارجي. نعم،
1: الحقيقة للأمسيات إلهام كانت كوكتيل من القصائد تعددت أصواتها، وأصحابها يعني أضفوا عليها إيقاعا خفيا، يعني لم نكن فقط نصغي إلى الشعر فحسب، بل كنا نتابع لغة أجسادهم. يعني وكأن القصيد يلقى مرتين، مرة بالكلمات ومرة بالجسد. بل أن بعضهم مثلا طلال الجنيني والمنصف المزغني يعني مضيا إلى التلحين والغناء، يعني
0: طبعا الإيقاع
1: صوتي.
0: طبعا الأستاذ منصف مزغني معروف يعني في أمسياته يعني متفردة
1: متفرد
0: مازال
1: أدخل، يعني أدخل الحقيقة أدخل نوعا من الترافة والبهجة.
0: نعم،
1: إلى الأمسيات.
0: هذه من خصوصياته، معروف الأستاذ
1: الشعر منصف المزغني. والحقيقة اختيار الشعراء إلهام كان موفقا، بدءا باختيار الشاعر الكبير الفلسطيني والأردني إبراهيم نصر الله كضيف شرفي للدورة. الحقيقة حضوره أضف على هذه التظاهرة بعدا آخر.
0: عفيفة قبل مش نمشي مش نسألك على الشاعر الكبير إبراهيم نصر الله، لكن قبل هذية الانفتاح العربي في الدورة الثامنة هذية عبر استضافة تقريبا 8 دول عربية كانت حاضرة، أنت كيف ترين دور هذا التمازج الثقافي في إثراء المشهد الإبداعي اللامركزي في تونس؟ عفيفة
1: طبعا هو يعني مهم جدا، يعني حضور الأقطار وتنوعها، يعني نحن في هذا المشهد نصغي إلى القصيدة الليبية، إلى القصيدة السورية، إلى العراقية، يعني هناك تنوع، ورغم أن هناك ورغم هذا التنوع هناك شيء أصيل يجمعنا، هويتنا العربية يعني موجودة في الشعر.
0: نعم.
1: بالتالي أنا أشعر أن وكأننا يعني كنا على موعد لنلتقي ربما لنجسد حلما لم يتحقق على أرض الواقع، لكن الشعر يحققه في هكذا تظاهرة.
0: نعم.
1: مثلا الشاعر إبراهيم نصر الله لم يحضر إلى هذه التظاهرة كشاعر يحمل قصائده فحسب، بل جاء محملا بمسيرة كاملة من الكتابة والذاكرة والمقاومة.
0: نعم.
1: جاء في صوته شيء من فلسطين، وفي كلماته يعني أثر المخيم والمنفى وذاكرة شعب ظل يقاوم، محاولات المحو يعني بأن يروي حكايته. الحقيقة يعني حضوره منح التظاهرة ثقلا رمزيا وإنسانيا.
0: كيف كان التفاعل مع حضور إبراهيم نصر الله من خلال سواء الشعراء والأدباء والمثقفين اللي كانوا موجودين وإلا حتى الحضور ككل؟
1: الحضور والشعراء والمبدعين، حضوره مركزي في هذه التظاهرة، شعرنا وكأنه نواة يعني يجمع الجميع حوله.
0: نعم.
1: والأكثر هو يعني حمل إلينا فلسطين بكل يعني جراحها، بكل عناء ذاكراتها وبكل جمالها.
0: نعم.
1: وكأن فلسطين أخذت لها مقعد بيننا. ومع الفنانة يعني غالية بن علي جسد ثنائية آسرة التقت فيها القصيدة بالنغم والكلمة بالصوت والذاكرة بالأحساس. يعني إبراهيم نصر الله يمنح الحرف ثقله وعمقه، وغالية تلتقط يعني هذا العمق بصوتها وتطلق ما يختبئ بين سطوره من شجن. وبينهما كانت فلسطين تحضر لا بوصفها جرحا يستعاد فحسب، بل ذاكرة حية تتنفس شعرا وموسيقى، يعني كأن القصيدة وجدت صوتها والصوت وجد في القصيدة وطنه. نعرف أن تجربة الشاعر إبراهيم نصر الله والتي امتدت عقودا عبر الشعر والرواية ظلت الكلمة فيها دائما منحازة إلى الإنسان.
0: هو كتاباته إنسانية بدرجة أولى. نعم.
1: والذاكر حتى يعني الأدب لديه هو شكل من أشكال المقاومة، مقاومة النسيان، الغياب، مقاومة أن تروى حكاية الفلسطيني يعني بغير صوته. بالنسبة للسهرات الهام كانت أكثر الأماكن التي رأينا فيها أثر الفراشة، وهو يتشكل أمامنا يعني نغما وصوتا وقصيدة. الواقع أنا في السهرة الأولى أعجبت كثيرا بالفنان خميس البحري، يعني حضوره أصيل وعيون الكلام، يعني لم تحضر فقط عيون الكلام ولكن حضرت البهجة. تسمع وحات، يعني شعرت يعني وكأن وحات جابس تغني، وحات جابس القديمة يعني تعزف نشيدها ويعني وترنو للبحر الأزرق وتوقف فينا الحنين للنخل الأخضر ولغناء الصيادين القديم، للون السماء الصافي، لرائحة الشواطئ، شواطئ جابس وسمك الفضي. يعني حضرت معه ترنيمات قديمة ومقولات عن كيف تشتغل الأوتار من جديد في آلة الروح المعطبة. ووجدنا أنفسنا ننشد معه، نغني معه تلك القصائد التي لم يهزمها الزمن، قصائد آدم فتحي، الشيخ إمام، مظفر نواب، عبد الجبار العش، صغير أولاد أحمد، أبو شادي، ناصر الرديسي، طيب وعلاق، أحمد فؤاد نجم، أحمد مطر. يعني كانت الحقيقة سهرة ممتعة، وفي نفس الوقت دائما هناك ذاك الحلم القديم الذي لا يزال يسكننا، يعني يستيقظ في هذه السهرات، في هكذا يعني حفلات، في هكذا إيقاع. نعم. يستيقظ فقط لمجرد أننا أنه لا يزال موجود، هو لا يزال موجود فينا. السهرة الثانية الهام كانت مع مجموعة الفنان الليبي عمر فيتوري، هي مجموعة لإحياء التراث والمألوف الليبي، وهنا أيضا يتأكد ذلك المنحى الملتزم الذي لا تحيد عنه تظاهرة أثر الفراشة في اختياراتها الفنية، حيث تحضر يعني الأصالة في الألحان، ويحضر المعنى في الكلمات،
0: يحضر الرقي كذلك في الأحساس،
1: لأنه يعني تعرفين أن التراث طبعاً ليس مجرد استعادة شكلية للماضي، بل هو مادة حية قادرة على أن توقظ فينا شيئا ظل ساكنا في الأعماق. ففي سهرة عمر الفيتوري شعرنا أكثر من مرة أن الفن الليبي والتونسي لا يقفان على ضفتين منفصلتين.
0: نعم.
1: فبينهما وشائج تتجاوز الجغرافيا والحدود في المقامات والإيقاعات وفي نبرة الشجن وفي حضور البادية والصحراء والبحر. نعم. وفي ذلك المزاج المغاربي الذي يعرف كيف يجاور بين الفرح والحنين في الجملة الموسيقية الواحدة. وهنا تحديدا أشعر أن يعني معنى الأثر الفراشة يتحقق، استدعاء الموروث لا لنقيم فيه بل لنجعله يعبر الحاضر ويترك فيه أثره. السهرة الثالثة انطلقت التظاهرة إلى فتنة الشام وذاكراته الموسيقية، وكأن أثر الفراشة هنا تنتقل بين ذاكرات عربية مختلفة.
0: طب طبيعة الفراشة في تنقلها، يعني
1: في تنقلها
0: من ذاكرة يعني إلى ذاكرة، من تاريخ إلى تاريخ، من مكان إلى مكان، من خصوصية إلى خصوصية، يعني هذا جميل جدا. نعم.
1: جميل جدا. يعني واصل الحديث عن هذه السهرة، هي سهرة الحقيقة ترابية بامتياز، ليلة للقدود الحلبية بمرافقة المجموعة الموسيقية بقيادة المايسترو منجي الصبيعي، يعني هنا يعني مبدعو جابس حاضرون بموسيقاهم وبإبداعهم. والحقيقة في هذه السهرة حضرت سوريا بكل ما تختزينه الذاكرة عنها من جمال. حضرت حلب بأسواقها القديمة ونوافذها وموشحاتها، وحضر الياسمين الدمشقي بعطري، وحضر ذاك الشجن السوري العجيب بصوت المطرب مجد الأصيل القوي. ثم يعني لسهرة الاختتام هي أيضا سهرة أصيلة، وحيتها الفنانة اليمنية الأصيلة الرائعة سهى المصري بمرافقة المجموعة الموسيقية التي يعني قادها الميسرو وفداء اللوحيشي. طبعا الندوات لم تكن غائبة، كانت هناك الندوات حاضرة في تظاهرة الفراشة. فما ندوة تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وحدود الإبداع الإنساني بين الواقع والمستقبل، أدارها الإعلامي والشاعر زين بن محمود، الدكتور عبد اللطيف الحناشي والدكتورة آمنة رميلي. وهنا آمنة رميلي حضرت شعرا ونقدا، ويعني وهي كما تعرفين
0: ملمة آمنة راهي بين الشعر والنقد طبعا، عندها قلم ما شاء الله وعندها حضور جيد جدا.
1: وثم الندوة الفكرية، في هناك ندوة فكرية في إطار فعالية مبدع تونسي في المهجر، وهو يعني فيها احتفاء بالروائية بسمة عمراني المقيمة في فرنسا، والحديث عن تجربتها وواقع الإبداع في المهجر. يعني قدمت أنا قراءة في روايتها شخصية فولونتي، يعني هي رواية بالفرنسية لكن القراءة النقدية كانت بالعربية، وهي رواية حازت مؤخرا على جائزة زبيدة بشير باللغة الفرنسية. يعني هذا إجمالا يعني قراءة لتظاهرة الفراشة من زاويتي، يعني من عيني، من كمعناها ككاتبة كنت حاضرة، والحقيقة يعني سعدت كثيرا أن تكون هكذا دورة بهكذا نجاح وبهكذا حضور، شيء يشرف مدينتنا، يشرف المشهد الثقافي في جابس، ويعطيها يعني بعدا آخر.
0: نعم.
1: ويعني أنا أعرف أن ضيوفنا لحد هذا اليوم يكتبوا عن الأيام التي مضت، حملوا معهم يعني الحب، وحملوا معهم الفرح، وحملوا معهم يعني الرضا في هذه المدينة التي احتفت بهم احتفاء يعني يليق بحضورهم الأدبي والفكري.
0: نعم.
1: وهكذا تكون التظاهرات. أنا يعني هذه التظاهرة أسعدتني كثيرا.
0: هذه السيمفونية يعني التي جمعت مجموعة من العازفين من مختلف البلدان، كل بطريقته، كل بخصوصيته، كل بما لديه يعني من شعر، من أدب، من حضور، من فن، هذا الكل طبعا في حضور كذلك الشباب. ونحب نسأل عن الشباب، عفيفة، كيف كان تفاعلهم، كيف كان حضورهم، هل خرجوا فعلا، هل لاحظتي أنه فما حاجة مختلفة فيهم، هل فما استفادة كبيرة، هل فما ربما رغبة في مواصلة العمل على مثل هذه التظاهرات، لأن الحضور الشبابي هام جدا.
1: نعم، الشباب الهام كان حاضرا في التنظيم، كان حاضرا في الجمهور، كان حاضرا في الفرق، كان حاضرا يعني في كل تفاصيل التظاهرة. واعتبر أن هذه التظاهرة شبابية الحقيقة، لأني وجدت شباب، معنى خلافا لبعض التظاهرات، يعني لبعض التظاهرات الأخرى لا أرى وجود للشباب في هذه التظاهرة. الحقيقة هذا شيء يعني يفهم القلب.
0: نعم.
1: الشباب موجود ومتفاعل ثقافيا في هذه التظاهرة. ربما يكون نسق التظاهرة والنسق الذي يعني اتبعه خالد الحمروني فتح الباب واسعا لهذا يعني للشباب.
0: نعم.
1: فأغلب الذين يعني المنظمين يعني أينما تلتفتين تجدين الفتيات يعني والشباب، وهم يعني يعملون بصمت وبجدية. نعم. بجدية.
0: نعم عفيفة، نحن في حاجة فعلا في جهاتنا إلى المثقفة وإلى لقاءات لا مركزية كما وقع في أثر الفرج.
1: طبعا يعني في جهاتنا نحن في حاجة أكيدة لهكذا تظاهرات. تعلمين أنت تعرفين جيدا أن المشهد الثقافي يحتاجه الكثير من التجديد ويحتاجه الكثير من العمل، وأرى أنني حسب رأيي لابد أن يكون هناك يعني رغبة. مثلا في خالد الحمروني وجدت هذه رغبة أصيلة يعني في داخله، يعني وكان الرجل يحمل قضية. نحتاج إلى أشخاص يحملون قضية الثقافة في تونس ويؤمنون بها ويسخرون كل يعني طاقاتهم وجهودهم لإنجاح من عمل كهذا، لأن إنجاح العمل هو الأصعب. الهام
0: طبعا
1: ليس اختيار العناوين ولا اختيار يعني الندوات، لابد أن يكون هناك شيء آخر يعني قوي معنويا يشعر به القادم. أنت تعرفين أن يعني روح التظاهرة هو التطوع، يعني الناس راي جت من بلدان على حسابها راي. هذه حاجة
0: وهذه نقطة القوة في هذه التظاهرة، كيف تجعل ضيوف من بلدان مختلفة من اتجاهات يعني فكرية متنوعة تأتي إلى جابس بكل هذا الحب بكل هذا الشغف وتبقى يعني طيلة أيامات يعني من خلال هذه التظاهرة في حوارات مختلفة في سهرات في لقاءات يعني لأجل الثقافة في النهاية ولأجل الشعر، لأجل أن نتنفس هواء ثقافي في جابس، والأكيد على المنوال إن شاء الله تكون عديد الولايات الأخرى
1: إن شاء الله. وخاصة أنا أؤكد على المنح التطوعي، لأننا في غياب يعني أحيانا عندما يغيب الدعم لا يجب أن نتوقف.
0: نعم.
1: يجب أن نجد الحلول، يجب أن نحث أن يعني نحفز أن نزرع البذور في الولايات، بذور مشاهد ثقافية. أنا مثلا أعرف أنا مدن كثيرة تحتاج الآن إلى هكذا منا أشخاص وإلى هكذا تظاهرات، لأننا في آخر المطاف الثقافة هي التي ستغير، هي التي ستحدث فارق،
0: وهي التي تصنع الإنسان وقت تكون عندها علاقة وطيدة وعميقة بالإنسان. هنا ربما تلغى الحدود، كذلك يعني نبتعد عن الماديات والحسابات، وهذا على الأقل في رغبة إنه ننشر الثقافة وننشر المحبة حتى يعني حتى نروي عطشنا من مثل هذه المهرجانات والتظاهرات.
1: نعم هو كذلك إلهام. المنح التطوعي هو يعني أنا أعتبره صفة إنسانية عالية يتصف بها الكاتب والشاعر والمغني. نعرف أن يعني التكاليف التذاكر وتكاليف يعني الفرق والمكلف الأمر، لكن في هذه التظاهرة يعني عندما أرى أنا تشوف العباد جاية معنا على حسابها تحس أن حاجة أخرى غير الفلوس. معنا الناس ما عادش تلوج على الفلوس، تلوج على النجاح الثقافي. تلوج على معناها الاستفاف العباد مع بعضها لإنجاح هذا المشهد. والأجمل يعني هذا ليس اصطفاف معناها محلي، هذا أقطاع
0: عربي
1: من بلدان عربية. ناس معناها فرحت، ناس حبت وجودها في التظاهرة هذه، ناس حملت معاها ذكريات وحملت معاها صور وحملت معاها رغبة في العودة المرة الجاية. معناها التظاهرة هذه راهي شنية، التظاهرة هذه راهي في الختام متاعها فما بداية للتظاهرة القادمة.
0: أكيد
1: ماهيش توقف، ماهيش معناها
0: مستمرة.
1: هي مستمرة معناها هذه حاجة مستمرة، هذه القوة متاع التظاهرة هذه. فما حاجات ممكن الناس ما يحسوهاش، لكن التقطت أشياء كثيرة أنا في هذه التظاهرة. وتحسب لي خالد الحمروني هذه الأشياء الخفية التي يحركها بعضهم لا يدركوا يعني يدركها ولكن
0: هذه هي الوحدة الثقافية
1: هذه نشعر بها نعم. نشعر أننا انخرطنا أننا تورطنا في تظاهرة أثر الفراشة
0: بشكل ما نعم هو تورط جميلة
1: طبعاً هو تورط يشعرك بمسؤوليتك نحو الثقافة ما فائدة أن نكتب وما فائدة أن نقول القصائد وما فائدة أن نغني إذا لم ننفع الثقافة إذا لم نرفع بالمشهد الثقافي ما الفائدة الأمر ليس فردياً هذا
0: حتى لا تبقى الأعمال في الرفوف يعني حتى تخرج
1: نعم.
0: تخرج إلى الدنيا تخرج إلى الإنسانية حتى تعمم أكثر
1: الكاتب يعني يصبح فاعل
0: أكيد.
1: ليس فقط فاعل على الورق فاعل في حضوره أيضا الفنان فاعل في حضوره على الرقع الشاعر يعني هناك أشياء الحق جميلة جدا أتمنى يعني لو كل مبدع أن يؤمن بها وأن يترك ولو لقليل الدفع الجانب المادي
0: نعم
1: لأن العمل هذا التطوعي فعلا هو يعني هو أمر جد راقي ويعني ويبعث في النفس يعني كثير من الافتخار
0: نعم.
1: يعني أن تجتهد وأن تحضر وأن تتعب وتشقى لتنجز شيئا لن تأخذ عنه مقابلا ماديا وتأخذ عنه مقابل آخر معنوي هناك أشياء معنوية نشعر بها أنا لاحظت أن الجميع
0: طبعا من خلال التقارب من خلال التلاقي من خلال يعني تقارب فكري في النهاية وتقارب بين فئات مختلفة لكن يعني بيناتهم زادة نقاط مشتركة وأهم حاجة هي المحبة اللي تسود في مثل التظاهرات هذه
1: نعم.
0: شكرا لك عفيفة طبعا على قبول الدعوة إن شاء الله دائما هكا
1: شكرا لك يا أنت
0: نعم. عايشك.
1: أنت يعني وردة الثقافة ووردة الأعلام
0: شكرا لك.
1: أشعر يعني أعرف أنك ترغبين أن تكوني دائما فاعلة في المشهد وأنت تفعلين ذلك في هذا البرنامج
0: إن شاء الله نجتهد يعني إن شاء الله القادم دائما أفضل لنا ولكل الفاعلين يعني لكل نعم. الناس اللي تحاول أنها تقدم على قد ما تقدر تقدم حاجة بها لأنه بلادنا تستحق أكيد إن شاء الله جيبس هكا ديما منارة للثقافة
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله هي مدينة الجمال ومدينة الثقافة بكل ما تحمله
1: كل المدن وكل الولايات
0: إن شاء الله
1: كل المدن وكل الولايات يعني تزرع فيها هذه الفسائل الثقافة
0: إن شاء الله شكرا لك عفيفة مرة أخرى تحياتنا لك وإلى اللقاء شكرا لكم مستمعينا ألتقيكم طبعا في مواعيد إذاعية لاحقة إن شاء الله ألتقيكم على محبة قال نقول لكم تصبحون على خير أجمل التحايا من عندي من عند رشيد بوزاخر المهندس التقني لهذه المنوعة

0: وكتاب
1: وردة وشكاب.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة
2: ذم أجلي و

حسب مختلف جهات البلاد إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد وذلك انطلاقا من غرة أكتوبر القادمة. في العالم صوت مجلس النواب الليبي اليوم بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر 4+4 بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. أعلنت إيران عن تأجيل الاجتماع المخصص لمضيق هرمز الذي كان مقررا عقده اليوم في سلطنة عمان بمشاركة دول الخليج بناء على طلب من السعودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

عزيزة جلال أو عزيزة محمد جلال، فنانة مغربية ولدت بمكناس بالمغرب الأقصى سنة 1958. انطلق مشوارها الفني مع بداية السبعينات عبر مشاركاتها في البرامج والمسابقات الغنائية. اشتهرت خاصة بترديد أغاني شادية وإسمهان، حتى لقبت باسمهان العصر.

مثلت القاهرة منعرجا هاما في حياة عزيزة جلال، أين التقت بالمنجي وكان أول من لحن لها، وقد غنت له أول ما تقابلنا، كما غنت للصنباطي، بليغ حمدي، حلمي بكر، وكمال الطويل صاحب رائعة هذه الليلة روحي فيك أنا.

0: أن نكون قد وفقنا في اختيارنا لهذا النغم. وحتى نلتقي في رائعة أخرى، لكم أحلى تحيات شكر العدودي وفاطمة بالهشير. تصبحون على خير.
1: الطرب الأصيل سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. يتوجه اليوم نحو 2,301,000

0: جهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد، وذلك انطلاقا من غرة أكتوبر القادمة. في العالم، صوت المجلس والنواب الليبي بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر 4+4 بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لمناورة عسكرية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة وأستراليا، وحذرت من أن التحركات الرامية إلى تعزيز الطموحات العسكرية لليابان ستدفع المنطقة نحو دوامة خطيرة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: حق بلا حدود.
1: الركروكي المريش المسالي طرق العبيدي الملاليا كلها تفاصيل رسم التراث البدوي الغنائي الخاص بجهة القصرين. تلوينات وامتدادات صوتية هي في الواقع صورة حية لمشاعر ومشاغل يومية وحياة لأهل البادية، في المحفل، في الحصاد، في المناجات، في رق الأحبة، المعارك. كل هذه الأبعاد ثمنها الترابط الحدودي مع الشقيق الجزائر الذي أنجب ثنائية غنائية متميزة يصعب تفريقها. رحلة البحث في التراث البدوي الغنائي بالجزرين ترافقنا فيها مع الأستاذ والباحث ماهر الهرماسي والمسرح الفنان جمعي العماري. لقاء المعنى والمغنى وذاكرة الحية المشحونة أصالة وغزلا استثنائيا.
2: ما فيش برشا فلسفة، بركة في تونس نحن نخلطه بين الشعبي وبين البدوي، يبقى هو تسميته فيها التعريف، البدوي من البادية والشعبي من الشعب. معناتها بالبساطة هذه البدوي هو كل ما يغنى في أريافنا وكل ما تورث عبر الانتقال بالاستماع بالتواتر الشفوي من شخص إلى شخص، وما بقى شكل من أشكال الغناء المازال ما هوش منظم، معناتها ما عندوش قواعد موسيقية معينة، درجة الارتكاز متاعه تختلف من منطقة إلى أخرى، الآلات متاعه زادة تختلف، يعني الزكرة آلة بدوية، القصبة آلة بدوية، الطبال آلة بدوية. شعبي هو الغناء اللي تولد في الحاضرة، معناتها في المدينة، اللي يحفظوه أكثر عدد ممكن من الشعب، لكن إشكاليته من المعيشة الشعبية والشكل الاجتماعي الشعبي والمعاملات الاقتصادية الشعبية والعائلة، هذا ما يسمى شعبي. هذاك عاش لازمنا نفرزوا ما بين البدوي وهو غناء البادية والشعبي وهو غناء الشعب والحاضرة.
3: في البدوي في القصرين نحكوا على الولاية كلها، هو ثم التنوع. مثلا كنزول الفريانة والماجن بالأساس طابع صوفي، إذا حكينا على البدوي ترجع الزاوية هي سبب هذه من بين الأسباب، الزاوية تاسيتي أحمد التليل والعرش ولا التليل بالأساس اللي مرتكزين في المجن وأرياف المجن وفريانة كيف كيف. يبقى الغناء يعني الغناء ما هوش من موروث فريانة ولا المجن، ذاك دخلته الهروش المجاورة كيما الهنامة وكيما الفراشيشة، المهم ما ينتموش بمدسي التليل. باعتبار أنه كنشوف شمال الولاية نحكو على القصرينة تلقى طابع أخر مختلف تماما اللي هو الغلاني، في سبيطة تلقى المسهلي وتلقى

0: تالي
1: كما قلت لك فريانة تراث صوفي بالأساس. تالا وجردة متأثرين بالبوغان ومتأثرين بالجو تاع الكيف. القصرين هي منطقة عبور سواء على الجزائر، وهذا يمكن الحاجة الوحيدة اللي ما تستدعيش التأشيرة للدخول الوطن هو عن طريق السمع يتناقل. نعطيك هنايا على الجدي الريم مثلا اللي في الكيف تغنى بمقام بعيد كل البعد على فريانة والقصرين بالأساس واللي يشتركوا فيه الهمامة كما هذه تقول.

0: عشرة جمال يا يا ميمان.
1: نجم نقول لك هو مهدد، مهدد بأنه يتغير، لأنه التناول المسكين خاصة أو يهزوا فيه للإيقاع، هزين الإيقاع أكثر من أنه يشتغلوا عليه من جهة توفيقية يعني، والتثمين التراثي مش بمنطقة التثمين ولا منطقة التوفيق، منطقة التجارة. لا هون أعطيك مثال لأغنية تناولتها الناس كل اللي هي وحش السراء. وحش السراء اللحن الأصلي ما يخذيته من بلاصة ريف على تالة اسمها عين دفلة، بعدها الجردة، بعدها حيدرة، مرأة كبيرة يتوفى الله يرحمها غنت وحش السراء بطريقة أظن أني وصلتش باش نغناها كما غنتها هي. تقول
0: يا عيلة تكري الزين والزين للقلب رضى

0: تراث بلا حدود.
1: هي منافذ عادية وطبيعية واجتماعية، معناتها هي منافذ التصاهر، معناتها الانساب. اثنين، هل الحد الاستعماري هذه ماهوش موجود في الاذان؟ نستحضر على وسيط الجزيرية والجزيرية يحضر على وسيط التوانسة. عندنا مناطق تكاد ما تفرقش في اللهجة، بوشبكة مثلا ما تفرقش بين تبسب وشبكة في اللهجة، قرب ياسر من بعضهم. وكيف كيف في التعاطي مع الموروث الثقافي متاعنا، كيف كيف بنفس الطريقة. هو مش منفذ، هو تواصل طبيعي لعملية التناقل الشفوي للموروث البدوي نتاعنا غناء. وبالتالي فما عنا طبوع تغيرت، لأنه كي تقولي طرق العبيدي ولا طرق الصالحي، ولا هما بيدهم ولا غنوا العبيدي والصالحي، لأنه ولاد عبيد موجودين في ودسوف وموجودين عنا هنا في فرينا ولا في قفصة، موجودين بشكل كبير. فما أغنية أول من غناها الشيخ بركعة، هي سقوه رحل. سقوه رحل مثلا غناه برشة توانسة، راضيك من أزوز مقاطع.

ميم حتى في المفردات كلام توسيد تبسة يعني ما هوش غارق مثلا 800 كيلومتر غرب تبسة ولا غرب الجزائر العاصمة لا هو الحدود هذا كلمة ميم حتى المفردات المنطوق ما جبش تقول هذا توسي ولا هذا جزيري أنا نعطيك حاجتين متشابهين واحدة صارت قبل 52 اللي تحكي على عمر بن عياد اللي هو شاعر من مجد العباس إلهي لتسيرت لي أنه ثم واحد اسمه محمد بن نصر بو علاقي وهو همامي كانوا صحابه وكانوا غنية الاثنين كانوا غنوا عند العروش الأخرى لأنه ولادتين معروفين قبل أنه محافظين أنه حزارة أكثر من. والغنية يلقوا رواحهم في العروش المفتحة شوية يعني. سي محمد بن نصر ذي بو علاقي اللي هو همامي جندته فرنسا وبعثته للسنغال وعمر بن عياد لما صاحبه هزته فرنسا التحق في جبل سيدي عيش بالمقاومة ومات عام 54 مع 17 واحد اللي توفوا من ماجن الشهداء في معركة جبل سيدي عيش في 54 هذاك جاء جواب اللي صاحبه توفى بعث قصيدة يعزي فيها دار صاحبه للأمانة أول من غنيتها غنيتها غنيش حتى واحد أخر تقول

طاح وتقص وصعب جبرو حبيبي اللي فرقني وراح جاء اني شواب في خبره.

0: الناس المهتمين بالشأن هذا لحفظ هذه الذاكرة، وكذلك حتى الإعلام من دوره أنه ربما من خلال برامج ثم نساء كبار وثم رجال كبار مثلا نزلوا يحفظوا هالموروث هذه، علاش ما يتسجلش ويتحط في المكتبة في الإذاعات بعد حتى كي يكون واحد باش يشتغل طالب مثلا يشتغل على موضوع مهيل على الأقل الأثر موجود.
1: العملية في النقل والحفظ، النقل لازم يكون وفي واللي باش يحفظ لازم يكون وفي. هو مين نفقد بعض تقنيات الغناء ولا بعض تقنيات الأداء البدوي هذا انطلاقا من أنه الحافظ إمكانياته الصوتية تكون أقل من اللي يجب يكون موجود، وإلا اللي حفظ كيف كيف تقنياته الصوتية تكون أقل، بالتالي تصيرك التغييرات اللي ما نحسوهاش. أدعو من المنبر متاعكم أنه يقع الاهتمام بشخصيتنا، ببطاقة تعريفنا الموجودة في الجبال، بطاقة تعريفنا وهويتنا الثقافية والفنية، انطلاقا من لمان الموروث هذا ووضعه على ذمة الباحثين، اثنين على ذمة الموسيقيين. بافاروتي كيس كيل فيه معناتها في الاخر، بافاروتي ما يخدم في شونيريك ولا اللي عنا نحن يشبه لليريك، معناتها قرجوما مصلي عنا بي امكانيات وتقنيات صوتية، مصلي عنا بي اداة في قمة الروعة، ولا يكتب موسيقيا من كثرة التفاصيل اللي فيه. علاش نحن معناتها كنا نجم نكتبوا له موسيقى اخرى ونعملوا له ناب نتاع موسيقى ونخلوا الراوي الاصلي يغنينا، على الأقل عنا هوية النفس وبها الهويات الثقافية الأخرى.
2: انتهى اللقاء وبقي الوشم في تفاصيل ومكونات موروث غنائي وثري تناقله الرواة والقبائل في كل مناسباتهم السعيدة منها والحزينة، اختفت فيها الحدود والحواجز وتمازجت من أجل استمرارية ثقافة الإنسان. جزء كبير من التراث البدوي الغنائي بالجسرين لم ينقل وتفتقر إليه المكتبات الموسيقية، هو في الأصل بحاجة لمجهود مادي ومعنوي لتجميعه حتى لا يندثر ويختفي.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن الماطري.
4: تراث بلا حدود، وثائقي نص وإنجاز لورع ميدية، إخراج على الدين رضواني.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

اكسيت يا عم ما تشيلش هم, اكسيت يا عم ما تشيلش هم, ما هي ماشية معاك اخر حلاوة, اكسيت يا عم ما تشيلش هم, ما هي

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: وين تجي؟ باب القصر محلول ولا ثم حارس ولا هاشم حتى جلول؟ قصري هكا مسيب يدخل عدو يذبحنا الكل، والشيخ زعما في غرفته مازال. خلي نشوف. ثم شكون يتكلم مع الشيخ؟
1: شاكر الحبوها تتعدى من غير شاكر. كيف ما تعود بعد تحميد باش يستدعى رجال كثور جبالية البرازيل الكل، شعراء والغنداية والفرسان، مطوس أكبر قرية حبوها ديما بارزة.
2: مشاكلنا زادت عني، مبروك وجماعة، والبر محروق والماء قليل، وهاو طريف زايد علينا.
1: الصبر الصبر يا راجل عليها الكل، جدودنا عدوا في هالبر دهور.
2: الصبر الصبر قداش منا الصبر عمي، قلوبنا فاضت وكبودنا تبرجت، الفلاقة والزغابة انسانا وصغارنا في خوف وخطر، هذا كله صبرنا عليه. أما طريف طريف عمي يناديلك ويخليك محكوم، وهو يا ما يصيد ولا ياكل في المشوي ولا حتى راقد في فراشه، الصبر عنده حدود عمي.
0: صار هو شاكر كل ما وصيت هاشم ما فادش. هذا هاشم
3: مرة
4: هذه جدوله عك
3: عليه
4: عمره. الدوام ينقب الرخام.
1: شاكر مظهر
2: مظهر،
1: مش هذه أول مرة يفلت.
3: وين كنت يا هاشم؟
0: باباي والشيخ عمد شكون بايت معاه؟
3: حتى حد، خليته بروح.
0: صحيت صحيت يا هاشم صحيت، ونيمت هني بيك. الباب على وسعة والناس راقدة مطمانة، إذا جانا العدو الليلة يذبحنا كيف لعلى ليش؟ وشاكر بيت مع عمه.
3: شاكر؟ لا مستحيل، وصلناه حتى للشعبة توا كنا وراه.
0: وتزيد تكذبني كل ما وصيتك، لكن ما فيكش فايدة.
3: باباي ماليش وحدي، معايا جلول. تتكلم يا جلول.
1: لكن اللي صرخنا عليه ما نعرفوش شكون هو.
0: وزيد تعملوا أعمال كيف ما هذه من غير علمي. باهي باهي باهي، غدوة نحاسبكم. شد الباب يا جلول. العصا ما معهاش لعب. وانت يا هاشم برا نديري حمد وشاكر، هاني نرجع فيهم بس.

0: هذا اللي صار يا عبد الدهي.
1: أشبه الدنيا تغيرت مرة واحدة، القطعية في كل جهة، وربي حجب غيثة وزادنا طريف. لكن هيا نرجع بكار.
0: وين؟ القصر العامر؟ لا لا، خلي الصبح.
1: الليلة نرجع والصبح نعرف كل شيء. هذا فجر.
0: وحميد التوى مصلش.
1: حميد لازم يمشي للقصور السبعة ويقابل المشايخ. مانيش عارف الوه الشيخ حب يعمل الحفلة وهذه حالتنا.
2: وين باباي؟ وين شاك؟
1: ربيحة الوه تعبة فيها الليل.
0: بيك وشاك خليتهم بالقصر العامر، ما عليهم خوف.
2: ما تخبوش علي، تكلم عن عبد الدهي بي. وانتم الوش خارجين في هالوقت؟
1: حابين نكون معاهم في الرجوع. ارجع ربيحة وطمني اهلك.
3: نمشي معاكم يا عم عبد الدهي، جبت الغدري وعمرته.
1: حتى انت قمت في هالليلة رافع.
3: الشيخ بوي والشيخ الحم وين راج
1: وسيد الرجال. ما شاء الله ما شاء الله. هيا بكار تصبح على خير.
3: هذا وقت تصبح على خير يا عم عبد الدين.

0: اهلا بسي حمد. اهلا اهلا. يا مرحبا يا مرحبا. والله نعتذر احشمت معاك. الكل من جرة هاك الزغاب الفكيني، وكل ما تعبت انجا مني، لكن يطلعش للقمر مانيش يفك علي. يا سيدي اهلا بيك اهلا بيك. اهلا اهلا. يا مرحبا يا مرحبا.
1: يا سيدي ما ثم كان خير؟ كنا مشغولين عليك سي القريب.
0: هالولد عندي مانيش عارف منا نطينا مصنوع، كل ما نفهم ونعاود وهو نافع ربي. يا هاشم هاشم، علاش تعطل في شيخ؟ هو انا شوصيتك؟
2: قلت لي هنيني عشيخ حتى نرجع.
0: صحيت صحيت يا بالع صحيت. اما راسك مش احمد وكي نرجع بعد شهر.
1: لا لا لا قدر الله، لا قدر الله يا سيدي. لي الشرف وانا ضيف القايد طريف، وهاشم عمل معايا كالكراب.
0: على قل انت يا شاكر صرج على حصانك وحصان الشيخ، وقفوا في الباب انا لاحقين. وكيف سمعت بحفلة جدكم قررت نحضرها من الاول انا وفرساني.
1: يا سيدي نكونوا فرحانين.
0: ابراهيم الصويعي ما تفلتاش ما تفلتاش من ايدك ليدي ومن حبسك الحبسي، وانزل عليه قطع لجلده هي، وبعد اعطيهولي نشنق على باب قصري خليهم يعرفوا اللعب وين يوصل.

0: البارح يا شاكر ودعناك وريناك مروح، وإذا بيك بيت في القصر.
1: لقيتها ليلة مظلم، تعرفني خواف، وليت رقدت بجانب عمي.
0: تقصص علي، لكن شكون اللي جاء معاك وروح الروح؟
1: والمكاح اللي معبيهم انت في الخرج، وين كنت بيهم؟ ماشي للحرب ولا جاي منها؟
0: ما جاوبتنيش يا شاكر.
1: كيف تجاوبني يا هاشم؟ تجاوب روحك.
0: هذا جماعتكم، حد دايم وبكار.
2: صباح الخير.
3: داركم سعيد. التوى شاكر، اش ثم؟
1: حكم الضيف في يد المضيف، وهاشم ما قصرش معانا، الله يرحم اللي جابه.
0: شاكر، اعرف روحك وين؟
1: وين؟ في القصر العامر، شيخ نظيفكم، لا كلاء عندكم ولا شرب.
0: ما وقال صايم.
1: صايم؟ صايم يا هاشم، صايم ليل ونهار. ها سيدنا قايد،
3: اش بيك يا شاكر؟ انت فارس واعمالك شرفتنا الكل.
1: البركه فيك يا عم القايد.
4: صباح الخير.
3: عبد الدايم وبكار، هذا نهار مبروك، هذا نهار سعيد، اعيان ما توصف رسالها. يا مرحبا يا مرحبا. فاش تستنى يا هاشم؟ هاشم كلف شكون يذبح؟
5: لا يا سي القايد، مزيتك فوق روسنا، لكن احنا معجولين ومشغولين. لكن بصيفتي نايب الشيخ حبيت نقول لك من اللي سافرت انت وبدر وسافرت قفلتنا حتى لين رجعت واحنا نعانوا في المسخ، الفلاقة والقطعية والزغابة، هاشم ولدك نهار اللي احتجنا له هز فرسانة وخلانا تحت رحمة مبروك.
3: عجايب، وانا لا علمي لا خبري، وعلاش يا سي الشيخ حمد ما قلت ليش؟
6: اللي فات مات يا سي القايد.
5: لا يا شيخنا، شي ما فات. البارح شاكر ما جاكمش وحده، كان معاه بكار، وكيف روح بكار ثم شكون تعرض له في الشعبة وصرخ عليه.
3: صرخ عليه
5: وحب يقتله يا سي القايد، واللي تعرضوا اثنين مش واحد، لقينا جرتهم ووصلناها للقصر. هانا علمناك يا سي القايد.
3: تعمل هالعمل الكل يا هاشم وني متهني بيك؟
0: ما نعمل خيط في ابره الا باذنك، كل شيء علمتك بيه.
3: خدم مخك، فكر كيف العباد، كل عمله يكشفوك فيها نجي معاهم نعطيهم الحق. اهل الجبل ما همش ساهلين، ناس يفكروا ينظروا بعيد، وانت رعواني خفيف، ولو لازمك تطلب السماح منهم، عندهم مناسبه باش لحظوها وتقول قدامهم اللي انت غلطت وما عادش تعاود. امشي انت في عودي وما عادش تتعرض لبناتهم، الشرف ما معادش يلعب، ويكون في علمك احنا الكل والمخازنيه والصبيحيه متاعنا عايشين في خيرات طول الجبل. هي والناس تقول اذا لقيت صاحبك عسل كونوا فضل.

0: ارجع يا زول ارجع. انا استريح. ولاد عمك ما عادش فرحانين بيا كيف ما العاده.
1: انت افرز منهم وارجع وزهرة تحب وباش تتزوج.
0: ما عدنا في الحفل. انت وصاحباتك الناس الكل في علم.
1: نجيكم حفلين طبلتنا والغنايه والصبايا والفرسان. نعدوا نهارات في الزهو والتراب والعاقبه سلام وانت هني على روحك.

0: فوشي كما حبينا ياكو البد البد
1: البد
0: الستر انت مشيها واني مشيها الاخرى وقت اللي نعمل لها المطلوقة في ركبتها انت شد الحصان من السبي هاي البد البد
2: أرامي ما نقدر تسلم بيدي
0: استسلم يا حميد
3: خيانة مبروك أرامي صلاتك
0: الخيانة سابقة منك العقبة المادي
4: هنيت على السلاح ايدك وراك يا حميد كيف ما عملته لصاحبنا نعمله معك الأيام بأخواتها
3: خذ انت
0: نقتلك حميد سلت تعودها تموت ضرب الرجال ما هو سهل
4: باهي يا حميد الكف هذا يرجع لك ثاني ومثلث خذ هذا على حساب
5: الى اللقاء مع حلقة اخرى من مسلسل عروس الجبل شارك في التمثيل حسين محنوش سلوى محمد أنور العياشي سلمى الحفصي عبد الوهاب المصمودي منيرة بن عرفة زين موجو نبيلة بالشيخ حمادي بوعزيز عزيزة برباش صالح الرحموني فاطمة البحري محمد مزيان محمد علي بالحارث عزدين الحمروني عماد الوسلاتي الرزق العوني سلاح العمدوني سميرة العمري علي محسن العرفاوي ليلى الرزقي علي بن سالم زهير وألفة المذبوح هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي ساعد في الإخراج البشير البجاوي عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي

0: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة. نعود مع انطلاق الشبكة الجديدة في نفس الموعد وفي نفس التوقيت، وستكون البداية من المدنين التي سأستضيف لكم منها السيدة فاطمة المدنيني إحدى رائدات